0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
6: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
9: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المسمى بالحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما استمعنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاص النية إلى الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب على الإنسان أن يعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل كي يحظى بالثواب الجزيل والفضل العميم والفردوس الأعلى. فإخلاص النية وتصحيحها وتجريدها لله عز وجل يجعل الإنسان يفعل الواجب لذاته ويسارع إلى الخير بلا نفاق أو خداع، ويتفانى في العمل مهما كانت العوائق كي يؤتي ثماره الطيبة المباركة الموصولة. إن من انحرف في نيته وجعل غايته من عمله الرياء والسمعة وحديث الناس فقد حبط عمله وخاب سعيه ولم ينل إلا العناء والشقاء. ولنقرأ ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل ليذكر، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإنسان الذي يرائي الخلق ويدع الخالق يعامله الله تعالى بنقيض قصده ولا يحقق له مراده وتظل الحسرة تلاحقه. فقد خرج أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية.

أيها الإخوة والأخوات، هذا هو جزاء المرائي في الدنيا. ونحن نرى في حياتنا اليومية وفي مواقع العمل وفي الأسواق وفي الحياة هؤلاء المرائين الذين لا يخلصون نياتهم في أعمالهم لله عز وجل، وهؤلاء يعاملهم الله بنقيض قصدهم. أما جزاؤهم الأخروي فقد تحدث عنه، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: أعطاه من أصناف المال كله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسمعتم ووعيتم وتأملتم أيها الإخوة والأخوات كيف أن الرياء وأن عدم إخلاص النية لله في القول والعمل يحبط هذا العمل؟ فهذا العالم الذي يدعي أنه تعلم من أجل نشر الحق والعلم ولكنه كان يضمر في نفسه الشهرة والأضواء والإعلام وغير ذلك فقد حبط عمله وكذب على الله. وكذلك الرجل الذي استشهد في سبيل الله ولكنه لم يكن خالص النية، قاتل ليقال عنه إنه بطل وإنه جريء وإنه وإنه، وهذا الذي ينفق المال حتى ليقال عنه إنه الرجل صاحب الأيادي البيضاء وصاحب المشروعات الخيرية ولكنه ليس له من إخلاص النية نصيب. هؤلاء صدق فيهم قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا إلى أن نتأمل حديث رسول الله وكلام نبي الله عز وجل لتصحيح مسيرة سلوكنا. إذا أنفقنا أو تعلمنا أو ساعدنا الآخرين أو قمنا بأي عمل خيري فلنجعل كل ذلك لله وفي الله، وهو وحده سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب يا أرحم

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

0: المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين. في خلقه شؤون.
3: رحلة علم وإيمان تستعرض خصائص ومزايا مخلوقات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. في خلقه شؤون، رحلة تسبر أغوار الطبيعة يتجلى فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء، نباتات وأشجار، طيور وحشرات، ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون، حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائما وأبدا أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
4: جاء ذكر النمل في القرآن الكريم في آية واحدة ثلاث مرات، مرة بصيغة الإفراد ومرتين بصيغة الجمع، وذلك في سورة سميت سورة النمل.
5: قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
4: سورة النمل. فلقد خصص الله سبحانه وتعالى سورة بأكملها لهذا المخلوق ليتعلم منه الإنسان العديد من الدروس والعبر، ومن أهمها الحياة الاجتماعية التي يتعاون فيها الأفراد بعضهم مع بعض، ولنتعلم منه أيضاً حب العمل والإخلاص فيه، والنظام والنظافة والتفاني من أجل الآخرين، ومحاربة الأعداء والدفاع عن أفراد المملكة. حشرة صغيرة في حجمها، عظيمة في تبيان إعجاز الخالق عز وجل، النملة. هذا المخلوق الذي يعد من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض، ويمثل حوالي 20% منها. عالم النمل عالم غريب، مليء بالأسرار والعجائب التي يقف الإنسان أمامها متحيراً متعجباً، وهو المخلوق الذي ينظر إليه الإنسان على أنه حشرة ضعيفة تدهسها الأقدام، ولا يكاد يراها من صغر حجمها وضآلة جسمها، إلا أن العديد من الدراسات توصلت إلى أسرار مذهلة حول هذا العالم الذي يتسم بالتنظيم والحركة والجهد، فلا يكاد النمل يتوقف عن العمل. اكتشف الباحثون أنه ينتشر حول العالم أكثر من 12 ألف نوع من النمل، يتراوح أغلبها بين الأحمر والأسود، إضافة إلى بعض الألوان الأخرى

كالأخضر. يتميز بعض الأنواع ببريق أخاذ، بخاصة تلك التي تعيش في مناطق استوائية، كما تتباين أحجامها من 52 إلى 72 مليمتراً، وتعتبر من أطول الحشرات عمراً على وجه الأرض، إذ يصل عمر الواحدة منها إلى 20 عاماً إذا لم تتعرض لأي ظروف خارجية تتسبب في مقتلها. النمل من الحشرات التي لا يخشى منها الإنسان، بل تعيش بجوارنا في كل مكان، ومن المعروف عنها أنها غير مؤذية غالباً، مع أن لدغات بعض الحشرات قد تؤدي إلى الموت أو نقل الأمراض التي تصيب البشر، ولذلك يجري استخدامها في تصنيع أنواع مختلفة من الأمصال التي يصنع منها الأدوية. وبرغم ذلك، هناك أنواع من النمل تعد الأخطر في مملكة الحشرات. هذا نمل البنيرة. يعيش هذا النوع من النمل في المناطق الاستوائية وفي آسيا. وهذا النوع من النمل يهاجم الإنسان ويصيبه باللدغات التي من الممكن أن تسبب له ارتفاعاً في درجة الحرارة ودواراً مفاجئاً، ولذلك ينصح بانتعال الأحذية المغلقة في الأماكن التي تعيش فيها. النمل آكل اللحوم. يعيش هذا النوع من النمل أيضاً في أستراليا، وتوجد أماكن لتجمع هذا النوع من النمل الذي يسير في مجموعات، ما يساعده في الإمساك بالفريسة. ويتغذى هذا النوع من النمل على لحم الحيوانات، إذ يهاجمها باللدغات المؤلمة، وقد تشبه لدغتها لدغة النحل. نمل الشجر الأخضر. يعيش نمل الشجر الأخضر في المناطق الاستوائية، ويبلغ حجمها سنتيمتراً واحداً. تعيش في أعشاش تبنيها في الأشجار، كما تكون عدداً كبيراً من الأعشاش في الشجرة الواحدة. وبرغم أن لدغة هذا النوع من النمل غير مؤلمة، إلا أنها تصيب الجلد بحالة من الحساسية. النمل الأرجنتيني. يعيش النمل الأرجنتيني بكثافة في شمالي الأرجنتين في الأماكن الدافئة، ويعيش في جماعات كبيرة، وتعرف هذه النملة بلدغاتها المزعجة والمؤلمة، والتي قد تنقل من خلالها أمراضاً خطرة. نمل أكاسيا البوق. يعيش هذا النوع من النمل في المناطق الاستوائية، وتصنع حجورها في أشجار الصنط، ويتغذى هذا النوع من النمل على أوراق الشجر، وهو لا يهاجم أحد إلا إذا اقترب من عشه، وتصنف لدغته بأنها من أقوى اللدغات في العالم. نمل الصافيو. يعيش نمل الصافيو في مناطق شرق ووسط أفريقيا، ويطلق عليه البعض اسم النمل الجيشي. يتميز هذا النوع بأنه يتحرك في مجموعات من ملايين النمل، ويعرف بقوة لدغته التي تمكنه من الفتك بأي شيء أمامه. يعيش حياته يبحث عن الطعام. النمل الناري. يعيش النمل الناري في أفريقيا، وهو من أخطر أنواع النمل في العالم، إذ يعرف بعدوانيته ومهاجمته أي شيء أمامه، وقد تتسبب لدغاته بتورم وتقرح في الجلد. نمل فلوريدا. يعيش هذا النوع من النمل في منطقة فلوريدا، وينحصر عمله بجمع بذور النباتات وتخزينها في الحجور للغذاء، وتعد لدغة هذا النمل مؤلمة للغاية، وتسبب ألماً شديداً يتسبب

0: في ظهور مناطق حمراء. النمل بولدوغ. يعيش نمل بولدوغ في أستراليا ويبلغ حجمه 4 سنتيمترات. يمتلك هذا النوع عيوناً كبيرة وجاحظة تمكنه من رؤية الأجسام على بعد متر، وبسبب قوة فكه فإن لدغته قوية للغاية، كما أنها سامة وتسبب أمراضاً خطرة. النمل بالت. يعيش النمل بالت في أمريكا، ويتراوح حجم النملة ما بين 3 سنتيمترات إلى 4، ولدغتها تسبب ألماً شديداً وتؤثر أيضاً في الجهاز العصبي، كما أنها تصيب الأشخاص بحالات من التشنجات العضلية. هل لك أن تتصور أن النملة أقوى من الإنسان 100 مرة على الأقل؟ نعم، فالمهارات التي يتمتع بها النمل من حيث بناء البيوت وهندستها تجعله يتفوق على الإنسان قياساً بحجمه. فالنملة تمتلك القدرة على رفع أشياء بوزن ما بين 10 إلى 50 ضعفاً من وزنها، وحملها ونقلها مسافات طويلة، وتمتاز بامتلاكها قوة أكبر من قوة الإنسان، إذ يحتاج الرجل البالغ إلى حمل مركبة تزن 1000 كيلوغرام لكي تضاهي قوته قوة النملة. جميعنا يتساءل عن الحكمة من خلق النمل، فهي تقوم بما حدده الله لها من التوازن، إذ تعمل على تخصيب الأرض وتلقيح بعض الزهور، وتحدث توازناً في عالم الحشرات، فهي تعد غذاءً مهماً للعديد من الحشرات، وفي المقابل تعتبر من أهم الحشرات المفترسة لحشرات أخرى. مجتمع النمل يتكون من الملكة التي تنتج البيوض ولا عمل لها سوى ذلك، وتوجد مجموعة خاصة من النمل للاعتناء بها وإطعامها وتنظيفها، وهي من الإناث التي تقوم بأعمال الخلية من الدفاع ضد الأخطار التي يمكن أن تهدد الخلية، إلى جمع الطعام، إلى تنظيف الخلية ورعاية الملكة الأم واليرقانات الصغيرة. ذكور النمل لها مهمة واحدة في حياتها، وهي تلقيح الملكات، ولا تظهر على سطح الأرض إلا عند موسم التكاثر، وبعد تأدية مهمتها تقتلها العاملات، ذلك أنه في قرية النمل لا مكان لغير العمال المنتجين. النمل ككل الكائنات لديه لغة أو لغات ينطق بها بطريقة خاصة، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في حديث النملة: فقد اكتشف العلماء أن للنمل لغات تفاهم خاصة فيما بينها، وذلك من خلال تقنية التخاطب من طريق الشفرات الكيميائية، فالرائحة تعتبر لغة خفية أو رسالة صامتة تتكون مفرداتها من مواد كيميائية أطلق عليها العلماء اسم فيرمونات. ونجد أن عالم النمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي ينتمي إليه والوظيفة التي تؤديها كل نملة فيه، وحينما تلتقي نملتان فإنهما تستخدمان قرون الاستشعار، وهي الأعضاء الخاصة بالشم، لتعرف الواحدة الأخرى. وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليها، فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرف إليها من طريق رائحتها ويعدها عدواً، ثم يبدأ الهجوم عليها.
1: لماذا قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولم تقل لا يقتلنكم؟

وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بالنمل ومكونات أجسامها، وثبت أن النملة تمتلك جسماً خارجياً صلباً يطلق عليه اسم إكسوسكيليتون لحماية جسمها، الأمر الذي يدل على تحطم جسمها عند تعرضها لضغط ما. كما يتكون جسم النملة من الخارج من مادة صلبة تسمى الكيتين، والتي تتعرض للتحطم عند دوسها. يوجد في رأس النملة اثنتان من الأعين المركبة الكبيرة والمؤلفة من عدد كبير من العدسات الصغيرة تستخدم لتحديد وجهة الحركة، وثلاث أعين صغيرة لتميز النور من الظلام. ويوجد أيضاً في الرأس فكان، فك علوي والثاني سفلي، يستخدمان للحفر وجمع الطعام وبناء مساكن النمل. أما عن البطن فلديها معدتان، الأولى متخصصة لطعامها الخاص، أما الثانية فلحفظ الأكل وحمله إلى المستعمرة. ويوجد للنملة ثقوب صغيرة في جسدها تتنفس منها وتخرج ثاني أكسيد الكربون، وتحمل في بطنها كيساً ساماً تقتل به أعداءها ثم تجذبهم إلى داخل المستعمرة من أجل تغذية النمل. ويوجد أيضاً في منطقة البطن عضو الصوت لإصدار الأصوات، وفي بعض الأحيان تكون عالية جداً فيسمعها البشر. أما عن الصدر فيتكون من حلقات وهو تحت الرأس مباشرة، وفيه السيقان الست التي تمشي عليها وتتشبث بها في الصعود والنزول، وتستخدم المخالب الأمامية في شق الأرض وحفر الأنفاق. ومن المدهش أن النمل يفتقد الحاسة السمعية، ولكنه يسمع من طريق الاستشعار وذبذبات السيقان وهي تمشي على الأرض. يعرف النمل بعضه بعضاً بغير علامة، والتوادد والتراحم موجودان بين أهل القرية فقط. تتميز النملة بشدة ذكائها، بل تعتبر الأكثر ذكاءً في عالم الحشرات، فلها مخ صغير فيه أعصاب وخلايا عصبية. بإمكان هذا المخ تخزين المعلومات، بل وتخزين الخرائط والاهتداء إلى موقع الغذاء وإلى العش أو الوكر الذي ترجع إليه حتى لو كانت على سطح الأرض. ومن الغرائب أيضاً أن النمل يعيش ضمن مستعمرات يبنيها، فتكون أعداد كبيرة من المستعمرات مدينة أو وادياً للنمل، كما سماها القرآن الكريم، تحفر فيها منازل تتخللها الشوارع والمعابر والطرق، وكل نملة تعرف طريقها إلى الخارج. إن الهندسة المعمارية للمملكة وحدها معجزة من معجزات الخلق. هل تعلم أن النمل مخلص في عمله ويتقن أداء واجباته من دون أن يطلب منه ذلك؟ هكذا وجد العلماء. كل نملة تقوم بالعمل على أكمل وجه، فلا غش ولا كذب ولا تلاعب، بل عمل جاد مخلص. ومن الصفات التي تميز النمل أنه يضحي بنفسه وحياته من أجل حماية الآخرين وتأمين الراحة والغذاء لهم. فالنمل مهندس بارع في صناعة الجسور الحية برغم الألم والمعاناة وخطر الموت في سبيل بناء المستعمرة. ومن أجمل الصور التي ترسمها لنا النملة هي التخطيط الجماعي والتعاون، فكثير من الناس يفشل نتيجة الانفراد بالقرار وعدم التعاون مع الآخرين أو استشارتهم. وقد أثبت العلماء أن النمل لا يعمل بشكل فردي بل بشكل جماعي، ويوزع العمل بحسب الاختصاص. فهذه النملة تحرس، وتلك تراقب وتحذر من وجود خطر، ونملة أخرى تربي الصغار، ونملة رابعة تدافع عن المستعمرة. وهكذا يعتمد النمل على توزيع الاختصاصات مثل الشركات الكبرى. النمل يفكر في الشتاء طوال فصل الصيف، فمن الخطأ أن تعتقد أن فصل الصيف سيستمر إلى الأبد. لذلك فإن النمل يجمع طعام الشتاء في منتصف فصل الصيف، كما يقال لا تبني بيتك على الرمال في الصيف. يجب أن تفكر في العواصف التي ستأتيك في الشتاء، لذلك لا تنسى الأرض الصخرية بينما أنت تستمتع بالشمس

والرمل. فمن المهم أن تكون واقعياً، فكر في المستقبل، كما أن النمل يفكر في فصل الصيف طوال فصل الشتاء، فيفكر في أن فصل الشتاء لن يستمر طويلاً، وقريباً سنخرج من هنا. وفعلاً يخرج النمل في أول يوم دافئ وهو بكامل الاستعداد. وبعد أن تعرفنا إلى عظمة الخالق عز وجل وإعجازه في هذه الحشرة الصغيرة، ما الذي نتعلمه منها نحن بني البشر؟ من أهم الدروس التي تعطينا إياها النملة هي الأمل وعدم اليأس، فالله تعالى أودع في دماغها برامج معقدة تجعلها لا تفقد الأمل في النجاح، فهي تكرر المحاولة إثر المحاولة حتى تحقق ما تسعى إليه. فقد تحاول النملة الحصول على الرزق والإمساك بالحبة أو ورقة الشجر وحملها ووضعها في المسكن، وتبقى تحاول أكثر من 100 مرة، ولا تترك هذا العمل ولا تمل ولا تيأس. فعلينا أن نتذكر دائماً القول المأثور لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم، من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يظن البعض أن مداراة الناس على الإطلاق من حسن الخلق، حتى ولو ضاعت حقوق الناس بسبب هذه المداراة. والحق

أن حب الحق وإيثاره من الأصول الخلقية وكلياتها العامة، وأن الصدق والعدل والوفاء بالوعد والأمانة هي فروع أخلاقية أصلها حب الحق.

أن حب الحق وإيثاره من الأصول الخلقية وكلياتها العامة، وأن الصدق والعدل والوفاء بالوعد والأمانة هي فروع أخلاقية أصلها حب الحق، كما قال الأستاذ عبد الرحمن حبنك الميداني في أسس الأخلاق الإسلامية. والانحراف عن هذا الأصل الخلقي أي حب الخير وإيثاره يفضي إلى السقوط في رذائل خلقية متعددة، منها الكذب والظلم والغدر والخيانة وقسوة القلب والبعد عن قبول دعوة الحق. ولهذا الانحراف عن الحق أسباب كثيرة، منها الأنانية والذاتية المفرطة وغلبة الأهواء والشهوات والوهن وخبث النفس. إذن مداراة الناس المفضية إلى ضياع حقوق الناس هي من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي نهانا الإسلام عنها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فدلل هذا النص على أن الله حبب إلى قلوب المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الإيمان هو التصديق بأجل الحقائق الكبرى، فحب الإيمان أول ظاهرة جليلة من ظواهر حب الحق، إذ الأركان التي يجب الإيمان بها في الإسلام هي من الحق، وحب الإيمان بها حب للحق وإيثار له على الباطل. وحب الحق يستلزم كراهية الباطل وما يتصل به، وإن تعلقت به أهواء النفوس وشهواتها. ولما كان الكفر والفسوق والعصيان من الباطل، كان من الطبيعي أن تكرهه قلوب المؤمنين الذين حبب إليهم الله الحق وأحبوه وآثروه على ما سواه. ولما أحب المؤمنون الحق وآثروه على أهوائهم وشهواتهم آمنوا بالإسلام واتبعوا الهدى، أما الكافرون فقد كرهوا الحق الذي يخالف أهواءهم وشهواتهم فكفروا بالإسلام واتبعوا الشياطين واتخذوا أهواءهم وشهواتهم آلهة لهم

0: الله، وإذا كرهوا الحق كرهوا الداعين إليه والناصحين به. وكان من النتائج لذلك أن يحبوا الباطل لأهوائهم وشهواتهم، ويؤثروا العمى على الهدى. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فثمود قد استحبوا العمى وهو الكفر على الهدى الذي هو الإيمان. ومعلوم أن الكفر إلزام الباطل والهدى استمساك بالحق. ولما كره الكافرون الحق وأحبوا الباطل كرهوا الدعاة إلى الحق والناصحين به. ولكن خاطب صالح قومه ثمود قائلا: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكرهوا أيضا ظهور الحق وانتشاره، وكرهوا إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهذا ما سنواصل الحديث عنه غدا بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: منارات الحضارة الإسلامية،
1: منارات الحضارة الإسلامية،
0: خزائن الكتب، الدعائم الأساسية التي تبنى عليها صروح الحضارة، وهي الحصون الفكرية التي ترتقي بها الأمم. منارات الحضارة الإسلامية برنامج نتعرف من خلاله على أهم خزائن الكتب التي شكلت ملامح الحضارة الإسلامية عبر كل العصور. منارات الحضارة الإسلامية تعده وتقدمه فاطمة محمد، يشارك في التقديم حسن الساعاتي. منارات الحضارة الإسلامية من إخراج حمد الشريان.

مكتبة قرطبة الأندلسية على أطلال مدينة الزهراء، الجزء الأول.

0: من منا لم يسمع بأبيات ابن زيدون يوجهها إلى محبوبته ولادة؟ إني ذكرتك في الزهراء مشتاقا، والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا.
1: إنها الزهراء التي بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن بن محمد والملقب بالناصر لدين الله، بناها لتكون تحفة الزمان وآية الإبداع الأولى في المغرب الإسلامي، حيث اتخذها مقراً للخلافة الأموية من بعده، لتكون أول مدينة في أوروبا مرصوفة الأرض منارة من كل النواحي.
0: لطالما ارتبط ظهور المكتبات في الأندلس ارتباطاً وثيقاً بحركة الإنتاج الفكري بها من حيث الكثرة والتنوع، وبالتالي بالارتباط الوثيق بالحياة الفكرية فيها. وازدهرت حضارة الأندلس ازدهاراً عظيماً إبان الحكم الأموي للبلاد، فقد اشتهرت الأسرة الأموية بحب العلم وإكبار العلماء، وظهر هذا واضحاً منذ أن وطئت أقدامهم أرض الأندلس.
1: فكان عبد الرحمن الداخل معروفاً باتساع ثقافته وعلمه، واستطاع بفضل ذكائه أن يبني قرطبة بعد أن اتخذها حاضرة للبلاد، فشيد المباني الضخمة وأقام القصور، واهتم بنشر التعليم ونشر الثقافة الإسلامية، حتى غدت قرطبة مهداً للحياة الراقية ومصدراً للعلم والحضارة وموطناً للفلاسفة والشعراء وموئلاً للعلماء والمفكرين ومركزاً للفنون والآداب.
0: وبعد عبد الرحمن الداخل تولى مجموعة من الأمراء كان لهم الفضل في توطيد أركان الدولة الأموية بالأندلس سياسياً وحضارياً، فساروا على نفس النهج في عنايتهم بالعلم والأدب ونشر الثقافة الإسلامية في أرجاء الأندلس. وقد أثمرت هذه السياسة والجهود العلمية ثمرتها لدى الأندلسيين، وتمثلت في شغفهم بحب الكتب وجمعها.
2: منارات الحضارة الإسلامية.
1: تعددت المكتبات في الأندلس وتنوعت، أما أشهرها فهي مكتبة الحكم، أو ما تسمى تاريخياً مكتبة قرطبة، حيث احتلت هذه المكتبة المرتبة الأولى ليس فقط في الأندلس بل على مستوى مكتبات أصقاع الإمبراطورية الإسلامية

0: قاطبة، ففضلاً عن مكانة أصحابها كانت تمتاز بضخامة مجموعاتها من حيث الكم والنوع.
1: يرجع تاريخ إنشاء مكتبة قرطبة إلى عصر محمد الأول، فقد عرف عن الأسرة الأموية اهتمامها بالتعليم والكتب، وقد أشار المؤرخون إلى أنه عندما تولى الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر حكم الأندلس عام 300 للهجرة، عمل على بناء الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار فيها، وأصبحت قرطبة عاصمة عالمية تحظى باهتمام خاص.
0: وقد اشتهر عبد الرحمن الناصر بحبه للكتب، حتى بلغت شهرته الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع، والذي لم يجد شيئاً يتقرب به إلى قلب الأمير عبد الرحمن الناصر، حيث عزم على عقد معاهدة معه سوى أن يهديه كتاباً جديداً لم يعرفه من قبل. وقد جعله حبه للعلم والكتب بأن اهتم بمكتبة القصر الملكية، وذلك بتزويدها بكل ما هو نفيس من الكتب.
1: وقد كانت مكتبة قرطبة تشغل جناحاً من أجنحة قصر الخلافة، وكان هذا الجناح هو ما يعرف في التاريخ باسم مكتبة الحكم أو مكتبة قرطبة الأموية. وقد تميز مبناها بأنه لقي عناية فائقة من الخليفة عبد الرحمن الناصر، والذي عني بقرطبة عناية كبيرة، حتى قيل إنه لم يبق بنية إلا وله فيها من أثر محدث، إما بتجديد أو بتزييد.
0: وحسبنا ببناء يتسع لمجموعة من الكتب يبلغ عددها 400,000 كتاب، إلا أن غرف مكتبة قرطبة ضاقت بما تحويه من الكتب، ولهذا كان من الضروري أن تنقل المكتبة إلى مكان آخر. وقد استغرقت عملية النقل هذه 6 أشهر كاملة، عمل خلالها عدد كبير من الأفراد بجد واجتهاد. وقد زودت مكتبة قرطبة بالأثاث المناسب الذي يساعد على عمليتي الاطلاع والبحث، ويعمل على توفير الراحة للرواد مثل السجاد والستائر السميكة. كذلك زودت مكتبة قرطبة بعدد كبير من الأرفف اللازمة لتسكين الكتب والمراجع، وكان أغلب هذه الرفوف مفتوحة لإتاحة الوصول المباشر للكتب. كما تحتوي المكتبة على الرفوف المغلقة المخصصة لحفظ الكتب القيمة والثمينة لحمايتها من العبث أو السرقة.
2: منارات الحضارة الإسلامية.
1: تطورت مكتبة الحكم أو قرطبة في عهد الحكم الثاني، فكان رصيد المكتبة 3 مكتبات، هي مكتبة القصر والتي اشتملت ما جمعه أسلافه، ومكتبة أخيه محمد التي ورثها بعد وفاته، ومكتبته الخاصة والتي جمع كتبها من كل حدب وصوب. يقول أحد المؤرخين الأوروبيين: لم يسبق أن تولى حكم الأندلس عالم بهذه الدرجة، ورغم أن جميع أسلافه كانوا رجالا مثقفين وأحبوا أن يغنوا مكتبتهم، فإن أحدا منهم لم يبحث بشغف عن الكتب النادرة الثمينة كما فعل الحكم.
0: وروى ابن خلدون أن المكتبة كان لها 44 فهرسا، وأن الحكم كان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويسرب إليهم الأموال لشرائها، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه، كما جمع الحذاقة أي الضالعين في صناعة النسيج، المهرة في الضبط والإجادة في التجنيد، وقد ساهمت هذه المكتبة في نشر الثقافة وبصورة خاصة الفلسفة اليونانية والرياضيات والطب والعلوم الطبيعية وغيرها من العلوم. كما يصف العلامة ابن حزم مكتبة قرطبة فيقول:

0: أخبرني تليدني الفتى وقد كان قائما على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب 44 فهرسة، في كل فهرسة 50 ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط، أي أن عدد الفهارس في المكتبة كان 2200 ورقة فيها أسماء المؤلفات، وهذا دليل ضخامة تلك المكتبة الملكية والتي يمكن تقدير عدد الكتب بها بأكثر من 100,000 كتاب.
1: ومن بين الكتب التي اقتناها الخليفة الحكم آنذاك كان كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. أرسل إلى الأصفهاني مبلغ 1,000 دينار من الذهب ثمنا له، وهو مبلغ كبير إذا ما قورن بالقيمة الشرائية له في ذلك الوقت. وكان الحكم يستخدم الكثير من هذه الكتب ويقرأ فيها ويدون ملاحظاته وتعليقاته على هوامش المخطوطات، مما جعلها ذات أهمية عظيمة في نظر العلماء، فصارت قرطبة مركزاً للعلوم والأداب، وانتشرت الثقافة وكثر الإنتاج العلمي، وبلغ عدد الكتب 40,000 كتاب، وضعت لها فهارس دقيقة وتصانيف عديدة، كما ظهر الناسخون والمجلدون للعناية بالمخطوطات وحفظها.
0: من بين أشهر رواد المكتبات والذين كانوا يعلمون بها ويؤلفون لها ابن رشد القرطبي وابن مسرة القرطبي وابن سيدة صاحب المعجم وعبد الله محمد بن محمد والقاسم بن الدباغ وأبو الوليد الباجي وابن عبد البر وابن وضاح والمنذر بن سعيد والقالي صاحب كتاب المعالي والمؤرخ الشهير ابن القوطية والشاعر العظيم محمد بن هانئ الأندلسي.
1: وسنكمل معكم بقية الحديث في حلقة الغد عن مكتبة قرطبة،
2: منارات الحضارة الإسلامية، مع تحيات فاطمة محمد، حسن الساعاتي، وحمد الشريان.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون داخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: يا أيها الأمي حسبك رتبة في

العلم أندانت بك العلماء، صدر البيان له إذا التقت اللغة، وتقدم البلغاء والفصحاء. أما حديثك في العقول فمشرع، والحلم والحكم الغوال الماء، هو صبغة الفرقان نفحة قدسه، والسين من سوراته، والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه، وتفجر الإنشاء.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والأخوات، مع الحديث الندي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نرسل إليكم أزكى سلام. الإنسان كما تعلمون جميعا مخلوق مكلف يتحمل أمانة قيادة الحياة بمنهج الله، والتكليف يعني المسؤولية والحساب والجزاء. والإنسان المكلف هو البالغ العاقل، وحينئذ فما يصدر عن هذا الإنسان من اعتقاد أو كلام أو فعل يسجل عليه ويحسب عليه. ولعلكم جميعا قرأتم قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى رقيب كما تعلمون أي حافظ، ومعنى عتيد أي حاشر. فهناك ملكان كل منهما رقيب عتيد، حاضران 24 ساعة، حافظان 24 ساعة، يسجلان الحسنات والسيئات علينا 24 ساعة، حتى إذا وافى العبد القيامة وجد عمله أمامه كله حاضرا يحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا أردنا أن نستلهم ما في هذا الحديث العظيم من كلام النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نرى أن العلماء، علماءنا الأجلاء، ذكروا مراتب قصد الشيء خمسا، وهي الهاجس وهو ما يلقي في النفس، والخاطر وهو ما يجري في النفس، وحديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد بين من أفعل أو أترك، بين الفعل والترك، والهم أو هم بفعل شيء وهو ترجيح قصد الشيء، ثم العزم وهو الجزم بالشيء، فإن اقترن بمباشرته فأصبح هناك النية. فذكر العلماء أن الهاجس أو الهواجس التي تدور في النفس البشرية لا يؤاخذ بها العبد ولو كان كفرا، لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء طوقه أو طرقه قهرا عنه وما بعده من الخاطر وحديث النفس. وإن قدر المرء على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. بعض الأفكار والهواجس الغريبة التي قد تطرأ على الذهن فيما يتعلق بالعقيدة أو بالهم بفعل شيء، هذه كلها هواجس تجاوز الله سبحانه وتعالى لأمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضا لعدم القصد القوي. أما الهم أي تهم بفعل الشيء، فقد بين الحديث الشريف الذي معنا أن العزم يؤاخذ به الإنسان على التحقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالقاتل تحققت له النية بمباشرة الفعل فدخل النار، فهذا رجل نوى أن يقتل أخاه المسلم ثم رفع السيف وهوى به بالسيف فقتله، فهو نوى وباشر الفعل، ولكن

سيئة، ولكنه تركها مخافة الله. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. أما من ترك المعصية لخوف الناس أو لعدم توافر ظروف الجريمة، ذهب ليسرق منزلا ثم وجد الظروف غير مواتية وقوات الحرس تحرس المكان، ولأمر خرج عن إرادته، فإن هذا ملوم محاسب بقدر همه ونيته الخبيثة. ومن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث في كتابه الموسوم بالأربعين النووية، قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى بعبده، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكلمة كاملة، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

يسع عباده المذنبين، ويا من معروفه يبذل للطائعين. إلهنا أنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل. تفضل علينا وجد علينا وتكرم علينا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

0: في خلقه شؤون. رحلة علم وإيمان تستعرض خصائص ومزايا مخلوقات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. في خلقه شؤون، رحلة تسبر أغوار الطبيعة يتجلى فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء، نباتات وأشجار، طيور وحشرات، ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون، حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائما وأبدا أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
1: فاكهة الخريف المميزة بألوانها وطعمها الحلو والحامض، الرمان، ثلاث آيات حملت في طياتها ذكره. والرمان ذكره تعالى في سورة الأنعام فقال:
2: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: ذكر الله سبحانه وتعالى الرمان في سورتي الرحمن والأنعام، وأخبر بأن الرمان من فاكهة الجنة، فهو من الطيبات من الرزق والأطعمة التي تفضل بها على عباده لينتفعوا بها ويستحضروا ساعة إحسانه وإبداع صنعته وكمال قدرته جل جلاله، كما يبشرهم بأنه من الفواكه التي أعدها لعباده المؤمنين في الجنة، إذ قال تعالى:
2: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
1: قال أهل التفسير: عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهما، لأن ثمرة النخل فاكهة وطعام، وثمرة الرمان فاكهة ودواء. وإذا تأملنا في هذه النبتة المباركة لوجدنا فيها من الحكم والعجائب على قدرة الله وحكمته، كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه مفتاح دار السعادة فقال: فإنك ترى داخل الرمانة كأمثال القلال شحماً متراكماً في نواحيها، وترى ذلك الحب فيها مرصوفاً رصفاً ومنضوضاً نضاً لا تمكن الأيدي أن تنضضه، وترى الحب مقسوماً أقساماً وفرقاً، وكل قسم وفرقة منه ملفوفاً بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير من

أمل إلا من وال، كن فيكون، فتبارك الله أحسن الخالقين. هناك نوعان من الرمان، الأول هو النوع المعروف الذي تؤكل ثماره، والنوع الآخر هو الذي يغرس للزينة فقط، وذلك لجمال أزهاره.

وشجرة الرمان الاعتيادية هي شجرة متساقطة الأوراق تنتج سرطانات كثيرة بالقرب من سطح الأرض، والسرطانات هي فروع تظهر على بعض النباتات في منطقة اتصال الجذر بالساق، ويكون نموها سريعاً ويجب إزالتها، ويمكن استعمالها لإكثار النبات كما في الرمان والزيتون وغيرهما.

أما أوراق الرمان فهي رميحية، سطحها العلوي لامع، وتتحول كثير من الأفرع على الشجرة إلى أشواك قصيرة. وهي أيضاً من الأشجار المعمرة التي انتشرت زراعتها في كثير من البلدان العربية، ذات أزهار بيضاء وحمراء جميلة، تتحول إلى ثمار لذيذة ذات جلد قرمزي اللون أو أصفر محمر، ويحوي غلاف هذه الثمرة مئات من الحبوب المائية اللامعة حمراء أو بيضاء اللون، وفي كل حبة بذرة صلبة أو لينة وفقاً لنوعية الصنف. تحوي قشور الرمان الجلدية على مادة ملونة دابغة استخدمت للصباغة منذ مئات السنين بسبب احتوائها على مادة قلوية مميزة تعرف باسم التانين، وهي مادة دكينة اللون استعملت في الماضي وما زالت تستعمل حتى الآن في دباغة الجلود وكمادة صبغية سوداء اللون تستعمل في صباغة الحرير

عرف الرمان في الوطن العربي منذ القدم، فقد شهدت صوره منقوشة على جدران المعابد، وكان مزروعاً في حدائق بابل المعلقة، فاعتقد البابليون أن مضغ بذور الرمان قبل دخول المعركة يجعلهم لا يقهرون. كما ورد ذكر الرمان في التراث العربي، وذكر ابن العوام أن العرب أدخلوا زراعة الرمان إلى الأندلس، ووصف أكثر من 10 ضروب منه. ونقل الرمان إلى المكسيك سنة 1521، ونقل بعدها إلى كاليفورنيا. اعتبر الرمان مقدساً لدى العديد من ديانات العالم، وهو يظهر في الكثير من رموز المؤسسات الطبية، وقد اختير من بين أشكال تمثل الـ DNA والجسم البشري ونبضات القلب ليكون شعار الاحتفال بالألفية الثانية للطب. وقد كرمت تلك الأشجار على مدى قرون في أنحاء آسيا كافة إلى جانب العنب والتين، ويعد الرمان أحد الفواكه الثلاث المباركة في البوذية إضافة إلى الحمضيات والخوخ. وفي الحضارة الصينية، لوحة الرمانة المقطوعة إلى نصفين كانت من هدايا الزفاف الشهيرة، وكان العريس البدوي في الشرق الأوسط يقطع رمانة ناضجة بينما يدخل وعروسه منزلهما. إن كانت الثمرة تحتوي على كثير من الحبوب وتناولها العروسان، فكان يقال إنهما سيرزقان بالكثير من الأولاد. وفي اليونان، كان الزوار يجلبون معهم في الزيارة الأولى لشخص اشترى منزلاً جديداً رمانة لجلب الوفرة والحظ الجيد. تنتشر زراعة الرمان على نطاق تجاري في كل من المملكة العربية السعودية، لبنان، مصر، إسبانيا وقبرص، إضافة إلى بعض ولايات أمريكا الجنوبية. شجرة الرمان تنمو على ارتفاعات تتراوح ما بين

ارتفاع سطح البحر 4000 قدم، أي 1200 متر فوقه، وتنمو بكثرة في المناطق المعتدلة والحارة، متفقة في ذلك مع التين، وتنمو في المناطق الجافة كشبه الجزيرة العربية، كما أن الصيف البارد والجو الرطب بشكل عام غير ملائمين لزراعة الرمان. وتتحمل شجرة الرمان درجات الحرارة القريبة إلى الصفر المئوي في خلال فترة سكونها في الشتاء. ينمو الرمان في كثير من أنواع التربة المختلفة كالرملية والطينية، على أن الأشجار التي تغرس في التربة الرملية لا تعطي غزارة كافية في المحصول، ولا تبلغ ثمار حجمها الأقصى ولو توافر السماد والري. يمكن لشجرة الرمان أن تتحمل ملوحة التربة، وتستطيع أن تنمو في التربة الثقيلة ضعيفة الصرف إلى حد ما، والتي لا يمكن لأشجار العنب والكمثرى مثلاً أن تنمو فيها مدة طويلة. وبشكل عام، تعتبر التربة الرسوبية العميقة جيدة الصرف أفضل الأنواع الأتربة الملائمة لزراعة أشجار الرمان. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه إفادة لصحة الإنسان بشكل عام، وفوائد الرمان لا يمكن حصرها لكثرتها، إذ يحتوي كوب متوسط من الرمان بسعة 100 جرام على نحو 4 جرامات من الألياف، وجرام ونصف جرام من البروتين، وجرام و200 ملغرام من الدهون. والرمان لا يعتبر فاكهة مهمة لقيمته الغذائية فحسب، ولكن أيضاً تجري الاستعانة به بسبب قيمته الطبية الكبيرة، وقد استخدم الرمان للأغراض الطبية في مناطق الشرق الأقصى منذ آلاف السنين. إن كوباً واحداً من عصير الرمان يمكن أن يوفر لجسم الإنسان 40% من الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك والفيتامينات، منها A، C و E، والتي تساعد في تقوية البصر والعظام. ويحتوي الرمان على المعادن التي يحتاج إليها جسم الإنسان، مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والنياسين والثيامين وفيتامين باء. ويحتوي الرمان على أكبر قدر من المواد المضادة للتأكسد، والتي تصل إلى 3 أضعاف ما يحتويه الشاي الأخضر والبرتقال. لعصير الرمان تأثير كبير في الصحة، وبخاصة لناحية تقوية عضلة القلب وتحسين أدائها، فهو يحافظ على مرونة الشرايين، ويقلل من الالتهاب في بطانة الأوعية الدموية، ويقلل من تصلب الشرايين، والذي يعد واحداً من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن اعتباره الأسبرين الطبيعي الذي يحول دون تخثر وتشكل جلطات الدم. برغم أن عصير الرمان يحتوي على الكثير من السكر، إلا أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم كما تفعل عصائر الفاكهة الأخرى. وقد أظهرت الدراسات أنه لا توجد زيادة ملحوظة في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر الذين تناولوا عصير الرمان يومياً مدة أسبوعين. كما يمنع عصير الرمان من نمو مرض السرطان وتطوره، وهذا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تحفز خلايا الدم البيضاء على تحييد السموم في الجسم، وبالتالي تعزيز نظام مناعة قوي وصحي. فشرب كوب من عصير الرمان يومياً يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية، كما يعمل على تنظيم الهرمونات، ويحتوي على الإنزيم الذي يحول الأندروجين إلى هرمون الإستروجين،
وهو الهرمون الذي يؤدي دوراً حساساً.

دائماً في تطور سرطان الثدي. للرمان فائدة كبيرة في إذابة الدهون الموجودة في الجسم، خاصة في منطقة البطن، فهو لا يحرق الدهون ولكنه يحفز الجسم على حرقها. وتناول الرمان يومياً ضمن حمية غذائية تعتمد على نسبة بروتين جيدة يساعد بشكل كبير في حرق الدهون والتخسيس، وهو يقلل من كمية الكوليسترول منخفض الكثافة أو الكوليسترول الضار الذي يجري الاحتفاظ به في الجسم ويزيد من كمية الكوليسترول الجيد. أثبتت الدراسات أن عصير الرمان يساعد في الحد من تآكل الغضروف ويخفف من أعراض التهاب المفاصل والتهاب العظام، ويحتوي على كمية وفيرة من الحديد، فينصح الأشخاص الذين يعانون فقر الدم بتناوله بانتظام لأنه يساعد في التغلب على نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم. كما أثبتت الدراسات والأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد في الوقاية من فقدان الذاكرة وفي الحفاظ على صحة الأعصاب. وأثبتت الأبحاث التي أجريت على كبار السن الذين اشتكوا من مشكلات الذاكرة المرتبطة بتقدم العمر أن تناولهم عصير الرمان يومياً فترة

4 أسابيع ساعدهم في تحسين ذاكرتهم بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا عصير الرمان. فبذلك لعصير الرمان القدرة على تقوية الذاكرة وتعزيز وظيفتها. ثمة بعض العلاجات التي تعتمد على الرمان ويجري استخدامها كعلاج موضعي لالتهاب الفم، كما أنها مفيدة في الحد من العدوى الفطرية والبكتيرية لدى المصابين بأمراض اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان. وتشير الأبحاث إلى أن شرب كوب من عصير الرمان يمكن أن يخفض من الترسبات بين اللثة والأسنان. وتعمل مضادات الأكسدة مثل المركبات متعددة الفينول الموجودة في عصير الرمان لتجنب تكون مستعمرة بكتيرية وبالتالي منع الإبلاك. يعتبر الرمان جرعة سريعة للحصول على بشرة صحية وحيوية أكثر نضارة، فهو يساعد في إطالة عمر الخلايا الليفية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين والإيلاستين التي تشد الجلد وتمنع تكوين التجاعيد وتوفر القوة والدعم للجلد. فيعمل عصير الرمان لترطيب البشرة الجافة لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا 3، كما يمنع ظهور البثور في البشرة الدهنية، ولديه القدرة على تسريع عملية شفاء الجروح، كما يحمي البشرة من حروق الشمس ويشفي الأضرار التي لحقت بالجلد بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس. باختصار، يعد الرمان صيدلية متكاملة، وما ذكرناه هو غيض من فيض فوائد هذه الثمرة المباركة، فسبحانه المبدع في خلقه، السابغ في نعمه، العظيم في آلائه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة غافر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: أذكار الصباح.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: اليوم يا عزيزي المستمع نتلقى سويا درسا في أعظم مدرسة،
1: مدرسة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وموضوع الدرس عظمة الفداء.
1: في بدر الكبرى يصرع المسلمون أشراف قريش في معركة خالدة،
0: ولأمر قدره الله استشهد بعض المسلمين في أحد، ويقنع المشركون بهذا الثأر، يقنع بعضهم، أما شياطينهم أمثال أبي سفيان بن حرب وزوجه هند بنت عتبة وأبي سفيان بن خلف، فلم تشف أحد ما في قلوبهم من غل. فيسعى أبو سفيان لدى قبيلة منكودة الطالع اسمها عضل، وأخرى مثلها اسمها القارة.
2: وما نملك يا أبا سفيان أن نفعل مع محمد، لقد أعياكم ولا نعرف كيف نقتص لكم منه كما تريد.
3: ويحك يا سباع، إنك لتأتي إلى مكة فتجد عند أهلها حسن الضيافة والرفد، أفلا تعاونها في ثأرها؟
2: ألم يكفكم معشر قريش ما فعلتم به في أحد؟ قتلتم من أصحابه ما أحفظ قلبه عليكم.
3: واللاتي

0: ما يشفي هذا ما في قلوب أهل مكة على محمد، ما يرضيهم إلا أن يقتلوا أكبر عدد من أصحابه، فما من بيت في مكة إلا ومنه قتيل في ساحة بدر.
1: فكيف الوصول إليه؟
0: لا نطمع في أن تقتلوا لنا محمدا، ولكن نأمل أن تستدرجوا بعض أصحابه المقربين إلى أرضكم ثم تعدوا عليهم أو تسلمون إياهم.
2: ولماذا لا نستدرجهم إلى مكة؟
0: لا أحب أن تعرف قريش أني ملكتها رقاب هؤلاء بالخديعة.
3: لو استدرجناهم إلى أرضنا ثم قتلناهم أو أسلمناهم لك لغزانا محمد واستأصل شأفتنا.
0: استدرجوهم إلى أرض هذيل، فما أن تصلوها حتى تثب عليهم هذيل وتأسرهم فتعذرون عند محمد، أما نحن فنشتريهم من القوم.
3: وكيف نستدرجهم؟
0: اذهبوا إلى محمد وقولوا إنكم أسلمتم وإن في قومكم إسلاما رقيقا تريدون له أن يكون قويا متينا، واطلبوا منه أن يرسل معكم نفرا من أصحابه يفقهونكم في الدين ويقرؤونكم القرآن ويعلمونكم شرائع الإسلام.
2: فإن أبى؟
0: إنه حريص على نشر الدين الذي جاء به فلن يأبى.
3: وما تعطينا في هؤلاء؟
0: الثمن على قدر الرجال. إن جئتم بابن أبي قحافة وبابن الخطاب وبابن أبي طالب فلكم نصف مالي.
2: ما نحسبه يرسل هؤلاء معنا؟
0: ليته يفعل، فإنا إن قتلنا هؤلاء لا تقوم للإسلام قومة بعدهم.
4: ويذهب شياطين عضل والقارة سنة 626 ميلادية، يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أن فيهم إسلاما ويطلبون أن يبعث معهم من يفقههم في الدين.
5: وينتدب رسول الله لهذه المهمة نفرا ستة من أصحابه، من بينهم ثلاثة من أروع الشباب فتوة وحماسة للدين الجديد: مرتد بن أبي مرتد وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي.
4: ويسيرون مع القوم حتى إذا كانوا في موضع بين مكة والطائف.
1: يا خبيب، إني والله أشتم الخيانة من هؤلاء النفر.
6: ولما يا أخي؟
1: رأيتني كلما حدثتهم عن الصلاة والصيام أشاحوا بوجوههم.
6: قد جاء هذا إلى ذهني وعزوته إلى حداثة إسلامهم. ألم يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم حديث عهد بالإسلام؟
1: صدقت، غير أني رغم هذا أشعر بأنهم يتربصون بنا. لماذا بالله طلبوا إلينا أن ننزل هنا للراحة؟ إن هذه الأرض لهذيل، وهذيل من حلفاء قريش.
6: إن سلاحنا معنا وهم في مثل عددنا، فإن رابنا منهم شيء قاتلناهم.
1: أرى أحدهم قد انحرف ناحية الجبل كأنما يحادث أحدا لا نراه وراء الأكمة.
6: انظر، إنها الخيانة والله، هذه خيل هذيل.
7: يا أصحاب محمد، إن والله ما نريد قتلكم،
1: فلما استنصرتم علينا هؤلاء الناس من هذيل؟
8: إنما نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة.
6: تعرفون أن قريشا ستقتلنا بمن قتلنا منهم في بدر؟
7: لا نحسب قريشا تفعل هذا. إذا أخذوكم منا أرسلتم إلى صاحبكم فيفتديكم، ولكم على هذا عهد الله وميثاقه.
6: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا.
8: قاتلوا أعداء الله يا إخواني إلى سيوفكم.
4: وتدور معركة غير متكافئة، ستة من المسلمين يقاتلون 100 من أشرار هذيل أحاطوا بهم بالنبل من كل مكان.
5: ويستشهد 4 ويقع 2 في أسر المشركين: زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي.
4: ويحملون إلى مكة.
7: يا معشر قريش، رجلان من أصحاب محمد في أسرنا، فمن شاء منكم أن يشتري فليغلف الثمن.
8: يا معشر قريش، زيد بن الدثنة صاحب محمد وقاتل أبنائكم في بدر. يا معشر قريش، خبيب بن علي صاحب محمد وقاتل آبائكم في بدر. من شاء أن يفوز بثأره فليلقنا في الكعبة.
9: يا ماوية،

0: أسمعت ما سمعت؟
1: أجل يا أبتاه،
0: أقال الرجل حقا إن معه خبيب بن عدي؟
1: أجل
0: ذلك قاتل أبي الحارث في بدر.
1: يا أبا ثمامة، أهو ما تكف عن قاتل أبيك وقد شفيت صدرك بمن قتلت من المسلمين في أحد؟
0: والله ما أستريح حتى أقتل خبيب بن عدي قاتل أبي، وها قد أمكنني الله منه، سأذهب أشتريه لأقتله بأبي.
1: يا أبا ثمامة، إن هؤلاء المسلمون.
0: ويحك، خلي ردائي. ماذا جرى لك يا ماوية؟ منذ مات عنك أخي وأنت تذكرين هؤلاء المسلمين بخير، أتراك تابعت محمدا سرا؟ ويحك، خلي ردائي.
2: أما زيد بن الدثنة فيشتريه صفوان بن أمية ويقتله بأبيه أمية بن خلف، وأما خبيب بن زيد فيشتريه عامر بن نوفل ويلقيه في سجن داره حتى يقتله إذا انتهى الشهر الحرام.
3: وتمر الأيام الثلاثة الباقية من ذي الحجة، وخبيب في سجنه تحرسه ماوية أرملة الشقيق عامر بن نوفل. ما لها اليوم حزينة؟ ما بالك اليوم يا ماوية تنظرين إلى خبيب بن عدي وتدمعين؟
1: يحزنني أن يقتلوا فتى كهذا الفتى.
3: فسربي،
1: وددت ذلك، ولكن عامرا يتربص بي عند الباب بعد أن أحس رقتي للفتى، إن خرجت به قتله ثم ثنى بي. ما أخاف أن يقتلني، ولكني أخاف أن يقتل ولدي الصغير.
3: ما رأيت مشركة مثلك يرق قلبها لمسلم.
1: لو رأيت ما وقع من هذا المسلم لرق له قلبك كما رق له قلبي.
3: وما رأيت منه؟
1: إن في باب سجني فرجة كما ترى يا سيدي، ولولا ما في قدميه ويديه من الحديد لفر منها.
3: أجل، في الباب فرجة.
1: من هذه الفرجة انفلت ولدي الصغير إليه أمس، ولم أكو ساعتها حاضرة، فلما عدت وجدت طفلي على حجر الفتى.
4: لا تراعي يا أمة الله، لا تراعي.
1: أتوسل إليك يا ابن عدي، لا تقتل ولدي.
4: وما يدعوني أن أقتله يا أمة الله؟
1: يا ابن عدي، نشدتك الله وحبك لصاحبك ألا تقتل ولدي بالموسى التي بيدك.
4: إنما هي موسى أحلق بها قبل أن يقتلوني، أما طفلك فهو بخير، لقد انسل إلي من هذه الفرجة فأجلسته أداعبه.
1: ما أصدقك حتى تلقي بالموسى من يدك.
4: ها قد ألقيت بالموسى، فليطمئن قلبك. ها، ولكن ما دفعك إلى أن تظني أنني سأقتل الطفل؟
1: خفت أن تقتله بما سيفعله بك.
4: يا أمة الله، يا أمة الله، إنا لا نغدر بمن استأمننا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ويخرجوه إلى صحراء مكة فيرى ما يدخل الرعب إلى كل قلب جسور. يرى صليبا من خشب رفعوه ليكون فوقه حين تنوشه الرماح، ويبتسم البطل ولا يراع.
4: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا.
5: ما أحسب ذلك ينفعك؟
4: ما أحسبك تفهم يا أبا سفيان؟
5: ويحك، تقول هذا والخشبة في انتظارك؟ لا تدعوه يصلي.
4: أتخيفك صلاتي يا أبا سفيان؟
6: دونك يا ابن عدي، فاركع كما تحب، فإني واللاتي قد أعددت لك قتلة لا تعرفها العرب ولا العجم، شفاء لقلبي مما فعلت بأبي.
3: ويركع خبيب لخالقه ركعتين تامتين ثم يسلمهم نفسه.
4: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة.
5: ما أحسب ذلك ينفعك أو يضرنا؟
6: ارفعوه على الصليب.
7: وأوثق
8: هنا البصل. إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا أن الصدق والكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما أنبأنا الله به من أقوال وأفعال إخوة يوسف عليه السلام، إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كاذبا، وقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فبكاؤهم فعل كاذب قصدوا به التعبير لأبيهم عن حزنهم على يوسف الذي أكله الذئب بزعمهم، وهم الجانون عليه إذ ألقوه في الجب. وقصتهم التي أخبروا عنها قصة

كاذبة مفترات من عند أنفسهم، والذئب بريء من دم أخيهم، فأقوالهم فيها أقوال كاذبة، وتلطيخهم قميص يوسف بدم شاة ذبحوها ليوهموا به صحة ما زعموه من أكل الذئب له فعل كاذب. والدم ليس دم يوسف، بل هو دم كذب. وهكذا لفقوا عدة أكاذيب قولية وفعلية ليستروا بها ما جنوه على أخيهم. والأعمال التي يقوم بها المراءون من قبيل الكذب العملي، وأكذب منها الأعمال التي يعملها المنافقون ليخادعوا بها المؤمنين، فهي من قبيل الكذب العملي أيضا، وهي مضافة إلى أكاذيبهم القولية التي زعموا فيها أنهم مسلمون مؤمنون موالون. أما الأعمال الصادقة فهي الأعمال التي تكون دلالاتها التعبيرية مطابقة لما في نفس فاعلها وقلبه، وهي التي ليس بينها وبين ما يخفيه فاعلها في نفسه وقلبه منافاة ولا كذب ولا تعارض. فالمجاهد الصادق في سبيل الله هو الذي يكون عمله ترجمة صادقة لإيمانه، وتكون نيته مطابقة للدلالة التعبيرية التي دل عليها جهاده. والحركات التعبيرية الصادقة كإشارات اليد والعين والحاجب والرأس هي الإشارات التي تكون دلالاتها مطابقة للواقع والحقيقة. وكم من إشارات فعلية تقوم مقام القول في دلالتها. ومن الإشارات الفعلية ما هو صادق، ومنها ما هو كاذب. وما أكثر ما يكذب الناس بإشاراتهم وأفعالهم، ولعل الكذب في الأفعال أكثر عند الناس من الكذب في الأقوال. ولما كان الصدق والكذب مما توصف بهما الأقوال والأفعال، كان لنا أن نقول إن كل دلالة مقصودة إما أن تكون دلالة صادقة، وإما أن تكون كاذبة. والصادق منها ما وافق الحقيقة، والكاذب منها ما خالف الواقع والحقيقة. ولما كان الصدق مطلوبا من المؤمنين في أقوالهم وأعمالهم، أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعندما جاءت إحدى بنات الرجل الصالح في مدين إلى سيدنا موسى، كانت مشيتها صادقة على حسن معتقدها وسلوكها، قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي

0: الشاب يدعوك. وعندما وقفت مع أختها عند الماء وقفت وقفة المؤمنات، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والصادقون هم الذين صدقوا في إسلامهم، وصدقوا في إيمانهم، وصدقوا في أقوالهم، وصدقوا في أعمالهم. وصدقهم في أعمالهم يكون بأن يخلصوا فيه لله وأن يكون صوابا، وهي بذلك تكون معبرة عن إيمانهم تعبيرا صادقا لا رياء فيه ولا سمعة ولا نفاق ولا خلل. فاللهم اجعلنا مع الصادقين. هذا، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار، ما خط القلم،
5: ما خط القلم.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال بعض السلف:

0: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه، أبلغ الكلام ما قل مجازه وحسن إيجازه، وأعرب الضمير واستغنى عن التفسير. التواضع من سمات علية القوم وخيارهم رجالا ونساء، فهو صفة محببة لبني البشر، فكلما زاد تواضع الإنسان زادت مكانته في القلوب احتراما ورفعة، فاللطف وملاينة الناس حلة لا تبلى ورداء ضاف يجمل به المؤمن حقا.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء: عشرة أشياء شرف للبدن: العلم والحلم والورع والتقى والخلق الحسن والاحتمال والمداراة وكظم الغيظ وترك السؤال. قيل في الرشوة والأمانة: إذا رشوة في باب قوم تقحمت لتسكن فيه والأمانة فيه، سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جواب سفيه.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
3: هنا البحرين.
5: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
6: يا ترى ليش أنا دايما بهذه الصورة؟ ليش أشعر أني ما أستطيع وما أقدر؟ دايما أراقب الآخرين، أشوفهم واثقين من أنفسهم، يتكلمون بثقة، يتصرفون بثقة، عندهم ثقة كبيرة في نفسهم، وكأنهم يعرفون مكانهم تماما. أما أنا أشعر كأني في مكان ما أنتمي له أبدا. أحيانا أفكر، هل المشكلة فيني أم في الطريقة اللي أشوف بها نفسي؟ ثقتي بنفسي دائما مهزوزة، دائما أشعر أني ما أستحق أي شيء، أني أقل، أني أسوأ. ربما أخاف من الفشل. لما أشاهد نفسي في المرآة أشوف إنسانة عادية جدا، ما تمتلك ما يكفي من القوة أو المهارة أو القدرة على النجاح. هذا الشعور مؤلم، مؤلم جدا جدا وقاسي. دائما عندي حالة شك في نفسي وفي قدراتي، أو ربما أخاف أن الآخرين يشوفوني ضعيفة. لكن السؤال اللي دائما يلح في بالي: إلى متى؟ إلى متى راح أظل حبيسة هذا الشعور القاسي؟
7: إلى متى راح أظل حبيسة هذا الشعور القاسي؟
5: لنبدأ معا.
8: فهمت مشاعرك وأفكارك، وأقدر أنك عبرت عنها بهذا الشكل الصريح. ترى من الطبيعي أنك تمر بمثل هذه التساؤلات، لكن حط في بالك أن من المهم أنك تعطي نفسك المساحة اللازمة لاستيعابها والعمل عليها. تعال أعلمك كيف. افهم ذاتك، حاول أنك تقعد مع نفسك.

0: وتتأمل في النقاط اللي تثير مشاعرك. دائماً اسأل نفسك عن مصدر الشعور، يعني اسأل نفسك أنا ليش قاعد أحس بهذا الشعور؟ شنو المواقف اللي أنا قاعد أمر فيها وتثير عندي هذه المشاعر؟ حاول أنك تتعرف على السبب وراء هذه المشاعر اللي أنت قاعد تحس فيها، وتذكر أنك أنت مهم جداً تتقبل شخصيتك مثل ما هي. ترى تأكد أن كل شخص يمر بتحديات مختلفة. كونك تشعر بهذه الحيرة يعني أنك إنسان حساس وواعي. وعلى فكرة ترى إحنا نتعلم من تجاربنا في الحياة ونتطور من خلال التحديات اللي نواجهها. وانتبه إلى ثقتك الداخلية. في مقولة شهيرة تقول الثقة تأتي من الداخل وليس من الخارج، يعني الثقة مو بحاجة تصديق الآخرين بقدر ما هي محتاجة أنك أنت تصدق إنجازاتك. تتطلب منك أنك أنت تصدق إمكانياتك. المهم أنك أنت تقوم بتحديد نقاط قوتك والعمل على تطويرها. دائماً انتبه إلى أسلوب التفكير. حاول دائماً أنك تركز على الجوانب الإيجابية في حياتك. ترى غالباً ما تكون نظرتنا السلبية لأنفسنا وللآخرين سبب عدم تقدمنا. وعشان تحافظ على هذه الإيجابية دائماً ركز في التفكير الإيجابي وابدأ يومك بتوجيه شكر للأشياء البسيطة اللي تمتلكها. ولا تنسى أنك لما تبحث عن الدعم ولما تحاول تتحدث إلى مختص نفسي هذا ممكن يساعدك في أنك تفهم مشاعرك بشكل أعمق. وما فيها أبداً عيب أنك أنت تلجأ إلى طلب المساعدة من مختصين، بل هذه خطوة شجاعة من شخص واعي. وتذكر أن طرحك لهذه الأسئلة بحد ذاته بداية لفهم أعمق لنفسك، وهذه بداية تطوير الذات، وهذه المرحلة تحتاج إلى وقت وصبر منك، وتراك أنت على الطريق الصحيح.
1: نعم، أنا إنسانة قوية وأنا قادرة على تحقيق كل ما أريد. كل يوم أعيشه أهو فرصة جديدة للنمو، للتقدم، للتطور. نعم، أكيد هناك تحديات كثيرة في حياتي، لكن الآن أعرف أني راح أقدر أتغلب عليها. عندي ثقة كبيرة في قدراتي وفي كل خطوة أخطيها تجاه أهدافي. راح أزداد قوة وما راح أخاف من الفشل، بل راح أعتبره درس في طريقي إلى النجاح. أنا أستحق الأفضل وراح أحقق النجاح لأني أؤمن بنفسي وبما يمكنني تحقيقه. أنا إنسانة واثقة من نفسي ومتأكدة أني قادرة على النجاح.
2: لنبدأ معاً. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين والسلطات المختصة في الداخل والخارج تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة

على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: صباح الخير
2: يا بحرين.

0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي المتجدد معكم في كل صباح. صباح الخير يا بحرين، يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. صباح الخير يا بحرين، يطل عليكم من جديد بفقرات ومحطات متعددة ومتنوعة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، وتفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين. نعكس لكم صورة الشارع البحريني عبر عديد المحطات والوقفات والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة. مستمعينا، حين نستمع إلى مصطلح الموارد البشرية يتبادر إلى الذهن المعنى المرتبط بعمل المؤسسات، تحديدا تلك الإدارة أو ذلك القسم الذي يهتم بالموظفين، يعنى بأمور التوظيف والتدريب وتقييم الأداء وغيرها من الإجراءات الوظيفية. لكن جرب أن تسقط هذا المفهوم أو تعطيه معنى آخر مختلف، وهو أننا جميعا نملك موارد بشرية في حياتنا. كل إنسان ترتبط معه بعلاقة اجتماعية هو مورد بشري بطريقته الخاصة، مورد لا يقدر بثمن. الصديق الذي يمنحك الطاقة الإيجابية ويرسم الابتسامة على شفاهك من غير ما يبذل أي مجهود، الزميل اللي يتعاون معاك بمودة، القريب والأخ الذي يدعمك في أحلك الظروف، يا أخي حتى الشخص العابر اللي يهديك كلمة لطيفة تغير مجرى يومك كله. كل هذا لين موارد بشرية، موارد ثمينة، هي موارد ليست دائمة ولا مضمونة. الله يحفظ الجميع إن شاء الله ولا يحرم أحد من غالي. لذلك من الحكمة أن نتعامل معهم كما تتعامل المؤسسات الذكية مع مواردها، بالرعاية وبالتقدير وبالاستثمار وبالحماية. تذكر دائما كما أن أفضل المؤسسات هي التي تبني نجاحها على قوة مواردها البشرية، فأفضل الأشخاص كذلك هو الذي يبني حياته على حسن التعامل مع الآخرين، على الاحترام المتبادل، الاحتواء، الوعي بأن كل إنسان في هذه الحياة استثمار روحي، وبقدر ما تعطي بسخاء في هذا الاستثمار تجد مردوده أضعافا مضاعفة في كل جانب من حياتك. لذلك مستمعينا الكرام، حافظوا على الموارد البشرية اللي حواليكم، أصدقائكم، أحبابكم، زملائكم، رسموا الابتسامة في شفاه الآخرين بموقف بسيط وبتعامل راقي وب يعني إبراز أفضل ما يمكن إبرازه من أخلاق ومن تعامل، وكفاية الاحترام المتبادل اللي يكون منتشر وتكون ثقافة عامة عند الجميع. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل مواردكم البشرية، كل أحبابكم، كل أصدقائكم، وكل من هو قريب ويسعى بأن يكون مواردكم

0: أفضل مورد بشري في حياتك. مع هذه الانطلاقة الصباحية المتميزة نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم ويسعى بأن يكون مورد بشري كذلك في حياتكم. من الإشراف والمتابعة تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى هذه تحايا الزميلة عبير بن هندي. من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي. من التقديم لكم أعذب وأجمل التحايا من الزميلة شوق الدوسري ومني عبد الرحمن بن طيع. ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صحتك في الصيف.
3: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
4: أوراق الصباح،
5: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
4: أوراق الصباح،
6: صباحكم الله بالخير مستمعينا، وما زلنا معاكم في استعراض أجندة يوم الاثنين 13 يوليو 2026، وكما عودناكم ستكون لنا جولة في صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح وقراءة لأبرز العناوين في الشؤون المحلية والاقتصادية، ونسلط الضوء على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال 24 ساعة المقبلة. وكما عودناكم وجرت العادة في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: بعد النشرة مستمعينا عندنا مجموعة من اللقاءات المتنوعة نطلعكم في هذا الصباح على تفاصيل عمليات الاستملاك الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق والجهود التي تقوم بها وزارة شؤون البلديات والزراعة في هذا المشروع. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع المهندس يوسف محمد القصاب مستشار وزير شؤون البلديات والزراعة للمشاريع الخاصة.

0: وسنسلط الضوء على افتتاح النسخة 15 من مدينة شباب 2030، وهي النسخة الأكبر في تاريخ المدينة منذ انطلاقها لأول مرة عام 2010 مع الأستاذة فاطمة الماجد رئيسة مجلس إدارة هيئة مدينة الشباب.
1: كذلك نتحدث في هذا الأسبوع بصورة يومية عن حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة شباب 2030. نبدأ اليوم بالحديث عن سلسلة يوميات إعلامي وبرنامج تحدي نشرة الثامنة مع ضيفتنا الزميلة ريم جنان.

0: الذي يحمل عنوان الأمل رسالة مملكة البحرين الإنسانية والحضارية لمستقبل عالمي أكثر استقراراً وسلاماً وازدهاراً.
1: هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1-7-684-8888.

0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 13 من يوليو 2026، ونقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد، جلالته يؤكد فقدت أخا وصديقا قبل أن يكون زعيما، إعلان الحداد وتنكيس الأعلام 4 أيام.
3: إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين. وفي ذات السياق، إعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية وإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية.
2: وزير المالية يلتقي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، ويلتقي رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور.
3: وزير الإعلام يؤكد بأن الإعلام الوطني شريك رئيس في تحقيق أولويات الحاضر وصناعة المستقبل وركيزة استراتيجية لإبراز المنجزات الوطنية.
2: رئيس مجلسي الشورى والنواب يعزيان قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
3: القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج ضد البحرين. منظومات الدفاع الجوي دمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.
2: في ذات السياق نقرأ: مملكة البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول مجلس التعاون والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية.
3: وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي تزايد حدة التصعيد وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: الأمين العام لمجلس التعاون: الاعتداءات الإيرانية المتكررة والغاشمة تكشف إصراراً ممنهجاً على تكريس الفوضى.
3: رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار العدوان الإيراني الآثم على دول الخليج والأردن والسفن التجارية.
2: السعودية تستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن، والإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية. قطر تحمل إيران مسؤولية عواقب الاعتداءات. مصر تؤكد تضامنها الكامل مع البحرين والإمارات والكويت وقطر. الرئاسة الفلسطينية ترفض الاعتداءات الإيرانية على سيادة الدول الخليجية والأردن. اليمن يؤيد إجراءات البحرين والكويت والأردن لحماية أمنها واستقرارها، والأردن يؤكد الاعتداءات الإيرانية انتهاك سافر لسيادة الدول.
3: وزير الخارجية يجتمع مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.
2: الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير يصرح: مشروع تطوير مدينة المحرق يعزز الهوية العمرانية ويحافظ على الإرث التاريخي للبحرين.
3: فتح باب الترشح لجائزة أفضل

0: ممارسات لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: أمين عام مجلس الشورى تؤكد بدء الاستعدادات لدور الانعقاد الخامس وتطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي.
0: المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة.
1: الوكيل المساعد للدعم والمبادرات بوزارة الشباب تصرح مدينة شباب 2030 منصة وطنية رائدة للاستثمار في الشباب.
0: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني مدينة شباب 2030 نموذج وطني يجسد اهتمام البحرين بتمكين الشباب وعدادهم للمستقبل.
1: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مدينة شباب 2030 منصة وطنية لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم التأمينية.
0: جهاز المساحة والتسجيل العقاري يشارك في مدينة شباب 2030 ببرنامج تدريبي في هندسة المساحة والبيانات الجيموكانية.
1: وكالة البحرين للفضاء تثري مدينة شباب 2030 ببرامج نوعية وتعزز الوعي بعلوم الفضاء.
0: الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة تنتخب مجلس إدارتها الجديد بالتزكية.
1: محافظ الشمالية التواصل مع ممثلي الأهالي في مختلف دوائر المحافظة يعزز كفاءة العمل المشترك.
0: مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري ينظم جلسة حول الصدمات النفسية.
1: إذن مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي، ننتقل إلى أهم الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: مستمعينا نفتح معكم صحفنا المالية وملاحق المال والاقتصاد في هذه الصحف ونقرأ في أبرز العناوين.
1: 10 مليارات ريال إجمالي تمويلات الصندوق السعودي للتنمية في البحرين. الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية مدينة الملك عبدالله الطبية تفتتح في 2027 وأولوية لتوظيف الكفاءات البحرينية. تمويل مشاريع جسر المحرق الرابع والمدينة الرياضية الجديدة.
0: غرفة البحرين تطلق النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل بأكبر توسع منذ انطلاقه.
1: بنك البحرين والكويت والزياني للسيارات يطلقان عرضاً حصرياً لحاملي البطاقات الائتمانية.
0: رئيسة جمعية البحرين للسفر والسياحة تحسن حجوزات الصيف يعزز تفاؤل القطاع والاستقرار الإقليمي مفتاح انتعاش السوق. تفاؤل حذر بأداء القطاع خلال النصف الثاني من العام، حجوزات الصيف تفوق التوقعات والتوترات تكاليف السفر.
1: لدعم وتأهيل الكفاءات البحرينية ABM Terminals البحرين تطلق برنامج مرسى للتدريب العملي.
0: بنك إلى يحصد لقب أفضل بنك رقمي للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1: بيت التمويل الكويتي البحرين شريك بلاتيني لمدينة شباب 2030 في نسختها 15.
0: تطبيق ون يحصد جائزتين إقليميتين تقديراً لابتكاره في الخدمات المالية المفتوحة والتميز التقني.
1: مركز البحرين العالمي للمعارض يستضيف 3 دورات متتالية من مؤتمر ومعرض IDCE.
0: فيزا تكرم خليج بنك تقديراً لأدائه المتميز.
1: صادرات البحرين تحصد تقديرا دوليا جديدا للدليل الوطني للمصدرين كأكثر منصة رقمية ابتكارا.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد
2: مستمعينا، نتعرف وإياكم إلى تفاصيل أحوال الطقس في مملكة البحرين من خلال النشرة الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يقدمها لنا في هذا الصباح من هناك الأستاذ ياسر العلي. صباح لك بالخير.
3: صباحكم الله بالنور والسرور، ونصبح على جميع المستمعين. جونا اليوم بيكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ومعتدل وجعام خلال الليل. رياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل. يكون هناك تحذير عن رياح قوية السرعة خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى 43 والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 65 والصغرى 10%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 4 مساء، مد آخر عند الساعة 5:10 صباح الغد. أدنى جزر عند الساعة 10:05 صباحا، جزر آخر عند الساعة 10:50 مساء. شروق الشمس عند الساعة 4:54 والغروب عند الساعة 6:33. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانت في المنامة 36، الدوحة والكويت 34، أبوظبي 32، الرياض 29، وأخيرا كانت في مسقط 38 درجة مئوية. هذه كانت نشرة المتوقعة لهذا اليوم. مثل ما ذكرت بيكون هناك تحذير عن رياح قوية السرعة خلال فترة النهار إن شاء الله.
2: أتمنى السلامة للجميع، وكل الشكر لكم على هذه التفاصيل اللي تقدمونها بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا بحرين على أحوال الطقس. الأخ والأستاذ ياسر العلي، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: حياكم الله.
4: إذن مستمعينا، نبقى الآن مع هذا الفاصل والذي يمتد لغاية الساعة 7 قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: في فصل الصيف يزداد الإرهاب.

بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: جاءنا من الديوان الملكي الإعلان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخوتنا أسرة آل ثاني المالك الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز.

0: العزيز. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. هذا وأعلن الديوان الملكي أنه بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صدر قرار بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جراهام. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته يده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولأسرته جميل الصبر والسلوان.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 1 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شا ميم با برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من السيدة أمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوق البيات، السيدة مروى خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخ حصة بنت علي آل خليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه: المادة الأولى: يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العامة العاملة بجهاز الخدمة المدنية

0: عميد كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله باقر، السيدة ندى عبد المجيد القصاب، والسيد أحمد عبد الحي العوضي. وتكون مدة العضوية باللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية لتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية في مرافق الجامعة.
0: يشمل ذلك عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والدكتور سعد بن سعود الفهيد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين. وفي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة. كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة، وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربي الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصالات حكومي متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع

0: الإعلام بات عنصرا مؤثرا على دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، وتدعم بناء الشراكات بما يسهم في تحويل هذه المنجزات إلى قيمة مضافة تدعم مسيرة النمو والازدهار. وفي تصريح بهذه المناسبة أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجلسات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت لها الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية والقانونية والتقنية.
0: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها لقاء تنسيقيا موسعا بمشاركة المسؤولين في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات ومراجعة المشروعات والبرامج قيد التنفيذ، بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة،
1: وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي.
0: انطلقت فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15، مواصلة مسيرتها كأحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.
1: وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي الوكيلة المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني. للسنة الثانية على التوالي حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار.
0: وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزام الوكالة ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
1: تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للأمل من خلال ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية إلى برامج ومبادرات بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات.
0: وفي ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة تحرص مملكة البحرين على إعلاء قيمة الأمل باعتبارها قوة دافعة للعمل المشترك على أسس من الثقة والحوار والاحترام المتبادل.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شيعت دولة قطر جثمان المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
0: وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوزيل، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيوخ أعضاء أسرة آل ثاني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك

0: بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية، بما يهدد أمن وحرية الملاحة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
1: إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
0: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد.
0: بدورها، أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.
1: وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة وأراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديدات يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددة على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة 8، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة.

0: مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين. عدنا لكم من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، ونجدد لكم تحية فريق العمل اللي يصحبكم من الساعة 6:30 ولحتى الساعة 8:30. أولى التحيات من الإشراف المتابعة، تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
1: هذه تحايانا من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بن ضي،
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا أحمد صالح.
2: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ في سطور تصريح سعادة وزير الخارجية بمناسبة اليوم الدولي للأمل، والذي يحمل عنوان الأمل رسالة مملكة البحرين الإنسانية والحضارية لمستقبل عالمي أكثر استقرارا وسلاما وازدهارا.
1: أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان أن الأمل يمثل رسالة إنسانية وحضارية تنطلق من مملكة البحرين إلى العالم، باعتباره قيمة راقية ومحركا أساسيا لتعزيز الثقافة والتفاهم بين الشعوب وبناء مستقبل أكثر أمنا وسلاما وازدهارا كنهج راسخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: وأعرب سعادة الوزير بمناسبة اليوم الدولي للأمل الذي تحييه الأمم المتحدة في 12 من يوليو تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، أعرب عن تمسك مملكة البحرين بالأمل كقوة إنسانية جامعة ومتوافقة مع قيمها وثوابتها الحضارية والمواثيق والإعلانات الحقوقية الدولية، ومحرك رئيس للشراكات الدولية الفاعلة في تكريس السلام والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني وإعلاء الكرامة الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات وتحديات متزايدة.
1: وثمن الوزير المبادرات الإنسانية والتنموية الرائدة لمملكة البحرين بتدشين صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية وإنشاء الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب شبكة الأمل، وإطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الخامسة، وجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة في نسختها الثالثة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الجوائز الدولية لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح.
0: وأشار سعادة الوزير إلى تكامل هذه المبادرات مع دور مملكة البحرين الريادي في دعم العمل متعدد الأطراف في ترسيخ الأمن والتعايش والتنمية المستدامة من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2027، وإسهاماتها الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية، وجهودها في نشر ثقافة السلام والتضامن الإنساني عبر البرامج العلمية والتوعوية لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وتنظيم مؤتمرات دولية للحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، واعتماد الأمم المتحدة لمبادراتها بشأن اليوم الدولي للتعايش السلمي واليوم الدولي للضمير وغيرها من المبادرات.
1: وفي ختام تصريحه أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في أداء رسالتها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة الأمل وتعزيز الدبلوماسية القائمة على الحوار والثقة والتضامن والتعايش والاحترام المتبادل وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز الشراكات الدولية بما يلبي آمال شعوب المنطقة والعالم أجمع في بناء مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: من أهم الجوانب التوعوية في المجال الصحي موضوع السلامة المنزلية للأطفال وطريقة تجنب الحوادث التي قد تقع لهذه الفئة العمرية وكيفية التعامل الأمثل مع هذه الحوادث في حال وقوعها بعيد الشر. لذلك نتحدث اليوم عن هذا الموضوع بشيء من التوسع مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة هالة يوسف العسومي، استشارية طب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. نصبح عليك بالخير دكتورة هالة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صبحكم الله بالنور والسرور، صبح عليكم بالخير وعلى

0: مستمعينا الكرام، واتمنى لكم صباح سعيد مليء بالفائده.
1: اللهم امين، ان شاء الله دائما صباحاتك حلوه دكتوره هاله. في بدايه هذا اللقاء، ما هي اكثر الحوادث المنزليه شيوعا والتي قد يتعرض لها الاطفال تحديدا خلال اجازه الصيف؟
0: نعم، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم إصابات الأطفال المنزلية يمكن الوقاية منها إذا توفرت بيئة آمنة وإشراف مناسب. ولعل أبرز الحوادث المنزلية اللي يتعرض لها الأطفال هي السقوط من الأماكن المرتفعة أو من النوافذ أو السلالم أو حتى من الأثاث المرتفع، يعني الحروق اللي قد تنتج عن طريق سوائل ساخنة أو الاقتراب من الأفران أو الأجهزة الكهربائية أو المكواة. قد يكون بعد أحد هاي الحوادث التسمم بسبب تناول أدوية أو منظفات أو مبيدات أو مستحضرات التجميل. كذلك من أبرز أنواع الحوادث هي الاختناق بسبب أطعمة غير مناسبة مثل المكسرات، قد لا تكون مناسبة لأعمار معينة من في سن الطفولة، أو مثل الألعاب الصغيرة أو البطاريات اللي يكون شكلها مثل الأزرار. كذلك الغرق من أهم الحوادث اللي تحدث بالذات في الصيف بسبب الحرارة. طبعا الناس يلجؤون إلى الاستحمام في بركة السباحة، فهو طبعا احنا نتمنى ان اطفالنا يستمتعون بالصيف وبالاستحمام في براك السباحه، لكن اهم شيء هو الاشراف على سلامتهم، لان حتى كميه قليله من الماء ساعات، يعني حتى يمكن حوض السباحه اللي عندنا في المنزل هاي المؤقت اللي يترسونه ويكون تكون يعني العمق مو وايد عميق، يعني
2: صحيح
0: تكون سبب في الغرق. فاحواض السباحه المنزليه، احواض الاستحمام، هذه من أهم الحوادث اللي تصير فيها، ولازم يتطلب وجود إشراف دائم أثناء وجود أو استمتاع الأطفال في هذه الأحواض.
2: نعم.
0: الإصابات الكهربائية اللي تنتج عن المقابس والأسلاك الكهربائية المكشوفة، الجروح بسبب الأدوات الحادة مثل السكاكين، المقصات، الزجاج المتكسر، التعرض للاختناق داخل السيارات، وهذه من يعني من أسوأ يمكن الأشياء اللي كلنا نأسف لما في طفل تعرض للاختناق داخل السيارة بسبب صحيح. الحرارة المرتفعة أو بسبب استنشاق الغاز اللي ينتج عن السيارات، ويكون يعني أثرها يعني صراحة علينا كلنا نتأثر جدا بسبب يعني شيء بسيط، ويمكن الوالدين يحسبون أن هاي الفترة جدا بسيطة، أنا بخلي الطفل في السيارة، ولكن للأسف العواقب تكون وخيمة وغير محمودة.
2: نعم.
0: فهاي الأشياء مهمة أن احنا يعني نحرص عليها ونتجنبها، حتى لو احنا في بالنا أن احنا ما بنتأخر أو شيء، دائما الوقاية أفضل من العلاج.
2: بكل تأكيد دكتورة هالة، يعني دائما ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عيالنا والصغار، خصوصا من يعني خطر الوقوع في هذه الحوادث اللي قد يظن البعض انها هي يمكن بسيطه، او ان ممكن يعني سقطه بسيطه مثل ما تفضلتي، او الاشياء اللي ممكن ان الطفل يبتلعها ويؤدي الى الاختناق او ما الى ذلك، يعني بعيد الشر عن الجميع. وهذا الموضوع يمكن دكتورة يعني حيلنا الى نقطه في غايه الاهميه، وهي موضوع الرقابة اللي يعني مناط بها الوالدين في توفير بيئة منزلية آمنة للأطفال. فبودنا نتعرف على يمكن أهم الجوانب اللي تدعو الوالدين إلى توفير بيئة منزلية آمنة لأبنائهم. نعم
0: نعم أخوي، احنا قلنا طبعا مثل ما قلنا في البداية، السلامة المنزلية تبدأ من الوقاية. احنا ما نتمنى حدوث الحوادث وبعدين نحاول ان احنا ننقذ اطفالنا.
2: أكيد.
0: تبتدي اول شيء مثل ما تفضلت بمراقبة الاطفال، خاصة منهم دون سن الخامسة. ولازم احنا ناخذ باجراءات السلامة حتى لما نصمم بيوتنا، وحتى نركب لهم حواجز على السلالم، أقفال النوافذ، الشرفات، الصيانة الدورية في المنزل، ومن نحس إن في مكان يمكن ما انتبهنا له في البداية قد يشكل خطر، لازم على طول يعني عيوننا تكون مثل الكشافات، اكتشف وين الأماكن اللي قد تكون خطرة وقد تعرض أطفالنا.

الخطر ونتصرف بكل حكمة، وان احنا نشوف شلون نقدر نتفادى الإصابة بالحوادث. استخدام أغطية المقابس مهم جدا، يعني احنا عندنا هذه المقابس دائما مكشوفة اذا ما كان فيها جهاز او شيء، ففي يعني أغطية متوفرة في كل حتى البرادات، يعني نقدر احنا نستخدمها ونغطي فيها المقابس. تثبيت الأثاث بطريقة محكمة، حتى يعني ممكن أبسط شيء التلفزيون، يعني لازم يكون على الجدار بطريقة مثبتة بكل إحكام عشان منع سقوط هذه الأجهزة. عدم ترك الأطفال بمفردهم مثل ما قلنا على حمامات السباحة أو حتى بالقرب

0: عميقة.
1: صحيح.
0: حتى أقل عمق من الماء قد يكون خطر.
1: نعم.
0: ضبط درجة حرارة سخانات المياه لتقليل من خطر الحروق، التأكد من وجود كاشفات للدخان في المنازل وطفايات الحريق، ويتم فحصها بشكل دوري، إعداد خطة إخلاء للأسرة في حال حدوث حوادث أو أي يعني شيء صار لنا طارئ، لازم نكون عدلنا خطة ودربنا أطفالنا عليها وعلمناهم شلون يتصرفون في هذه المواقف. تعلم مبادئ الإسعافات الأولية شيء ضروري جدا، مو بس رب الأسرة، حتى الأطفال احنا لازم نعلمهم. الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال هذه ضرورة ملحة، الكل لازم يتعلمها، مو بس مثلا المحترفين الطبيين أو اللي في مجال الطب، هذه ضرورة أساسية، يعني الجميع لازم يكون المام فيها وعنده هاي المبادئ الأساسية.
1: نعم دكتورة، لو تسمحين لي يمكن بعد من نفس الـ يعني الـ النصائح انصح التعبير، ممكن تصححين لي الله يسلمك الإجراء ذي، يعني أحيانا نشوف الأم أو الأب لاهين مع التليفون، مركزين في شاشات التليفون وتنقلون في وسائل التواصل الاجتماعي، والعيال الله يحفظهم حوالينهم، وممكن يبلع شيء، يأكل شيء، يتحرك بطريقة شوية خطرة. فأحيانا يعني شيء يدعو إلى أن الإنسان شوية ما عليش، يعني طول ما أنا قاعد ويا عيالي أو ويا أطفال الأسرة، يعني دخيل الله يعني في هالفترة شوي خلي تليفونك شوي على جنب، أو خلي تليفونك تشوفينا أو تتابعين السوشيال ميديا في وقت لاحق، يعني شوي ركزي على الأطفال لا يطيح لا يتعور. هذه يعني يمكن ملاحظة مرة إذا ممكن يعني تعلقين عليها الله يسلمك.
0: إيه نعم والله، هذه للأسف صارت ظاهرة في كل مكان يعني، وحتى في بعض العوائل سووا لهم قواعد إن من يصير في تجمع أسري نشيل كل التلفونات ونحطها بعيد، لأن
1: صحيح.
0: هاي الوقت ثمين يعني. إن إحنا نكون مع الناس اللي نحبهم، مع أطفالنا، نستثمرها في أشياء أفضل من السوشيال ميديا. فمثل ما تفضلت، هذا الحين قاعد يصير شيء للأسف يسبب لنا حوادث، يسبب لنا يعني حتى تباعد اجتماعي، وهو شيء وايد مهم. يعني احنا مجتمعاتنا معروفة بالتواصل الاجتماعي وبالقرب من بعضنا، وحتى مثل ما قلت للأسف انه يعني قد تكون مو بس عواقبها ان القطع الاتصالات الاجتماعية، قد تكون تترتب عليها حوادث بسبب اهمال.
1: صحيح.
0: هذا يعتبر صراحة اهمال، يعني لما انا يكون عندي طفل صغير وهو مسؤوليتي والاشراف عليه وعلى حمايته مسؤوليتي، اروح يعني على السوشيال ميديا اضيع وقتي، بيكون جل اهتمامي على اللي ما انا قاعد اشوفه في السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: فبالتأكيد بيكون انا الاشراف مالي في يعني ضعف او في يعني قصور يعني.
1: نعم.
2: نعم دكتورة هالة، يعني بعد من الأشياء المهمة للواحد لازم أنه هو يذكرها أهمية حفظ الأدوية والمنظفات والأدوات الحادة بعيدا عن متناول الأطفال، خصوصا أنه يعني إذا الطفل ما كان عنده الوعي الكافي أن هذه الأشياء ما يستخدمها أو مثلا ما يودها، حتى يمكن بعضهم يتحسسون حتى من مجرد لمس هذه المنظفات إذا كانت قوية، أو حتى أنه يعني بعيد الشر أنه يشربها أو ما إلى ذلك. فما أهمية حفظ الأدوية والمنظفات والأدوات الحادة بعيدا عن متناول الأطفال؟
0: نعم مثل ما تفضلت اختي، ان الأدوية يعني والمنظفات حتى يعني ما كانت أدوية الكيماويات، للأسف احنا نشوف ان في أطفال تيجي حق المراكز الصحية او المستشفيات وبسبب هذه وقوع هذه الحوادث اللي من السهولة تجنبها. يعني لازم يعني هذه مسؤولية أولياء الأمور، حفظ الأدوية في خزائن على الأقل تكون مرتفعة وبعيدة عن متناول الأطفال، محكمة الإغلاق، المنظفات والمطهرات لازم أن نخليها في عبواتها الأصلية. يعني للأسف في ناس مثلا يشترون كميات كبيرة ويبيعونها في قنانين ماي أو قنانين عصير، فالطفل بحكم أنه يعرف أنه هذه قنينة ماي أو قنينة عصير، فيروح بسبب مسكين أنه يفتكرها أن هذه عصير أو ماي فيروح ويشربها. فضروري أن هاي الحركة إحنا نشوفها شائعة صراحة، فهاي الحركة كلش يعني خطأ، ولازم يعني توجيه الناس أن ما يعني

0: يواصلون على هذه المنحة. يعني الأدوات الحادة لازم نحفظها في أدراج أو خزائن محكمات الإغلاق بعيدة عن متناول الأطفال. البطاريات مثل ما قلنا هذه يعني يمكن من الأشياء الشائعة اللي نشوف الأطفال يبتلعونها أو حتى يستنشقونها وتدش في المجرى الهوائي. هاي البطاريات الصغيرة اللي شكلها مثل الزر أو حتى المغناطيسيات اللي يمكن تكون في ألعابهم تشكل خطر شديد إذا ابتلعها الطفل أو دشت في المجرى التنفسي وسببت له الاختناق. في خلال ساعات قليلة ممكن يعني لا قدر الله أن الطفل خلاص يروح من عندنا. حتى الفيتامينات والمكملات الغذائية قد تكون سامة إذا تناولوها الأطفال في كميات كبيرة. لذلك يعني يجب التعامل معها كأدوية، خاصة الحين يمكن نشوف يعني الفيتامينات صارت على شكل علكة أو على شكل حلويات الجيلي غامز وذلين، فهاي يعني هم يمكن عشان يبون يحببون طعمها حق الأطفال، ولكن للأسف الطفل يعني قد يعتبرها أنها نوع من أنواع الحلويات صحيح. اللي مسموح له يأكلها، فلازم نوعيهم ونبين لهم أن هذه يعني هذه ليس حلويات لكن هذه دواء. ولازم حتى لو لنا ساعات الطفل ما يقدر يمسك نفسه، فضرورة أن نحطها في أماكن بعيدة عن متناولهم. حتى وجود نشوف يمكن الأدوية لها غطاء آمن، هذه لا يعني أن الطفل لا يمكن أن هو يتمكن من فتح علبة الدواء. لذلك يبقى التخزين الصحيح هو الوسيلة الأسلم للوقاية وحماية الأطفال.
1: نعم دكتورة، يمكن في حال عيد الشهر يعني وقوع إصابة للطفل في المنزل، متى يستدعي مراجعة قسم الطوارئ في المستشفى في حال وقوع هذا الحادث؟ يعني في في في في أي مرحلة ممكن أن الوالدين يلجؤون إلى مراجعة قسم الطوارئ؟
0: نعم أخوي نشكرك على هذا السؤال لأنه سؤال قيم. يعني في علامات تحذيرية لازم كل أولياء الأمور أو المسؤولين عن رعاية الأطفال يكونون على إدراك تام بها، مثل إذا الطفل فقد الوعي أو فقدته تشنجات، ظهرت عليه أعراض مثل صعوبة التنفس أو الاختناق، ابتلاع مادة كيماوية، أو مثل ما تفضلت أختي الكريمة أن حتى استنشاق ساعات الرذاذها أو الغازات اللي تصدر منها صحيح. هذه علامات مهمة أن لازم بأسرع وقت نوديهم ويحصلون على العناية الطبية في الوقت المناسب. إذا كان الدواء غير معروف أو ما إحنا ما نعرف هذه شنو، البطاريات مثل ما قلنا، المغناطيسيات، تعرض الطفل لحرق كبير يعني مساحة عودة من جسمه تعرضت إلى لأنه ممكن يدش في غيبوبة أو بسبب يعني فقد الكثير من السوائل. حروق الوجه وايد مهمة، يعني الحرق لما يكون مثلا في الظهر أو في الصدر غير لما يكون في الوجه. أكيد. اليدين والأعضاء التناسلية هذه من أهم، يعني حتى لو كان الحجم مو بوايد كبير بس هذه أعضاء مهمة، والتدخل السريع وايد مهم. استمرار النزيف، يعني لو حاولنا ضغطنا على المكان نفسينا وللحين النزيف ما قاعد يوقف، لازم بأسرع وقت نحصل على العناية الطبية. حدث مثل سقوط من ارتفاع، صاحبة فقدان وعي أو قيء متكرر أو نعاس شديد، اختلال في وعي الطفل، ظهور علامات مثل كسر واضح أو تشوه في الطرف، يعني نشوف أنه حتى يمكن مكان الطرف انزاح أو شيء، فهاي كلها من العلامات اللي وايد مهمة ولازم ننتبه لها جميعا.
2: نعم دكتورة، يعني حفظ الله أطفالنا من كل شر وكل مكروه، وأكيد يعني هناك نصائح تودين توجهينها لكل أسرة لحماية أطفالها تحديدا خلال فترة بقاهم في البيت، يعني في هذه الفترة.
0: نعم مثل ما قلت لكم أخواني، أهم شيء الوقاية، أنا أشدد على كلمة الوقاية، فإحنا نحرص على تأمين المنزل بوسائل السلامة ومنع الحوادث. مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج. أول شيء مثلاً من ممكن ألخصهم في خمس قواعد أساسية.

0: الوقاية مثل ما قلنا نحن نستكشف بيوتنا نشوف وين أماكن قد تكون سبب في الخطر. عيوننا دائما ترصد الأماكن اللي قد تعرض أطفالنا للخطر بشكل دوري، لأن في أشياء قد تكون مو موجودة بعد فترة صار فيها خلل أو تكسرت زوايا معينة أو شفنا أنه صار فيها خلل. فهذه التفقد الدوري، يعني أنا أحس هذا شيء ضروري، لأن مثل ما قلنا قد تطرأ أشياء ما كانت موجودة من قبل.
1: صحيح.
0: وما نترك الأطفال بدون إشراف أو مراقبة، بالأخص قرب برك السباحة، المسطحات المائية، المطابخ والشرفات العالية، الأدوية والمنظفات والكيماويات لازم نحتفظ فيها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، على أن يتم الاحتفاظ بها بخزائن مرتفعة محكمة الإغلاق. وتوعية أطفالنا لازم مهما كان عمرهم بالأسلوب اللي يتناسب مع إدراكهم، نعلم أن هذا خطر وهذه ما نقترب منه وهذه ما، يعني التوعية مهمة. يعني على حسب عمر الطفل أنا أعرف شلون أوصل له التعليمات اللي أبيها يتعلمها.
1: نعم.
0: تعلم الإسعافات الأولية، هذه ضروري مثل ما قلنا، الاحتفاظ بأرقام الطوارئ مو بس يعني أولياء الأمور، حتى الأطفال نفسهم لو لا قدر الله وقع أي شيء لازم يعرفون الأرقام، نحطها في أماكن واضحة وكل رقم نكتب عليه حق شنو. مثلا هذه حق لو تعرضنا حق حريق، هذه لو تعرضنا مثلا حق نحتاج عناية طبية.
1: صحيح.
0: رقم الإسعاف.
1: نعم.
0: الدفاع المدني نحطها في أماكن بينة وواضحة، وضرورة الاستعانة بها عند الحاجة. لازم يكون كل فرد في الأسرة يعرف إذا طبعا كان عمره يسمح أنه متى يستعملها، ونعلم أطفالنا قواعد السلامة بطريقة تتناسب مع أعمارهم، فالتثقيف المبكر وتعليمهم كيفية التصرف الصحيح في الأزمات، وما نخليهم يخافون وايد، تأمن حياتهم وحياة من حولهم.
1: الله يحفظ الجميع، يحفظ أبنائنا وأطفالنا من كل سوء ومكروه، وكل الشكر والتقدير لك الدكتورة هالة يوسف العسومي، استشارية الطب عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على هذه النصائح القيمة. تمنياتنا للجميع ب يعني السلامة والأمن والأمان والعافية. شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: لكم جزيل الشكر، وأتمنى لكم السلامة والعافية، ولكل أطفالنا ولكل من يوجد على مملكتنا الحبيبة، وأتمنى لكم كل السلامة وكل الشكر والتقدير لكم لإتاحة الفرصة.
2: كل الشكر لك.
1: شكرا جزيلا دكتورة.
0: مع السلامة.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: مستمعين، أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.

0: وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
1: هذه العمليات مستمعينا الكرام تأتي إنفاذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية. نتوسع في الحديث عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر خط البرنامج المباشر المهندس يوسف محمد القصاب مستشار وزير شؤون البلديات والزراعة للمشاريع الخاصة. نصبح عليك بالخير سعادة المهندس، وفي البداية كيف تصف أهمية مشروع تطوير مدينة المحرق بالنسبة لكم يعني في وزارة شؤون البلديات والزراعة؟
2: صباح الخير جميعا، وأشكر راديو البحرين على إتاحة هذه الفرصة. وبالعكس الله يسلمك، يعني من خلال المقدمة اللي تفضلت فيها، مشروع المحرق يعني مشروع استراتيجي ونموذجي يعكس الهوية الوطنية والثقافية للمملكة، لما المحرق من عمق تاريخي وإرث يجب الحفاظ عليه.
0: نعم، أعلن سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق. كيف تساهم عمليات الاستملاك في إنجاز المشروع بالصورة المثلى؟
2: بالنسبة للمشاريع الحكومية يتم تنفيذها بناء على حاجة كل مشروع من أراضي، ونلاحظ إحنا في مشروع المحرق لطبيعة العمرانية للمنطقة وتداخل الأراضي والمباني وكونها لصيقة في بعض، أن المشاريع أساساً تكون تقدم بشكل يخدم المشروع أهداف المشروع، أن يتم الاستحواذ أو الاستملاك على مجموعة من العقارات لتوفير الاحتياجات والبنية التحتية الرئيسية للمشروع. فبناء على الخطة اللي وضعت للمشروع واحتياجات المشروع وأهدافه، تم استملاك العدد اللي هو تم الإعلان عنه 247 عقار لتوفير هذه الخدمات والبنية التحتية.
1: نعم، لعل من النقاط المهمة سعادة المهندس يعني في الحديث عن هذه الجزئية حرص الوزارة على أن تكون عمليات الاستملاك موافقة لإحكام قانون الاستملاك وفي نفس الوقت ضامنة لحقوق الملاك ملاك العقارات والمنازل بشكل عام. لو تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه الجزئية لو تكرمت.
2: تنفيذ أحكام قانون الاستملاك في مسألة الاستحواذ على العقارات العامة، نلاحظ اللي حفظكم أن المشرع البحريني ضمن وعطى ضمانات للملاك المستملكة على عقاراتهم.
1: نعم،
2: ويعني مسألة القانون تم صياغتها بطريقة أن تكون شفافة وسهلة الفهم، وتم تقسيم المراحل الاستملاك إلى 4 مراحل يتم من خلالها الرحلة هذه اللي تبتديها الوزارة مع مالك العقار إلى أن يتم التعويض العادل والمرضي لمالك العقار. فهذه الرحلة يعني فيها 4 مراحل رئيسية. مرحلة الاستملاك هي طبعا تحديد ملكية العقار، تحديد الملاك سواء كان فرد أو مجموعة أو ورثة أوقاف، أنواع الملكيات كلها يتم التعامل معها.
0: نعم،
2: ويتم إصدار قرار الاستملاك ونشره في الجرائد اليومية والجرائد الرسمية والتواصل مع الملك وإخباره بصدور قرار الاستملاك.
0: نعم،
2: ويعطى فترة للملاحظات أو الرأي على قرار الاستملاك إذا كانت عنده أي ملاحظات أو إن شاء الله من هالنوع. ومن خلالها بعدها يبتدي تثمين العقار، وتم تشكيل لجان تثمين متخصصة من القطاع الأهلي والقطاع الحكومي والشبه حكومي على أساس أنه يتم تثمين العقارات وقيمتها، ومن بعدها يتم تعويض اختار المالك بقيمة التعويض وفتح باب التظلم لو سبحان الله حس أي مالك من الملاك أنه هو يعني في شيء ما تم أخذ الاعتبار فيه أو أنه هو له وجهة نظر غيره، فيتم فتح باب التظلم للملاك وينظر في وجهة التظلم مالها، ومن بعدها يتم التوافق مع المالك على القرار النهائي ويتم تعويضه واستلام أصل الوثيقة وتسليمه نفقة أو التعويض العيني إذا كان في تعويض عيني. فهذا الله يسلمكم، يعني مسألة الاستملاك والتعويض يعني أنا أؤكد على أنها شفافة ومعلنة وخطوة بخطوة نمشي مع المالك.

0: نعم، المهندس يوسف، يعني عمليات الاستملاك تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذا ممكن تحدثنا عن آليات التعاون بين الوزارتين.
1: والله الله يسلمكم. بالنسبة للمشروع لي، يعني لأنه مشروع وطني ومشروع استراتيجي وقريب لقلب كل بحريني، بنلاحظ أن جميع الجهات الحكومية يعني بقيادة وزارة الإسكان ومساندة وزارة البلديات تجسد فيها مثل ما نروح فريق العمل واحد، فريق البحرين. فنلاحظ أن الكل كان يشتغل على المشروع كأنما المشروع له، وأن الفائدة راح تعم على الجميع. ففي اجتماعات أسبوعية مع الإدارة العليا بالوزارتين، والوقوف على أي إشكالية أو أي تحدي ممكن أنه هو يأخر المشروع أو حالة يعني ينظر فيها لمصلحة مالك ما، يعني يتم معالجته في هذه الاجتماعات الأسبوعية ويتم المضي قدما في المشروع.
2: نعم، مثل ما تفضلت المهندس يوسف محمد القصاب بخصوص هذا المشروع الوطني، هذا المشروع العزيز والقريب من قلوبنا وقلوب أهل البحرين بشكل عام. قبل ختام هذا اللقاء، هل من كلمة أخيرة تحب توجيهها للمستمعين الكرام فيما يتعلق بمشروع تطوير مدينة المحرق؟
1: والله حبيت أقول أن هاي المشروع يعني وجد بتوجيهات سامية من جلالة الملك أمر إلى جلالة الملك، ومتابعة من سمو الأمير
2: ولي
1: رئيس مجلس الوزراء.
2: نعم،
1: وأن هاي المشروع في النهاية راح يكون لهم هم المستفيدين الأول والأخير، لما يشوفون مناطقهم التراثية والثقافية تأخذ مراكز متقدمة حتى بين مستوى دول مجلس التعاون ومستوى الخليج. ويعني هذا المشروع بدأ وبينتهي ويتسلم للمصلحة الأولى للوطن والمواطن.
2: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. المهندس يوسف محمد القصاب، مستشار وزير شؤون البلديات والزراعة للمشاريع الخاصة، كل الشكر لك على موافاتنا بهذه التفاصيل في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، يوم أمس الأحد 12 من يوليو افتتحت مدينة شباب 2030 نسختها 15، وهي أكبر نسخة منذ انطلاق هذا المشروع

0: وطني الذي انطلق في عام 2010 محتضنة ما يتجاوز 6000 شاب وشابة ومقدمة ل 256 برنامج يوفر ما يزيد عن 10000 فرص أو فرصة تدريبية في مختلف المجالات. لعلنا في صباح الخير يا بحرين خلال هذا الأسبوع نركز يمكن بشكل يومي على هذا المشروع الوطني الرائد والعزيز والقريب من قلوب شباب البحرين بشكل عام. نقترب من ملامح النسخة الحالية من مدينة شباب 2030 مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة الماجد رئيسة مجلس إدارة هيئة مدينة الشباب. صباح عليك بالخير أستاذة فاطمة ونبارك لكم انطلاق النسخة 15 من مدينة شباب 2030.
1: الله يبارك في حياتكم وصبح عليكم بالخير وأشكركم على هذه الاستضافة وعلى دعمكم إلى مدينة الشباب.
2: واجبنا أستاذة فاطمة في بداية هذا اللقاء نبارك لكم انطلاق النسخة 15 من مدينة شباب 2030، وإذا ممكن تطلعينا على أبرز تطورات مدينة الشباب في نسختها الحالية.
1: طبعاً مثل ما تفضلتوا النسخة 15 انطلقت يوم أمس بحجم أكبر وطموح أعلى لتكون الأوسع والأضخم منذ انطلاق المدينة. عدد الفرص التدريبية تجاوز أكثر من 10000 فرصة، بالإضافة لأكثر من 250 برنامج في مختلف المجالات، وهذا أكيد يعكس التوسع اللي تشهد المدينة سنة بعد سنة. كذلك لما نتكلم عن المبادرات الجديدة لابد أن أذكر أن كان من أبرزها إطلاق الدليل الإلكتروني لبرامج مدينة الشباب لأول مرة، واللي يجمع كل البرامج التدريبية والفعاليات والورش المصاحبة في مكان واحد ويخلي عملية البحث والإطلاع على البرامج أسهل وأسرع للجميع. وأيضا ما أنسى أن الشراكات توسعت في هذا العام مع جهات محلية وكذلك مع جهات عالمية، وفي شراكات جديدة إقليمية لتقديم فعاليات مصاحبة يتم الإعلان عنها إن شاء الله في الأسابيع القادمة
0: بمشيئة الله تعالى. بلا شك بأن هناك العديد من البرامج أستاذة فاطمة التي ما زالت تفتح أبوابها للتسجيل أمام شابات وشباب البحرين، بودنا نتعرف على أبرز البرامج المتاحة للتسجيل حاليا.
1: الحمد لله عندنا مجموعة كبيرة من البرامج اللي ما زال التسجيل فيها مفتوح، وطبعا للفترتين الصباحية للأطفال من عمر 9 سنوات إلى 15 سنة، والفترة المسائية للكبار من عمر 16 سنة تقريبا إلى 35 سنة. هذه البرامج تغطي مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والبرمجة، الإعلام، ريادة الأعمال، الفنون وصناعة الألعاب وغيرها. يوجد أيضا برامج المدينة الرياضية اللي تشمل مجموعة متنوعة من الرياضات مثل كرة القدم، كرة السلة، التنس، الجمباز، إلى جانب العديد من الرياضات الأخرى.
0: نعم.
1: ومن البرامج المميزة خلال هذا العام واللي فعلا فخورة في هذا البرنامج هو برنامج تصميم وبناء الأقمار الصناعية المصغرة اللي يطرح لأول مرة في مملكة البحرين بالتعاون مع وكالة البحرين للفضاء. البرنامج يعطي المشاركين فرصة أن يصممون ويطورون نموذج لقمر صناعي حقيقي من مرحلة التصميم إلى البرمجة ومن ثم الاختبار، وطبعا هاي تجربة نوعية للشباب المهتمين بالتكنولوجيا والفضاء. وأكيد من خلال برنامجكم المميز ودي أدعو جميع المهتمين بالتعرف أكثر على البرامج التدريبية لزيارة الدليل الإلكتروني للبرامج اللي موجود في البايو الخاص بحساب مدينة الشباب في الإنستغرام، وكذلك يمكن التسجيل في البرامج العامة عبر تطبيق إي شباب، أما البرامج الرياضية يكون التسجيل لها عبر موقع المدينة الرياضية.
0: نعم
2: أستاذة فاطمة، يعني ما شاء الله برامج نوعية ومختلفة ودائما تبهرون بكمية هذه البرامج اللي بالفعل تدعم الشباب في مختلف مجالاتهم والتطور اللي نشوفه عام ورا عام في مدينة الشباب. إذا ممكن تخبرينا أستاذة فاطمة، مدينة الشباب 2030 تسعى دائما لاحتضان الموهوبين من الشباب في مختلف المجالات وتطوير مواهبهم وفتح آفاق الفرص أمامهم، كيف تقومون بذلك بطريقتكم المميزة والمختلفة؟
1: فعلاً شوق مدينة الشباب بالنسبة لنا مو بس مكان للتدريب، إنما هي حاضنة لاستكشاف المواهب. احنا نكتشف المواهب من خلال اكثر من مسار. اولا من خلال مخرجات البرامج التدريبيه، لان المشاركين خلال البرامج يبرزون مهاراتهم وقدراتهم، وهذا يساعدنا ان نكتشف اصحاب المواهب.

0: وهذا العام أيضا عندنا توجه جديد أن نبحث عن المواهب بين المتطوعين أنفسهم في اللجان والمراكز، لأن العمل التطوعي اليوم يكشف مهارات مثل التميز في مجال التكنولوجيا، التميز في التقديم على المسرح، التميز في التصميم، في التصوير وإلى آخره. ففعليا مدينة الشباب اليوم هي حاضنة ومصدر لاكتشاف المواهب، سواء كان الشخص مشارك في برنامج تدريبي أو حتى متطوع أو من خريجي مدينة الشباب. وهدف وزارة الشباب والهيئات الشبابية دائما هو البحث عن الشباب المتميزين مثل ما تعرفون، وحاليا مركزين أن نبحث عن الـ 1% في مختلف المجالات، ومن ثم نعمل معاهم في مسارين: الأول صقل مهاراتهم وتطويرها، والثاني إبرازهم أعلى ومنحهم الفرص للمشاركة في المبادرات والبرامج المختلفة حتى يواصلون مسيرتهم ويحققون طموحاتهم بإذن الله
1: بمشيئة الله تعالى. يمكن من خلال زياراتنا للنسخ المتكررة لمدينة شباب 2030 أستاذة فاطمة، يمكن لاحظنا حجم يعني التطور وحجم التميز اللي نشوفه، يعني يفرق من سنة لسنة. ويمكن هذه المدينة المتميزة الموجهة برامجها للشباب جاذبة أيضا لمن تجاوز مرحلة الشباب، للي يعني في خلال زياراتنا المتكررة، ونسعد دائما بالتواصل معاكم وتقديم كل ما هو مميز، وتقديم انصح التعبير الخبرات اللي اكتسبناها عبر هذه السنوات الطويلة لشباب وشابات البحرين. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة فاطمة الماجد، رئيسة مجلس إدارة هيئة مدينة الشباب. نبارك لكم مرة ثانية انطلاق النسخة 15، ودائما ما نسعد بالتواصل معاكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في أقرب فرصة في مدينة الشباب في مركز البحرين العالمي للمعارض.
0: الله يسلمكم ونشوفكم على خير بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة. حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، ضمن حزمة البرامج التي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة شباب 2030، تقدم الوزارة سلسلة يوميات إعلامي التي تهدف إلى تعريف الشباب بالمهن الإعلامية المتخصصة التي تعمل خلف الكواليس. وبرنامج تحدي نشرة الثامنة، وهو عبارة عن تجربة إعلامية تتمثل في إنتاج تقرير إخباري متكامل خلال فترة زمنية محددة. نتوسع في الحديث عن سلسلة يوميات إعلامي وبرنامج تحدي نشرة الثامنة مع ضيفتنا عبر البرنامج خط البرنامج المباشر الإعلامية ريم جناحي، عضو لجنة الابتكار وتميز الشبابي بوزارة الإعلام. نصبح عليك بالخير ريم.
3: صباح النور. يا مرحبا، هلا اختي شوق، وهلا مرحبا اخوي عبد الرحمن.
4: يا هلا مرحبا فيك الزميلة العزيزة ريم جناحي، مذيعة نشرات الأخبار بمركز دائماً. الأخبار بلا شك طبعا، يعني سعداء بالتواصل معك عبر خط البرنامج المباشر لصباح الخير يا بحرين، وهذه فرصة أيضا لحضورك المميز واستكمالا لتواجد

0: عددكم الجميل في نشرات أخبار مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. بودنا في البداية زميلة ريم أن تخبريننا عن أو تطلعيننا والسادة المستمعين عن الفكرة العامة لسلسلة يوميات إعلامي والأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه السلسلة بوصفكم طبعا عضو لجنة الابتكار والتميز الشبابي بوزارة الإعلام. نعم.
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مرة ثانية زملائي ورحب بالمستمعين كذلك، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. في البداية يعني بكل بساطة فكرة يعني سلسلة يوميات إعلامي بدأت من سؤال، يعني لما نقول إعلام شنو أول وظيفة تخطر في بال الشباب؟ غالبا يمكن مذيع، مقدم برامج، مصور، بس يعني لكن في الصج مثل ما تعرفون ان خلف كل صورة نشوفها على الشاشة في منظومة كبيرة من المهن والتخصصات اللي يمكن كثير من الشباب ما يعرفون عنها اليوم.
0: صحيح.
1: فمن هنا جت هالفكرة، قلنا يعني بدل ما نشرح للشباب عن هذه المهن ليش ما نخليهم يعيشونها. هدفنا ان يعني ننقل الشاب من مشاهد للمهنة فقط او انه بس يسمع عن الشغلة الفلانية، نبي يجربها ويعيشها، وفي هذه التجربة بنكشف يعني مسارات مهنية جديدة داخل القطاع الاعلامي نفسه. واحنا جدا مؤمنين يعني ان هذه التجارب ممكن تصنع قرار مهني يمكن يغير مسار الاشخاص اللي بيكونون في هالتجربة. طبعا يعني الحديث عن الاشخاص اللي فيهم فضول وحب الاطلاع وشغف حق هالمهنة وفي الإعلام والمعرفة بشكل عام. أما بخصوص يعني أبرز الوظائف الإعلامية أو مثلا خلينا نقول التفاصيل اللي بتكون وراء الكواليس حق هذا البرنامج، اخترنا سلسلة من 4 مهن. هو بتلاحظون إنه يعني كل مهنة وايد مختلفة عن الثانية. أول شيء عندنا يوميات مهندس النقل التلفزيوني. هنا نبي نقول حق الشباب إن التلفزيون يحتاج لمهندسين.
0: نعم.
1: بقدر ما يحتاج للمذيعين والمعدين وغيرها من الوظائف. وبنكتشف شلون تنتقل الصورة والصوت من موقع الحدث إلى شاشة المشاهد، وشنو حجم العمل الهندسي خلف نقل الفعاليات الكبرى وصورة مملكة البحرين حق العالم، وشنو أسرار وخلف كواليس هذه المهنة يعني مهنة المهندس. عندنا بعد سلسلة يوميات المخرج على الهواء مباشرة، الشيف طبعا اللي يجلس داخل غرفة الإخراج يقود عملية يعني الإخراج كلها، يتخذ عشرات القرارات أثناء البرنامج ونشرات الأخبار والفعاليات. مثل ما نعرف يعني على الهواء الغلط في المهنة غير مسموح، وهامش الخطأ تقريبا صفر.
0: صفر.
1: بالضبط. وهذا يعني هذا بيكون حق بخصوص المخرج. أما بعد عندنا يوميات المصور في وكالة أنباء البحرين. طبعا المصور أحيانا عنده جزء من الثاني عشان يوثق اللحظة، لأنها فعلا ما راح تتكرر
2: وسريعة طبعا،
1: وما يقدر وما يقدر المصور يعني يقول الحدث أو مثلا ما يقدر يقول له أو لحظة خلنا نعيد مرة ثانية أو الصورة ما كانت عادلة،
0: يقتنص اللقطة مثل ما يقولون يعني.
1: صحيح. فهني يعني هذه التجربة بنعرف شلون يقرأ المصور اللحظة وشلون يكون مستعد، شنو أسرار الصورة اللي لليوم نستخدمها وشلون يقدرنا يلتقط صورة تبقى للأبد في ذاكرة الوطن.
0: نعم.
1: وأخيرا بنتكلم عن يوميات مقيم المواد الإعلامية. هذه المهنة يعني هاي يمكن أكثر مهنة مو بوايد ناس يعرفون عنها،
0: أكيد.
1: ومو بوايد ناس يمكن يقدرون يتخيلون أن شكثر هي مهمة. بنتعرف فيها على رحلة المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية والمراحل اللي تمر فيها، وشلون تتم مراجعة وتقييم المحتوى قبل وصوله حق الجمهور. يعني بندخل في عالم السينما، بنشوف شلون يتم تقييم الأفلام، شلون الكتب الموجودة في المكتبات وصلت حقنا أصلا، وصلت حق القارئ، تفاصيل مهمة يعني بنتعرف عليها خلال تجربة المقيم.
0: نعم.
1: فهذا يعني أتمنى أني وضحت بشكل بسيط عن المهن اللي بتكون في السلسلة.
0: نعم.
2: بالعكس يعني أبرزتي دور الإعلامي حتى بالحديث عن هذه خلف الكواليس المهن اللي يقوم فيها مجموعة من المهندسين، من الفنيين.

0: من الزملاء في كل الوزارة بشكل عام، و يعني العمل الجبار اللي يقومون فيه في رفعة مملكة البحرين وإبراز العمل الإعلامي. ريم، يعني إذا بننتقل إلى برنامج تحدي نشرة الثامنة، إذا ممكن تحدثينا عن طبيعة هذا التحدي.
1: تحدي نشرة الثامنة، احنا يعني سبق وعملنا على تحدي نشرة الثامنة في 2024، وهذه ان شاء الله النسخة الثانية، يعني راح تكون بترجع مرة ثانية. تحدي نشرة الثامنة هو نشاط منظم، هناك كل الأنشطة يعني اللي هي منظمة بالتعاون بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، والهدف من نثر يعني أنشطة مدينة شباب 2030. النشاط باختصار بيسمح حق المشاركين انهم يعيشون تجربة التحدي مع الوقت. يعني احنا في مركز الأخبار أكبر تحدي عندنا يا هو الوقت، ودنا دائما الوقت يزيد عشان ان احنا يكون عندنا وقت أكثر عشان نقدر نشتغل. فهذه التحدي بيعيش الشاب هذه الروح او التحدي اللي احنا نعيشه في مركز الأخبار، او القائمين على نشرات الأخبار في انتاج المواد الإخبارية اللي تطلع في النهاية يعني في النشرة. بخصوص آلية العمل، راح يتم تقسيم المشاركين على شكل فرق، كل فريق مكون من 3 أشخاص. أول واحد اللي هو المعد والمقدم اللي هو المراسل، والثاني هو المصور، والثالث المونتير أو أخصائي المونتاج. في النهاية كل فريق راح يطلع بنموذج تقرير إخباري عن مدينة شباب، يعني الموضوع بيكون مدينة شباب بس كل واحد ونظرته، يعني الزاوية اللي بيتناولها في المدينة.
2: نعم.
1: بالتالي بيتعلمون يعني شيء جديد، بيطورون من مهاراتهم في التواصل، ممكن يتعلمون كيفية التعامل مع الضغوط الزمنية، لأنه بيكون مطلوب منهم أنهم يعني يقدمون التقرير في فترة زمنية معينة. إحنا التحدي بالضبط نفس الواقع، الواقع أن المراسل يعني الإخبار يروح الحدث في نفس اليوم
0: ويسوي التقرير
1: في نفس اليوم يطلع. فهذا بيكون شبيه يعني نفس الشيء، بس احنا شنو قلنا، اليوم الاول بنسوي يومين، يعني اليوم الاول بيكون في يوم تمهيدي حصه واحده لمده 1.5 ساعة.
2: نعم.
1: بنقدم من خلالها مقدمه عن التحدي، بنبين مهام كل عضو في الفريق، وبتكون في شخصيات اعلاميه تتكلم عن تجرباتها الطويله في مجال الاخبار عشان يعني يتهيئون نفسيا ويفكرون قبل بيوم ايش اللي يبون يسوون. ثاني يوم اللي هو بيكون 21 يوليو، أنا قلت 20 يوليو بيكون اليوم التمهيدي، 21 يوم التحدي.
2: صحيح.
1: 21 يوليو بيبتدي التحدي من الساعة 3 العصر، بيكون يعني ل 7 كذي المغرب، بعدين بتعرض التقارير على المسرح الشاشة الكبيرة، بيكون في حضور وجمهور، وبيتم الإعلان عن أفضل التقارير في نفس الوقت.
2: نعم.
1: والمطلوب منهم إنه يكونون فريق نفس ما قلت مكون من 3 أشخاص، معد مقدم ومصور. هم المعد والمقدم هو هذا، هو يعني شخص واحد.
2: نعم.
1: والمصور والمونتير، فالثلاثة يشاركون عبر تطبيق إي شباب موجود، التطبيق يعني تسجيل لتاريخ 17 مبطل، الفئة العمرية من 18 إلى 35. والمهارات المطلوبة يعني هالشي يكونون صراحة حابين الفكرة.
2: نعم.
1: حابين انهم يعني هو لنا في النهاية يعني تحدي يوم واحد، بس انه بيشوفون فيه ان شاء الله وايد اشياء تسرهم وتفيدهم. يعني
2: ان شاء الله بلا شك، يمكن عدتنا بالذاكرة الى يعني تجربتنا، سواء زميلتي شوق أو أنا، من خلال يعني عملنا في مركز الأخبار في سنوات مضت. وبلا شك يعني هذه التجربة وهذه المرحلة من حياة الإعلاميين بشكل عام يعني تثري مدارك العاملين في مجال الإعلام والأخبار بصورة مباشرة. كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود وهذه التجارب اللي تنقلونها لشباب وشابات البحرين في مدينة الشباب. هل من كلمة أخيرة ورسالة حابة توجهينها زميلة ريم إلى جمهور برنامج صباح الخير يا بحرين قبل الختام؟
1: والله يعني ما أقدر أقول إني أشكركم على هالبرنامج الثري اللي سلط الضوء على كل شيء مهم يعني في مملكة البحرين. وأتمنى
2: نعم.
1: يعني إن الشباب واللي سمعونا اليوم إنه يعني يسجلون قبل يعني الوقت ينتهي حق التسجيل على تطبيق إي شباب. وهذه يعني المنصة ما شاء الله حين اليوم هالسنة نشوفها اللي هي مدينة شباب 2030، يعني دبل المساحة اللي كانت السنة اللي فاتت، وفيها برامج أكثر. فيعني نتمنى نشوف قبال، ونتمنى الكل يستمر.

0: تستفيد ويستفيد من هالصيف أكثر من أي صيف مضى
1: بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله البرامج متنوعة وفي مجموعة من البرامج اللي طرحتها وزارة الإعلام لأكبر قدر من الاستفادة. الزميلة الإعلامية ريم جناحي عضو لجنة الابتكار وتميز الشبابي بوزارة الإعلام، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين وموافاتنا بتفاصيل هذه البرامج.
0: شكرا لكم.

0: إذن مع هذه المحطة في مدينة شباب 2030 نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، اللي مرينا فيه بعديد المحطات واللقاءات المتنوعة في هذا اليوم. مع هذه الوقفة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وتقبلوا تحيات فريق العمل الذي سعد بصحبتكم.
1: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي.
1: ومن الإعداد هذه تحية الزميلة مريم فقيهي.
0: سعدنا بالتواصل معكم من خلف الميكروفون. من التقديم هذه تحية الزميلة شوق الدوسري، وتحياتي عبد الرحمن بمطيع.
1: ومن الإخراج هذه تحية مخرجنا أحمد صالح. نلقاكم بكرة في نفس التوقيت في أمان الله.
0: دمتم في رعاية الله.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: معاً. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معاً. إخراج محمد نعمة.
2: مرة أخرى أجد نفسي في نفس الموقف وفي نفس المكان، عاجزة عن اتخاذ أي قرار في حياتي. أحياناً أشعر أن عقلي يصرخ يطالبني بالتحرك، باتخاذ خطوة، خطوة للأمام، لكن للأسف أشعر أني مو قادرة أتحرك من مكاني. يا ترى هل أختار هذا الشيء أم الشيء الآخر؟ طيب ماذا لو كان هذا الخيار خاطئ؟ وشلون لو ندمت في وقت لاحق؟ أشعر أني عالقة في دائرة مغلقة ما أقدر أطلع منها. أحاول أني أفكر وأفكر وأفكر آلاف المرات، لكني ما أوصل إلى نتيجة في اتخاذ أي قرار أشعر أنه هو مهم في حياتي. هل يعقل أن خوفي من الخطأ أقوى من رغبتي في النجاح؟ أو ربما فقط أني ما أثق بأن اختياراتي راح تكون صحيحة.
1: لنبدأ معاً.
3: أفهم هذا الشعور. ترددك ينبع من تناقضات مشاعرك الداخلية. ترى غالباً ما إحنا نحط لأنفسنا ضغوط عالية لتحقيق الكمال. الوصول إلى الكمال هو طبيعة فطرية في جميع البشر. دائماً الإنسان يسعى للوصول إلى الكمال، فالكماليين يحطون لهم سقف عالي وتوقعاتهم تكون جداً عالية، وهذه الأسقف العالية تخليهم يحسون بالضغط، والخوف من اتخاذ الخيارات الخاطئة يدخلهم في دوامة. حط في بالك أن من المهم أنك تتذكر أن كل قرار نتخذه في حياتنا يكون مطوي على مجموعة من الاحتمالات. هذه الاحتمالات بعضها ممكن يكون صح وبعضها ممكن يكون خطأ، ولكن لا تنسى أن كل هذه الاحتمالات هي أساساً فرصة لأن إحنا نتعلم وننمو ونطور مهاراتنا ونكتسب خبرات في هذه الحياة. أحياناً يمكن يكون الخوف من الفشل ناتج من هذه المعايير الشخصية اللي إحنا نحطها حق نفسنا، هذه المعايير الشخصية اللي تحد من إمكانياتنا، اللي تكون عائق في التقدم والازدهار في حياتنا. هذه المعايير الغير واقعية حاول إنك تغيرها. بدال ما تحط معايير غير واقعية، ابذل جهدك أنك أنت تضع حق نفسك أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، وابدأ بتحقيقها بخطوات صغيرة، إنجاز بعد الإنجاز، عشان يعطيك الثقة والدافع للتطور والنمو والازدهار.
2: حان الوقت لأتخذ قراراتي بنفسي. لا أحتاج أني أنتظر اللحظة المثالية.

لأني أعرف أني راح أستطيع التعامل مع أي تحدي أواجهه في حياتي. نعم، أنا أملك القوة، أملك القوة والقدرة لمواجهة أي صعوبة. اليوم ومن هذه اللحظة بالتحديد راح أبتدي في اتخاذ قراراتي بكل عزم وبكل ثقة وبدون أي تردد.

لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.

منصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
0: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا أينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. حياكم الله معنا في لقاء جديد، وأكيد لقاء يجمعنا مع قامة من إحدى القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين وقدمت هذه العطاءات المتميزة التي تحفظها ذاكرة إذاعة مملكة البحرين وذاكرة الوطن أيضا وذاكرة الإعلام. اليوم راح نتكلم ونلتقي ونسولف وندردش ونسترجع شريط الذكريات بتفاصيله الجميلة مع شخصية مميزة، شخصية استطاعت أن هي تقدم للمستمع امتياز لا يمكن أن يحصل عليه إلا عن طريق أثير الإذاعة. يمكن تسألون تقولون شنو هذه الامتياز؟ الامتياز الذي تقدمه الإذاعة وتتميز به عن أي

0: وسيلة أخرى، سواء التلفزيون أو اليوم إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا. الإذاعة تتميز بامتياز أنها تمنح هذا المستمع أو المتلقي، تمنح فرصة الخيال. لما تسمع التمثيلية الإذاعية وخصوصا التمثيليات الإذاعية، أنت تبحر في خيالك، تتصور وترسم الشخصيات وتبتدي تتخيل المواقف وكلما كانت بعد الموسيقى التصويرية فيها جودة عالية، كلما كان خيالك يبدأ ويدخل في تفاصيل أكثر، وتصبح أنت من يكون صورتك الشخصية لذلك العمل الذي تسمعه عبر الإذاعة في التلفزيون أو حتى على شاشة السينما. مهما كنت تتمتع بخيال خصب، يحدك المربع، أنت تشاهد نفس الطاولة، نفس الممثل أو الممثلة، الباك دروب اللي عندهم، الخلفية، الموقع اللي هم يصورون فيه، إن كان موقع داخلي، خارجي، سوق، بحر، نهر، سماء، هي واحدة، كل المشاهدين يشاهدون نفس المشهد بنفس التفاصيل. ولكن في الإذاعة الصورة عندي تختلف عند الصورة عند أي مستمع آخر، ولكل منا صورته الخاصة وهو يستمع لذات التمثيلية ولذات الأحداث ولذات الأصوات. اليوم رح نلتقي مع من منحت المستمعين لفترة طويلة هذا الامتياز في فتح المجال للخيال الخصب من خلال عمل رائد لا تزال ذاكرة إذاعة مملكة البحرين تحفظه، وأيضا ذاكرة المستمعين الذين تلقوه في حين، وهو تمثيلية الأسبوع، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأعمال ومشوار طويل بدأ معاها منذ الطفولة. هي إعلامية ومذيعة قبل حتى يمكن أن تفكر أو تتخيل أنها بتكون في هذا المكان. سوالفنا اليوم وحديثنا مع الفنانة والصوت الإذاعي المميز والإعلامية الأستاذة بروين زينل، حياك الله.
1: الله والنبي حييك حبيبتي،
0: سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة.
1: أنا أكثر لأن قاعدين تذكروني بأيام طفولتي وشبابي. يعطيك العافية أمي على هالإطراء الطيب وهالكلام الراقي. الله يحفظكم إن شاء الله شباب وشابات البحرين، وإلى الأمام دائما إن شاء الله في إنتاج رائع دائما وأبدا إن شاء الله
0: يا رب. أنت وبدأت هذه المشوار، وإحنا يعني نحمل الراية باستشعار كبير من المسؤولية. أنا شخصيا كل ما أسمع يعني هذه البرامج من أرشيف الإذاعة يعني مشاعري مختلطة صراحة. ساعات أصاب بالدهشة، أقول شلون قدروا يسوون، يعني شلون قدروا ينتجون إنتاج بهذه القدرة والاحترافية في زمن كانت فيه الأدوات يعني والمصادر محدودة. الطاقة، وأنا تفاجأت أن الطاقم بعد كان جدا عدده قليل والكل يسوي كل شيء، يعني ما في نوع من التخصص، ولكن الكل كان يريد لهذا المشروع أن ينجح، الكل كان يريد ويطمح لأن هذه الإذاعة تأخذ مساحتها وبعدها وتؤثر وتعطي وتنتج. أعتقد أن هذه كانت يعني مشاعر مصبوبة في كل الأعمال في تلك الفترة، واللي يحب الإذاعة ويحب البحرين بحق يشعر فيها في كل التفاصيل. أنا برجع معاك بالذاكرة إلى البداية، ولكن خلينا يعني من باب ان احنا بنرجع بشريطنا الى الوراء، فخلينا في البداية نعرف اكثر عن بروين زينل، البداية، الولادة، النشأة، الطفولة. وانا عارف ان انت يعني ذكرياتك كلها في الحالة.
1: انا بنت الحالة ولا زلت في الحالة، يعني يمكن رحت شوية ابعد في ريج ابو خميس، لكن حتى دواعيس الحالة اذا ما مريت بين فترة والثانية توحشني، وقعد في السيارة ولف او ان اتمشى. وساعات اطلب من احدى صديقاتي اقول لها خلنا نطلع من ذي الشارع نروح مدرسة مريم بنت عمران، لأن أنا صف الأول والثاني ابتدائي درست في مدرسة مريم بنت عمران، والإذاعة هي بيتنا الثاني.
0: نعم.
1: بديت أنا سنة 63، كنت في الصف السادس الابتدائي وبروح أول إعدادي في الإجازة الصيفية. إذا ذكرتي زينة كأنه كان في شهر يوليو أو أغسطس.
0: نعم.
1: في أحد هاي الشهرين
0: الإجازة الصيفية.
1: الإجازة الصيفية أختي سمعت في الإذاعة أن في برنامج ركن الأشبال محتاجين إلى أشبال المساهمة، فقدمت رسالتها ونادوها، فكنت أنا مرافقة وياها، قالت لي لا

0: قالين بروحها روحي انت اول مره وياها.
1: هي اكبر،
0: هي اكبر مني بسنتين.
1: طيب
0: فرافقتها وجيت، وفعلا كان العدد عدد الاشبال وايد عدد قليل بالنسبه يعني حق الانتاج. الله يرحمه استاذ عتيق سعيد،
1: نعم
0: ما شاء الله على تاليفه على انتاجه على تدريب لنا. فقال لي ليش انت ما دام يعني اختك هني الحين، ليش انت ما شو اسمه
1: خلنا نستثمر ييتك بدل انت بس يايه كذي،
0: انت بعد شاركي ويانا.
1: اي
0: انا كنت صديقه مع بدرية عبد اللطيف من يوم احنا ياهول في الفريج.
1: أي.
0: واحنا كلنا من الحاله.
1: نعم.
0: فريج الزياينه.
1: نعم.
0: فكنا يوميا يا انا عندها يا هي عندي، وصديقه الصداقه ما أدري يمكن في لي لا زالت الصداقة كما هي، بس أنا عندي لا الزمن ذاك الزمن الجميل والصداقة كانت وايد قوية والدوم لسنوات طويلة. ما أقدر أهد صديقتي وأنا أروح لإذا مع أنها شام يومين في الأسبوع بس يعني. فقلت له تقبلونها، إذا تقبلونها أجيبها أنا باي.
1: يعني أنت الناطق الرسمي باسم صديقتك بس
0: وهي ما تدري،
1: وهي ما تدري. إيه. وأنت قلتي ما أروح ما أدخل إذا ها
0: لازم رفشتي أتشرط بعد وأنا صف السادس لا يفوتك.
1: والله يحق لك الصراحة.
0: فوافق قال إحنا محتاجين ترى.
1: مو أنت استغليت الفرصة صح، هم محتاجين. فقلت يا تشرط الحين تبوني بعد رفيشتي.
0: المهم إن أختي ما استمرت، واستمرينا أنا وصديقتي أنا وبدرية عبد اللطيف. نعم. استمرينا في هذه المشوار، وكان
1: من البداية هي كانت معاك؟
0: يعني يمكن عقب اسبوعين او اسبوع خلاص جبتها.
1: اي
0: يا بيتها وياي شعرتها ذي. يعني ابي ابين لك ان لا خبره عندنا ارتباطنا بالاذاعه بدون خبره بدون مؤهل بدون اي خلفيه حتى، بس ان البرنامج اللي هي اختي اللي كانت سامعه انه محتاجين وينا.
1: طيب شنو اللي قدمتوه؟ شنو اللي كنتوا تقدمونه في ركن الأطفال؟
0: ركن الأشبال كان ركن الأشبال كان اسم البرنامج. وتمثيليات يعدهم الأستاذ عتيق سعيد. ساعات مواقف ساعات نصائح، يعني البرنامج أحيانا يكون منوع. اللي كان ويانا في ذيك الفترة سعيد الحمد. طبعا أنا وبري عبد اللطيف وسعيد الحمد، أمينة حسن كانت معنا، عائشة أحمد مرت الأستاذ محمد جابر الأنصاري.
1: نعم.
0: بعد كانت في البرنامج سعيد الحمد وعلي كويتي وعبد الرحمن أمين، وكان أحمد الجميري أتذكر يي كهاوي ياخذ فقرة الغناء يقلد عبد الحليم يقلد المطربين يعني ذيك الساعة هاوي كان. للحين ما أدري. وبعدين في كل أسبوع يصير الطفل الفائز فيكون ضيف على البرنامج.
1: جميل.
0: فعبد الرحمن عبد الله كان مخرج البرنامج.
1: نعم.
0: أصلاً في ذاك الوقت كانوا الأعداد اللي في الإذاعة مخرج واحد هو عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وكتاب مامي شوايد يعني مجرد يشتغلون على الطابعة لإعداد موجز الأنباء ونشر الأخبارية.
1: أي والبرنامج
0: البرنامج البث.
1: أي.
0: لكن إحنا كأطفال ونياي بنشارك بنمثل وهذه ما يطبعون لنا شيء. يجيبنا أستاذ عتيق مثلا يوم الثلاثاء نياي العصر نكتب كل واحد يكتب دوره.
1: جميل.
0: ونروح البيت نتدرب.
1: أيوة نحفظ.
0: نتدرب. لا ما يحتاج نحفظ لأن احنا ذاعم يعني ما في حركة ولا شيء، انت واقفة وراء الميكروفون وركتش في يدك.
1: نعم.
0: بس انه يعني تعدلين من أدائك شوية
1: طبعاً
0: شوية.
1: أكيد.
0: وبعدين
1: وتون ثاني يوم تسجلون
0: ونيئي ثاني يوم نياي حق التسجيل. طبعا إذا أخطأ ما أخطأ أستاذ عتيق يوجهنا. المرحوم الله يرحمهم اثنينهم عبد الرحمن عبد الله كان يوجهنا ويقعدون ويانا في الاستوديو ويسمعونا. وبعدين المخرج يكون طبعا في غرفة المراقبة وإحنا نكون في الاستوديو. وشو أقول لك يعني حتى مؤثرات صوتية ما كان هست.
1: مش كنتوا تسوون عيه
0: مثلا الحين إذا بنطلع من حجرة لحجرة إحنا كلنا واقفين. إحنا المستمع مثل ما قلتي في مقدمة كلامك إن إحنا كل واحد ثابت عند ميكروفونه، لكن المستمع اللي يسمعنا يتخيل إن أنا طالعة مثلا من حجرة لحجرة أصفق بالباب، فعند النجار مسوين باب خشب صغير نبطله لنبطله وصكه ومثلا إذا في شيء

0: صوت ماي في نيب جاج ماي وقلاص يعمل الميكروفون ونصب المستمع يسمع ماي يفتكر ان احنا فعلا واقفين عند الماي ولا قاعدين يعني حسب الموقف اللي احنا فيه
1: يعني مؤثراتكم الصوتيه منكم وفيكم
0: اي والخيول شنها نطق كذي باصابعنا صوب الظفر بالطريقه هذه نطق بالاربعه الاصابع هي ريول الخيول تسمعينها كأنها تسمعين ريل الخيول السيوف سيوف من معدن مساويينهم إذا في الدور يعني إن
1: معركة
0: هذه ويا الثاني تاخ تاخ تاخ فالمستمع يسمع هذه المؤثرات الصوتية الريل اللي كانوا يسجلون عليه
1: نعم.
0: حجمه سايزه وايد عود لدرجة أول ما ينه نطلع نقول شنو ذي هالكبر هالكبر هذه كلها وبعدين نسمع صوتنا في هذه الشريط العود
1: نعم.
0: شو اسمه هذه بالنسبة حق استوديو الدراما كان الاستوديو شوي عود
1: نعم.
0: وطبعا بناء بطريقة أن الأصوات لأن كنا في العدلية الأصوات الخارجية سيايير والله هرانة كرم شاء الله حيوانات إذا دي يكون ما يوصل الصوت
1: يعني يكون نقدر نقول أن الاستوديو فيه عازل
0: مجهز يعني
1: فيه عازل أساس أن الأصوات ما تتداخل
0: ما تتداخل هذه بالنسبة استوديو الدراما أصلا في الإذاعة كان فقط استوديوهين واحد هذه الدراما اللي نمثل فيه والستوديو ثاني صغير للمذيع والمذيعة إذا عندهم برنامج ثنائي مثلا أنا ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج مصابر وبو صابر نروح في الستوديو الصغير نسجله والإذاعة مو ب 24 ساعة بث لا مجرد ساعات الصبح الذاكرة ما تفيدني كم ساعة بالضبط وفي الليل ماري كم من ساعة فبقية الوقت تقدرين تسجلين أي برنامج أي مادة عندك
1: جميل
0: بالنسبة حق الاستوديو الصغير هذه إذا في بث مباشر يكون من هذه الاستوديو في ساعات البث يكون للبث وفي ساعات اللي ما في بث يكون لتسجيل البرامج بعدين مدير الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كونو رجل بما تعني هالكلمة من معنى شخصية قوية ونخاف منه الصراحة زين احنا صغار لين وقف كذي ورا الجزاز كل واحد لو كثيرين الحركة كنا أطفال كثيرين الحركة لا يمكن ان تحرك من يم الميكروفون إذا هو واقف
1: لهيبة
0: لكن حنون لآخر درجة ولا مواقف ان إذا حس أحد موظفينه والله أي ما يعني ان في ظروف أي ظرف كان يوقف بقوة رحمة يعني الله عليه وكله في ميزان حسناته
1: يعني هذا الرجل مدرسة في التعامل
0: وصوت ما شاء الله بعد جميل صوته
1: جميل وبعدين حبه للإذاعة وكان مشغول بكيفية تطوير هذا المشروع
0: وبعدين كان مستمع دائم يعني كان في البيت كان برا كان في النادي كان في ذي على طول مستمع والأول ما في بليب ولا في تليفونات فإذا كانوا محتاجينه حالاً يدخلون موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب النهر الخالد يحطون الأول كله بعد الأكثر الأشياء يعني يا شريط يا اسطوانات الجار الجار الأسود موري لحقتوا على اسطوانات الجار شفتوها
1: أنتوا
0: يعني صغار ما أظن شفتوها بس يعني دائماً كانوا ينادونا بهذه الموسيقى
1: أنا سمعت هذه المعلومة مؤخراً إحنا نعد لهذا البرنامج وتفاجأت حقيقة بهذه اللغة السرية أن طريقة أن يخبرون الأستاذ إبراهيم كانوا أنه هو مطلوب حالاً أنه هو يشغلون النهر الخالد
0: مجرد ما يسمع يدور في طبعا في النادي تليفون الأرضي ما مش نقول حالا يتصل ويسأل ويقولون له شو نبي وإذا ذي حالا بس يتواجد ما في المبنى كان جدا بسيط في قسم الأخبار وطبعا مكتب المدير وقسم
1: الأخبار احنا نتكلم الآن عن مبنى الإذاعة في منطقة العدلية
0: المكاتب الإدارية كانت هي قسم المدير وقسم الأخبار بعدين في قسم للطباعة الموظفين ينعدون على الأصابع كانت تذكر مبارك عيسى وسلطان الشريان وعيسى يعقوب بعد من كان يا ربي في الطباعة السن لدورة والذاكرة وايد ما تفيد أتمنى أن ما أنسى أي أحد

0: وربي يعينني أن أتذكر، لأن من حقهم أن احنا نذكرهم.
1: صحيح.
0: هذه السبب أن اللي يشتغلون على الطباعة أن احنا تمثيلياتنا ما كانت تنطبع، عدد قليل للأخبار، لساعات إذا برنامج ثنائي وذي يمكن يطبعونه.
1: بس عشان نوضح، الطباعة المقصود فيها التايب رايتر، يعني هو يطبع المادة على الآلة الطابعة التقليدية.
0: أنت حين قلتي كلمة تايب رايتر، إحنا كانوا يحاسبوننا إذا نقول أوكي، إذا غلطينا وشي قلنا أوكي يحاسبوننا وبقوة.
1: لا مو الفكرة في شنو؟
0: لا لما أنا يرفضون رفض تام أن تستخدمين أي كلمة بالإنجليزي.
1: أنا أي تماما
0: يعني
1: حتى عهدا قريب كان هناك حتى يعني مثلا تحفظ حتى في تسمية أسماء البرامج، يعني هذه إذاعة عربية افترض أن تكون كل المسميات باللغة العربية الفصحى، وإذا كان هناك في نوع من التساهل فهي باللهجة المحلية. أي تماما، بس أقصد أن مفهومة الطابعة الناس قد تعتقد أنها الطابعة اللي هي نستخدمها حق الكمبيوتر الآن، مو هذي جيلهم.
0: وإحنا ما عندنا ذيك الساعة كمبيوتر ولا نعرفه.
1: بالضبط. فيعتقد المستمع الآن أو اللي طالعنا أو يسمعنا إحنا نقول إنهم يطبعون، يعتقدون صح. الطابعة هذه لا، إحنا نتحكي عن زمن بعد أسبق. الطابعة اللي هي التايبينج أو تايبست،
0: الموظف التايبست
1: يسمونه. أيوة. حتى بالمصطلح الإداري تايبست، إنه هو يطبع على الآلة الطابعة. هو طبعا الصعوبة في ان الادوات كانت محدودة، يعني هذه الامكانيات المحدودة، يعني هم مشغولين يطبعون الاخبار، يمكن يطبعون برنامج البث، اوراق ادارية، فما كان عندهم وقت بعد يطبعوا لكم تمثيليات.
0: ما مش يعني ما يقدرون يغطون.
1: نعم.
0: تذكرت عباس المهدي.
1: عباس مهدي
0: كان بعد من ضمنهم. المهم أنه مثل ما قلت لك كان في استوديوهين، واحد للدراما والثاني لتسجيل البرامج وللبث المباشر. في بعد مكتبة الإذاعة كان المسؤول إبراهيم مصطفى كان المسؤول عن المكتبة، وبعدين طبعا الإذاعة تطورت وذي، فيو ناس غير وزاد العدد.
1: نعم.
0: والله كان كله شخص واحد يمشي كل العمل.
1: زين، الحين انت بديتي في ركن الاشبال ولا تزالين يعني
0: في المبنى؟ انا الحين لازلت في المبنى. كلمك كان في قسم الاخبار، قلت لك
1: قسم الاخبار وقسم الاداريه
0: وقسم الهندسه. قسم الهندسه كان بينه وبين المبنى الاذاعه يمكن مترين، يعني باب مني وباب مني، هاي قسم الهندسه. وفي كان يشتغل واحد شاهد علي خان اسمه في الهندسة، علي الأنصاري، كان كنترول ويساعدهم ساعات بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي، إيه قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم.
1: ترميم.
0: ترميم المبنى. فانقلونا في منطقة أظن في الحورة، كنا صغيرة، أنا ما أعرف كنت يعني حفظة الأماكن عدل. انقلونا إلى إذاعة صغيرة
1: مؤقتة. نعم.
0: وكنا من هناك اشتغلينا والله بعد فترة، وانضمت لنا بدرية كمال اللي صارت عقب رئيسة المكتبة هني في الإذاعة، كان يعني اشتغلت في الإذاعة على التليفون استقبال المكالمات
1: نعم.
0: هذي كان عملها، وبعدين طبعا انتقلت إلى مكتبة الإذاعة وترقت صارت رئيسة المكتبة. في هذه الفترة عقب ما انتهوا من الترميم رجعونا احنا العدلية مرة ثانية.
1: نعم.
0: كلنا فرجعنا العدلية. في ذاك الوقت الكنترول مو بأهما اللي فتحون المايك حق المذيع، احنا كمذيعات الزر عندنا on أو off، هو يعطينا الإشارة المخرج أو فني الكنترول يعطينا الإشارة أفتح المايك عشان أقدر أتكلم.
1: طيب.
0: وكان إحنا دائما أستاذ إبراهيم يحذرنا لا تقعدون في الاستوديو إلا اللي عليها الرابط، ممنوع. وإحنا بعد نتجاوز، مو بس إن ما نقعد مع بعض
1: نقعد
0: إحنا ثلاث، أمينة حسن الله يحفظها وبريع عبد اللطيف
1: وإحنا
0: ثلاث.
1: نعم.
0: أنا معاها اللي عليها الرابط قاعد تقعد وراء الميكروفون،
1: والثنتين
0: يقعدون هناك علشان إذا دخل إبراهيم كونا ما يصيدنا لأنه بنترقع اللي المفروض

0: ذي.
1: طيب المهم انت قلتي نقطة مهمة، قلتي اللي عنده ربط.
2: ايه
1: طبعا مذيع الربط اختفى الآن. ايه؟ مو موجود. فخلينا نشرح شنو يعني ربط.
0: ايه الربط يعني مثلا عندك ورقة البرنامج، عندك مثلا الحين برنامج، وضع برنامج، أنا أقدم أقول مثلا إذاعة البحرين تقدم ويطلع البرنامج. إذا أغاني أقول والآن مع الفنان أو المطرب فريد الأطرش في الأغنية الفلانية، هذه نربط بين المادة والثانية خلال هاي الساعة.
1: بس عشان إحنا يفهمون يستوعبون، إحنا جدول البث في مواد، في برامج، في أغاني، في تمثيليات، في حلقات، اللي يربط ما بين فقرة وفقرة وينقل الهواء من إحنا سمعنا مادة أي ويجهز المستمع عشان يستمع إلى مادة أخرى يسمى مذيع الربط.
0: الربط
1: هذه هي اللي كانت أتكلم عن الأستاذ بروين ويا ويلكم ها
0: يا ويلنا إذا وإحنا صراحة يعني كنا نتجاوز
1: بس عشان أستوعب حنتي داخل في الاستوديو
0: وانت على أساس إن أنا علي الربط وقاعدة وراء المايك
1: وهم
0: سنتين يقعدون هني قدام
1: عشان ما يشوف
0: أي عشان ما إذا داش ما يشوف من لا وأعظم من كذي ممنوع الأكل وإحنا نجيب ريوقنا لأن يبونا خاصة في الإجازات الصيفية اللي ما عندنا يعني مو طالبات ما عندنا مدارس يجيبونا الصبح فالصبح هني مو بمترايقين يواع
1: وانتو ما يحلى الريوق إلا داخل الاستوديو
0: إلا داخل الاستوديو لو يحذروننا ويقولون لنا إن يعني الفيران كرم شاء الله يقصصون الوايرات وذي المفروض إنه ما يصير لو الأعظم من ذي كله اللي أنا حين ببين لك موقف زفيني فيه شو اسمه الأستاذ إبراهيم كونو رحمة الله علي وايد أعزه وايد أعزه وايد كنت أخاف منه المهم أنا قاعدة في هالأثناء كانوا يشتغل يعني الترميم منتهي كان بس يعني مهندس إنجليزي حط لوح بين المبنى والمبنى لأن مثل ما قلت لك المسافة بس مترين أو أقل من مترين
1: اللي هو مبنى الإذاعة ومبنى الهندسة
0: فالمهندس يا يبي يشوف السقف مال المبنى الهندسة ما في يمكن خرير ولا شيء يبي يكشف ذي الشيء المهم أنه هو يبي يعبر وانكسر اللوح به
1: طاح
0: وطاح من فوق المهم أنا كنت في ذي قاعدة ما أدري الحين إن أنا وأنا قاعدة حط يدي بالكوع دزيت الزر وفتحت المايك ما من غير ما أدري وقاعدة أعد عليهم أقول حق أمين وبري
1: تعدين السالفة
0: إيه أعد السالفة أقول طاح من فوق لتحت واللي في الكنترول انتبه نبهني سكيت الزر أنا حمارينا صوتي طلع المهم إن نادوني اللي يقولون لي باروينا في الأستاذ إبراهيم يبيش على التليفون حين أنا بعد طالعة على روحتي وذيه وش يبي الأستاذ إبراهيم هالحازم اتصل
1: زين وهاي الجملة اللي قلتيها طلعت على الهواء
0: طلعت على الهواء واسمعوها المستمعين وهو سمعها أستاذ إبراهيم دائما متابع يعني ببين لك لأي درجة كان متابع للإذاعة فسمع ذي الجملة نادوني وروحيت اللي يقول لي باروين من اللي طاح من فوق لتحت؟ إحنا أنا غافلة نسمعه والمستمعين أقول له لا أستاذ هذه البناني يشتغلون يمكن لوح عيال صوت لوح طاح اللي يقول هذه صوتك اللي قلنا لك لا تقعدين وتخربطين قدام الميكروفون صوتك اللي طلع على تحملي بعد تقعدين مرة ثانية وتسولفين ما قلنا لكم لا تجمعون في الاستوديو ممنوع
1: صادكم
0: يعني إيه صادنا وزفني أنا اللي نزفي طبعا لأن صوت صوتي أنا
1: المشكلة أنت حين خلقتي سؤال عند الناس من اللي طاح من فوق
0: المهندس الإنجليزي اللي أقول لك عبر على اللوح
1: لا يعني اللي سمع الجملة أنت علقتي إحنا مو بعرف السالفة قلتي لهم إن في واحد طاح
0: أنا قاعد وأنا أتكلم
1: إيه شنو قلتي هالجملة
0: طاح من فوق أقعد عليهم طاح من فوق لتحت أقصد الريال
1: إيه وعقب سكيتي
0: ينبهوني وأنا سكيت
1: حنا أنا حين سمعتك حنا أنا في البيت مشغلة الراديو
0: أنت سمعتك
1: سمعت باروين تقول طاح من فوق لتحت
0: بس ما يدرون شو القصة
1: من هو اللي طاح وين طاح
0: بس المهم إن أنا نزفيت وتأدبيت بعد مرة ثانية يعني أكون حذرة اليد خاصة اليد يعني لو هو
1: خطورة البث خطورة البث هو يعني بقدر ما القصة فيها يعني من الطرافة بس أعتقد أن هذه درس العمر لأن ساعات الواحد ما يستوعب حجم المسؤولية ساعات الواحد يعتقد أن يعني أو نأخذها إحنا نستسهلها مثل ما يكون
0: أو بعد السن الطفولة يعني
1: الشباب
0: تونا يعني 12 سنة عمر

0: عمرنا أول ما بدينا فيه
1: أطفال يعني
0: إيه، فيعني ما عندنا تحمل ذيك المسؤولية ويقولون لنا ونخالف ونرينا إحنا بعد هاي مخالفة إيه. لكن نكون حذرين
1: إيه. أعتقدنا بعد هذه
0: لأن إبراهيم كونه بشخصيته بذي نحبك الكل يعزه لأن ريال يعني بما تعني هالكلمة من معنى حازم وقت الحزم وعطوف وحنون وقت المواقف
1: الله يرحمه رحمة الله
0: رحمة الله عليه.
1: وهذه كان الدرس اللي خلتك يعني تاخذين الموضوع جدية تدين عنك سوالف. طيب نكمل لفتنا في المبنى.
0: اي مثل ما قلت لك الهندسة والمكتبة والاستوديوهين ما عندنا بعد اكثر، والمكاتب حجرة صغيرة فيها 4 طاولات للموظفين المعدين خاصة.
1: نعم.
0: الله يرحمه احمد يتيم كان يعد برامج باللغة العربية الفصحى والتمثيليات باللغة كلها هو اللي كان يعدها.
1: نعم.
0: واستاذ عتيق بيسوي حلقاته بعد. علي تقي كان بعد موجود هاي من نعم. المذيعين الأوائل في إذاعة البحرين.
1: نعم.
0: وعبد الناصر ناصر شي هلون نسيت الاسم بالضبط الذاكرة ما تفيد. المهم ان هذه هاي كان في العدليه تمينا هناك مواصلين ل بدايه الثمانينات.
1: نعم.
0: انتقلنا الى الاعلام هنا في مدينه عيسى
1: لما بدا انشاء مجمع وزاره الاعلام
0: مجمع.
1: ايوه
0: وكان يعني ما شاء الله بعد الحين انا اليوم وانا دوشه اشوف لها وايد تغيير والاجهزه وذي احنا هناك لا يعني
1: الاستوديوهات تغيرت عليك
0: الاستوديوهات ما شاء الله الأجهزة انبهرت ولا عارف لها صراحة
1: هو شوفي أهم شيء في الموضوع كله أن فتحة المايك سكتة من عند المخرج مو من عندنا
0: المخرج. إيه؟
1: فإحنا نسولف ناخذ راحتنا
0: حتى في التمثيل يعني ساعات لين كنا في شو اسمه أكثر شيء كنا ثنائي أنا ومحمد خميس في تمثيليات اللي تنذاع يوم الجمعة
1: اللي هي تمثيليات الأسبوع
0: أسبوع أي. فيها طبعا سعيد الحمد ما شاء الله عليه نعم. والبنات كلهم بس إذا مكونين إحنا ثنائي والمخرج كان عبد الواحد درويش زوج زميلة بدري عبد اللطيف كان هو حار شوية عصبي يعصف لكن أنا ومحمد خميس الصراحة وايد كنا نرفزه عشان تعرفين حركات الطفولة لوين
1: كنت مشاكسين إيه؟ يعني
0: مثلا خاصة إذا تمثيلية فيها مثلا دوري ودوري أنا عند ميكروفون وهو عند ميكروفون كل نعم. واحد واقف وأوراقه في يده وينمثل فأول ما يرفع يده يبينا نبدأ بالتمثيل إحنا من يرفع يده نقول سيداتي أنساتي ساداتي ويطلع من طوره ويهوش ونكرر بعد مرة واحدة طاق الجزء قلت عم بيكسر الجزاز
1: أوف عصبي إيه
0: لأن عصب إيه لأن إحنا كل ما كل ما هو مبرز شريطة إحنا نطلع عن الموضوع الله يذكر ذيك الأيام بالخير
1: الله يعطي الصحة والعافية أبو محمد
0: آمين.
1: طيب هذه إحنا نتكلم عن تمثيلية الأسبوع
0: تمثيليات الأسبوع
1: كانت ثنائيات في كل مرة ولا
0: لا لا مو لا ساعات نكون يعني مجموعة أي فاطمة شويطر بعد انضمت لنا وعايشة أحمد وأمينة حسن كلهم يعني يمثلون
1: بس الشخصيات الرئيسية أنت والأستاذ محمد خميس
0: مو بشرط مو بشرط إن إحنا بس إحنا يعني دائما إذا ثنائي مع بعض, نستن ونطلع عن الناس يعني تلقين بروحنا ناخذ من يعني من نواصل احنا في نفس الحوار في نفس الموضوع بس كلمات تأليف من عندنا اثنيننا طبيعتنا هلون والله يرحمه الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان كان مستمع ومتابع للإذاعة في يوم من الأيام الأستاذ عتيق هو المعاد كان مريض في إحدى الأسابيع وما عد الحلقة
1: لا.
0: فما يينا نسجل الحلقة وتنذاع متى يوم الجمعة الضحى فرن التليفون كان شنا عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه شال التليفون ولا من الأمير الأمير يقول له وين بروين زينة لمحمد خميس ما سمعناهم قال له شو اسمه طبعا تحيات وشكر يعني الشيخ عيسى رحمة الله عليه قال له لأن المعد مريض ما قدر يعد، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتنزل الحلقات، حلقات بتكون موجودة.

0: تمثيليا بتكون موجودة بإذن الله. هاي بعد موقف من الأمير، يعني شقد ترتفع معنوياتك إن أكبر مسؤول في البلد قاعد يسمع ويحسسنا إن إحنا يعني
1: شيء مهم،
0: شيء وايد مهم
1: وفاقده
0: وحيد، وإحنا يعني ارتفعت معنوياتنا، وكل مرة نحاول إن نأدي علشان نرضي هالإنسان الراقي رحمة الله عليه
1: اللي كان يسمعكم وانتم ما تدرون.
0: وي ما ندرينا كان يسمعنا إلا بس هاي بعد موقف صار.
1: نعم.
0: وحبيت إنه أنا أذكره.
1: جميل.
0: بعد كنا طبعا احنا نسجل دائما المادة الكلامية، والمخرج هو اللي منتج ويعدل، والشريط تذكر كنا ويقصونه بالمقص ويجيبون لازقة كذا حتى تذكر لونها أبيض ضعيف اللازقة، يحطون الشريطين يام يام ويلصقون علشان كمونتاج يعني منتجون بهالطريقة.
1: احنا نتكلم عن يعني الآن في هذا الحديث عن التمثيليات والأعمال الدرامية والمحاولاتكم ان انتم تقدمون هذه الأعمال للمستمعين في ظل الإمكانيات المحدودة اللي كانت عندكم في ذلك الوقت، ولكن التجربة كانت غنية، التجربة كانت مؤثرة لدرجة ان هي خرجت بكم من أروقة الإذاعة وقدمته عمل تمثيلي شاركته فيه في المعرض الزراعي اللي كان يعتبر تظاهرة اجتماعية، تظاهرة سياحية لربما في مملكة البحرين في ذلك الزمان. كلمنا عن مشاركتكم في المعرض الزراعي.
0: المعرض الزراعي الله يسلمك كان في حديقة الأندلس.
1: نعم.
0: قدام القصر، وطلبوا من الأستاذ عتيق أنه يقدم يعني تمثيلية مسرحية في المعرض الزراعي. والله استغربنا من هالجمهور، جمهور ما شاء الله وتشجيع، والتمثيلية إذا ذكرتي زينة كانت تتكلم تحل مشكلة الخيانة الزوجية. تمثيلية
1: يعني القصة أصلا درامية اجتماعية.
0: إيه درامية.
1: أنا قلت يمكن شيء من وحي الطبيعة، شيء له علاقة بالبيئة.
0: يعني كل برنامج يقدمونه، كل تمثيلية يقدمونها لابد أن لها هدف.
1: صحيح.
0: إيه. فكان ويانا اثنين من الأخوان، واحد في يعني كانوا هم ممثلين طبعا قبلنا، احنا انا اول مرة وقف على المسرح سنة 66.
1: يعني كان في مسرح في المعرض،
0: في المعرض مسوين جهة مسرح. فاحنا تمثيلياتنا من اعداد الأستاذ عتيق سعيد، انا وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف، وهذين كانوا ممثلين يمكن في النادي الأول كانوا يمثلون، واحد اسمه الحجي بن الحجي والثاني أحمد بن أحمد، شلون متفاهمين في التمثيل وشلون. فإحنا من كثر ما أهما الروعة في التمثيل إحنا كنا نحاول نسايرهم ونصير
1: جاريهم.
0: فكذا ليلة يعني قدمنا المسرحية. ليلة واحدة نسيت الدور وأنا على المسرح، أبي أتذكر له وهو يحوشيني سعيد الحمل، قلت له يونا شفت ريجي بروح أشرب لي ماي شوي وبويي، وطلعت رحت أطالع أنه أنا برايحة ما برايحة منشفين ريجي وأشرب ماي، لا بس عشان أنا أشرب من جدام الجمهور، رحت شربت ماي وييت ووصلت ماي.
1: جميل، مخرج حلو ذكي.
0: لكن عجبوني الناس إنه شلون يعني ما ميش مسارح في البحرين. ما
1: سنة كم هذا الكلام؟
0: 66.
1: 66 جميل.
0: ويايبين بعد فنانين من مصر، فرقة موسيقية من مصر
1: كانت الفرقة الماسية.
0: اي كان شريف، كانت شريفة فاضل تغني، ثناء ندى، سيد الملوح،
1: محمد منالوجست،
0: محمد رشدي، كان اللي يعزفون حتى واحد منهم كان من فرقة أم كلثوم.
1: نعم.
0: كوكب الشرق كان يعزف على الأكورديون، وعرفنا على نفس أنه أنا من الفرقة، وفعلا الحين لنا تابع أغاني الله يرحمها
1: حفلات الست.
0: حفلات
1: تشوفينا وراها.
0: ايه أشوفها قاعد وتذكر ذيك الأيام الحلوة السعيدة. في هذه المسرحية قدمنا مع أحمد بن أحمد والحجي بن الحجي، كانوا هذلين ممثلين في النوادي اللي كانوا مشتركين فيها.
1: نعم.
0: وإحنا توني يعني أول مرة على المسرح، سعيد الحمد، بدري عبد اللطيف، وأنا وياهم شو اسمه كنا نمثل على المسرحية، وجمهور ما شاء الله. وفي ذاك الوقت يعني ما كان في جمهور حق المسرح حسب وجهة نظرنا، وإمكانيات بسيطة مثل ما تقولين يعني ما عندنا الإمكانيات لذي، لكن مشينا.

0: وتشجيع من الجمهور وتصفيق، يعني ما تصورنا ان احنا بنكون كذي. واحنا طبعا مستانسين لان قاعدين نشوف فنانات المصريات شريفة فضل تغني وماريمان وماريمان.
1: لا انتوا كنتوا للامانه يعني جزء من حدث مهم في الذاكره البحرينيه، خصوصا فيما يتعلق بهذا المعرض اللي نقل اسم البحرين على مستوى عربي، لأن استضافة هذه الفنانين وهذه الفرق الموسيقية ووجود هؤلاء الفنانين بأسماء كبيرة، محمد رشدي، شريفة فاضل، هذه مو فنانين عاديين، وجودهم في البحرين والصحافة في ذلك الوقت أيضا اهتمت بهذا الحدث، نقل الموضوع من فكرة أنه مجرد معرض إلى أنه مثل ما قلت لك صار كأنه تظاهرة سياحية فنية اجتماعية. وأنتوا أيضا بعد انتقلتوا من الإذاعة ورحتوا قدمتوا عمل مسرحي على خشبة مسرح على هامش هذا المعرض، وأنتوا أصلا مفنانين يعني مش فنانين متمرسين يعني ومثل ما نقول متخصصين مسرح، ولكن أيضا قدمتوا هذا العطاء.
0: بس كان لنا جمهورنا مستمعين، كان لنا يعني رسائل، كلها رسائل الأول. نعم. رسائل توصلنا من الكويت، من السعودية، من الخليج، قطر، عمان،
1: حد ما يوصل البث،
0: العراق.
1: نعم.
0: كانت توصلنا رسائل ودائما يعني نتجاوب إيه ما شاء الله مستمعين لإذاعة البحرين.
1: تردون عليهم
0: زي؟ إيه نرد عليهم، وبعدين ما يطلبه المستمعون. كان نعم. أول عبد الرحمن عبد الله قبل الله إحنا نظر عبد الرحمن عبد الله كان يقدم ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: بعدين شوي إحنا عقب برنامج الأشبال حولونا إلى برامج، أول برنامج حولونا له اللي هو ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: حتى تذكر وأنا طالبة ساعات أخذ وياي مجموعة رسائل أصفهم كذي وراء بعض وأسوي لي الأسماء أتأكد منهم، يعني شخطات بين الاسم والثاني وكذي، علشان لينيت بسجل بدل ما اروح واكتب وهلون، بس الرساله اقراها من الرساله، الاسماء اقراهم، ويعني ساعات رسائل اعجاب وساعات رسائل شكر. ولين مثلا رحنا في الفريج او في يعني عرس احد من الاهل ولا الصديقات ولا هذي، هكي دشت باروين زينل، هكي باروين زينل، أسمعهم يعني يقولون لي، فترتفع معنوياتك. إيش تبين أنت غير احترام الناس؟
1: صحيح.
0: وتقدير.
1: نعم.
0: اللي سوينه هذه أهم شيء، فمعنويات ترتفع. جميل. ونقدم أحسن ونحاول نقدم أحسن وأحسن. أنا قلتش لا خبرة ولا ولا
1: ما أقصد، بالعكس هذه الفرص يعني وجودكم في هذه الفعالية وهي المعرض الزراعي في ذلك الوقت، وأن أنتم تقدمون عمل مسرحي، يعني أكيد بطبيعة الحال كان هناك في فنانين، أكيد بطبيعة الحال كان هناك في ناس عندهم تجارب، لكن لماذا مذيعين الإذاعة هم اللي كانوا موجودين؟ لأن مثل ما تفضلت أنتم لكم قاعدة، عندكم قاعدة شعبية ومستمعين والناس تنتظر تمثيليتكم، فبالعكس اللي القائمين على المعرض شافوا أن وجودكم إضافة، ولا ربما يوسع حتى من جمهور المعرض. أو الإذاعة في ذلك الوقت كانت يعني في أوج أمجادها،
0: وفي مناسبة العيد الوطني في البحرين كانوا ويون فنانين نستانس إحنا نشوفهم، يعني وين كنا نحلم أن إحنا نشوف وديع الصافي، نشوف محرم فؤاد، ويقعدون يسولفون ويانا في الإذاعة، يسجلون أغاني وطنية للبحرين. وساعات تتكرر زياراتهم.
1: من الفنانين تذكرينهم؟
0: محرم فؤاد، وديع الصافي، بعد ماري ذكرت محمد رشدي شريفة فاضل وثناء. نعم. نادو، ومرة صباح بعد يوت البحرين، فاش قاعد نستانس نفرح احنا نشوف
1: طبعاً.
0: الفنانين اللي كنا نشوفهم في التلفزيون
1: اي طبعا
0: الحين معانا.
1: واعتقد انت لو ترجعين وتسولفين على اللي حواليك يعني يغبطونك على هذه الفرصه.
0: اغبط يعني. نفسي بقى. المهم ان الحمد لله مشينا هذه الفتره كلها في ذي، وقبل ان ننتقل هاي كلها قبل ان ننتقل مدينه عيسى.
1: نعم.
0: كنا نطلع بالميكروفون برنامج الأطفال مدارس التربية والتعليم، كانوا يستأذنون للإذاعة من التربية آخر حصتين الخامسة والسادسة، وأروح وياي طبعا مخرج أو كنترول نسجل لقاءات برا، نسجل في المدارس
1: شنو تسجل
0: برنامج معهم؟ برنامج الأطفال ركن الأشبال تحول إلى برنامج أطفال، نسجل

0: يعني نتفق ويا المدرسة إن أنت تعدين برنامجك وإحنا بنيج علشان ينبث تشوفون مدارس البحرين. مدارس البحرين شنو قاعدة تعطي، شنو قاعدة تقدم، فصير منافسة حتى بين المدارس.
1: يعني نقدر نقول إن فكرة ركن الأشبال تطورت مع الوقت.
0: إيه لازم.
1: وأصبحت
0: كل
1: فقط
0: كل شيء لازم يتطور. إيه؟ بس إن الله يعين إن الإنسان يقدر يقدم الأفضل فالأفضل.
1: إذا الفكرة كانت في داخل الإذاعة، الأستاذ عتيق هو الله يرحمه اللي كان يعد الحلقات، أنت واختار نخبة من الطلبة أو من الطالبات الأشبال ساهمتوا في البرنامج، بعدين كبرت كبر المشروع وكبرت الفكرة وصار أن المدارس نفسها تعد برامجها، والطلبة اللي في كل مدرسة هم اللي يعني يقدمون الحلقة.
0: معناته أن احنا قاعدين نبرز أنشطة المدارس

0: كان جارنا في الفريج وكان صغير، كنت أخذه وكان شاطر، يقدم هو في هاللون مثل ما قلتي في المدرسة، قدم شيء وفتح عيني عليه، فكنت أخذه يقدم معي برنامج الأطفال.
1: نعم.
0: الساعة كان من إعدادي وتقديمي برنامج الأطفال غير طبعا الأشبال قبل.
1: إيه؟
0: فكان يقدم، ما شاء الله عليه، حين شوفي فنان ودرس طبعا هو.
1: إيه طبعا.
0: إيه درس في الكويت، كان درس يعني ما شاء الله روعة في تمثيله ومسلسلات اللي يقدمها هو والكثيرين. وكلنا ترى معظمنا من المحرق وبالذات من الحولة، يعني سعيد الحمد، الريع عبد اللطيف، هروين زينال، لطيفة مجرن، عبد الله ملك، بعد من يا ربي، إبراهيم البنجي، بعد أحمد جمعة كان يشتغل هني بعد في الإعلام.
1: نعم.
0: ككاتب وايد وايد من المحارة. لطيفة مجرن ذكرتها؟
1: إيه ذكرتيها،
0: ما أنساها حبيبتي. بعد والله ذكرها.
1: طيب هذه كان البرنامج اللي خلنا نقول الفكرة المطورة لركن الأشبال، وأصبح هناك في تعاون مع مدارس البحرين، أصبح في منافسة بين حتى المدارس وما تقدمه من برنامج متنوع، أصبح هناك في اقتناص والبحث عن البراعم والطاقات والمواهب الإعلامية الجديدة اللي لربما يكون هذا البرنامج يعني بداية الطريق مثل الفنان الكبير عبد الله ملك، وأكيد هناك في قصص مشابهة كثيرة. طيب
0: أيضا كنا نطلع بالميكروفون إلى الوزارات، نسوي لقاء مقابلات مثلا ويا ضابط في مركز شرطة، مثلا شرطي مرور، أي يعني الميكروفون نتنقل به من مكان لمكان.
1: وشنو كان يعني محتوى اللقاءات؟
0: لقاءات ناخذ فكرة عن عملهم، عن وظائفهم، عن شنو مثلا سلبيات إيجابيات إذا عندهم، أي مقابلة يعني ويا أي شخص. فالميكروفون طلع من الإذاعة قصدي إلى الوزارات الأخرى. أيضا كان في نقل مباشر على المباريات، كان في مذيع هشام الشرفة يقدمه وعبد الواحد درويش يروحون الملاعب الرياضية.
1: نعم.
0: وينقلون نقل مباشر،
1: يكون معاهم الهندسة،
0: سيارة نقل المباشر تكون وياهم. يعني مو دائما الميكروفون كان داخل الإذاعة، أيضا داخل وخارج الإذاعة.
1: أيوة أعتقد أن يعني حتى قبل السيارة لما كان هناك في تسجيل للأحداث، يعني مثلا المسابقة الثقافية لوزارة التربية والتعليم كانوا يسجلونها ويبثونها، بعض الحفلات، بعض الأمسيات الشعرية، بعض هذه حتى قبل البث المباشر الإذاعة كانت متواجدة تسجل من خلال عملية الهندسة الإذاعية المتنقلة، يصير في تسجيل وتبث عبر الإذاعة. فالتواجد هذه داخل وخارج المبنى أعتقد أنه أعطاكم زخم، أعطاكم حتى يعني نقلة في تجربتكم في التعامل مع الناس.
0: نعم.
1: هذه طبعا يعني احنا نتكلم الآن عن خطك في موضوع التمثيليات اللي انت لك بصمة واضحة فيه.
0: ومن التمثيليات اللي وايد خذت صيتها بعد من احنا، انا يعني كلها ويا استاذ عتيق سعيد المعاد، وبعد لا بعد راشد المعودة وعيسى الحمر، يعني تمثيلية مسلسلات كانوا يسوون ساعات تمثيلية وساعات مسلسل. ايه فتمثيلية وايد اشتهرت بعد انا ويا محمد خميس، اسمها كريمة وشاهين، وايد اشتهرت في البحرين ونجحت وكانوا يعيدونها كذا مرة. ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج أم صابر وبو صابر، فحتى الناس ظنوا يعني اللي لاقوني في مناسبة فرح وأكون في عرس في مكان هكي بارين زين، بس سمين ولدت صابر، يقولون لي ما سميت صابر صراحة، سميت نادر.
1: ما رح نبعيد مرك حرب. لكن خلينا بعد نذكر جزئية مهمة، أنت متعاونة مع الإذاعة، فلتش خطك التعليمي والتربوي على اعتبار أن أنت التحقتي بسلك التعليم كوظيفة أساسية. أولا أنت كنت مدرسة في الأول،
0: الله يسلمك، أنا في الثانوي كان الأقسام نفس الحين اللي تجاري. أيوة، وأدبي وعلمي.
1: نعم.
0: كان في ذاك الوقت قسم المعلمات.
1: نعم.
0: فأنا دارسة قسم معلمات. يوم تخرجت من توجيهي الله يذكره بالخير حسن

0: كمال دائما لما وقف حسن كمال بعد قال لي باروين انت ليش ما بدل ما تروحين التدريس خليك في الاذاعه، يعني موظفه رسميه في الاذاعه.
1: لا
0: قلت له لا انا الاذاعه دشيت مو بعن رغبه ولا ان انا عارفه شيء ولا ان خبره عندي ولا مؤهل عندي، انا دشيت جيت وتعرفت واقنعوني وارتباط بالاذاعه، لكن الحين الميكروفون صار حبه شيء اسري في الدم صراحه. ميكروفون للحين احن له، حتى عقب ما تقاعدت لين اسمع زميلاتي بدريه والله امينه ولا يعني الزميلات كلهم عايشه عبد اللطيف الله يحفظهم ان شاء الله كلهم، اصيح كنت دموعي تنزل اوتوماتيكلي من غير ما احس، لان يعني حابه. وش اسمه تدريس لا انا لان قسمي قسم معلمات وتخرجت وسيده
1: على طول توظفت
0: اي معينيني مدرسه في المدرسه اللي درست فيها صف الاول والثاني مريم بنت عمران عينوني فيها مدرسه
1: درست شنو نظام فصل
0: لا لغه انجليزيه مع رياضه
1: جميل
0: وكتكوته خبرجتوني يعني 16 17 خريجه ثانوي حتى في الرياضة أي تمرين أعطيهم وأنا ألعب وياهم وفي الحصة شديدة مع اللي مب شاطرة
1: وملتزمين.
0: والشاطرة والمتفوقة بالعكس أتغشمر وياها وأخذ وأعطي وياها وكذي، وهذه شو أحسبها دائما وبقوة، لأن كان في السنين ذيك إحنا مو بس تعليم نظرتنا
1: لا تربية،
0: كان تربية قبل التعليم
1: نعم
0: نحاسبهم على كل شيء لو كحلة تحاط لو ندش الصف كلينكس مقطوط أقول هالوردة كي تحتك شو تسوي شيلي هالوردة من عندي، يعني أول أبدأ بإلقاء نظرة عامة على الصف وبعدين التدريس والحمد لله.
1: وحتى المشاعر أعتقد أن مشاعر المدرسات تجاه طالباتهم أو طلابهم خصوصا حتى في ذي المرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية مشاعر الأم أكثر منها مشاعر بس مدرسة، فأنت تحس فعلا أنها مسؤولة عن تربيتهم، مسؤولة عن توجيههم، مسؤولة أن هي في ذي المرحلة تزرع قيم أكثر من مسألة أن أنا فقط ألقن تلقين أن أنا أعلمك الحروف الأبجدية أو 1+1=2. الحرص كان على الأخلاق على القيم على المبادئ
0: حتى إذا تشوفين تعبانة نفسيا البنيات حسين بها أول ما تدشين الصف وانت متعودة عليها البنية تأخذينها على جنب تنادينها في الحجرة عندك وتأخذين وتعطين
1: وحتى المشرفة الاجتماعية يعني قبل
0: المشرفة
1: يعني
0: الاجتماعية المشرفة الإدارية
1: حريصة وتسأل وتتصل في البيت ويعني كانت المسألة فيها أرجع أقول لك يعني مشاعر الأم حاضرة أكثر من مجرد أنها مدرسة وخلاص. تدرجتي في سلك التعليم وأعتقد أن قدرت أن أنت تلاقين الرابط أو الشغف ما بين هني وما بين يعني عملك التربوي التعليمي وأيضا عملك الإعلامي، فهل أنت يعني الآن بعد هذا المشوار سؤالي هل تعتقدين أن بروين المدرسة والأستاذة الإدارية في المدرسة تختلف عن بروين خلف الميكروفون ولا في رابط ما بينهم؟
0: في رابط حتى يعني من الأدوار اللي كنت أمثلها وكذي في المدرسة وأنا أشرح الدرس أحاول أن أؤدي بعض الأشياء عشان أجذب انتباه التلميذات، أو على السبورة مثلاً خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية إن هذه صار في الماضي وهذه صار ماري شنو الرسمات أسويها إن هذه باق مثلا من البيت وانتهى هذه الحين رايح يمشي كل هذه الأشياء، يعني بعد يعني أحس إن هذه الإذاعة أنت تقدمين ولاش هدف معين وفي المدرسة الدارسين ولاش هدف معين، يعني في النهاية
1: وليش أدواتك يعني أنت كمدرسة استخدمتي هذه الملكة اللي عندك في خلنا نقول في الأداء، ما بقول بس يعني في تمثيل ولكن في الأداء، في أن أنت تقربين القاعدة النحوية اللي يمكن تكون صعبة في ذي المرحلة العمرية ولكن قدرتي تستخدمين هذه الملكات في الجانبين في التعليم وفي
0: الحمد
1: في الإداء
0: درست في التقاعات وأنا مديرة مدرسة 39 سنة في وزارة التربية
1: ما شاء الله
0: من تخرجي من التوجيهي 39 سنة، وفي الإعلام 39 سنة من أنا في الصف السادس في الإجازة.

0: الصيفية قبل ما أدخل أول إعدادي بعد 39 سنة. وعاز علي وايد أن أنا أتقاعد من الإذاعة لأنه وايد ارتباط وحب للميكروفون. لكن دخلت دبلوم إدارة سنتين مدة دبلوم إدارة وأنا أم وعيال وتربية ومتابعة دراسة ومتابعة دي، يعني صار صعب أن أنا أوفق بين عملي في المدرسة، كنت مشرفة إدارية وتدريس وتحضير ودرجات خبرتش وكل هذه. فتسعة وثلاثين سنة جزرتهم الحمد لله، لكن طلعت بدموعي من الإعلام، طلعت من الإعلام قبل.
1: إن شاء الله ما تنزل دمعتك من شهر يا رب.
0: الله يسلمك.
1: ومن خلال ما قدمتيه نتكلم عن تجربتك الشخصية أستاذة بروين والخروج الميكروفون من الإذاعة، وأصبحتي تتعاملي مع الناس بشكل مباشر، إلى أي درجة تجدين أثر فيك، غير من طريقة تفكيرك، ويمكن حتى خلاش تفكرين حتى في برامج جديدة ومختلفة؟
0: قدميت والله برامج يعني متنوعة. أول شيء أنا طلعت بث مباشر في الإذاعة، برامج بث المباشر مثل مشوار الظهيرة، صباح الخير،
1: الله،
0: بحرين تصبح، كون كان
1: البحرين تصبح في ذاك الوقت. بس مشوار الظهيرة هذه كان يعني حبيب الكل على قولتهم.
0: وبعدين في الأعياد، في المناسبات، لازم عندنا بث مباشر والمستمعين يشاركون معنا. كان عندي برنامج سميته ملتقى المستمعين، كذي أخذ وعطى مع المستمعين اللي كانوا يشاركون معنا.
1: كنتوا تتكلمون في مواضيع لها علاقة بالمشهد البحريني ولا مواضيع اجتماعية ولا؟
0: اجتماعية، ساعات فنية، يعني الأشياء اللي يرغبون إنه يسمعونها، حتى دينية. أنا قدمت المجلة الإسلامية. يعني شو أقول لك، الجمهور أو المستمعين والمستمعات هم اللي كانوا يدفعوننا للأمام. لأن كم يسوى لنا تشوفين إنسانة لا قد شفتيها ولا تعرفينها وهي عرفت جزتها وأقعد أخذ وأعطي معاها. وأنا أصلا طبيعتي يعني أنا كنت دايما اجتماعية، فأحب أن لين بديتي وياي في السالفة أخذ وأعطي. وذي حتى مرة أتذكر كنت رايحة الكويت، يعني رحلة سياحية،
1: نعم،
0: وواحدة من زميلات ناداتني مرشوه لها تقول لها من ذا قالت هذه بروين زينل أول مذيعة عندنا في البحرين. أنا مو بأول مذيعة، مينا حسن هي أول مذيعة، ولا أرضى أن أهضم حقها. فراحت مسكينة وهي قاعدة في محل يعني نبي نشتري، نادت ريلها تهار بروين وعرفتني على ريلها. يعني تحسين أنه غير، حتى تصرفاتك المفروض تكونين منتبهة
1: طبعا، محسوبة،
0: محسوبة عليك، لأن تحسين الناس هذه تراقبة، شوف هذه الطالعة، شوف هذه مريشنها، والمفروض تكونين مثال وقدوة بالضبط للجميع.
1: بالضبط. وهذه جزء من مسؤولية الميكروفون، يعني كون الإنسان يعني رب العالمين منحه هذه الفرصة أنه يكون موجود في هذا المكان، أعتقد أنه تباعا يبتدي يفكر حتى في طريقة التعامل مع الناس، يعني يكون له شكل معين، لأنه ما يصير أنت تتكلم عن قيم ومبادئ ولما تخرج في حياتك الخاصة تكسرها، الناس ما راح تقتنع وراح تصدق. فأنت تحافظ على هذه الجزئية ولو بقدر معين، بحيث أنه لأن ذي الناس تحبك ولربما ببعض الأحيان راح تقتدي بك.
0: لازم تكونين مثال وقدوة أمام الجميع. الحمد لله، الحمد لله، مشوار طويل مشينا 39 سنة،
1: ما
0: شيء قليل بين التربية وبين الإعلام، الحمد لله رب العالمين.
1: هل في موقف يعني بغض النظر عن سالفة الميكروفون واللي طاح وهي خلي على صوب، هذه قصتك قصة بس أقصد موقف يعني مع ربما مع مستمع مستمعة طفل قال لك جملة ما نسيتيها؟ ما تحضرين، ما حضرت شيء.
0: ذاكرة ما تفيد كوارنا، بس أتذكر ذكرتيني بشيء. أول ما بدينا في برنامج الأشبال، ترين الحلقة كم يدفعون لنا؟
1: صدميني.
0: ذيك الساعة مو بدينار، كان ربية، فكانوا يعطونا عن الحلقة الواحدة 10 ربيات، وما تتصورين ذي 10 ربيات إيش قاعد نستأنس بها، لأن فيها قيمتها يعني، والأشياء والذي تقدرين. فبعدين ما كنا نفكر إن راتبنا كام.

0: والله انتشار راط ولا لونه بها الكثر. اول ما بدينا براتب يعني يوم كانوا ياخذون الفتره الصباحيه في الاجازات الصيفيه كانوا يدفعون لنا 250 روبيه اللي هي 25 دينار. عقب سووها 30 دينار وعقب صارت 60 دينار. يعني هاي بعد تشجيع للموظف كل مره يزيدونه شويه شويه شويه والحمد لله رب العالمين يطرح البركه.
1: الحمد لله. هو عموما يعني الطفل لما يبدأ في أي عمل أعتقد أن أي نوع من أنواع المكافأة راح تفرق معه
0: أكيد إيه؟
1: بغض النظر عن قيمتها.
0: لا والظروف المادية في ذاك الوقت كانت يعني بسيطة
1: وحتى بعد
0: الحياة بسيطة
1: بالضبط.
0: الإيجارات كانت قليلة تلفزيونات ما كان هس في البيوت نروح بيت علي المطرب علي خالة نروح بيتهم نطالع تلفزيون
1: وحتى الطلبات الأطفال ترى يعني في ذاك الوقت الطفل ما عنده ذي الطموحات العظيمة ويبي يشتري
0: يعني في الفريج اللعب
1: أقصى شيء الواحد
0: والخشيشة والعكوس الفنان صور الفنان هذه ألعابنا يعني مو محتاجين نروح نشتري ألعاب ونشتري صور ونشتري ونشتري لكن عقب الحمد لله عيالنا حصلوا الأشياء اللي ما يبونها.
1: لا حلو وضع مختلف وجيل مختلف وتطلعاته حتى وطموحه مختلف تمام. طيب الآن بعد هذا المشوار سواء كان مشوارك الإعلامي أو التربوي لو يعني منحت بروين اليوم الفرصة لأن هي تخاطب بروين الطفلة اللي دخلت لأول مرة يعني ما لها علاقة بالموضوع أصلا هي مرافق وعرض عليها العرض وتلت رفيجاتها وياها ويعني دخلت عالم مو مستوعبة تماما ما الذي سيحدث بس كانت حب الفكرة وخلنا نجرب
0: إيه؟ وليه الحين يعني أحن حق ذيك الأيام حين أنا كبرت وما شاء الله أحفادي كبروا
1: الله يبارك فيهم خير البلاغ
0: أحن حق ذيك الأيام الحلوة اللي تونا في البداية في إذاعة بسيطة مبنى بسيط وإنتاج ومستمعين يعني ما كان في بالنا أنه بيصير عندنا هالقد مستمعين وبيكون الاسم هالقد معروف ما كان في بالنا بالصراحة الحمد لله.
1: طيب الآن هناك في يعني خلنا نقول خلينا أسميها مدرسة في ناس تشوف أن اللي يعمل في الإعلام مو محتاج أنه يدرس هو يتعلم بالتجربة
0: بالخبرة
1: وبيتعلم وفي مدرسة أخرى تشوف لا هذا الإعلام الآن هذه إعلام مبني على نظريات علمية يدرس في الجامعات هناك في أسس هناك في قوالب متفق عليها علميا والشخص اللي يريد أن يتخصص ويتمرس في هذا المجال يجب عليه أن يبدأ بالدراسة الأكاديمية ويأهل نفسه تأهيل
0: لازم.
1: أكاديمي
0: لازم خاصة الحين في ذي الوقت
1: أتكلم الآن
0: الآن حين أنا يوم دشيت اليوم دشيت الإذاعة عقب هالفترة طويلة من تقاعدي من هالمحل يعني شو أقول لك الأجهزة ما عارف لها الأجهزة صراحة وهني الميكروفونات أول ما فت أولي الاستوديو كذا ميكروفون وأقول لهم ليش كان عندنا ميكروفون واحد أو اثنين بس استوديو صغير هني ما شاء الله الاستوديوهات البرامج وبعدين التعليم الأكاديمي وايد مهم وايد وايد مهم يعني الأول تأودين الورقة وتقرينها وتماثلينها وماريشنها الحين لا كلها شابات بحرينيات حتى على شاشة التلفزيون حتى وراء الميكروفون كمذيعات نسمعهم بضحكاتها بطبيعتها ما في تصنع ما في وخبرة وعلم وإمكانية وايد وايد فرق وايد فرق.
1: إذن أنت من أنصار التعليم
0: أكيد
1: يمكن أنك مدرسة
0: حفيدي يدرس في الجامعة إعلام وعلاقات عامة
1: جميل إن شاء الله
0: لكن أقول لك يعني أستانس يوم قال بدرس إعلام أستانس
1: الله يوفقه
0: أحس أنه مشوار أنا ما قدرت أسويه حفيدي بيسوي
1: لا هو يكمل هذه المسيرة
0: هي الخبرة أكيد مهمة يعني ما أقول لك الخبرة مهمة لكن التعليم يرتقي بالخبرة
1: جميل جميل ويمكن أعتقد بعد الواحد لما يتعلم يختصر على نفسه طريق التجربة الإنسان لما يتعلم بالتجربة يصيب مرة ويخطأ مرات وهذا المشوار من التخبط ما بين الصواب والخطأ لربما يكلفه فترة طويلة سنوات وقت يدفع ثمن هذا التعليم. ولكن أعتقد أن التعليم الأكاديمي، التعليم الذي يخضع لخطة علمية واضحة، يقلص المسافة على الطالب ويمكنه من الأدوات
0: أكيد،
1: ولعل مع الدراسة يكتشف إمكانياته.

0: فيبتدي يتضح بالنسبة للخط، لا أنا والله قدراتي في الكتابة والتمكن اللغوي اللي عندي يجعلني معد متمرس أكثر مني لربما مذيع مثلا. في شخص لا يشوف أن قدراته اللغوية وحبه للثقافة وعنده قدرة على أنه يكون متسع ومطلع ومرن أكثر، يشوف نفسه لا والله أنا يبدو أن أنا عندي ملكات مذيع. فأعتقد أن بعد الدراسة تختصر على الواحد الطريق وتمكنه من أنه ينجز ويحقق لربما أكثر بكثير مما يمكن.
1: الله يوفقهم هالشباب وهالشابات، هالجامعيات، هالخريجات المتمكنات واللي احنا الحين نشوفهم ونفتخر بهم. أنا بنت البحرين، شوف شلون تقديمها، شوف شلون حضورها. وايد مهم حضور المذيعة والمذيعة.
0: كلمة تحبين توجهينها إذا صح القول بأن احنا نقول انهم الزملاء الحاليين اللي موجودين في الإذاعة واللي نتشرف بوجودك اليوم، وأروقة الإذاعة كلها، يعني إذا ما نطق الحجر نطق البشر بترحاب كبير وحفاوة وتقدير. وأنا يعني شخصيا كنت أتطلع لهذه الحلقة لأن أنا وايد سمعت تمثيليات وصوتك حاضر في العديد من المسلسلات اللي سمعتها.
1: أتمنى أن يحافظون على هالأشياء هذه كلها، والتعاون يكون بين الجميع، وما تكون وعلاقة طيبة تكون. إحنا كنا يعني كأسرة واحدة نشتغل، لأن عددنا بعد قليل، هو كل ما كثر العدد يمكن ذي، بس إذا الإنسان يبي يكون علاقة طيبة مع الآخرين يحترمونك، ابذل جهد بيساعدونك، بيبذلون جهد معك.
0: صحيح.
1: لكن إذا أنا بكون أنانية وذي أبي لي وهذه باسمي وهذه مارشنها، ما توصلين حق ذي. والمسؤولين إن شاء الله يحققون الرضا الوظيفي عند الموظف، عشان الموظف يقدر ينتج أكثر وأكثر، وهذه وايد مهم ترى. الله يعطي الجميع العافية ويوفقكم، وإن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأمام دائما وأبدا إن شاء الله.
0: إحنا جدا شاكرين للأستاذة بروين زينل على هذه الذكريات الجميلة، على هذه المواقف الرائعة، على هذه الانسيابية الجميلة في الحديث. وأيضا اليوم تعلمنا، أعتقد أن هذه الدروس ستبقى معنا، أن الإنسان يركز على جودة العمل اللي يقدمه، يحافظ على العلاقات الإنسانية بزملائه وبزميلاته. نرجع مرة أخرى لمسألة ما هو المهم وما هو الأهم. جميل أن أنت تحقق نجاح بمصطلحات اليوم وتصير ترند، حلو، ولكن لما تبي تملي ترند؟ إلى متى سيستمر ذلك النجاح؟ المهم أن أنت تخلق وتضع بصمة حقيقية. لما تلتفت بعد 10، 20، 39 سنة تقول أنا أنجزت وحققت وصنعت الفارق. لربما غيرت فكرة في عقل إنسان، لربما ساعدت إنسان على اتخاذ قرار صحيح في حياته، لربما ساعدت إنسان على التراجع عن قرار خاطئ كان ممكن أن يدمر حياته. وهنا فعلا تكون قوة الإعلام في صناعة التغيير وفي وضع البصمة في دواخل المستمعين. الأستاذة بروين زينل على مدى هذه السنوات الطوال استطاعت ولله الحمد أن تخلق هذا الفارق وتصنع لنفسها هذه الذكرى الجميلة مع مستمعينها، ومع أن حتى إحنا وإحنا نسمع هذه البرامج الخالدة الباقية إن شاء الله ببقاء هذه الإذاعة وهذا الأثير. شكرا جزيلا لمستمعينا، والشكر قبل كل ذلك طبعا لمن نورت استوديو إذاعة مملكة البحرين ومنورتها دائما أبدا بصوتها عبر الأثير، الأستاذة بروين زينل. الله يعطيها الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
1: شكرا، شكرا حبيبتي، يعطيك العافية ومنورة بوجودكم إن شاء الله دائما.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين.
6: هذه إذاعة مملكة البحرين. تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
7: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
8: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
7: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
9: بداية أخرى.
10: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري، ودايماً بفكر بإيجابية.
11: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
12: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
9: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بنبتدي بداية جديدة مع أنفسنا، فإحنا نسعى إلى الوصول إلى هدف معين وغاية تجعلنا أفضل من اللي كنا عليه بالأمس. وخطوة البداية الجديدة مع الشيء ترسم الملامح المختلفة والخط الواضح اللي لازم نمشي عليه. تقبل الذات من المواضيع اللي اهتم فيها علماء النفس من وقت طويل، وتقبل الذات باختصار هو قبول الشخص لذاته بجميع الصفات والسمات الشخصية اللي فيه، إيجابية كانت أو سلبية. تبين الدراسات أن هناك ارتباط بين تقبل الذات والثقة بالنفس بصورة مباشرة، ولما يوصل الشخص لمرحلة قبول الذات بإيجابياته وسلبياته فهو يعزز من ثقته واحترامه لنفسه. عدم تقبل الشخص لذاته يتم بالعديد من الأمور، أبرزها أنه يحس بنقص في جانب معين، والعوامل اللي تؤدي إلى

0: الإحساس بالنقص هي كثيرة، منها مراقبة الآخرين، التشاؤم اللي سيطر على العقل، التركيز على السلبيات وعدم السعي لتغييرها، والاستماع إلى تعليقات الآخرين وتدخلهم في حياتنا.
1: الله يهداك يا محمد، أنت شلون تقول حق الريال إنه متنان وتخليه يفكر ومو قادر يشتغل مثل الناس؟
2: والله أنا ما قلت إلا الصج، وقلت هالشي عشان مصلحته، عشان يلتفت حق روحه شوي ويترك عنها الربادة.
1: لا لا لا، اسمح لي يا محمد، ما لك حق، هذه أمور شخصية، والواحد إذا يبي ينصح ينصح بطريقة ذربة لبقة، مو كذي قدام الناس قدام الأوادم. وغير كذي أنت ما تدري شنو ممكن يترك فيه وفي نفسيته. أنا شفته تضايق.
2: يعني شنو كان المفروض أقول له؟
1: المفروض يا محمد تعتذر له، والمرة الجاية الله يخليك حاسب حق كلامك، لأن هالشي يأثر حتى على ثقته بنفسه، سواء زاد كيلو كيلوين 10، دامه مرتاح ومتقبل نفسه خله على راحته. ومثل ما قلت لك، لو ودك تنصحه بينك وبينه وبطريقة لبقة.
0: طبعا موضوع التعليقات السلبية واللي يحاول الشخص من خلالها أن يأثر على نفسية الشخص الآخر سواء قاصد أو مقاصد، هي تعليقات كثيرة، وأكيد كل شخص منا تعرض حق موقف في حياته، ولكن للحين ما عرفنا شلون ممكن نوصل حق درجة الثقة بالنفس وتقبل الذات ونعززها في أنفسنا. حسب الدراسات وحسب المختصين في تنمية الذات وتطويرها هي كثيرة، ولكن قبل أن نعرفها بنستمع إلى آراء بعض الأشخاص من خلال الاستطلاع التالي.
3: في موضوع تقبل الذات يتطلب أولاً أن الإنسان يتقبل ذاته بما هي عليه من إمكانيات، من احتياجات، من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لأن أحياناً الأشخاص اللي ما يتقبلون ذاتهم ويمارسون نوع من الهروب على الفجوات اللي موجودة يمرون بالكثير من الصدمات والكثير من الخيبات.
4: الإنسان لازم تكون عنده ثقة في نفسه، بإيجابياته بسلبياته، يتقبل الشكل اللي الله خلقه فيه، ولكن مظهره هذا في يد الإنسان هو نفسه، إنه يقدر يرتب نفسه، يجمل من نفسه، فهذا شيء طبيعي. يشيل السلبيات اللي يمارسها مثلا، نفس السلوكيات الخاطئة، أساس الناس تتقبله ويتقبل نفسه. إذا كان مدخن يحاول يقلع عن التدخين، يحاول مثلا إنه هو يسعى في التحصيل العلمي، يدرس يتعلم يثقف من نفسه، هذه الأمور بالعكس راح يتقبل ذاته أكثر، والناس أيضا راح تتقبله.
5: من الأمور المهمة والأساسية في الحياة للنجاح، تحقيق الأهداف والتطوير، هو تقبل الذات. تتقبل ذاتك بكل ما فيها، من نقاط ضعف وقوة، من إيجابيات وسلبيات. أتقبل شكلي وجسمي وإمكانياتي بوعي تام، وهذا رح يجعلني في حالة سلام داخلي مع نفسي والعالم، وفي حالة تغيير دائم للأفضل.
6: تقبل الذات أشوف أني أتقبل ذاتي بكل ما تحمله من أشياء ومكونات ومفاهيم، ولكن هذا ما يمنع أني أنا أسعى في تطويرها. مثلاً ألاحظ الأشياء اللي أنا ناقصتني سواء بشكل مادي أو معنوي، وأحاول أطورها في جوانب تخدمني في الحياة.
0: بداية جديدة وبداية مختلفة مع تقبل الذات. تقبلها يعني حبها، ويعني رضا وراحة بال. اليوم لو كنت تواجه أي مشكلة في تقبلك لأي شيء فيك، سواء على المستوى الشكل الخارجي أو على مستوى الصفات الداخلية، حاول أنك توجد لنفسك سبب عشان تتقبله، وبتلقى أن الأسباب كثيرة، ومن بعد تقبلك لكل شيء تقدر أنك تتغير للأفضل. ومن الخطوات الممكن أنك تقوم فيها مع بداية جديدة مع تقبلك لذاتك، أولاً استخدم نقاط القوة فيك ولا تركز على نقاط الضعف. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين. تعلم أنك تقول لا في الوقت اللي تحتاج أنك تقول فيه هذه الكلمة. لا تستمع إلى الإحباطات من أي شخص. والأهم من ذي كله، خصص وقت حق نفسك، وتأكد أن بداية حبك وتقبلك لذاتك هو باب البدايات لأمور كثيرة قادمة في حياتك. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
5: موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين بيكون عن بعنوان الغذاء المتوازن. فوائد الغذاء، شنو هي فوائد الغذاء؟ أعزائي المستمعين، الغذاء كل ما في أحد ما يأكل، ما في أحد يقول أنا يعني بستغني عن الأكل. إذا استغنيت عن الأكل يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فمن الطبيعي بعدين تحس إن جسمك يحتاج إلى الأكل. فما الإنسان ما والكائن الحي بصفة عامة ما يستطيع أن يستغني عن الأكل. الأكل يساهم في مخزون الطاقة في الجسم، فأنت ما تقدر تتحرك إلا من خلال الأكل. يأثر في جوانبك النفسية، الجسمية، العقلية، الصحية، حتى في الجوانب الاجتماعية يؤثر في حياتك اليومية. يقوي لك العظام، يخفف من التهابات المفاصل، موضوع هشاشة العظام، يعزز حتى القدرات الذهنية عندك. يعني تصور أنت عقب 5-6 أيام ما تأكل، تحس إنه يعني أصبحت عندك مشكلة في الذاكرة، مشكلة في التركيز، مشكلة حتى في مواضيع اللي متعلقة بالجمال، البشرة، النضارة، الصفاء، طول الشعر، بريق الشعر. كل هذه الأمور لها علاقة بالغذاء، حتى إن الغذاء له علاقة بعيد الشر عن الجميع بالأورام السرطانية، الغذاء الملوث غير الغذاء النقي. الغذاء أيضا يؤدي إلى الشفاء من كثير من الأمراض. يعني لما أقول لك أخذ فيتامين سي، من وين بتأخذ فيتامين سي؟ مو من بعض من الليمون، من البرتقال، من مصادر الأصلية، السعال، الزكام، كل هذه الأمور لها علاقة بالغذاء. فهذه إذا احنا نتكلم عن الغذاء، نتكلم عن قضية ضرورية جدا في حياتنا اليومية. الغذاء أعزائي المستمعين لازم يكون متوازن. يعني شنو الغذاء متوازن؟ يعني لازم تنوع في أكلك، لازم ما تركز على نوعية معينة وتهد أنواع معينة، ما تركز بس على البروتين وتهد الكربوهيدرات، أو ما تقول لا أنا بس بسوي رجيم وما باكل المواد النشوية. ما يمشي هذا الكلام. علشان أنا أحقق هذا التنوع لازم أنا أكل كل الأنواع اللي الله خلقها، ولكن بصفة متوازنة. لو ما كانت صفة متوازنة، يعني الكميات، إيش كثر ناكل من ذي، إيش كثر ناكل من ذي، هاي طبعا يحددها لك أخصائي التغذية، ممكن تروح تشوفه وتقعد معه وتتناقش في هذا الموضوع. ولكن يجب أن يكون غذائك متوازن. عشان يكون الغذاء متوازن أعزائي المستمعين، لازم نعرف شنو يتركب من الغذاء. احنا خذنا في المدرسة وتكلمنا في دائما نقول

يقول إن الغذاء يتركب من كربوهيدرات، دهون، بروتين، أملاح، فيتامينات معدنية. طيب ببساطة خلي بس نتكلم عن هذه المواد الغذائية بشكل سلس وبشكل سريع على أساس بس لمجرد يعني نضع النقاط على الحروف ونستكمل المواضيع. المواد الكربوهيدراتية يعني أنا ما بتكلم عنها من جانب الكيميائي إنها هي كربون وهيدروجين وأكسجين وهذه السوالف ذي، لا، ولكن الكربوهيدرات تعطينا جزء من الطاقة في الجسم، تدش في تركيب الخلايا الحية، من غيرها جزء كبير نفقد جزء كبير. يعني الكربوهيدرات هي النشا، هي السكر، هي أنواع المختلفة من السكر الجسم يحتاج لها. يعني ما أقدر أنا أقول حتى المصابين بالسكري ما أقدر أقول له لا تأخذ سكر، ولكن في هناك نسب محددة، نسب أنت تأخذها أصلا مع الخبز، تأخذها مع العيش، تأخذها مع كذا. لذلك يعني المرضى اللي فيهم أنواع مختلفة من الأمراض يجب أن يتحكمون فيها، ولكن أشياء هذه يعني هي من الضروريات، يعني سواء كان خبز ولا حبوب ولا بعض الخضروات، يعني الآلو مثلا، البطاطس فيه كمية كبيرة من السكر، العيش، كل هذه تعتبر مصادر معينة، العسل، العنب، يعني بعض أنواع الفاكهة، كل هذه تعتبر مصادر من مصادر الكربوهيدرات، ولا هي تعتبر ضرورية جدا في حياة الإنسان. النوع الثاني اللي هو بروتين، البروتين اللي هو بعد من الأشياء الضرورية في جسمك، لأن أنت تحتاج عشان تبني خلاياك، عشان تبني خلايا جسمك، فأنت محتاج أن أنت تأخذ بروتين. من غير هذا البروتين خلايا الجسم ما تتكون. طبعا عندنا مصادر الحيوانية، وبعد ناخذها بعد من البقوليات، من مصادر النباتية، من العدس، من الأشياء هذه. الجزء الآخر اللي هي الدهون، الدهون طبعا تزودنا بالطاقة. الدهون هي أساسا تعطينا كمية الطاقة أكثر من الكربوهيدرات. يعني إذا كان الكربوهيدرات يعطينا 4 كيلو كالوري، فالدهون تعطينا 9 كيلو كالوري. فإحنا ناخذ المصدر الأساسي للطاقة من الدهون. يعني من غير هذا الدهن إحنا جسمنا يصير مشكلة فيه. بعد نعرف ان الدهون بنتكلم فيه جزئية بعدين بالتفاصيل، عندنا حلقة خاصة بنتكلم فيها عن الدهون، ولكن بشكل عام الدهون تينا من مصادر حيوانية ومن مصادر نباتية. يعني المصادر الحيوانية من اللحوم، من الأشياء كثيرة، من بعض الأسماك. المصادر النباتية زيتون، عباد الشمس أو دوار الشمس، الفول السوداني وغيره، على أساس أن هذه كلها جزئية مهمة. إني حق الرابع، النوع الرابع أو الجزئية الرابعة اللي هي الفيتامينات. الفيتامينات هي مواد عضوية صغيرة جدا ضرورية على أساس يعني تساهم في عملية النمو، تساهم في بناء الأنسجة، تساهم في وظائف الأنسجة. من غيرها يبقى أن عندك مشكلة، يعني مشكلة. هناك أنواع عديدة من الفيتامينات، قد عدوها تقريبا حول 13 إلى 16، إلى بعضهم يقول لك 18. يعني في مصادر تختلف منها، طبعا كلنا نعرف فيتامين A و B و C وأنواعها المختلفة وشيء من هالقبيل، هاي كلها ما نبي نتكلم عنها. آخر شيء اللي هي الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية بعد يعني هي عناصر صغيرة جدا موجودة في الغذاء، وربما بعض الأحيان نأخذها حتى من طريق الهواء ومن الماء، ولكن أكثر شيء جزئية كبيرة منها نأخذها من الغذاء. ويعني في بعضها يصنعها الإنسان وبعضها ما يقدر إلا أنه يجيبها من برا، مثل يعني الكالسيوم، الفسفور، الحديد، شيء من هالقبيل. وهذه كلها نعرف أنها ضرورية، يعني الكالسيوم ضرورية لبناء العظام ولبناء الأسنان والعظام، ممكن من غيرها تسبب هشاشة، والكلور والبوتاسيوم وشيء من هالقبيل، كلها هذه تعتبر من العناصر الكيميائية الضرورية جدا. بس في نقطة مهمة، في شيء مهم دائما ما نذكره لما نذكر من شنو تتكون المادة الغذائية. لا تنسون الماء ضروري جدا جدا جدا. إذا سوينا

0: مثلث أو هرم وحطين يعني الاحتياجات البشرية مثلا الخبز، الخضروات، الحليب، اللحوم، الزيوت وكذا، نحط الماء تحت في في في أسفل في أسفل الهرم لأنه هو أساس. من غير هذه، من غير هذا، من غير الماء شلون يعيش الإنسان يعني؟ فإحنا دائما يعني موضوع الماء ذي نعتبره مشكلة من المشاكل. طبعا الهرم الغذائي، التخطيط هذه يتوقف انت ايش كثر تاكل، ايش كثر هذه الامور، لكل هذه الامور كم من حصه تاكل من ذي وكم من حصه تاكل من ذي وكم من مد ايش كثر تاكل من هذه، هذه يتوقف اذا انت يعني ممكن تروح حق اخصائي التغذيه. لان خلي بس على الاقل خلي مثلا نقول صحن اللي انت تتناول فيه، خلي نقسم الصحن الى قسمين. نص الصحن ذي يعني بهذا الحجم تقريبا لازم يكون بخضروات، لأن الخضروات يعني فيها ألياف وفيها خضروات وفيها عناصر وفيها فيتامينات وفيها وفيها وفيها. فإذا تقريبا نص الصحن. النص الثاني من الصحن ينقسم ثلاثة أقسام متساوية، منها الحبوب البقوليات ومنها الفاكهة ومنها البروتين اللي هو اللحم والمدري شنو. بعدين يبقى كمية قليلة حق الدهن، خاصة الدهون الصحية اللي بناخذها بعدين بشيء من التفاصيل. ونيهني تقريبا الماي، الماي يبقى يوازي مو بكل الصحن، على الأقل نص الصحن الماي ضروري جدا. من غير هذا التقسيم، من غير هذا الماي ما نقدر احنا نعيش. طيب واحد يسأل، طيب شنو المطلوب الآن؟ ايش تبي تقول؟ اللي بقوله ان غذائنا يجب ان يكون متوازي. غذائنا احنا انا تعمدت إن اليوم في الحلقة الاولى ابغى اتكلم عن الغذاء المتوازي، لان احنا حقيقة ما عندنا توازن في الاكل. نركز بقى في خاصة الشباب يركزون على اللحوم، الكبار يقول لك لا أنا مثلا ما أكل نشويات، ما أكل خبز، ما أكل معكرونة، ما أكل عيش، ما أكل مدري شنو، ما أكل هذاك، وهذاك مسوي رجيم مدري الخس، وذاك مسوي رجيم الماي، وذاك مسوي رجيم مدري شنو. لا يا جماعة، يعني الأمور أوكي إحنا بنخفف من كل هذه الأمور، ولكن ضروري جدا إن إحنا على الأقل نوازن ما بين تناول الخضروات، ما بين المواد البروتينية بيض ولحم وبقوليات، وما بين مواد الكربوهيدرات بعد ما نقدر نستغني عن مواد الكربوهيدرات. وإضافة إلى ذلك إن لازم يكون عندنا ماي. فإذا تأكد أن أكلك فيه هذه العناصر كلها على أساس أنك أنت شوية يعني جسمك يكون على الأقل سليم من ناحية صحية. ممكن تدلل نفسك شوي بين فترة وفترة، يعني تعطي روحك آيس كريم، شيء من هالقبيل، يعني نوع بس يكون على حساب جزئيات ثانية. يعني تأكل حلاوة بس يعني لا تبالغ في أكل الحلاوة، لا تبالغ في أكل هذه الأمور على أساس ما تسبب لك زيادة في الوزن، يسبب لك عيد الشر زيادة في السكر، وخاصة الناس اللي يعانون من هذه المشكلة. الحبوب، البقوليات مهمة جدا، إن خاصة البقوليات أو القمح، المواد هذه، الشوفان، من يعني بنتكلم في موضوع هذه الموضوع، هل لازم يكون أسمر ولا ممكن يكون أبيض، وشنو الفرق بين الأبيض وشنو الفرق بين الأسمر. وبنتكلم على موضوع الدهون الصحية والمتحولة والمشبعة وغير المشبعة. بعدين اتين دائما الناس تسأل المكملات الغذائية. المكملات الغذائية طبعا بنتكلم فيها بعدين في حلقات أخرى، في حلقة قادمة. المكملات الغذائية في ناس تأخذها من غير استشارة صحية، وهذه خطأ. ضروري جدا انك تروح، يعني احنا عادة نوصي من انه ياخذ مكملات الا عنده حساسية، يعني عنده حساسية مالت الحليب نقول له مثلا اخذ مكمل غذائي كذا، هذاك اخذ مكمل غذائي كذا، ولكن مو بتجيب روحك على كيفك تاخذ مكمل غذائي وبعدين ما تستشير وبعدين تقول انا الان اعاني ولا اعاني. أعزائي المستمعين، أوصل معاكم اليوم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة البحرين،
2: لا تغيب.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف. أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: أهلا بك في حوارنا اليومي يا شيخ محمد.
4: أهلا، أهلا بك يا ابنتي.
3: شيخ محمد بن عيسى الخليفة؟
4: نعم.
3: كما تعرف يا شيخ محمد إن بيننا عدة أجيال، وقد مرت عدة عقود منذ رحيلك عنا.
4: هذا شيء لا يمكن إنكاره.

0: فالحياة لا يمكن أن تدوم.
1: هل يمكنك أن تحدثنا عن البحرين قديما؟
0: آه بالطبع بالطبع، فهذا يسرني جدا، خاصة وأنا أحب أن أنقل تجربتي إلى الأجيال اللاحقة.
1: لنبدأ من ولادتك.
0: ولدت في مدينة المحرق، الجزيرة الثانية في البحرين، سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان.
1: متى كان ذلك؟
0: بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البحرين، الحياة بسيطة جدا. لم يكن هناك غير الغوص على اللؤلؤ والزراعة وقليل من التجار.
1: مع من يا شيخ محمد بن عيسى؟
0: مع الكثير من دول العالم.
1: هل يمكن أن تعطينا أمثلة؟
0: مع الهند وفارس وعمان وزنجبار وغيرها من دول العالم.

0: من خلال متابعتنا يا شيخ محمد بن عيسى، عرفنا أن البحرين لم تكن فيها مدارس في بداية القرن الماضي.
1: هذا صحيح، فقد كنا نعتمد على مدرسة الكتاتيب، والتي نسميها المطوع بلهجتنا المحلية.
0: لكن كما أعرف أن المطوع لا يدرس غير تعلم قراءة القرآن الكريم.
1: تعلم قراءة القرآن الكريم وكتابته هي الشيء الأساسي في المطوع، ولكن شيوخ الدين في تلك الفترة كانوا يقومون بتدريسنا شيئا من الأحاديث النبوية والحساب.
0: الحساب؟ هل هو الرياضيات التي نتعلمها الآن؟
1: لا لا لا لا يا ابنتي، الرياضيات عالم مختلف عما كنا نتعلمه في تلك الفترة. الحساب كان محصورا في الجمع والضرب والقسمة، من أجل أن يعرف الواحد منا ما له وما عليه من حساب عند الآخرين.
0: هل نقدر أن نقول إن ثقافة الشيخ محمد بن عيسى بن علي ثقافة تقليدية؟
1: تقدرين أن تقولي ذلك، ولكن هناك مواد ثقافية أخرى لا نحصل عليها في المدارس بقدر ما نتعلمها في البيوت والمجالس.
0: مثل ماذا يا شيخ محمد؟
1: مثل الحكايات الشعبية التي نأخذها من فم جداتنا وأمهاتنا، ومثل الحكايات التاريخية مثل سيرة أبي زيد الهلالي وسيرة عنترة بن شداد التي نسمعها في المجالس الكبيرة.
0: ومن الذي يحدثكم بها؟
1: هناك بعض الرجال المتخصصين في السير الشعبية.
0: هل تذكر أحدا منهم؟
1: عذريني، مع مرور الأيام تشيخ الذاكرة وتغيب بعض الأسماء.
0: ولكن اسمك لم يغب عنا.
1: هذا من حظي، حيث أعطاني ربي إمكانية الفعل لكي أبقى في ذاكرة الناس والوطن.

0: الذين يزورون هذه الدول بقصد التجارة.
1: أشعر أنه لكي تحصلوا على كتاب ما تنتظرون عدة أشهر.
0: انتظار الكتاب هو الذي يجعلنا نتواصل معه ونحلم به، وأكاد أن أقول إن بعضا منا من شدة حبه للقراءة يحفظ عشرات القصائد والأحاديث والقصص التاريخية والعبر والأمثال، إضافة إلى اللقاءات الشخصية بالأدباء الذين يزورون البحرين بين فترة وأخرى، والمراسلات مع الأدباء العرب المعروفين في تلك الفترة من الزمن.

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة الخليفة الذي تتلمذنا على يديه، إضافة إلى سلمان التاجر في المنامة، ثم الشاعر عبد الله الزائد. هؤلاء من البحرين.
0: ومن من الدول العربية؟
1: من الكويت الشيخ عبد العزيز الأرشيد ورشيد رضا من مصر، ومتابعة كتابات محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وخليل جبران وغيرهم وغيرهم من الأسماء البارزة.
0: هل لك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة أن تحدثنا عن تجربتك الإبداعية في الشعر؟
1: هذا يحتاج إلى وقت آخر.
0: هل يعني هذا أننا سنواصل حديثنا؟
1: لا مانع لدي.
0: إذن غدا إن شاء الله نواصل الحوار معك يا شيخ محمد.

0: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
1: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
0: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
0: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن السعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
3: عالم الاقتصاد عالم مزدحم بالأرقام والنسب والمفاهيم التي قد تبدو غامضة معقدة لكثير من الناس. هذا العالم كان هو الوجهة لنجمنا اليوم أشرف إبراهيم، الذي اختار أن يتخصص في الاقتصاد حتى ينشئ جسراً تمر من خلاله المفاهيم والظواهر الاقتصادية بلغة دقيقة وميسرة إلى الجمهور، وصار يعرف اليوم بالمخبر الاقتصادي، وهو اسم قناته على اليوتيوب التي تعد أكبر قناة عربية لتبسيط المحتوى الاقتصادي على هذه المنصة.
4: بدأت قناة المخبر الاقتصادي في 2018. يعني الحقيقة قبلها على مدار مثلاً كلم في حوالي 8 سنين ولا حاجة، كنت أنا بكتب مقالات وتحليلات اقتصادية في بعض الصحف والمواقع، ولكن في 2018 قلت بقى يعني كفاية كده على المحتوى المكتوب وأنا انتقل للمحتوى المرئي بقى، يعني لأن المفروض المستقبل كله رايح في السكة دي.
3: المجالات الغارقة في التخصصية والتي تحمل كماً كبيراً من المصطلحات والمفاهيم والقواعد تشكل في العادة تحدياً أمام الإعلامي، يتمثل في كيفية اختصار التفاصيل وتبسيط الأفكار بحيث تصل إلى المتابع بوضوح دون إخلال بالمعنى أو السياق. وهذا التحدي بطبيعة الحال واجه أشرف وهو يعمل على صياغة محتوى المخبر الاقتصادي.
4: تبسيط المفاهيم الاقتصادية أو تبسيط الموضوعات الاقتصادية يعتبر يعني تحدي كبير جداً. يمكن السبب الأساسي في ده أن الناس عندها انطباع مسبق أن علم الاقتصاد علم معقد والناس العادية يعني مش هتقدر تفهمه ولا تستوعبه. يمكن ده يعني نقدر نقول يعني انطباع أولي خاطئ شوية، لأن الاقتصاد يعني حاجة سهلة ولذيذة جدا. يمكن علشان كده الجمهور بتاع المحتوى الاقتصادي في الوطن العربي كان قليل جدا.
3: تحديات أخرى ظهرت في رحلة المخبر الاقتصادي، من ضمنها التكلفة التي يتطلبها صناعة المحتوى بشكل احترافي على منصات الإنترنت، ويعتبر أشرف أن هذه التكلفة هي تحدي حقيقي لأي متخصص يريد أن يحول معارفه وخبراته الشخصية إلى محتوى جاذب للمتابع.
4: الميديا عموماً يعني مكلفة جداً، غالية جداً، تمام؟ فهو بالتبعية لو مفيش إمكانيات معينة، إمكانيات مادية أقصد، يعني تقدر تخدم على فكرة المحتوى وتظهره للناس بشكل جذاب،

0: فمن هنا بتيجي الصعوبة بقى. يعني أنا مثلا عندي المحتوى وعندي قدرة الحمد لله على التحليل بتاعة الأحداث وكل حاجة بتحصل في الاقتصاد العالمي تقريبا على دراية بيها وبظروفها يعني بالتفصيل الشديد. طيب الكلام ده بقى محتاج ان هو يطلع بشكل جذاب للمشاهد. يعني طريقة العرض نفسها الجرافيك والموشن والكلام ده. فاللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الحاجات دي بياخدوا مرتبات كبيرة جدا.
1: أشرف إبراهيم اختار أن يخوض رحلته مع المخبر الاقتصادي بعد حصوله على الدكتوراه في مجال الاقتصاد، وكانت هذه خطوة مغايرة عن المألوف لشخص يحمل شهادة عليا ويمكنه ببساطة أن يسير في الطريق الاعتيادي الذي يؤدي إلى الوظيفة الأكاديمية المتمثلة في التدريس الجامعي.
0: هو ده يمكن راجع بشكل كبير جدا لشخصيتي وطبيعتي أنا. يعني فكرة الوظيفة دي مش حاجة يعني ما تناسبش شخصيتي، علشان كده حتى في 2013 كان في كمان شغل حكومي يعني وأنا رفضته.
1: نجح أشرف إبراهيم بقوة وجاذبية محتواه في تحقيق مشاهدات مليونية في يوتيوب، وأصبحت بعض المقاطع من حلقاته ضمن فئة الأكثر تداولاً أو ما يعرف إلكترونياً بالترند. كان هذا الوصول الكبير إلى الجمهور نقطة تفوق كبرى لأشرف، فمن غير المألوف أن ينجح محتوى جاد ومتخصص كالمخبر الاقتصادي في إثارة زوابع الترند على شبكة الإنترنت.
0: والله يعني أنا بكون سعيد جداً إن المشاهد يعني المشاهد العربي عنده اهتمام بإن هو يعني يشوف النوع ده من المحتوى. هو محتوى تقيل ومش سهل الهضم بتاعه. فبقول لا، يعني احنا المنطقة العربية في الطريق الصحيح طول ما ده موجود.
1: يواصل المخبر الاقتصادي أشرف إبراهيم تقديم الفيديوهات الاقتصادية التعليمية على قناته الخاصة عبر منصة يوتيوب التي يقترب عدد المشتركين فيها من 2.5 مليون. وربما هذا الرقم الكبير من المتابعين يجعل من المخبر الاقتصادي أهم قناة إعلامية على الإطلاق لتبسيط المفاهيم ونشر المعرفة الاقتصادية في الوطن العربي.
2: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتصريح صحفي وتعزية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. جاءنا من الديوان الملكي الإعلان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل ثاني المالك الكرام وشعب قطر العزيز. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جرام. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته أيده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه لإرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولأسرته جميل الصبر والسلوان. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح يوم أمس الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتضامن المملكة مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والدول الإقليمية والجهود الدولية الرامية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى بحث أوجه التشاور والتنسيق المشترك إزاء تزايد حدة التصعيد وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة مشيدة بكفاءة قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة ويقظتها وما أظهرته من كفاءة وجاهزية عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية وحيوية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل مع معالي السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية وبحضور سعادة السيدة دوبرافكا شويتسا المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط وذلك على هامش منتدى الأمن الإقليمي والتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها

0: ارتقائي بها إلى آفاق أرحب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، واستمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وفي أعقاب الاجتماع صدر بيان مشترك بشأن الإعلان عن إطلاق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يشهده التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله. وأشار معاليه إلى الجهود الطيبة التي يوليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله لمواصلة تنمية علاقات التعاون المشترك والدفع بها نحو مستويات أكثر شمولا على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة عبر توفير البيئة الداعمة للاستثمار وتوطيد التعاونات في التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشهودة لمملكة البحرين. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، السيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، حيث أشار معاليه لما تشهده العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من تطور مستمر على مختلف الصعد، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة

0: ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال بعض السلف: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه، أبلغ الكلام ما قل مجازه وحسن إيجازه، وأعرب الضمير واستغنى عن التفسير. التواضع من سمات علية القوم وخيارهم رجالا ونساء، فهو صفة محببة لبني البشر. فكلما زاد تواضع الإنسان زادت مكانته في القلوب احتراما ورفعة. فاللطف وملاينة الناس حلة لا تبلى، ورداء ضاف يجمل به المؤمن حقا.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: عشرة أشياء شرف للبدن: العلم والحلم والورع والتقى والخلق الحسن والاحتمال والمداراة وكظم الغيظ وترك السؤال. قيل في الرشوة والأمانة: إذا رشوة في باب قوم تقحمت لتسكن فيه والأمانة فيه، سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جواب سفيه.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
1: يا ترى ليش أنا دايما بهذه الصورة؟ ليش أشعر أني ما أستطيع وما أقدر؟ دايما أراقب الآخرين، أشوفهم واثقين من أنفسهم، يتكلمون بثقة، يتصرفون بثقة، عندهم ثقة كبيرة في نفسهم، وكأنهم يعرفون مكانهم تماما. أما أنا أشعر كأني في مكان ما أنتمي له أبدا. أحيانا أفكر، هل المشكلة فيني أم في الطريقة اللي أشوف بها نفسي؟ ثقتي بنفسي دائما مهزوزة، دائما أشعر أني ما أستحق أي شيء، أني أقل، أني أسوأ. ربما أخاف من الفشل. لما أشاهد نفسي في المرآة أشوف إنسانة عادية جدا، ما تمتلك ما يكفي من القوة أو المهارة أو القدرة على النجاح. هذا الشعور مؤلم، مؤلم جدا جدا وقاسي. دائما عندي حالة شك في نفسي وفي قدراتي، أو ربما أخاف أن الآخرين يشوفوني ضعيفة. لكن السؤال اللي دائما يلح في بالي، إلى متى؟ إلى متى راح أظل حبيسة هذا الشعور القاسي؟
2: إلى متى راح أظل حبيسة هذا الشعور القاسي؟
0: لنبدأ معاً.
3: فهمت مشاعرك وأفكارك، وأقدر أنك عبرت عنها بهذا الشكل الصريح. ترى من الطبيعي أنك

0: تمر بمثل هذه التساؤلات، لكن حط في بالك أن من المهم أنك تعطي نفسك المساحة اللازمة لاستيعابها والعمل عليها. تعال أعلمك كيف. افهم ذاتك، حاول أنك تقعد مع نفسك وتتأمل في النقاط اللي تثير مشاعرك. دائماً اسأل نفسك عن مصدر الشعور، يعني اسأل نفسك أنا ليش قاعد أحس بهذا الشعور؟ شنو المواقف اللي أنا قاعد أمر فيها وتثير عندي هذه المشاعر؟ حاول أنك تتعرف على السبب وراء هذه المشاعر اللي أنت قاعد تحس فيها، وتذكر أنك أنت مهم جداً تتقبل شخصيتك مثل ما هي. ترى تأكد أن كل شخص يمر بتحديات مختلفة. كونك تشعر بهذه الحيرة يعني أنك إنسان حساس وواعي. وعلى فكرة ترى إحنا نتعلم من تجاربنا في الحياة ونتطور من خلال التحديات اللي نواجهها. وانتبه إلى ثقتك الداخلية. في مقولة شهيرة تقول الثقة تأتي من الداخل وليس من الخارج، يعني الثقة مو بحاجة تصديق الآخرين بقدر ما هي محتاجة أنك أنت تصدق إنجازاتك. تتطلب منك أنك أنت تصدق إمكانياتك. المهم أنك أنت تقوم بتحديد نقاط قوتك والعمل على تطويرها. دائماً انتبه إلى أسلوب التفكير. حاول دائماً أنك تركز على الجوانب الإيجابية في حياتك. ترى غالباً ما تكون نظرتنا السلبية لأنفسنا وللآخرين سبب عدم تقدمنا. وعشان تحافظ على هذه الإيجابية دائماً ركز في التفكير الإيجابي وابدأ يومك بتوجيه شكر للأشياء البسيطة اللي تمتلكها. ولا تنسى أنك لما تبحث عن الدعم ولما تحاول تتحدث إلى مختص نفسي هذا ممكن يساعدك في أنك تفهم مشاعرك بشكل أعمق، وما فيها أبداً عيب أنك أنت تلجأ إلى طلب المساعدة من مختصين، بل هذه خطوة شجاعة من شخص واعي. وتذكر أن طرحك لهذه الأسئلة بحد ذاته بداية لفهم أعمق لنفسك، وهذه بداية تطوير الذات، وهذه المرحلة تحتاج إلى وقت وصبر منك، وتراك أنت على الطريق الصحيح.
1: نعم، أنا إنسانة قوية وأنا قادرة على تحقيق كل ما أريد. كل يوم أعيشه هو فرصة جديدة للنمو، للتقدم، للتطور. نعم، أكيد هناك تحديات كثيرة في حياتي، لكن الآن أعرف أني راح أقدر أتغلب عليها. عندي ثقة كبيرة في قدراتي، وفي كل خطوة أخطيها تجاه أهدافي راح أزداد قوة، وما راح أخاف من الفشل، بل راح أعتبره درس في طريقي إلى النجاح. أنا أستحق الأفضل، وراح أحقق النجاح لأني أؤمن بنفسي وبما يمكنني تحقيقه. أنا إنسانة واثقة من نفسي ومتأكدة أني قادرة على النجاح.
2: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم، نزورها ونتعرف على ما فيها، نأخذكم معنا

0: في هذه الجولة حول العالم.
1: تتربع جنة بوراكاي في جنوب مانيلا بالفلبين، لا تتجاوز مساحتها 7 كيلومترات مربع، وهي ملاذ رائع يتلألأ تحت أشعة الشمس الذهبية، يقصده ملايين السياح المحليين والأجانب. تتباهى الجزيرة بجميع الألوان الاستوائية، من المياه الزرقاء الكريستالية الغنية بالحياة البحرية المتنوعة إلى الرمال البيضاء الناعمة الممزوجة بأشجار النخيل والنباتات الاستوائية المزدهرة. تزدحم المنطقة بالفنادق الراقية والمتاجر والأسواق الجميلة، وتنطلق من أعلى أطراف المحيط رحلات المراكب الشراعية الرومانسية التي تتوافر مع الألحان الموسيقية الحية التي تعزف في جميع أنحاء المدينة، ليترقص على أنغامها راقصو النار بمشهد يخطف الأنفاس. وتتنوع المطاعم في بوراكاي بشكل كبير، حيث يستطيع السياح تذوق جميع أنواع الطعام من مختلف أنحاء العالم، ولكن بنكهة محلية مميزة. تتكون المنطقة من 3 مجمعات صغيرة، هي ياباك في الشمال ومانوك في الجنوب، وتتوسطهما منطقة بلاباج. تتميز كل من ياباك ومانوك بمجموعة من الجبال الخلابة التي يصل ارتفاعها إلى 100 متر فوق سطح البحر، وترتبط فيما بينها بالأدغال الاستوائية والمسارات المتشابكة المثالية لرحلات التنزه. يوجد الكثير من الأنشطة المائية، تبدأ بالسباحة الخطيرة مروراً بالإبحار برفقة السكان المحليين، وصولاً إلى ركوب الأمواج الشراعية الذي يعد من أكثر الأنشطة المنتشرة على الشواطئ الخلابة، التي يتجاوز عددها 12 شاطئاً، وأشهرها دينديود وألينغاي وجاكبان، بالإضافة إلى الشاطئ الأبيض المشرق برماله الناعمة ومياهه الواضحة. كما وتوفر المنطقة رحلات منتظمة لعشاق المغامرة من أجل اكتشاف كهوف ياباك المعروفة بكهوف الخفافيش.
0: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
4: يلا شباب، يلا يلا كبدوا الإيفنت.
5: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
6: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
7: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي؟
8: والله لأن حررنا إبلا تشبعون بها بطونكم.
7: 4 شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي، مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
9: هذه الحلقة من تأليف محمد الحسن.
10: سوق عكاظ للمخرج محمد.

0: شوف الشخص اللي هناك.
1: اي شخص ذي
0: اللي هناك في الصف الاولى؟
1: اي شفته. ايش فيه؟
0: هذه من اول ما دشينا سوق عكاظ وانا اشوفه في كل صلاه من الاوائل اللي يدخلون المسجد.
1: ما شاء الله.
0: في امل يكون واحد من الشعراء؟
1: والله ما ادري. اسال لي صوبك.
0: اوكي. لو سمحت.
2: نعم.
0: من هذا الرجل الذي يجلس بالمقدمه؟
2: انه مسكين.
0: مسكين؟ ايش فيه؟
1: يقصد ماذا به؟
2: هذا اسمه يا فتى، انه مسكين الدارمي.
0: اها.
2: ساحكي لكم بعد الصلاه قصته الطريفه مع الخمار الاسود.
0: حسنا حسنا
1: حسنا.

0: تقبل الله.
1: تقبل الله
2: منا ومنكم.
0: أيها الرجل، ما هي قصة مسكين؟
2: مسكين الدارمي هو ربيعة بن عامر التميمي، شاعر أموي سمي بمسكين لقوله: أنا مسكين لمن أنكرني، ولمن يعرفني جد النطق. لأبيع الناس عرضي إنني، لو أبيع الناس عرضي لنفق. كان مسكين في شبابه عاكفا على التغزل بالنساء الجميلات، إلا إنه عندما تقدم به العمر ترك نظم الشعر والغناء وتنسك، وأخذ يقضي أيامه متنقلا بين مكة والمدينة. وأما عن قصة الخمار الأسود فسأدعه يخبركم بنفسه، فانتظروا. يا مسكين!
3: نعم!
2: يا مسكين!
0: شكلها جايد السالفة.
2: تعال إلى هنا، فهؤلاء الشباب متشوقون لمعرفة قصة الخمار الأسود.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام. أخبرنا بقصة الخمار الأسود يا مسكين.
4: قصة الخمار الأسود.
5: خمر! خمر! من أفضل أنواع النسيج، خمر من بلاد السند، خمر من بلاد الهند ومن سمرقند.
4: أهلا يا أبا علي، إنه والله ليوم جميل.
5: جميل؟ لن يكون جميلا قبل أن أبيع شيئا من هذه البضاعة المتكدسة.
4: تفاءل يا صديقي، تفاءل وانتظر، هناك زبونة قادمة.
5: انظر إلى جمالها.
4: دع عنك هذا الحديث يا رجل. لم أعد أتغزل بالنساء كما كنت أفعل أيام الصبا.
5: يا رجل.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
6: هل لي بخمار أزرق؟
5: للأسف لم يتبقى لي إلا خمر سوداء.
6: لا أحد يريد هذا اللون هنا، لن تستطيع بيع خمار واحد.
4: وبالفعل لم يتمكن صديقي التاجر، رغم سعة حيلته وعذوبة لسانه، لم يتمكن من أن يبيع خمارا واحدا من اللون الأسود. فشكى لي إعراض النساء عن خمره السوداء وخشيته أن تفسد البضاعة ويخسر ثمنها، فقلت له: لا تحمل هم البضاعة يا صديقي، سأجعلك تبيعها كلها. ثم نظمت أبياتا من الشعر وطلبت من مغنين بالمدينة أن يتغنوا فيها: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، فسلبت منه دينه ويقينه وتركته.

0: فشاع الخبر في المدينة بأن مسكيناً رجع عن تنسكه وزهده وعشق صاحبة الخمار الأسود، فلم تبق مليحة إلا واشترت من التاجر خماراً أسود.
1: قد كان شمر للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد.
0: فلما تيقن الدارمي أن الخمر السوداء قد نفدت من عند صديقه ترك الغناء ورجع إلى زهده وتنسكه ولزم المسجد.
2: كانت أياما جميلة يا أبا نواس.
3: أبو نواس؟
4: لقد غيرت من لباسك وهيئتك يا أبو نواس فلم نعرفك.
5: بل قول إنكما لم تعرفاني لأنني ارتديت ثوب العابد وصليت في المسجد.
3: العفو يا أبا نواس، لم يكن هذا القصد، ولكن الفكرة الشائعة عنك أنك...
5: لا بأس عليك يا فتى، ولكن لا تصدق كل ما يقوله لك رواة التاريخ. دعونا الآن نذهب إلى الاحتفال في وسط السوق، أريد أن أستفيد من قدوم أمير المؤمنين هارون الرشيد، فقد حضرت له قصيدة مدح لا سابق لها، لعله يجزل لي العطاء كما يفعل دائما.
3: أعجبني تفكيرك يا شاعرنا، والله طلع مو بسهل، ها؟ تفكير اقتصادي بحت.
4: الحاجة من الاختراع. أوف.
6: مرحبا شباب.
3: هلا.
4: أهلا
6: شباب، يلا خلينا نروح الاحتفال، أمير المؤمنين هارون الرشيد على وصول.
7: إيه يلا بسرعة، أكو شكلهم بيبدون.
3: الخليفة العباسي.
7: أوه، ألست أبا نواس؟
3: يه، شو عرفتي؟
5: أحسنتي إذ تعرفتي علي يا فتاة، فأصحابك لم يعرفوني.
4: خيرا يا أبا نواس. مريم، عائشة، أعرفكم على مسكين الدارمي.
6: أوه، أهلا بشاعر الخمار الأسود.
2: يبدو أنك تعرفين القصة، فلم يفتك شيء كثير.
7: ما هي القصة التي تعنيها يا مسكين؟ أرويها لنا في الطريق إلى الاحتفال، فأنا لم أسمعها.
2: وددت لو أرافقكم إلى هناك وأروي لكم القصة من جديد، إلا أن حلقة القرآن تنتظرني في المسجد. ربما ترويها لك مريم في وقت لاحق، وأنت يا أبا نواس أرجو لك حظا موفقا.
5: شكرا يا مسكين.
6: إلى اللقاء.
7: مع السلامة.
8: لا تدعه يقترب.
9: توقف.
8: دعوني أمر من هنا.
9: توقف.
8: لقد جئت الخليفة بشعر يليق بخصاله الحميدة ومحاسنه المجيدة.
9: ابقى هنا.
10: دعوه أيها الحرس، هات ما عندك يا أبا نواس.
4: بالتوفيق يا شاعرنا.
5: ملك إذا علقت يداك.
10: دبر أجمل منك قط يا خالصة. أتعلمين أنني لم أفعل شيئا بشرائي.
11: شكرا لك يا مولاي.
10: أتعلمين،
5: ملك توحد بالمكارم والعلا، فرد فقيد الند فيه همام، ملك أغر إذا شربت بوجهه لم يعدك التبجيل والإعظام.
6: الله يهديك يا هارون الرشيد، أبو نواس متعني لك عشان يقول لك هالبيتين وأنت ما قاعد تسمع.
7: إي والله، لو مشغول بالسوالف مع الجارية ومو بمعطي أبو نواس أي اهتمام.
4: كلش.
3: إلا بسألكم، من هذه الجارية اللي يتكلم معاها أصلاً؟
4: اسمها خالصة، وهذه الجارية من أقرب المقربات لهارون الرشيد مثل ما سمعت.
5: لقد خرجت الصفر اليدين، دعونا نذهب من هنا، فقد أضعنا وقتا كثيرا.
6: لا عليك يا أبا نواس.
3: لعله خير يا أبا. لحظة، إلى أين تذهب؟
4: لحظة، أكا قاعد يكتب شيء على باب الخليفة.
3: مش كتير.
4: الله يهديك يا أبو نواس، عصبيتك بتوديك في داهية.

0: مولاي، لقد كتب أبو نواس شيئا على هذا الباب.
1: ماذا؟ يا لأبي نواس، هذا الرجل يكتب الشعر في كل مكان. ماذا يقول أيها الحارس؟
0: يقول: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة.
1: كيف يجرؤ هذا الصعلوك؟ أيها الحراس، أيها الحراس، ائتوني بأبي نواس على الفور.
0: تعال.
2: دعني أيها الحارس، لقد مزقت ثيابي. دعني،
3: امضي أمامي إلى سيدي الخليفة.
4: تعال معنا.
2: حسناً حسناً يا رجل حسناً، سأمضي معك، ولكن أمهلني دقيقة واحدة. حسناً.
5: أيها الفتية، أيها الفتية، هل عندكم شيء من الحبر أو الأصباغ؟
6: أصباغ؟ لماذا؟
5: أريد أن أمسح شيئاً.
7: لحظة، عندي بلانكو في الشنطة.
8: المبيض يا مريم.
5: وما هو المبيض؟
7: إنه صباغ أبيض يستخدم لمسح الحبر.
5: أنقذيني بالمبيض يا مريم، بيض الله فألك.
0: مولاي، ها هو أبو نواس.
1: ويحك يا أبو نواس، ما هذا الشعر الذي كتبته على بابنا وهجوتنا فيه بأقبح الهجاء؟
5: حاشا حاشا لله يا أمير المؤمنين أن يحصل مني ما تقول. إنني يا مولاي مدحت وما هجوت.
1: مدحت؟ أتهزأ بي يا رجل؟
5: بل أنا جاد فيما أقول، وأرجو أن يرقى مدحي إلى عليائكم يا مولاي. تعال تعال معي لتقرأه بنفسك.
1: حسنا. لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة. ما أعظم ذكائك يا أبا نواس، لقد أصلحت ما أفسدته ونلت رضاي وإعجابي. أيها الحارس.
0: نعم مولاي.
1: أعطي أبا نواس 1000 دينار.
5: شكرا شكرا لك يا مولاي، شكرا شكرا لك يا مولاي.
9: ما صدق، مسح نهاية حرف العين من كلمة ضاعة وتبدل الشعر كله من هجاء لمدح.
8: يا جماعة، هذا الريال جينيس عبقري.
6: حسافة ان احنا بنضطر نتركه ونمشي الحين.
8: نمشي؟ لا لا، خلنا نتم معه اكثر، نبي نسمع سوالفه.
7: لانه ما بقي شيء على نهاية الموسم الاول من السوق.
9: ليش
8: موسمه بعد
9: صاير؟
6: ليش ما سمعتوا الاعلان في المنصة الرئيسية؟
8: شو قالوا؟
6: قالوا إن اليوم نهاية الموسم الأول من سوق عكاظ.
9: yeah.
6: وكل الشعراء قاعدين يلمون أغراضهم.
9: عيل خلاص، بنودع عكاظ.
8: لا نوح، أكيد بنرجع عكاظ مرة ثانية في يوم من الأيام. أنا ليه الحين ما اكتفيت من الشعر؟
9: إي والله ما اكتفينا،
6: ولا توقعت إن السوق بهالجمال. أنا الصراحة استمتعت.
7: إي والله، إن شاء الله أكيد لنا ييه ثانية في المستقبل. إلى لقاء قريب يا سوق عكاظ.
10: كنتم مع سوق عكاظ من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض،

سوق عكاظ. شارك في التمثيل حسن الساعاتي، فاطمة زمان، فواز العبدالله. سوق عكاظ ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الإسلامية،
1: منارات الحضارة الإسلامية،
0: خزائن الكتب، الدعائم الأساسية التي تبنى عليها صروح الحضارة، وهي الحصون الفكرية التي ترتقي بها الأمم. منارات الحضارة الإسلامية برنامج نتعرف من خلاله على أهم خزائن الكتب التي شكلت ملامح الحضارة الإسلامية عبر كل العصور. منارات الحضارة الإسلامية تعده وتقدمه فاطمة محمد، يشارك في التقديم حسن الساعاتي. منارات الحضارة الإسلامية من إخراج حمد الشريان.

0: كان الخلفاء العباسيون من أكبر المشجعين على ارتياد مناهل العلم والإقبال عليها، فأسسوا المدارس ومخازن الكتب في بلادهم، وأسبغوا المال والعطايا على العلماء والأدباء والمؤلفين. ولم تكن قصورهم إلا منتديات يتبارى فيها العلماء والشعراء والأدباء، ومن كان مجلسه يحفل بمثل هذه الطبقة المتعلمة من الناس لزم أن يكون مطلعاً على ما يجري في مجلسه، وهذا الأمر لا يكون إلا بالقراءة والمطالعة.
1: وفي العصر العباسي انقسمت المكتبات وخزائن

0: كتب إلى عامة وخاصة، فالمكتبات العامة كما تحدثنا عنها في حلقات ماضية كانت تنشأ من قبل الخلفاء والأمراء والأغنياء، وكانت تشيد لها أبنية خاصة، وأحياناً كانت تلحق بالمساجد والمدارس. وقد كانت هذه المكتبات منتشرة جداً، وكان من العسير أن نجد مسجداً أو مدرسة دون أن تكون مزودة بمجموعة من الكتب التي تشكل مرجعاً للطلاب والباحثين وطالبي العلم.
1: وكذلك كانت المكتبات الخاصة التي تحمل اسم صاحبها الذي قام بإنشائها وتزويدها بالكتب والمؤلفات، ومنها على سبيل المثال
0: مكتبة خزانة الحكمة لصاحبها علي بن يحيى المنجم الأديب الشاعر المتكلم،
1: ومنها مكتبة دار العلم لأبي قاسم الموصلي، وهي دار عظيمة تحوي كتبا في جميع العلوم،
0: ومنها مكتبة المسجد الزيدي التي أنشأها أبو الحسن بن أحمد الزيدي وزير الخليفة المستضيء بالله،
1: وغيرها من خزائن الكتب الخاصة.
0: وبالعودة إلى العصر العباسي، فقد كان الخلفاء العباسيون يتوارثون الكتب، فكانت خزائنهم دائماً عامرة بأنفس الكتب وأثمنها، ويشير المؤرخون في تاريخ الدولة العباسية إلى أنه وجدت في بعض خزائن الخلفاء أن الخليفة المنصور قد أنفق على مدينة السلام 4833 درهماً، كما أشار المسعودي إلى أنه عرض على الخليفة المهدي دفاتر خزائن كتب الخلفاء في بغداد.
1: ومن أعظم خزائن الكتب في العصر العباسي خزانة المنصور باني مدينة بغداد وثاني خلفاء بني العباس. كانت له خزانة كتب فيما يؤخذ مما أورده الخطيب البغدادي، وكان الخليفة المنصور أول من عني بالعلوم من الخلفاء العباسيين، وقد كان بارعاً في الفقه ومتقدماً في علم الفلسفة وعلم الفلك والنجوم. وبجانب اهتمامه بالعلم والكتب، أولى اهتماماً ملحوظاً بالعلم كتاب إقليدس للعربية، وكان هذا الكتاب أول كتاب يترجم من اليونانية إلى العربية في عهد الدولة العباسية.
0: وقد خصص الخليفة المنصور خزانات لهذه الترجمات وغيرها من المخطوطات القيمة في شتى المجالات، وحتى نهاية عهده كانت مخطوطات التراث ودفاتر الترجمة والتأليف تحفظ في قصر الخلافة ببغداد حتى ضاق عنها على سعة قصره. وقد كانت خزائن المنصور النواة الأولى لتأسيس خزانة بيت الحكمة، والتي سبق أن تحدثنا عنها في حلقة سابقة. وقد حرص الخليفة المنصور حرصاً شديداً على هذه الكتب، وأوصى بها إلى ابنه وولي عهده الخليفة المهدي.
1: خزانة الخليفة المعتضد بالله، وهو الخليفة العباسي السادس عشر، كان يهتم بالعلم والعلوم ويكثر من مجالسة العلماء وأصحاب الكفاءات، وكان يسهر طوال الليالي مستمعاً لمناقشاتهم، كما كان يقدم لهم الهدايا والمنح. وقد ذكر في كتاب أخبار الزجاج النحوي المتوفى سنة 310 للهجرة أنه فسر كتاب جامع النطق وكتبه بخط الترمذي الصغير أبي الحسن، وجلده وحمله الوزير القاسم بن عبيد الله إلى الخليفة المعتضد فاستحسنه، وأمر له 300 دينار، وأمر بتفسيره، ويقال إنه لم تخرج نسخة إلى أحد إلا إلى خزانة الخليفة المعتضد.
0: كما أشار القاضي التنوخي

0: إلى أن رجلاً أتى المعتضد برقية تحبس السم عن الملسوع في الحال، وكيف أنه قد نجح في تطبيقها، فأمر الخليفة المعتضد فكتبت الرقية وخلدت في خزانة كتبه، كما احتوت خزنته على العديد من المؤلفات والأسفار التي وضعت باسم الخليفة. ومما احتوته الخزانة جوابات عن مسائل سأل عنها المعتضد طبيبه أبا الحسن ثابت بن قرة، وكان يحيى بن علي بن يحيى المنجم قد صنف للخليفة المعتضد رسالة في الموسيقى، ومن هذه الرسالة نسخة في 4 صفحات ضمن مجموع خطي في خزانة المتحف البريطاني.
1: خزانة الراضي بالله، وهو أحد خلفاء بني العباس الأدباء، وقد كانت له قبل توليه زمام الخلافة خزانة كتب قام بتوسيعها وإغنائها بأمهات الكتب، وقد كان لها وراقون ومجلدون، مما دل على الرغبة في تكثير كتبها بالنسخ والاعتناء بها بالتجليد. وقد ضمت خزانة الخليفة الراضي بالله فيما ضمت طرائف وتحفا نفيسة.
0: ومن خزائن الخلفاء أيضا خزانة القائم بأمر الله، وهو الخليفة 27 من الخلفاء العباسيين. أما خزانة كتبه فقد ورثها عمن سبقه من الخلفاء، وقد كانت بمثابة أكاديمية علمية ثقافية يديرها موظفون يقومون بتصنيف الكتب والوثائق والمخطوطات، كما يوجد بها نساخون ينسخون الكتب ويصدرونها إلى كل بقاع العالم العربي والإسلامي، وهناك آخرون قائمون على ترجمة الكتب القيمة من لغات عديدة أجنبية إلى العربية.
1: ومما اشتملت عليه خزانة القائم بأمر الله النسخة الأم من كتاب رسوم دار الخلافة لمؤلفه هلال بن المحسن الصابي، فقد ذكر في مقدمته أنه ألفه وأهداه للخليفة، كما ذكر في مقدمة كتابه الذي صنفه في أخبار الوزراء أنه أهداه للخليفة القائم بأمر الله.
0: هكذا نجد أن خلفاء المسلمين قد اهتموا بالعلم والعلوم وساروا على نهج رسولنا الكريم المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، فرحبوا بالعلماء والمؤلفين وبطلاب العلم عامة، وقرروا لهم الأرزاق والعطايا والتي أعانتهم على أداء مهامهم العلمية. ولذا نجد العلماء المسلمين في صدر الإسلام وعصوره الزاهرة قد نالهم الخير العميم، وقد وعى الخلفاء لأهمية الكتب وخزائنها في إثراء الحركة الثقافية لأي مجتمع، فازدهرت وانتشرت في جميع أنحاء الدولة التي فتحوها.
1: لم ينتهي حديثنا عن مكانة العلم والكتب في العصر الإسلامي القديم، فسنكمل معكم بقية الحديث في حلقة الغد.
2: إذا كان الجانب المادي من الحضارة يتمثل في عمرانها، فإن الجانب الفكري لها يتمثل في الكتب والمكتبات باعتبارهما أداة للتثقيف والتنوير ومصدرا لنشر العلم والمعرفة. منارات الحضارة الإسلامية، مع تحيات فاطمة محمد، حسن الساعاتي، وحمد الشريان.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
4: مرة أخرى أجد نفسي في نفس الموقف وفي نفس المكان، عاجزة عن اتخاذ أي قرار في حياتي. أحياناً أشعر أن عقلي يصرخ يطالبني بالتحرك، باتخاذ خطوة للأمام، لكن للأسف أشعر أني مو قادرة أتحرك من مكاني. يا ترى هل أختار هذا الشيء أم الشيء الآخر؟ طيب ماذا لو كان هذا الخيار خاطئ؟ وشلون لو ندمت في وقت لاحق؟ أشعر أني عالقة في دائرة مغلقة ما أقدر أطلع منها. أحاول أني أفكر وأفكر وأفكر آلاف المرات، لكني ما أوصل إلى نتيجة في اتخاذ أي قرار أشعر أنه مهم في حياتي. هل يعقل أن خوفي من الخطأ أقوى من رغبتي في النجاح؟ أو ربما فقط أني ما أثق بأن اختياراتي راح تكون صحيحة.
3: لنبدأ معا.
5: أفهم هذا الشعور. ترددك ينبع من تناقضات مشاعرك الداخلية. ترى غالبا ما إحنا نحط لأنفسنا ضغوط عالية لتحقيق الكمال. الوصول إلى الكمال هو طبيعة فطرية في جميع البشر، دائما الإنسان يسعى للوصول إلى الكمال. فالكماليين يحطون لهم سقف عالي وتوقعاتهم تكون جدا عالية، وهذه الأسقف العالية تخليهم يحسون بالضغط، والخوف من اتخاذ الخيارات الخاطئة يدخلهم في دوامة. حط في بالك أن من المهم أنك تتذكر أن كل قرار نتخذه في حياتنا يكون مطوي على مجموعة من الاحتمالات. هذه الاحتمالات بعضها ممكن يكون صح وبعضها ممكن يكون خطأ، ولكن لا تنسى أن كل هذه الاحتمالات هي أساساً فرصة لأن إحنا نتعلم وننمو ونطور مهاراتنا ونكتسب خبرات في هذه الحياة. أحياناً يمكن يكون الخوف من الفشل ناتج من هذه المعايير الشخصية اللي إحنا نحطها حق نفسنا، هذه المعايير الشخصية اللي تحد من إمكانياتنا، اللي تكون عائق في التقدم.

0: التقدم والازدهار في حياتنا. هذه المعايير الغير واقعية حاول أنك تغيرها. بدال ما تحط معايير غير واقعية، ابذل جهدك أنك أنت تضع حق نفسك أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، وابدأ بتحقيقها بخطوات صغيرة، إنجاز بعد الإنجاز، عشان يعطيك الثقة والدافع للتطور والنمو والازدهار.
1: حان الوقت لأتخذ قراراتي بنفسي. لا أحتاج أني أنتظر اللحظة المثالية، لأني أعرف أني راح أستطيع التعامل مع أي تحدي أواجهه في حياتي. نعم، أنا أملك القوة، أملك القوة والقدرة لمواجهة أي صعوبة. اليوم ومن هذه اللحظة بالتحديد راح أبتدي في اتخاذ قراراتي بكل عزم وبكل ثقة وبدون أي تردد.

لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.

الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن الدهون وقلنا أن الدهون ضرورية للإنسان، ولا يمكن أن الإنسان أو أي كائن حي يستغني عن الدهون. طبعا احنا لما نثير موضوع الدهون تثار قضية الكوليسترول. طيب الكوليسترول والمشاكل الكوليسترول، يعني شنو الدهون المهدرجة، ويعني شنو الدهون المشبعة، ويعني شنو الدهون المتحولة، ويعني كل هذه الأمور تثار لما نتكلم على موضوع الدهون ونقول ان الدهون

هون قضية ضرورية ومادة ضرورية في الجسم، وهذا موضوع حلقتنا اليوم، وخلونا نحاول نتكلم في هذا الموضوع. أعزائي المستمعين، الدهون عندنا تنقسم إلى ثلاثة أنواع. عندنا الدهون المشبعة، وعندنا الدهون غير المشبعة، أو بالأحرى هما هذين النوعين، ولكن عندنا النوع الآخر اللي هو يسمونه الدهون المتحولة. الدهون المتحولة هي يعني نوعا ما دهون صناعية تدخل فيها الإنسان وحاول أن هو يسوي شيء فيها. طيب شو الفرق بين هذه الأنواع؟ خلنا نبدأ أولا بالدهون المشبعة. طبعا أنا ما بتكلم عن الجوانب الكيميائية في الموضوع، أنا بحاول أن أبسط الموضوع قد ما أحاول أن يعني أن الكل يكون بسيط هذا الكلام له، ولا نبي ندخل في التخصص والجزء الكيميائي في الموضوع. الدهون المشبعة هو الدهن الصلب، الدهن الحيواني، الدهن الشحم، نوع الشحم، نوع الدهن اللي يطلع نوع النقوص كذي متكتل حتى في درجة حرارة الغرفة يكون صلب. هذه الدهون يعني ممكن نجدها في كثير من الأطعمة، نحصلها في البقر، في لحم البقر، بعض الأحيان في بعض أنواع من الدواجن، وخاصة في الجلد مال الدواجن نحصلها في بعض المنتجات الألبان، بعض الحليب، بعض الأجبان الصلبة، وربما نوعا ما الأجبان الكاسات. طبعا هو الزبد نفسه، هو السمن، اللحوم المصنعة مثل النقانق، الهامبرجر، هاي كلها تي معاها تضاف إلى بعض الأنواع الوجبات السناكس الخفيفة اللي هي مثل البساتيج، المعجنات، شيء من هالقبيل، وبالإضافة لبعض أنواع من الزيوت اللي نسميها الزيوت النباتية. طيب أنت تقول الحين زيوت ومساعة تقول دهون، شو الفرق بين الزيت والدهن؟ مثل زيت النخيل، زيت جوز الهند، شلون بنفهم هذه العملية شلون تصير؟ بنشرحها، بنتكلم عنها شوي. طيب الدهون المشبعة لها فوائد، أكيد لها فوائد، لأن الجسم الإنسان ما يقدر يستغني عنها، ضرورية لجسم الإنسان. فيها ميزة أن هذه الدهون، هذه النوعيات من الدهون، أي دهون بصفة عامة، في أنواع من الفيتامينات لا تذوب إلا في الدهن، وبالتالي أنت ما تقدر تأخذها إلا من خلال هذه الدهون، وبالتالي دش هذه الفيتامينات في جسمك وتساهم في بناء جسمك. هذه الدهون يعني تخليك تشبع بسرعة، تعطيك دائما شعور بالشبع، طبعا تعطيك طاقة شوي، مثل ما قلنا تحاول ان هي لان فيها فيتامينات المركبات الغذائية، فهي بالتالي تساهم في موضوع بناء الجسم. بما ان فيها فوائد، من الطبيعي ان يكون لها اضرار. من اكبر اضرارها انها ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، والكوليسترول كلنا نعرف لها ايش كثر اضرار. طبعا الكوليسترول الضار، نتكلم عن الكوليسترول الضار، ايش كثر له اضرار على الشرايين، تصلب الشرايين والمشاكل القلب، ولا مش هي من هالقبيل. من اضرارها ايضا انها تسبب السمنه، لانه يسبب الكرش، يصير ترسب في بعض من أماكن الجسم، وبالتالي تسبب السمنة. الدهون المشبعة، هناك دراسات كثيرة الآن تثبت أن الدهون المشبعة تؤدي إلى التهاب بعض المفاصل في الجسم، وتضر المفاصل يعني نفسها. طيب هذه الدهون سميناها دهون. الآن نيجي حق النوع الثاني اللي هي الزيوت غير المشبعة، اللي هي عادة تأتي من النباتات، عادة تأتي من النباتات وتكون سائلة، يعني تحطها موجودة في غرشة وبالتالي تصبها سائلة في درجة حرارة الغرفة، وهذه يعني بشكل بسيط، مثل زيت دوار عباد، زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت

الزيتون طبعاً وبعض أنواع من الأسماك اللي ممكن تنتج لنا هذه النوعيات من الزيوت. لو ينا قارنا الآن بين الزيوت غير المشبعة والزيوت المشبعة ببساطة، يعني ببساطة مثلاً الزيوت غير المشبعة موجودة تستخلص من النباتات، الزيوت المشبعة تجي من مصادر حيوانية، الزيوت المشبعة سائلة والدهون غير المشبعة تكون صلبة، الزيوت غير المشبعة اللي عادة من مصادر نباتية فيها كوليسترول، وما نقول انها خالية من الكوليسترول، فيها كوليسترول، ولكن الكوليسترول اللي ممكن نعتبره الجيد، اللي ممكن نعتبره المفيد، اما الدهون غير المشبعة فهو يكون فيه الكوليسترول السيء اللي ممكن يسبب تصلب الشرايين وسد الشرايين. الكوليسترول الجيد اللي هو يعني ممكن يكسر حتى الكوليسترول السيء تدريجيا إذا احنا حاولنا ان يعني نتحكم فيه. الآن هذه الزيت، زيت النباتي اللي هو الزيوت والدهون، هذه الدهون المشبعة وهذه الزيوت غير المشبعة. طيب وين الدهون المتحولة؟ وين الدهون المهدرجة؟ يعني شنو أولا يعني شنو دهون مهدرجة؟ يعني شنو متحولة؟ ببساطة بعد ببساطة احنا لما نسخن داخل الزيت، خلي أقولها يعني حتى ايش كثر يصير حتى في البيت، يعني ايش كثر احنا في البيت نحاول نسخن الدهن، الزيت، نسخن الزيت بطريقة اللي نسميها ديب فراير لفترة طويلة، نقلي الأكل لفترة بالزيت في فترة طويلة بالدهن ذي العميق مع الضغط مع شيء من هالقبيل، يصير فيه تحول، يصير فيه تحول بطريقة أن الزيوت غير المشبعة اللي في كان فيها روابط غير مشبعة تمتص الهيدروجين وبالتالي تتحول تدريجيا مع الوقت إلى زيوت مشبعة، إلى زيوت مشبعة، إلى دهون مشبعة آسف، أو إلى زيوت بعض الأحيان يسمونها زيوت مشبعة. فإذا هو زيت نباتي يحولونه إلى بالتسخين يعني في المصانع، طبعا في المصانع العودة يحولونه يعني صناعيا، يحولونه بطريقة صناعية إلى زيت، إلى دهن مشبع، يحطونه تحت ضغط وسخنونه لدرجات حرارة على أساس يتحول من زيت إلى دهن. طيب ليش المصانع تحول الزيوت إلى زيوت إلى دهون مهدرجة؟ لأربع أسباب. أولا علشان زيادة فترة الصلاحية، لأن الزيت فترة صلاحيته أقل وبالتالي يحوله إلى دهن مهدرج، علشان يحسن قوام المادة الغذائية، يثبت ويحسن النكهة للمواد الغذائية، بعدين هي أقل تكلفة حتى من الدهن الحيواني، وبالتالي يستخدم هذا الصناعي عن الدهن الحيواني، وبالتالي ممكن يستخدمها في الصناعات بشكل أو بآخر. لها أضرار؟ إيه نعم لها أضرار، ولها أضرار أخطر حتى من الدهون العادية. من أضرارها طبعا أنها تسبب أمراض القلب والأوعية، من أضرارها أنها ممكن تؤدي إلى السكر، من أضرارها أنها ممكن تسبب زيادة للوزن، من أضرارها أنها ممكن تسبب ترفع معدل الكوليسترول في الدم، من أضرارها أنها ترفع معدل الدهون الثلاثية في الدم، ومن أضرارها أيضا أن تسبب اضطرابات في المعدة. لها أسامي مختلفة صراحة، يعني لما أنا أفتح أقرأ البطاقة الإعلامية وين أجدها، وين أشوفها، شلون أعرف أنها موجودة فيه ولا لا. اسمها بعض الأحيان مارغرين،
اسمها طبعا إذا كانت مارغرين موجودة عادة في الأغذية المجمدة مسويينها من قبل، موجودة ساعات يسمونها السمن النباتي، ساعات بعض زبدة الفول السوداني تكون موجودة فيها، الكوفي الكوفي ميت مبيضات القهوة موجودة فيها، الكريمة

0: الشيبس، الشيبس المينو، الشيبس بعض الفطاير المجمدة، الدونت، بعض الأغذية المحمصة، بعض الحلويات، كل هذه اقرأ إيش موجود، اقرأ أنت، اقرأ دائما، اقرأ البطاقة الإعلامية وبتشوف إذا موجود مكتوب زيت نباتي أو دهن نباتي من غير تحديد الأشياء ذي، هذه حط حذرك لها. الدهون المتحولة طبعا موجودة في كل هذه الموجود، يعني ممكن تحصل مكتوب عليه زيت مهدرج جزئيا، زيت مهدرج كليا، زيت نباتي، دائما يكتبون زيت نباتي بين قوسين حطوا بالكم عليه، أو سمن نباتي، سمن صناعي، زبدة بديلة، دهون متحولة، هاي كلها لها أضرار ولها مخاطر، هي كلها تعتبر دهون متحولة. شو الفرق بين الدهن الأغذية غير المهدرجة والأغذية المهدرجة؟ الأغذية المهدرجة طبعا نحاول بقدر ما يمكن، لأن مثل ما قلنا أن احنا يجب أن نمتنع عنها لأنها ممكن تسبب مضار وأشياء كثيرة جدا ممكن تؤدي إلى أخطار. طيب شلون أنا أفرق بين هذه وهذه؟ مثل ما قلت لكم يعني موضوع الهدرجة، موضوع أنه الزبد، يعني أنا جالس أكرر كلامي متعمد لأن على أساس نفهم خطورة هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه، يعني نحاول نتجنب أنواع مختلفة من الشيبس إذا مكتوب عليه دهن أو زيت نباتي، أنواع مختلفة من الآيس كريم إذا في بطاقة إعلامية اقروها، كثير من المشروبات الغازية، الحلويات، كل هذه يجب أن نستعيض بها على أساس نتخلص من موضوع الزيوت المهدرجة ونعرف بالضبط يعني هل احنا ناخذنا زيوت نباتية ولا دهون حيوانية ولا زيوت أو دهون مهدرجة أو متحولة. أعزائي المستمعين، نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته، تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية، يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
5: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: اسمحي لنا يا سيدة روز اليوسف أن نكمل ما قطعناه بالأمس من حديث شائق بيننا وبينك.
2: تفضل، أهلا وسهلا.
3: هل نقول يا سيدة روز اليوسف إن الفنان الكبير عزيز عيد قد جعل منك ذهبا لامعا؟
2: بل هو أعطاني معناي، أعطاني المجد، حولني إلى إنسانة قوية تتخطى الصعاب التي تقف أمامها وكل التحديات التي تعترض طريقها.
3: وما الذي علمك إياه عزيز عيد؟
2: علمني كل شيء.
3: مثل ماذا؟
2: وضع كل إمكانياته لصقل موهبتي.
3: أود لو أعرف شيئا من هذه الإمكانيات التي تتكلمين عنها.
2: لا يكفي أنه ترك عشقه الأول خشبة المسرح لمدة أسبوع للتفرغ لتدريبي على أصول التمثيل؟
3: وكيف تعاملتي أنت يا روز اليوسف مع هذا الجهد؟
2: بذلت كل ما بوسعي من أجل ألا أخيب أمل أستاذي في تحريك ما لا أعرفه عن موهبتي.
3: وهل كان يتعامل معك كابنته؟
2: تصور، كان يتعامل معي كفنانة كبيرة رغم أنني لم أقف على خشبة المسرح بصورة حقيقية،

0: حسنا يا روز اليوسف، هل لنا أن نتحدث عن أول دور لك على خشبة المسرح؟
1: نعم، لقد كان من أصعب الأدوار ومن أكثرها ألما.
0: وهل فشلت التجربة؟
1: لا، لكنها كانت قريبة من المأساة.
0: هل لك أن تخبرينا عن هذه المأساة يا سيدة روز اليوسف؟
1: حسنا يا بني، لابد أنك تعرف أن الكثيرات من الفنانات لا يفضلن أداء أدوار العجائز، ولأن بابا عزيز كان يترقب الفرصة الذهبية لتقديمي على المسرح بصورة جيدة وجديدة، طلب مني أداء دور الجدة العجوز في مسرحية عواطف البنين.
0: لكنك كنت في بداية المراهقة، بمعنى أن عمرك لم يتجاوز 13.
1: صحيح، هذا كله صحيح، لكن من يقوم بهذا الدور سواي وأنا المبتدئة؟ خاصة أن اهتمام بابا عزيز أيضا كان قد بات مجالا للسخرية من قبل المشتغلين بالمسرح.
0: وكيف سارت الأمور؟

0: بكِ وبعزيز عيد.
1: للحقيقة كنت مرتبكة، وهذا الارتباك أدى إلى إصابتي بالمغص وبالشعور بالدوار. شعرت بما يشبه الإغماء.
0: هل تعلمين أن هذا هو ما يشعر به كل فنان حقيقي يا روز اليوسف؟
1: لكن والحمد لله، بعد أن قدمت دوري بإتقان فوجئت بنجاحي ونجاح بابا عزيز الذي كان بمثابة صفعة على وجه الذين سخروا من اهتمامه بي.
0: في تصورك، ما هو سر نجاحك في أداء دور الجدة العجوز وأنت المراهقة؟
1: أنا أتصور أن هذا النجاح جاء نتيجة لصوت النحيف الخافت والارتعاش والتهدج والتردد من فرط الخوف والارتباك. هذا بالإضافة إلى أنني حفظت دوري وأتقنت حفظي للحوار.
0: إذن لنا أن نقول أن روز اليوسف نجحت في الامتحان الأول.
1: نعم، لك أن تقول حققت الخطوة البعيدة في طريق الفن المسرحي.
0: ولم يذهب تعب وعناء وجهد أستاذك عزيز عيد هباء.
1: قلت له سأكون يا بابا عزيز أفضل ممثلة دراما، وفي أول تجربة بدأت في تحقيق هذا القول.

0: وماذا بعد نجاحك الأول في دور الجدة يا روز اليوسف؟
1: لقد مررت بأيام عصيبة جدا.
0: هل بسبب احتكارك من قبل عزيز عيد يا روز اليوسف؟
1: لا لا، لم يكن هناك أي احتكار، إنما لأن المسرح كان يمر في تلك الفترة بمرحلة إرساء القواعد. لقد كان فنا جديدا، وكل جديد كما تعرف لابد وأن يعاني من صعوبات البداية.
0: تعنين بهذا القول أنك كنت تبنين مع الفنانين الآخرين إبداعا لفن لم يرسخ بعد في أذهان الناس؟
1: هذا صحيح، نعم هذا صحيح. من هنا قمت بأداء أدوار الكثير من الشخصيات الدرامية على خشبة المسرح. فقد عملت مع عزيز عيد وجورج أبيض، عملت أيضا مع نجيب الريحاني، يوسف وهبي وسواهم أيضا من كبار المخرجين والممثلين على خشبات مسارح مصر.
0: وما هي الأعمال التي قمت بتقديمها مع بابا عزيز عيد؟
1: إذا كنت أذكر فإنني سأذكر منها خلي بالك من إيميلي، وكان معي نجيب الريحاني، وقد نجحت نجاحا مما حدا بالنقاد أن يطلقوا علي الفودفيلة الحسناء.
0: وماذا بالنسبة لعملك مع فرقة رمسيس؟
1: نعم، قدمت دور مارغريت في مسرحية غادة الكاميليا، وبعد أن قدمتها سارة برنار في فرنسا، وهذا ما جعل النقاد أن يطلقوا علي سارة برنار الشرق.
0: أعرف يا روز اليوسف أنك قمت بتقديم كل الأدوار النسائية الأولى مع فرقة رمسيس.
1: هذا صحيح، ولكن عمليا بدأت أضيق من أحد الممثلين وهو يوسف وهبي.
0: لماذا؟ هل هو بسبب غيرة الفنانين من بعضهم الآخر؟
1: لا، لم تكن هناك غيره، لكن يوسف وهبي كان مستبدا في رأيه ومختلفا في طريقة تمثيله عني، لذلك رفضت أن أمثل معه في مسرحية الذبائح التي في واقعها ليست أكثر من مجموعة من الفواجع التي لا أحب أن أقدمها لأنها بصراحة بعيدة عن ذوقي.
0: هذا غريب. إذن ماذا حدث بعد رفضك لهذا الدور، خاصة وأن يوسف وهبي هو الرجل الأول في فرقة رمسيس؟
1: خرجت من الفرقة وسافرت في إجازة إلى باريس.
0: في الحقيقة لا أعرف كيف استطعت يا سيدة روز اليوسف الابتعاد طويلا عن المسرح.
1: في الواقع لم يكن ابتعادا طويلا، فقد أرسل لي الصحفي المعروف محمد التابعي يطلب مني الحضور إلى القاهرة لأداء دور مع نجيب الريحاني بعد أن أسس فرقة جديدة للدراما.
0: وكيف هو العمل مع نجيب الريحاني؟
1: متعب جدا.

0: متعب يا بني، تصور أنني لم أستطع الاستمرار معه لأكثر من أسبوعين.
1: لماذا؟ هل هو الآخر مستبد برأيه مثل يوسف وهبي؟
0: لا، لكن كما تعرف فإن نجيب الريحاني كان يضحك الناس في مواقف من المفترض أن تكون محزنة، ولذلك بدأ الطلاق الفني بيني وبين المسرح.
1: وهل كان هذا الطلاق نهائيا؟
0: 9 سنوات فقط. بعدها، ورغبة بالتبرع في مساعدة أهالي قرية محمد زياد التي احترقت، مثلت مع الرفاق القدماء غادة الكاميليا، وكان هذا الطلاق نهائيا، واعتزلت بعدها المسرح إلى إصدار مجلة روز اليوسف.
1: هل لنا أن نتحدث الآن عن تجربتك في الصحافة يا روز اليوسف؟
0: لا يا بني، ولكنني أقترح أن نترك هذا الموضوع إلى الغد.
1: كما تشائين.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
2: المنامة، عاصمة الإعلام العربي 2024، تحتفي في شهر أغسطس بالإعلام والشباب، الشباب الذي لطالما نهض بأساسات الوطن. ونجمنا الذي نسرد حكايته في هذه الدقائق الإعلامي الشاب محمد ناصر.

0: التقينا به في جمعية تاريخ وآثار البحرين، وتحدثنا معه حول العديد من المحاور، بدءاً من فريج الفاضل بالمنامة. ولد محمد ناصر لوري في 9 من رمضان لعام 1410 للهجرة، المصادف للرابع من أبريل 1990 للميلاد. فكيف ترعرع في فسيفساء العاصمة؟
1: ولد في فريج الفاضل وعشت في فريج الفاضل لما بلغت تقريبا 15 أو 16، فكانت مجمل طفولتي في المنامة وأنحاء المنامة وفرجان المنامة كلها. فالوالد كان الله يحفظه يعني تعرف تربية المنامة، كلهم تربية سوق، هو وخوالي كانوا يعني جيران، فكلهم متربيين في سوق المنامة. فالوالد كان تعرف بماني لانا البشر، فأنا أكون يعني حقل التجارب الأول، وخذتها من الطريقة الصعبة يعني. فمن أنا صغير كنت في إجازة الصيف ما أقعد كذي، يعني أكون في مركز تحفيظ القرآن، كنت أروح مركز أبي بن كعب، وكان أبوي يصر أني أنا أروح محل عم أمي في إجازة الصيف. كل يوم أروح صبح وعصر، أو أن الصبح أروح الدكان وأمشي ماشي، يعني اللي عارف المنامة بيعرف المشوار اللي أنا كنت قطعه من مكتبة العائلة، خلينا نقول يمكن الناس تعرف مكتبة العائلة، أو حاليا يمكن مستشفى شفاء الجزيرة حق الجيل الحالي يمكن يعرفونه. من شفاء الجزيرة هني أمشي لي شارع الشيخ عبد الله، نهاية شارع الشيخ عبد الله. فهذه المشوار اللي أنا كنت قطعه يوميا رايح راد، سواء ماشي أو بالسيكل أو، فهذه كان مشواري. وكنت في المحل هناك أتعلم وايد من عم أمي هناك، واحتكاك مع العمال، احتكاك مع السياح. يعني قبل كانت تجارة سوق المنام والمواعيد مو مثل الحين، كان ما في أونلاين يعني ما في، كان الناس كلها تنزل في الأسواق، فكان السوق منتعش بشكل كبير، خاصة تجارة المواعين يعني. والمحلات اللي يروحون لها كانت محلات معروفة، يعني مثلا إذا يبون أشياء خاصة بالتناكة موجودين، في الحدادة موجودين، تبي الأشياء اللي هي من اليابان والصين موجودين، قلاصات أنواع وأشكال، يعني حزتها كان اللي يوردون قليلين ما كانوا وايد. ففي المحل هنا كانوا وايد، تعلمت من عم أمي حمير خواجة، شخصية يعني اجتماعية، وهو ويدي يعني أنا أعتبر أني أنا وايد تعلمت منهم على مستوى الذكاء الاجتماعي والذكاء، يعني كانوا يعرفون يتعاملون مع كل الأنواع. الناس القديمة بشكل عام في البحرين خاصة يعني أهل، يعني بشكل عام أهل الجزر كذي، لكن أهل المنامة يعرفون يتعاملون مع كل أنواع البشر. إحنا كنا نعيشها على السجية، يعني أنا الحين لما أكبر يمكن أشوف في عندي تصرفات معينة أو مهارات معينة، لكن لو أرجع في السبب من وين اكتسبتها، اكتسبتها من المنامة ومن مشواري اليومي للسوق ومن احتكاكي بالعالم. أنا أشوف أن السوق والمنامة وايد أثرت على شخصيتي وتكويني أنا يعني من أنا صغير.
0: وسألناه حول تلقيه التعليم في مختلف المراحل، بداية من مدارس الإيمان.
1: أنا طبعا من مدرسة الإيمان من الصف الأول للثانوية، ثانوية انتقل من الرفاع، فكنت انتقلت إلى مدرسة الرفاع الشرقي، وكانت فرصة لي أيضا بعد، يعني أنا أشوفها من الأشياء. أنت تعرف لما تروح مدرسة ثانوية دش أول ثانوي بدش مع ناس توهم منتقلين يأين هاي المدرسة، وكنت توك جديد في الرفاع، فكانت فرصة أن أتعرف على ناس في عمري. تعرفت فيها على معظم، يعني ما بقول يمكن 70% من اللي في جيلي في الرفاع أنا عرفتهم بسبب وجودي في المدرسة، وهذا شيء كان بالعكس يعني كان شيء إيجابي جدا، يعني صار عندك صداقات من المنطقة اللي أنت انتقلت لها، فما حصلت صعوبة في التأقلم على المنطقة. وبين جاي يعني خاصة احنا من جيل، يمكن حتى اللي في جيلي في المدرسة يمكن اللي أصغر شوي غير، بس جيلنا احنا كان عيال فريج، حتى لو كان في مدرسة خاصة عنده رابعة في الفريج، يعني ما تفرق معه. يمكن الحين صار شوي الوضع مختلف، اللي في المدارس الخاصة حاليا ما عندهم رابع من الفرجان، لأن دائما الفرجان تكون مو بطبيعتها شعبية مثل القديمة، فربعهم هم نفسهم اللي في المدرسة خارج المدرسة نفسهم. احنا لا، احنا كنا لا تعرفه انت بروحك عشت ويانا وتعرف الفريج شلون، عندك ربعك مال الفريج غير، وربعك مال المدرسة غير، وربعك اللي في الجامعة غير. فأنا بالنسبة لي كنت خاطري اجرب هاي تجربة ان انا اعيش في مدرسة قريبة وان اطلع اروح ماشي البيت، فهاي كان يعني هاي فرصة كانت.
0: وكانت مرحلة الدراسة متزامنة مع تأسيس جريدة الوطن، فكيف انضم إلى أسرة الصحافة، وكيف استطاع والده التوفيق بين ترغيبه في الصحافة وتحفيظه القرآن الكريم؟
1: تعلمت الصحافة من الميدان، ما تعلمتها بشكل نظري. كانت جريدة الوطن تحت التأسيس، والوالد الله يحفظه طول عمره كان هو في عضو مجلس إدارة، فقال الحين هذه الرفاع ما

له شيء، فكان ياخذني معاي جريدة الوطن قبل لا تأسس، قبل لا يصير في شيء اسمه جريدة الوطن. في ديسمبر 2005 الجريدة تأسست، يعني قبلها بفترة. فكنت اروح يا ابوي، وكان

0: ياسر عيد وعلى هشام الزياني، مع يعني مجموعه كبيره من الناس، يعني الله يرحمه محمد البنكي وجمال العسيري. هني البدايه كانت يعني بدايه ان انا بديت اكتشف ان انا عندي ميول تجاه الادب وتجاه الثقافه. انا بطبيعتي من انا صغير احب اقرا، ابوي وايد علمني ان انا اقرا، امي بعد يعني كانت وايد تعرف ان انا احب اقرا، فكان مجلات، تعرف مجله ماجد وغيرها. وفي مدرسة ليمون كنت الأساتذة وايد كانوا يعطونا كتب ما نحصلها في أماكن ثانية، فأنا أتذكر أن العبارات والنظرات هاي قاريهم وأنا يمكن صف السادس أو الإعدادي شيء كذا، وايد من وقت قاريهم، وكنت متنوع في القراءة أمانة، يعني ما عندي مدرسة أو شيء معين. فبديت أتعلم أكتب خبر، كان اللي علمني بشكل مباشر الأستاذ يوسف بن خليل، خاصة في الكتابة السياسية، لأنه هو محمد البيكي كانوا يعني وايد يتابعوني بشكل شخصي، حتى يعني رغم من انشغالاته، حتى عقب ما يعني كبرت انا وهو، حتى طلع من الجريده راح فتره ورجع بعدين كرئيس تحرير. انا اتكلم عن يوسف يوم كان رئيس قسم المحليات ورئيس قسم الشؤون السياسيه، فكان هو يعدل لي في الاخبار، كان هو اللي خلاني اكتب في البرلمان، يعني كان برلمان وكان حزات الحراك البرلماني كبير، يعني هني انا بديت ادش في الكتابه، فكنت اكتب وايد وتعرف انت الكتابه تجر بعضها. ابوي يوم شافني وايد تعلقت في الجريده، فكان في دورة اسمها دورة أهل الذكر تقام في المدينة المنورة، قال لي إنه ولد خالك بيروح، يبقى ولد خالي وصديق الطفولة والعمر كله يعني أبو جابر محمد الخاجة وعبد العزيز عادل المعاودة بيروحون الدورة دي، ليش ما تروح وياهم؟ والله ورحت وياهم الدورة، فكانت هذه الدورة فرصة أيضا أن يعني تواصل حفظ في القرآن الكريم، والحمد لله يعني كانت يعني كان قرار الوالد صدق صار عليه، لكن صراحة يعني كان قرار يعني عرفت قيمته يوم كبرت أنا.
1: وصار الطريق ممهدا لمواصلة الدراسة في كارديف بالمملكة المتحدة، وبدأ مشوار الاغتراب.
0: كنت أبي أدرس إعلام، بعدين اقتنعت إن أنا أدرس محاسبة، فأول شيء سجلت في الجامعة الكندية كان اسمها في البحرين، الحين صار اسمها كلية البحرين الجامعية، بس ما كملت حتى فصل. أبوي قال لي يلا إن شاء الله شوف لك قبول في جامعة في بريطانيا كارديف، أنا كنت أبي أسافر يعني كنت أبي أجرب الغربة. رحت مدينة ليستر، تميت فيها سنة الفونديشن، عقب ما خلصت رجعت إلى كارديف. كارديف يعني أبوي عنده ارتباط عاطفي فيها لأنه هو متخرج منها في الماجستير، وأنا يوم كنت صغير درست الصف الأول هناك في كارديف وياه، يعني أظن سنة ونص درست هناك في كارديف. أجمل تجارب في حياتي تجربة الغربة، تخلي الواحد ينصقل من نواحي عدة، يعتمد على نفسه بشكل كبير، تصير عنده إدارة مالية، تصير عنده إدارة شخصية، يتعلم أنه ويتقبل ثقافات غير عن الثقافات اللي هو متعود عليها. يعني مثلا مثل ما قلت لك احنا في المنامه يمكن منفتحين على ديانات ومذاهب اكثر، لكن غيرنا مقتصر على مجتمعه. فهذه تجربه الغربه عرفتني على ناس صاروا اصدقاء لي، اصدقاء عمر واخوان من كل دول العالم، وما زالت علاقتي فيهم يعني من تخرجنا من 2012 تقريبا لليوم علاقتنا مستمره. ويعني تعرف انت هناك تعلمت اول شيء انك تتقبل الاخر، هذه شيء وايد مهم، ان انت مو كل الناس اللي بتشوفهم في العالم او في الدنيا وبتحتك فيهم في حياتك مشابهين لك.
1: وعن رواية تجار الجثث والتي كانت باكورة رواياته، وعن آخر إصداراته الروائية سوشي، يحدثنا محمد ناصر لوري.
0: والله يعني أنا وايد تأثرت بغازي القصيبي، وايد تأثرت بكثير والله من الروائيين يعني وايد، بس يعني غازي كان على رأسهم طبعا. غازي القصيبي يعني شقة الحرية أنا قريتها من وقت وايد، من وقت قريتها بالنسبة لي أنا طبعا من وقت، هي قديمة الرواية. وعندك روايات مثل فرانكشتاين في بغداد وغيرها، يعني هاي روايات اللي ترشحت البوكر كنت أقراها على طول، ووايد كنت أتعلم من الأساليب المختلفة. فأنا ما كنت أقرأ مثلا مدرسة واحدة، مثلا مدرسة المصرية، يعني أنا نجيب محفوظ وايد خدت منه أشياء، وايد تعلمت منه أشياء في الوصف وغيره. الكيلاني يعني كان عجيب يعني في الوصف. غازي طبعا في السرد حلو وممتع. تجار الجثث كنت رايح رجع البحرين وصارت عندي سفرة انه اروح تغطية، ومنها مع مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، فرحت هناك وصارت يعني اكثر من مقابلة، وكنا مع الامم المتحدة ايضا، وايد قصص خذتها من هنا ومن هناك. يعني المهم طلعت بوايد اخبار حصرية وفقتها. يعني في سفرة ثانية بعد ايضا قابلت يعني عدد من الشخصيات البارزة على مستوى الازمة السورية، بعدين رحت الاردن بعد الزعتري. فبعدين مع القصص اللي كنت أسمعها وشفنا وايد، يعني شفنا ناس يقولون لي قصص عن ناس بحرينيين وغيره وغيره، تكونت عندي فكرة تجار الجثث، وهي كانت عبارة عن قصة حقيقية 100%.

0: كل القصص، لكن نختزل كثير من الشخصيات في شخصية واحدة. يعني مثلا عندي قصة حسن، وعندي قصة محمد، وعندي قصة عيسى، وعندي قصة عبد الله. في عوامل مشتركة بينهم كثيرة، وكل واحد فيهم له شيء مميز. أنا أجمع هاي الأشياء كلها وأحطها في كاركتر واحد عشان القصة، خاصة إن أنا ما بكتب رواية حق النخبوية، أنا بكتب رواية حق شاب بعمر معين مستهدف من فكر معين، أحاول إني أعدل الفكرة عن طريق قصوصه قصة رواية. طبعا أنا كتبتها في عمر صغير، يعني أنت لو ترجعت تقولي قيمها أنا ما أقدر يعني حتى أقيمها، يعني هي قابلة للقراءة يعني، لأنه وثاني شيء أنا كنت مستهدف الناس اللي ما تقرأ، يعني أنا مو شخص مثقف ما بيلعب في مخه بهالسهولة. رواية سوشي هي اللي وايد انتشرت في البحرين بشكل عام، لأن هي منطلقة من المنامة أيضا، ومفريج الفوضل تحديدا، وتكلمت عن بوبكو وكان فيها التعايش. وهذه رواية يعني انصدمت أيضا أنه وايد تم تداولها كذلك في العراق وفي عدد من الدول صراحة بشكل واسع، يعني تم تداولها وكانت مقبولة جدا من الجميع. رواية يعني تعبت فيها مانة سنتين تقريبا من البحث ومقابلات، يعني عشان بس استقر على الشخصيات اللي فيها، خاصة لأن أنا أخذت بوبكو كمثال تجمع حق هاي الشباب. يعني هي كلها انطلاقة من شخصيات حقيقية، شخصيات مرموقة طبعا في المجتمع وماسكة مناصب كبيرة في المجتمع، لكن هاي اللي أي حد بيقرأ في تاريخ بوبكو وتاريخ تأسيس بوبكو بيعرف هذا الإيمان.
1: هل اختلفت حياة الشاب محمد لوري بعد الزواج عما قبله؟ هل أوقف الزواج الشغف المتقد لديه؟
0: مرحلة ذي قبل أنت كنت مسؤول عن نفسك أنت بروحك، وما تحسب حساب ولا شيء، يمكن أنت عندك أبوك وأمك بس. بعد الزواج أنت تكون مسؤول عن شخصين، لكن بعد الله يرزقك بأبناء ولا بنات، أنت هني خلاص تكون في مرحلة أنت ما تعيش لنفسك، أنت تعيش حق غيرك، وهني بيتغير إحساسك كله، وبتحس بأبوك، بتحس أمك، وبتحس بيدك، وبتحس. ذكر مرة كتبت عمود إن يعني عندما تصبح أباً شنو يتغير في حياتك؟ أنت تكتشف إن أنت خلاص، يعني أنت اللي بتعيشه حالياً من هاليوم ورايح مو بلاك. يوم ولادة ليلى يعني كان يوم غريب وعجيب وشعور لا يوصف يعني أمانة، خاصة أول شخص، وهذه من جمال الشعور في اللحظات الأولى. يعني الحين مثلاً لما بيجيك مولود ثاني ما بيكون بنفس الأول، التجربة الأولى دائماً مختلفة. أنت حين خلاص حياتك كلها من اليوم ليه ما تموت أنت عشان الشخص اللي هذه اللي شخص اللي أنت حين من دمك ولحمك أنت قاعد تعيش لهم. لكن أنا ما أرى أن الحياة الزوجية تفصل الشخص عن إنجازاته. في ناس من يتزوج يختفي من الساحة، بالعكس يعني أنا عقب الزواج أصدرت كتاب اللي هو نون فوق السطر، وأصدرت عقبه كتاب 15 جريمة، وكملت الماجستير وبديت في الدراسات العليا مرة ثانية في الدكتوراه. بالعكس أنا أشوف أن العائلة سند كبير لك خلال وقت الدراسة، لكن إحنا نسبيا لو بتحسبها تقارنهم بالجيل اللي قبلنا، يعني سبعينات والستينات هم تزوجوا في عمر أبكر من عمرنا إحنا، حكم تغير أصلا الحياة والواقع. لكن في عمرنا احنا يعني اذا انا في الفترة اذا تحصل لك شريك حياة زوجة متفهمة، زوجة تعرف تعينك منصوب وتحل عليك البركة مثل ما قلت لك يعني.
1: وكانت تجربة البودكاست بوابة لانضمامه في جمعية تاريخ وآثار البحرين، فما الذي أضافته له تجربة التقديم الإذاعي؟
0: البارت اللي خلاني أنا أرتبط بالجمعية أكبر كان البودكاست. يعني يومية أسوي مقابلة يا دكتور عيسى، يودني عيد الله يرحمه عيد القحطاني، وقال لي ليش أنت متكم ويانا في الجمعية تساعدنا شباب وذي وعندك خبرة؟ قلت له إن شاء الله أنا الحين شوي مشغول، إن شاء الله أول ما أقضى شوي وبس. سبحان الله شيء يجر شيء، وتعلقت في الجمعية وتعلقت في الدكتور عيسى وعيد الله يرحمه تعلقت فيه بشكل كبير. ومرت الأيام دخلت مجلس الإدارة وصرت نائب الرئيس ومدير تحرير حق مجلة دلمون. البودكاست يمكن أضاف لي أنا تجربة إني أنا أصير مقدم، تجربة إني أعيش هاي الجو، وهذه يعني شيء كان خاطري أجربه أمانة. الحمد لله كان يعني مقبول. أنا كشخص يحب يبحث في التاريخ مكنتني من أتعرف على ناس ما كنت أعرف عنهم وايد أشياء، وهذه أيضا فتح لي أفاق ثانية. يعني حتى هاي سيزن 1 كان، سيزن 2 سويته عن محطات تاريخية مهمة مع دكتور عيسى فقط مبنية على وثائق وغيره، وحتى سيزن 3 جاهز عندي بس أنا مو محصل وقت حاليا أن أنبذه في عدد من شخصيات كبير. يعني هو طبعا اللي كان يدفع أيضا ويشجع دائما دكتور يوسف محمد بحكم أنه هو يعني رائد في هذا المجال.
1: خلال إسهامه في مدينة شباب 2030، هل يختلف جيل الألفية من الشباب عن جيل التسعينيات والثمانينيات؟
0: كنت أتعمد أني أدرس بشكل سنوي في مدينة الشباب، تخليني أحتك

0: جيل الألفية أو جيل الأصغر منا، فوايد يساعدني أنا أعرف شنو يفكرون الجيل القادم من رايح. خلص الفجوة المعرفية وكل شيء بيني وبينهم. ترى لما تقارنها إحنا من جيلين جدا مختلفين، يعني مثلا أنا مواليد 90 لكن إحنا محسوبين على الثمانينات أكثر. ترى جيل الألفين وطالع، يعني خاصة إن إحنا مثلا لي 2005 أظن تخرجوا من الجامعة، هذا لين جيل جدا مختلف عن جيلنا، ما في أدنى مقارنة بينه وبينهم، وعندهم شعور بمغامرة كبير ما يفتكرون. يعني العمر بعضهم عنده مدخول بالـ1000 دولار شهريا يتاجر في العملات. سمة رئيسية فارق صراحة بينه وبينهم هي الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، هاي واضح. هم وايد منغلقين على نفسهم، يعني تلقى بس عنده أصدقاء في المدرسة، خارج المدرسة قليلين بشكل كبير منهم، ما عندهم أنشطة ما بعد المدرسة، نشاطه بعد المدرسة بلاي ستيشن ولا يعني فيديو جيمز، عالم افتراضي. يعني شوف احنا، انت تروح الدوام تقعد ويا الناس تنسى تلفونك، هم لا ما يقدر.
1: وكيف هي نظرة محمد لوري تجاه الشباب وتطلعاته المستقبلية لهم؟
0: انا اشوف ان الشباب صراحة في وايد منهم شباب مبدع، الادوات اللي موجودة عنده الحين ما كانت موجودة لا عندي ولا عندك، ولا عنده الامكانية انه يتعلم اي شيء وهو في مكانه. يعني انت قبل عشان تعلم انجليزي كنت تروح المعهد العالمي والمعهد ولا المعهد الامريكي، حاليا هو يتعلم هو من الابليكيشن في البيت، يعني ولا دكتور ولا استاذ لغه انجليزيه يدش يعلمه ولا يتعلم لغات. انا ذكر واحد من مره صغير عمره يمكن 16 اظن ولا 15 يقول لي انا تعلمت اسباني، مره يستغفر الله ياباني من الانمي، وتعلق في اليابان ويقول لك ان انا الحين اصلا انا اجيب اغراض من اليابان وابيعهم هنا في البحرين. هو في عمر صغير، يعني احنا ما كنا نجرى ان نسوي كذي في كثير من المراحل. يعني هم جيل جريء جدا، واعتقد انه بيكون في منهم ناس مبدعين بشكل كبير، لكن ما يصير ان هذه الابداع وهذه الذكاء قاعد ينعكس على اشياء ثانيه، على المنظومه القيميه، على المنظومه الاخلاقيه، على المنظومه الاجتماعيه. يعني في وايد عزوف عن يعني في ضعف الوضع الديني بشكل كبير، في عزوف عن مراكز تحفيظ القران، مع ان مراكز تحفيظ القران هي يعني صمام امان في المجتمعات تعتبر، يعني في على مدى التاريخ من ايام كانت، يعني حتى من ايام المطوع، يعني قبل اقل واحد فيهم على الاقل حافظ له كم من ايه يصلي فيها. فاتمنى يعني انه يكون في، وهي مو بدور المدارس ولا ذي، هي دور الاسره، التربيه تكون في البيت هذه التنشئه. ان شاء الله الجيل بالعكس بيكون جيل ان شاء الله مبدع وجيل قادم بقوه، لكن يحتاج بعد الى مزيد من التوجيه. حتى يعني قاعدين احنا نلاحظ الحين وجود تغيير كبير في عمليه التعليم في البحرين، واعتقد ان هاي التعليم بيكون الافضل. يعني
1: بذلك نطوي معكم حلقتنا، إلا أن الحكاية ما زالت مستمرة يتألق بها نجمنا في سماء البحرين، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء آخر وحكاية أخرى لنجم من نجوم الإبداع. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
2: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
3: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام.

0: إنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك، وأمناكم الله.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. بنو آدم كالنبت، ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. في ظلال الدين القيم تزدهر العلاقات الأسرية، وتنمو العواطف الشريفة في النفوس بفضل آداب الدين وتوجيهه، وتكتسي الأسرة دعماً قوياً وروابط جليلة بفضل حسن التربية والتأكيد على بر الوالدين والتعاون والمودة والرحمة بين أفرادها. قال بعض الحكماء: من ألهم ثلاثا لم يحرم ثلاثا، من ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد.
1: ما خط القلم.
3: تمر الكرة الأرضية أحياناً بين الشمس والقمر، وفي هذه الحالات لا يصل ضوء الشمس إلى القمر، وتسمى هذه الظاهرة خسوف القمر. وفي حالة الخسوف الجزئي يقع جزء من ظل القمر في ظل الأرض، وفي حالة الخسوف الكلي يغطي ظل الأرض القمر كاملاً. حكي عن عز الدين بن الصقيل الحراني أنه قال: كنت مرة بقرية من قرى مصر، وبين يدي صبرة قمح، فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى 4 مرات، فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين الأشجار.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
4: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ، واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
5: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
6: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنمية.

0: التنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم. نزورها ونتعرف على ما فيها. نأخذكم معنا في هذه الجولة حول العالم.
1: الغردقة أو الغردقة باللهجة المصرية، التي كانت سابقاً قرية صيد صغيرة، أصبحت اليوم مدينة سياحية من الدرجة الأولى، وقد ساعد على ازدهار السياحة فيها كونها مركزاً دولي للرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والإبحار وصيد الأسماك والغوص، بالإضافة إلى الجبال والصحاري الشاسعة. تنطلق يومياً عشرات رحلات اليخوت في مياه البحر الأحمر لاستكشاف الجزر النائية والغوص والاستمتاع بمشاهدة الأسماك الملونة والشعاب المرجانية اللامتناهية، وتشمل الرحلة 3 محطات وقوف، وتعد جزر الجفتون المحيطة الأكثر أهمية مع الشواطئ الرملية البيضاء ومجموعات متنوعة من الأسماك والمرجان. السياحة في الغردقة تنقسم إلى السياحة البحرية والصحراوية. هناك عالم متكامل لاستكشافه في صحاري الغردقة. تبدأ هذه الجولة بعربات الدفع الرباعي التي تنقل الزوار من فنادقهم إلى إحدى القرى البدوية على بعد لا يقل عن 50 كيلومتر في قلب الصحراء، وهناك يستطيع الزوار ركوب الدراجات الرباعية والجمال وتسلق أحد الجبال ومشاهدة الحيوانات والزواحف الصحراوية التي يتم عرضها داخل أقفاص، بالإضافة إلى التعرف على الحياة التقليدية التي يعيشها البدو والمتمثلة في الخيام التي يسكنوها وآبار المياه والمأكولات التقليدية. وبعد مشاهدة الغروب يتم تقديم وجبة العشاء مع حفل يشمل عروضاً بدوية. بالإضافة إلى جزر الجفتون، تمتلك الغردقة العشرات من مناطق الغوص العالمية مثل جزيرة شادوان التي تقدم للزوار المغامرين 5 من حطام السفن الغارقة لاستكشافها، أبرزها كارناتيك وهي سفينة بضائع بريطانية غرقت في عام 1869 ولا تزال في حالة جيدة بشكل لا يصدق، وأيضاً السفينة اليونانية كاريسول لاكي التي غرقت في عام 1981 والألمانية كايمون إم والتي غرقت في عام 1978. ومن بين عوامل الجذب السياحي في الغردقة تلك الجولات الليلية الفلكية، حيث يتم اصطحاب الزوار بعد الغسق من فنادقهم إلى الصحراء بعيداً عن التلوث الضوئي لقضاء أمسية لا تنسى في البحث عن عجائب السماء المرصعة بالنجوم مع تلسكوب في متناول اليد لفحص أقرب. مارينا الغردقة هي بمثابة الواجهة البحرية السياحية للمدينة، مع العشرات من المقاهي والمطاعم التي تطل على مياه البحر الأحمر الفيروزية واليخوت الفاخرة الراسية هناك. في النهار لا يكون هناك الكثير من الناس عند المارينا، ولكن مع غروب الشمس يتوافد السياح لتناول الطعام والمشاركة في الحفلات التي تنظمها المقاهي كل ليلة.
0: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم.
2: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر

0: عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: يلا شباب، يلا كبدوا الإيفنت.
3: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
4: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
5: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي؟
6: والله لأن حررنا إبلا تشبعون بها بطونكم.
5: أربعة شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي، مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
7: هذه الحلقة من تأليف نوح رياض.
8: سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: هذا السوق يا أصحاب لا تنقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه.
1: صدقت يا علي، لله درك، ما هذه الفصاحة؟
2: هل ترون ما أراه على أطراف السوق؟
0: يا إلهي، الشعراء يتقاتلون، هل قامت الحرب في عكاظ؟
1: تكفينا حروب أشعارهم يا علي، هذا نشاط مصاحب للسوق اقترحه أبو تمام، قرأت ذلك في اللوحة الإعلانية المنتصبة إلى جانب المنصة.
2: نعم، ومن المؤكد أنه اختار بيته الشهير عنواناً لهذا النشاط، السيف أصدق إنباءً من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب.
3: انظروا إلى ذلك الفارس الذي يقاتل على ظهر جواده، إنه يلهو بالسيف وكأنه ولد مقاتلاً
1: فعلاً.
4: اشت يا أبا فراس، لله درك يا أبا فراس.
3: أيها الرجل، أسمعكم تهتفون لهذا الفارس أبي فراس، من يكون؟
5: إنه أبو فراس الحمداني، فارس الشعر وفارس المعارك.
3: الله، أبو فراس الذي أبدع كلمات أغنية أم كلثوم حينما قال: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر.
1: تشوفي عايشة، انظري إليه، لقد تفوق على كل خصومه.
3: صحيح.
6: والآن يا شعراء العرب، من يبارزك؟
7: لا أحد يتفوق عليك في لعبة السيف يا فارس بني حمدان، لكن هناك شاعر يود أن يختتم المنافسة معك.

0: ومن هو؟
1: إنه أنا يا أبا فراس، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.
0: أبو الطيب المتنبي؟
1: نعم.
0: انظروا يا قوم، انظروا إلى من جاء يتحداني، ذلك الداعي الذي خدع ابن عمي سيف الدولة فأعطاه فوق ما يستحق.
1: بل دون ما أستحق يا أبا فراس، دون ما أستحق.
0: وكيف تبارزني وأنت لا تعرف شيئا عن هز السيوف ومقارعة الخصوم؟ أم تظن ادعاءك يحميك من الهزيمة؟
1: على رسلك يا أبا فراس، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
0: والبيداء ها؟
1: نعم.
0: هلما إذن إلى الفعل، فما أكثر كلامك؟
2: أوه شباب، لقد اشتعلت بينهم.
3: يا حبك علي حق الأكشن.
2: لا لا نوح، لم نتفق على ذلك، الإثارة وليس الأكشن.
3: صحيح علي، والله بديت أحس أن أنت بالذات بتصير فاتحة في اللغة العربية أكثر منا كلنا.
2: فاتحة؟
4: بس أنا وايد مستغربة، بالأصح أنا مستغربة، ما كل هذه العداوة بين أبي فراس والمتنبي؟
3: فعلا ما هذه العداوة؟
5: أنا أتيكم بالخبر اليقين.
4: ومن أنت؟
5: لا يهم اسمي ولا كنيتي، لقد جئتكم من حلب، مقر إمارة سيف الدولة الحمداني، ابن عم أبي فراس الذي قرب المتنبي وأجزل له العطايا.
3: قرب المتنبي وأجزل له العطايا؟ ألهذا السبب توجس أبو فراس من المتنبي؟
5: يقال في حلب والله أعلم إن أبا فراس في بادئ الأمر كان معجبا بأبي الطيب، وكان يمتدح شعره وبلاغته، لكن نظرة أبي فراس في الرجل تبدلت مع مرور الزمن، وصار يراه رجلا من السوق، رفعه شعره فوق ما يستحق.
6: وكيف كانت نظرة المتنبي إلى أبي فراس؟
5: لم تكن بأفضل من نظرة غريمه، فقد كان يرى أنه شاعر متواضع الموهبة، رفعه نسبه وصلته بالأمير سيف الدولة إلى مراتب الشهرة والقبول عند الناس.
4: وماذا كان موقف سيف الدولة من هذه العلاقة المتوترة؟
5: الناس عندنا في حلب يتداولون قصة عجيبة حدثت في بلاط سيف الدولة، لست واثقا من صحة هذه القصة، إلا أنني لا أستبعد وقوعها، سأرويها لكم، أم أنكم تودون متابعة المبارزة؟
7: لا لا، يبدو أن المبارزة ستطول، نريد أن نسمع هذه القصة.
6: أنا سأتابع المبارزة وأنتم اسمعوا القصة وروها لي فيما بعد.
3: أمرك مولاي، احكي لنا قصة المتنبي وأبي فراس أيها الرجل.
5: حسنا، يقال إنه في يوم من الأيام دخل أبو فراس الحمداني على سيف الدولة في مجلسه وقال له:
0: سيدي الأمير، إن هذا المتشدق أبا الطيب كثير الإدلال عليك، وأنت تعطيه كل سنة 3000 دينار عن 3 قصائد، ويمكن أن تفرق 200 دينار على 20 شاعرا يأتون بما هو خير من شعره.
8: هل ترى ذلك يا أبا فراس؟
0: بلا شك يا سيدي.
9: هيا الأمير، أبو الطيب يطلب الدخول عليك.
8: أدخل.
1: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
0: لقد مسخت قول دعبل عندما قال: ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.

0: أخذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم.
1: ومن أنت يا داعي كندة حتى تأخذ أعراض أهل الأمير في مجلسه؟
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
1: وسرقت هذا من معقل العجلي لما قال: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل. ومن محمد بن أحمد بن أبي مرة المكي لما قال: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء.
2: كفى كفى،
0: ترميني بالدوات يا سيدي الأمير؟ إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم.
1: وأخذت هذا من قول بشار بن برد: إذا رضيتم بأن نجفى وسركم قول الوشاة فلا شكوى ولا ضجرة. وأخذته من
2: يكفي يا أبا فراس، لقد أعجبنا قولك يا أبا الطيب.
0: تقبل رأسي يا سيدي الأمير؟
2: وأدفع إليك بألف دينار، بل بألفين نظير بلاغتك.
0: جاءت دنانيرك مختومة عاجلة ألفا على ألف، أشبهها فعلك في فيلق قلبته صفا على صف.
3: وبقي الأمير على وده لأبي الطيب المتنبي إلى أن حصلت الجفوة بينهما بعد سنين من المودة، ورحل عن حلب.
4: قصة جميلة على غرابتها، وإذا صحت هذه القصة فإنها والله دلالة على نبوغ المتنبي وسرعة بديهة أبي فراس.
3: أحسنت أيها الفتى.
5: لا أدري، لم أقتنع بأن هذه القصة صحيحة، إنها تظهر أبا فراس بمظهر الواشي وهو لا يليق بفروسيته وشجاعته.
3: لا تعجبي أيتها الفتاة، هناك أقاويل تعزو سر هذه العداوة بين أبي فراس والمتنبي إلى الحب المزعوم لأبي الطيب لخولة شقيقة سيف الدولة، وهو ما لم يقبل به أبو فراس.
6: المتنبي يحب أخت الأمير؟ ربما أيضا كان هذا هو سبب الخلاف بينه وبين سيف الدولة.
3: هذا هو السبب المرجح، إلا أننا لا نعلم يقينا خفايا مجلس الأمير.
7: شباب انظروا، لقد سقط المتنبي من جواده مطعونا.
6: ماذا؟ قتله أبو فراس؟
1: لم أفعل، لقد قتله خال ضبة فاتك الأزدي، جاء ليأخذ ثاره من المتنبي إثر هجائه لضبة ووالدته.
3: الشعر الذي خلد المتنبي في عقول الناس هو الذي أودى بحياته في نهاية المطاف.
4: نهاية حزينة لنشاط المبارزة يا أبا تمام.
8: لا تحزن يا بني، لا يموت أحد في سوق عكاظ. هيا بنا نعود إلى المنصة الرئيسية.
9: كنتم مع سوق عكاظ من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيه، نوح رياض،

سوق عكاظ. شارك في التمثيل حسن الساعاتي، علي حسين، علي الذوادي، سالم العثمان، مبارك خميس. ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج.

0: تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: معا إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
0: مرة أخرى أجد نفسي في نفس الموقف وفي نفس المكان، عاجزة عن اتخاذ أي قرار في حياتي. أحياناً أشعر أن عقلي يصرخ يطالبني بالتحرك، باتخاذ خطوة للأمام، لكن للأسف أشعر أني مو قادرة أتحرك من مكاني. يا ترى هل أختار هذا الشيء أم الشيء الآخر؟ طيب ماذا لو كان هذا الخيار خاطئ؟ وشلون لو ندمت في وقت لاحق؟ أشعر أني عالقة في دائرة مغلقة ما أقدر أطلع منها. أحاول أني أفكر وأفكر وأفكر آلاف المرات لكني ما أوصل إلى نتيجة في اتخاذ أي قرار أشعر أنه هو مهم في حياتي. هل يعقل أن خوفي من الخطأ أقوى من رغبتي في النجاح؟ أو ربما فقط أني ما أثق بأن اختياراتي راح تكون صحيحة.
1: لنبدأ معا.
2: أفهم هذا الشعور. ترددك ينبع من تناقضات مشاعرك الداخلية. ترى غالبا ما إحنا نحط لأنفسنا ضغوط عالية لتحقيق الكمال. الوصول إلى الكمال هو طبيعة فطرية في جميع البشر، دائما الإنسان يسعى للوصول إلى الكمال. فالكماليين يحطون لهم سقف عالي وتوقعاتهم تكون جدا عالية، وهذه الأسقف العالية تخليهم يحسون بالضغط، والخوف من اتخاذ الخيارات الخاطئة يدخلهم في دوامة. حط في بالك أن من المهم أنك تتذكر أن كل قرار نتخذه في حياتنا يكون مطوي على مجموعة من الاحتمالات. هذه الاحتمالات بعضها ممكن يكون صح وبعضها ممكن يكون خطأ، ولكن لا تنسى أن كل هذه الاحتمالات هي أساساً فرصة لأن إحنا نتعلم وننمو ونطور مهاراتنا ونكتسب خبرات في هذه الحياة. أحياناً يمكن يكون الخوف من الفشل ناتج من هذه المعايير الشخصية اللي إحنا نحطها حق نفسنا، هذه المعايير الشخصية اللي تحد من إمكانياتنا، اللي تكون عائق في التقدم والازدهار في حياتنا. هذه المعايير الغير واقعية حاول إنك تغيرها. بدال ما تحط معايير غير واقعية، ابذل جهدك أنك أنت تضع حق نفسك أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، وابدأ بتحقيقها بخطوات صغيرة، إنجاز بعد الإنجاز، عشان يعطيك الثقة والدافع للتطور والنمو والازدهار.
0: حان الوقت لأتخذ قراراتي بنفسي. لا أحتاج أني أنتظر اللحظة المثالية، لأني أعرف أني راح أستطيع التعامل مع أي تحدي أواجهه في حياتي. نعم، أنا أملك القوة، أملك القوة والقدرة لمواجهة أي صعوبة. اليوم ومن هذه اللحظة بالتحديد راح أبتدي في اتخاذ قراراتي

لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.

0: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
6: تفضل. مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
7: تفضل يا ياسر. تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
6: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
7: جميل.
6: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعرف شو أسوي.
7: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
6: مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
7: اسمعني يا ياسر، أنا صار لي أستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا

0: شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي في كلمة دائما أقولها للطلبة، كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دايما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
1: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
2: فعلا كل شخص مبدع وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال، كيف يمكن للشخص أن يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين.
3: فالإنسان اللي يقدر أنه هو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه هو إنسان مبدع وأنه هو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
4: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسويه أكيد بيبدع فيه.
5: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداء صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
6: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، يتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولا ثم بأفكاره حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
7: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
2: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
9: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
8: أثير الشغف والإبداع والتميز.
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
8: هنا البحرين.
9: هنا البحرين.
10: ثقافتنا الغذائية.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
0: ثقافتنا الغذائية
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: حلقتنا اليوم بعنوان أعزائي المستمعين فن شراء الأشياء، فن شراء الأشياء. أنا بتكلم فيه تقريبا بحط نقاط، يعني بخلي نقاط وبركز عليها على أساس أن يعني أمشي معاكم نقطة نقطة على أساس أن نحط بعض النقاط على الحروف. النقطة الأولى مثلا، أنا لما أدش برادة سوبر ماركت أيا كان، شلون أتعامل مع العربة؟ يا جماعة العربة، عربة البرادة أو السوبر ماركت تعتبر يعني خلكم، عشان بس ما نخرع أحد، عشان ما نخرع أحد ولا إحنا ندش في مشاكل. أول ما تأخذ العربة يا جماعة نظف العربة، شوف إذا فيها كلينكس، مناديل، بقايا أكل، لا تأخذها. إذا العربة ما تمشي عدل لا تأخذها، يعني هذه ترى العربة ذي ملوثة، عشرات الناس قبلك خذتها وطول اليوم الناس تاخذ وترايح وياي فيها، فحاول ان العربة تكون نظيفة. يعني ما يصير انت تروح تاخذ اكلك وتحطه في عربة في كلينس مرمي داخل ولا اورقة ولا ما ادري شنو. حاول ان يعني تكون مهم، هذه النقطة مهمة، وانت تستخدم العربة يا جماعة لا تاخذ، لان العربة مثل ما قلنا المقبض من العربة ملوث، في بكتيريا، في بلاوي. حاول يعني ما تمد يدك على الأكل وخاصة الطازج وتاكل، لأن هذه يعني أنت جالس تنقل حق روحك أمراض. وإذا رجعت البيت أول ما تي حاول تغسل يدك، ومثل ما قلت يعني حاول تنظف المقبض مال العربة، لأن يعني بلاوي فيها. اثنين، قبل لا تروح البرادة أو السوبر ماركت، اكتب ايش بتشتري، اكتب قائمة في سواء في ورقة، في التلفون مالك، في أي مكان، اكتب قائمة من المواد اللي تبي تشتريها من البرادة. احنا نتكلم عن مواد غذائية، اكتب قائمة بالمواد الغذائية اللي تبي تشتريها من البرادة، ولا تعتمد على ذاكرتك، لأن الذاكرة ايش كثر بتستوعب. الذاكرة وانت تمشي وصلت ولا واحد رفيجك كلمك، هلا فلان شلونك شو اخبارك، والله نسيت كله اللي تبي نسيته، بتتصل بالاهل في البيت، يا جماعه ايش قلتوا لي ايب. ما يصير كذي، اكتب يا جماعه. وبعدين اذا حطيت القائمه حطها، يعني اذا كنتي انت ربه البيت تبي انت تروحين تشترين، اكتبي القائمه وتشوفي ان احتياجات البيت. اذا كنت انت رب الاسره تبي تروح، على الاقل حط القائمه مع ام العيال، على اساس ان يعني تشترون الأشياء المرغوبة، ولا تروح بعدين يعني تقول أوه شي يبي ذي وشي يبي فلان ومرجمين حمود عبود شي يبي، لا لا أوه هذي حلو فلان يحبه هذي، لا لا يا جماعة ما يصير هذا الكلام. قد ما تقدر لا تمشي إلا بهذه القائمة. أنت عندك ميزانية حددها، قول والله أنا بروح وأشتري ماكلة البيت بهالكثر في الشهر، خلاص هالكثر في الشهر. إذا في شيء جديد، إذا في شيء جديد بعدين بنتكلم فيه، إذا في شيء جديد خلونا أسبق هذا الكلام، إذا في شيء جديد تبي تشتريه جربه أول وبنتكلم فيه. وبعدين في شيء نقطة مهمة، لا تروح السوق تشتري ماكلة البيت وانت جوعان، ولا تحط القائمة وانت جوعان، لأن إذا دشيت البرادة أو السوق ولا السوبر ماركت وانت جوعان صدقني بتشتري أكثر من حاجتك، أشياء وانت مو محتاج لها، وبعدين انت يعني بتكدس المواد من غير ما انت اصلا تحتاج لها. ثلاث، اذا انت بتشتري مواد مغلفة معبأة، لا تشتري مادة غذائية ما عليها بطاقة اعلامية، لا تشتري اي مادة غذائية معبأة ما عليها بطاقة اعلامية. اذا مواد طازجة ما عليه غير

طازجة ما عليها بطاقة إعلامية لا تشتريه، لا تشتريه. خذ وقتك في قراءة البطاقة الإعلامية، شوفها، اقلبها، يود المادة الغذائية، اقلبها فوق تحت، اقرأ، اقرأ إيش مكتوب، اقرأ إيش تشتري. لا تعتمد بس على قراءة التاريخ الصلاحية، اقرأ هذه المادة، اقرأ قائمة المحتويات. خدنا حلقة كاملة احنا نتكلم على البطاقة الإعلامية وشنو لازم تحتوي وشنو ما تحتوي والقيمة الغذائية والمواد المفيدة والمواد غير المفيدة. يا أخي اقرأ، اقرأ، انت رايح تشتري، لا تعتمد بس ان تاريخ الصلاحية كام، او لحين ما خلص ورح تشتري وتمشي. لا، شوف ايش فيه المادة الغذائية، شوف ايش ما فيه مادة غذائية.

أشياء الطازجة، أشياء الطازجة مهم جدا أن نركز عليها. إذا ما حصلنا الأشياء الطازجة ما في مانع أن نشتري بعض الأغذية المحفوظة، لكن المحفوظة صح، سواء مبردة، مجمدة، مبسترة. ولازم أعرف شنو يعني مبسترة، شنو مجمدة، شنو محفوظة، شلون تنحفظ، طريقة الحفظ. هذه ضروري. ما أقول لك صير أخصائي تغذية، ولكن على الأقل صير شوي تعرف هذه يعني شنو، شلون يعني البسترة، شي يصير في البسترة، شي يصير في الحفظ، شي يصير في التبريد، شي يصير في التجميد. على الأقل بعض المعلومات البسيطة ضرورية جدا. بعض البرادات أعزائي المستمعين يحط بعض المواد الغذائية برا في الشمس في الشارع، ما عنده ساعة داخل، يحطها في الشمس برا، مثل بعض المشروبات الغازية، مثل الماء، بعض الأغذية، بعض المدري شنو. لا تشتريها أبدا أبدا أبدا، ولا تتجرأ أنك تي تشتري من هذه المواد. حتى الماء اللي محطوط برا في الاغراش البلاستيك الشفاف اللي محطوطه برا لا تشتريها، خلوها، لان في النهايه الشمس يا جماعه الشمس تؤثر باي شكل من الاشكال في القيمه الغذائيه، تؤدي الى تكوين المواد السامه، التفاعل مع البلاستيك، تسبب مشاكل. عندنا حلقه بنتكلم فيها عن اضرار البلاستيك وعن هذه الاشياء ذي، وبنوصل الى هذا الموضوع. ولكن حاول انك تتجنب تماما انك تشتري من هذا الموضوع. وانت رايح البراده اعزائي المستمعين او السوبر ماركت او السوق، انسى امرين، انساهم تماما. العروض اللي محطوطة خاصة في رمضان، يحط لك 3-4 عبوات، يقول لك بسعر العبوة أو بنص السعر أو بشيء من هالقبيل. حاول إذا بتشتريهم شوف فترات الصلاحية، شوف مكونات، شوف وين محفوظة، شوف المعلومات اللي موجودة، تأكد أن المادة الغذائية سليمة وأن المادة الغذائية هي اللي بالضبط أنت تبغيها. مو تروح تشتري بس لأن 3 بسعر القوطي الواحد، وبعدين تتفاجأ أن داخل العبوات مو محفوظة عدل، أن العبوة أن المادة الغذائية فاسدة تماما، يكون قطيت كل هذه المواد. لو كان يبون يسوون خير كان القوطي الواحد باعه بنص السعر، ليش 3 يحطونها بسعر واحد؟ خلي يبيعون العلبة بنص السعر، شنو المشكلة في الموضوع دي؟ كهو في النهاية هو عرض. وكلام الإعلانات، الإعلانات في التلفزيون يقول لك إن هذه المادة الغذائية ما أدري شنو كذا كذا كذا كذا كذا، تأكدوا إن 80% من كلام الإعلانات غير صحيح، من خلال كثير من الدراسات اللي صارت. من 70-80% من كلام الإعلانات غير صحيح، غير صحيح. وبالتالي اترك كلام الإعلانات، شوف انت ايش تبي وبعدين تأكد. النقطة رقم 8، مثل ما قلنا، تبي تشتري مادة جديدة غير موجودة في العبوة عجبتك، اشتر واحدة بس، اشتر واحدة غير موجودة، آسف، في القائمة، اشتر عبوة واحدة، اشتر شيء واحد علشان تتجرب، علشان التجربة، مو علشان تشبع، علشان تجرب، علشان تجرب. إذا لقت هذه المادة الغذائية الاستحسان من أهل البيت وشوفوا الكل جافة أوكي حلو لذيذ، ممكن تأخذ وتحطها بعدين في القائمة. في نقطة وايد مهمة، كثير من الناس هذه اشتكوا وايد، أصحاب البرادات، كثير من المستهلكين يشترون خاصة المواد المجمدة، المواد المبردة، ويشتري ويروح عقب يرجع يقول أنا ما أبي. يا جماعة المواد المبردة عادة نشتريها ترى آخر السوق، آخر ما آخر جولة، في آخر الجولة. يعني نبدأ بالمواد الجافة، الحبوب، البهارات، العيش، المعلبات، بعدين الخضرة، بعدين الفواكه والشيء من هالقبيل. قبل لا نطلع خلاص خلصنا ذي كله، نروح نشتري المواد المبردة والمواد المجمدة والأشياء هذه، لأن هذه أنا يعني تصور أنت خد دياي مبرد وبعدين بديت تلف وتلف وتلف في السوق، وخد لك ساعة وانت تلف في السوق، خلاص راح التبريد، راح التجميد، اختربت المادة، بدأت المادة صارت طبيعية، يعني صار راح التبريد من المادة، فصارت درجة حرارتها طبيعية، بدأت البكتيريا تنمو فيها، بدأت مشاكلها، وهذا يسبب لك ممكن حتى تسمم غذائي إذا أنت ما حطيت بالك. فلا تأخذها في بداية مشوارك
داخل السوق، اخذها آخر مشوارك، وبعدين تابع لنفس الموضوع، تابع لنفس الموضوع عقب ما تخلص السوق، تحافظ على جودة هذه المواد المبردة والمجمدة والطازجة، روح سيد البيت، لا تروح مكان ثاني وتلف في الفريج، ولا تروح ما ادري وين، وتروح الشارع وتروح كذا.

كذا، روح سيد البيت. سيد البيت أول ما توصل البيت هذه المواد المبردة نزلها أول شيء، والمجمدة نزلها أول شيء، ورد حطها في الثلاجة وحطها في الفريزر، لأن هذه معرضة للفساد أكثر من غيرها. مو بالمعلبات تركض بها والمواد الجافة تركض بها وبعدين تخليها ذي في الثلاجة في السيارة في صندوق السيارة. شمسنا يا جماعة في الصيف حارة توصل ل 45 درجة مئوية، وبالتالي تضر هذه المواد الغذائية، ممكن تسبب لك مشاكل صحية مستقبلية. طيب هني حق المواد المبردة، تأكد أن الثلاجة باردة، تأكد أن الثلاجة نظيفة لا أنت جالس تشتري منها، تأكد أن الأغذية مرتبة مصفوفة بشكل جيد، مو مواد الغذائية مرصينها رص وبالتالي مخفوسة والعلبة مخفوسة على بعضها بعض. حاول تتلمس الثلاجة جدرانها، تتلمس المادة المبردة، هل فعلا هي مبردة؟ القوطي اللي فيها العبوة هل هو كرتون، هل هو ألمنيوم، هل هو بلاستيك؟ هاي كلها تأكد من صلاحيات العبوات قبل لا تشتري. نفس الشيء الأغذية المجمدة، يا أخي تحسس تشوفها صلبة، تشوف الدياي يابس ولا لا، شوف المواد، شوف هذه العبوة مجمدة صح ولا لا، شوفها لينة، يمكن الثلاجة اختربت قبل تيب ساعة وبعدين توها مشتغلة تمت ساعة من غير تجميد. هذه كلها تبين لما الملمس المواد هذه، شوف التغليف، تغليف اللحم، تغليف الدواجن، تغليف الخضروات خاصة المبردة المجمدة، شوف الغلاف ذي قديم بالي منتف، لا تشتري دياي مجمد والغلاف منتف، تحمل. نفس الشيء اللحم، الأشياء الثانية كلها، بعض الأنواع ساعات بعض الأنواع نحصل في الكريستالات صغيرة من الثلج على المواد المجمدة على الثلاجات، لا تحاول تشتريها لأن هذه ربما تم إذابتها وتم إعادة تجميدها مرة ثانية. النقطة وصلنا نقطة رقم 16، لما تشتري الخضرة والفواكه شوف يا جماعة، شوف إذا فيها عفن، هل هي فاسدة، هل هي خضرة، هل هي فريش طرية مصفوفة نظيفة، المكان اللي موجود فيه الخضرة، المكان اللي موجود فيه الثلاجة الخضرة، هل هي نظيفة، هل هي يعني فعلا باردة، تشوفها ذي تشوفها متعفنة الخضرة، تشوفها مو متعفنة، لا تنقل، لا تنقل يعني. حتى الفاكهة لما تختارها اختارها واحدة واحدة، شنو المشكلة؟ في النهاية هذه فلوسك انت دافعها، لا تنقل. بعض الخضرة، بعض الفواكه فيها حشرات في بينها، لا تنقل هذه الحشرات إلى بيتك، تأكد. خاصة الخضروات يعني الورقية، تأكد أنها هي سليمة، ما أقول لك ورقة ورقة تروح تأخذ نعناع وتكشف على ورقة ورقة، لكن طالعها على الأقل مو بذابلة، طالعها مو بأن هي نص العيدان ميتة ذابلة تروح تأخذها بعدين يقول غشوني، لا يا جماعة غشيت روحك أنت يعني. النقطة رقم 17، إذا حصلت أن المادة الغذائية نوعين، أنت تبي تشتري مثلا حليب، نوعين عندك من الحليب، تأكد قارن. أنت وما عندك قضية أنك تشتري ألف ولا باء، ما عندك مشكلة العلامة التجارية، فعلى الأقل قارن بين السعر والوزن وتشوف السعر يناسب الوزن ولا لا. بشكل عام لا تشتري الأغذية منتهية الصلاحية، لا تشتري معلبات وعبوات مخفوسة مشقوقة منتفخة كوارتين مشققة، لا تشتري علب تحس أنها هي والله فيها مشكلة، فيها منتفخة حلية شيء من هالقبيل، لا تشتري بيض فيه تشققات، تأكد دائما من البرودة، تأكد أن المنتجات نظيفة، لا تشتري المواد الغذائية اللي تحس أنه ما فيها بطاقة إعلامية. أعزائي المستمعين، احنا الآن تكلمنا بشكل عام لما تدش البرادة، ما خصصنا مادة غذائية معينة ولا خصصنا منتج غذائي معين، ولكن تكلمنا بشكل عام وقلنا ان بعض المجمدات، بعض المبردات، الخضروات وكذا. بنخصص مستقبلا لكل نوع من المواد الغذائية حلقة، إذا استطعنا إن شاء الله خلال هذه الحلقات نخصص لكل نوع وقفة.

0: ونتكلم عنها بشكل تام. أعزائي المستمعين، بذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في مثل ما هذا الوقت. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، حياكم الله معنا ولقاء يتجدد معكم وبرنامج مشوار الظهيرة في ثاني أيام انطلاقته المتجددة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين. نسعد بتواصلكم، نسعد بهذا التفاعل الجميل وهذا الصدى الطيب من خلال مشاركاتكم وإثراءكم لكل حواراتنا وأطروحاتنا عبر هذا البرنامج الذي فعلا يأتيكم مجددا بعد انقطاع يمكن طويل ولسنوات طويلة. يعود اليوم بحلة جديدة وبرؤية جديدة، ومع ذلك يحتفظ بهويته الأصيلة التي يمكن طالما عرف بها من خلال السنوات التي يعني بث فيها هذا البرنامج عبر إذاعة مملكة البحرين، ويمكن توالى على تقديم العديد من الزملاء والأساتذة الأفاضل في السنوات الماضية اللي يمكن لهم كل الاحترام وكل التقدير. أساتذة تعلمنا منهم قيمة الرسالة الإعلامية واحترام الكلمة المسؤولة والمسموعة وفنون التواصل مع الجمهور. فأهلا بكم جميعا أحبتنا من خلال برنامج مشوار الظهيرة الذي ينطلق الآن ويستمر إن شاء الله حتى الثالثة. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة في الإعداد والتقديم نسرين معروف، وتحيات أيضا زميلنا المبدع في الإخراج حمد الشريان، حياكم الله.

في بداية مشوار اليوم أعزائنا، من المهم جدا أن نشير بمكان إلى هذا الخبر، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتصريح صحفي وتعزية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان نص هذا التصريح: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى رحمة الله فجر يوم أمس. طبعا لقد كان أخا وصديقا وقائدا لبلد شقيق وشعب عزيز، فقدنا رجل الدولة الذي كرس حياته لنهضة وطنه وشعبه وخدمة أمته. وأنني شخصيا فقدت اليوم أخا وصديقا قبل أن يكون زعيما، وأستذكر اليوم بكل اعتزاز العلاقة الأخوية المتينة التي ربطتني بسموه رحمه الله، والتي تميزت بصداقة أخوية صادقة امتدت لسنوات طويلة جمعتنا معا في لقاءات رسمية وبرامج خاصة ورحلات قمنا بها معا رسخت الأخوة والصداقة بيننا، وكان لها بالغ الأثر في نفسي

وكانت بحق فترة من أجمل الفترات بما حملته من ود وتقدير متبادل. كم من رحلة جمعتنا في البر وفي المجالس وفي الأسفار الخاصة كنا فيها أخوة وأصدقاء قبل أن نكون قادة، وكانت تلك الفترة من أجمل فترات العمر، فيها من الود ما لا تصفه الكلمات، ومن الذكريات ما سيبقى محفورا في القلب ما حييت. وإننا إذ نشارك أخانا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري العزيز مصابهم الجلل، ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير والشعب قطر العزيز بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أخي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وعائلة آل ثاني وأهله وذويه ومحبه جميل الصبر وحسن العزاء. طبعا هذا التصريح الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. حياكم الله مستمعينا، وأكيد مع انطلاقتنا اليوم في مشوار الظهيرة يمكن من المهم جدا أحبتنا، وقبل ما نبتدي نتحاور ونتشارك في إثراء طرح اليوم وموضوع اليوم، وهو موضوع مميز أمانة وجميل أن احنا نتناوله معاكم ويعني نستطلع آراءكم فيه وكل ما تودون طرحه في هذا السياق. حقيقة يسرني جدا في برنامج مشوار الظهيرة أن أؤكد أن بعض الموضوعات والكثير من الموضوعات اللي راح نطرحها للنقاش معاكم يمكن أفكارها استلهمتها من الزاوية الثرية، خبرات سنيني اللي قدمها الأستاذ الإعلامي القدير الأستاذ محمد الرايقي من المملكة العربية السعودية. طبعا أستاذ محمد يعني هو إعلامي متميز وله الكثير من الأطروحات الإعلامية والثقافية والأدبية، هو رئيس نادي الإبداع العربي الذي يعتبر أحد أندية منصة هاوي السعودية، وهو أيضا مسؤول تواصل مؤسسي في عدد من الإدارات الحكومية سابقا، ومالك صحيفة المصداقية طبعا في جدة بالمملكة العربية السعودية. الأستاذ محمد الرايقي أمانة قدم الكثير عبر زاويته خبرات سنيني، الكثير من خلاصات التجارب الإنسانية والحياتية العميقة اللي صاغها بأسلوب راقي يجمع بين الحكمة وبين البساطة ويثير التأمل ويحفز على الحوار. من هذا المنطلق نجد في كثير من هذه الأطروحات أمانة منطلق جميل لفتح نقاشات هادفة معاكم أحبتنا، مع إعادة تقديمها بما يتناسب مع طبيعة البرنامج وأسلوب الإذاعي. أمانة أحب أتوجه بجزيل الشكر إلى الأستاذ محمد الرايقي، يعني أشكره وأقدر أمانة عطاء الفكري المتميز، وأسأل الله أن يبارك في قلمه وفي علمه وأن يواصل إثراء الساحة الإعلامية والثقافية بما يقدمه من محتوى هادف وملهم. إذن إحنا معاكم نتواصل، وخلونا ننتقل الآن إلى موضوعنا لهذا اليوم.

أحبتنا، في حياتنا اليومية نلتقي بالكثير من الأشخاص، وربما لكل علاقة في حياتنا لها أسلوب ولها حدود ولها ضوابط معينة. ولكن يبقى السؤال اللي يفرض نفسه، هل الرسمية في التعامل في العلاقات الإنسانية تحافظ على الهيبة والاحترام؟ أم أن الرسمية قد تبعد القلوب وتخلق مسافات بين الناس؟ وهل العفوية دائماً دليل على القرب ودليل على المحبة؟ أم أنها قد تجعل البعض في كثير من الأحيان يتجاوز حدود اللياقة واللباقة والاحترام؟ ما بين الرسمية والود مساحة.

دقيقة تحتاج ربما إلى وعي، إلى حكمة. لذلك اليوم إحنا نفتح معاكم هذه الملف المهم لنستمع إلى تجاربكم وآرائكم. يا ترى وين تشوفون الرسمية فعلا مطلوبة؟ وين يجب أن يسبقها دفء المشاعر وحسن المعاملة؟ يعني من المهم جدا أحبتنا أن نؤكد بأن الكثير من الناس ينظرون أن الرسمية تعد حاجز بينهم وبين الآخرين، أم البعض ينظر لها من زاوية أخرى أن الرسمية ضرورة حتمية لحماية حدود العلاقة. إلى أي مدى ينبغي أن نحافظ على هذه الرسمية في علاقاتنا مع الآخرين، سواء في العمل، في العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية، علاقات الصداقة، العلاقات الشخصية بشكل عام؟ وين يجب أن تنتهي الرسمية؟ ومتى يجب أن يبدأ الود والعفوية في العلاقات؟ ويا ترى شنو هو الحد الفاصل بينهم؟ أكيد أنا سعيدة جدا ما شاء الله بالكثير من الرسائل والآراء اللي وصلتني، سواء عبر الواتساب أو حتى عبر إنستغرامي الخاص نسري معروف. أيضا أفتح لكم المجال لكل من يحب أن يتواصل معنا عبر الأثير على رقمنا 1-7-4-5-5-5-2-2 1-7-4-3-5-2-2 حياكم الله معنا.

إذن بين الرسمية والعفوية في العلاقات، أنت بالضبط راح توقف في وين عزيزي المستمع، وأنت أيضا عزيزتي المستمعة؟ هل الرسمية مطلوبة في علاقاتنا أم أنها هي ممكن تخلق حاجز بيننا وبين الآخرين؟ ومتى فعلا يكون العفوية أو تكون العفوية مطلوبة في علاقاتنا الإنسانية وفي تواصلنا مع الآخرين؟ أمانة عندي الكثير ما شاء الله من المسجات اللي وصلتني. أخوي أبو محمد يقول: السلام عليكم أختي نسرين، يعطيك العافية على هذا الطرح الجميل. من وجهة نظري الرسمية مطلوبة، ولكن أيضا إذا زادت عن حدها للأسف راح تتحول إلى جدار منيع يمنع الناس من التقارب. شكرا لك أخوي أبو محمد. أخوي العزيز أبو أحمد، أمسي عليك بالخير ودائما يعني سعيدين بتواصلك معنا. يقول: يعطيك العافية أختي نسرين، أمانة اختيارك للموضوعات دائما في الصميم، وفعلا إحنا بحاجة أن نستذكر هذه الموضوعات بين الحين والآخر، لأن هي تؤسس إلى الإطار الحقيقي في علاقاتنا الإنسانية. يقول أبو أحمد: من وجهة نظري أم عبد الله، في العمل الرسمية ضرورية جدا، ولكن ربما بعد سنوات من الزمالة لا مانع أن يكون هناك شيء من الألفة والعفوية في التواصل والاحترام في الوقت نفسه. وشكرا لك على هذا البرنامج المميز، وأكرر أني وايد مستانس بعودة برنامج مشوار الظهيرة وكونك أنت تقدمينه. شكرا يا أبو أحمد، بارك الله فيك، سعيدة بتواصلك أمانة. أختي العزيزة مشاعل من المملكة العربية السعودية، شكرا لك على هذا التفاعل الجميل. ويمكن مشاعل في البداية كانت عندها مقدمة ما شاء الله جميلة طويلة نوعا ما، بس أنا أشكرك عليها. تقول: السلام عليكم أستاذة نسرين، موضوع جدا جميل. أمانة أنا أشعر أن بعض الناس يخلطون بين الرسمية وبين التكبر والترفع على الآخرين، ولكن الفرق كبير جدا بينهم. تقول مشاعل: أنا مع الرسمية في بداية أي علاقة، وبعدها إذا عرفت الشخص وأخلاقه أكيد رح أتعامل معاه بعفوية وبشكل طبيعي، خاصة إذا عرفت طبيعة هذا الإنسان وإني ممكن فعلا أتآلف معاه أو أتواصل معاه بشكل عفوي. شكرا حبيبتي مشاعل، ألف تحية لك ولكل الأحبة في المملكة العربية السعودية. أيضا أخوي أبو ناصر يقول: السلام عليكم، أمسي عليك بالخير أختي نسرين، شكرا لك ولكل طاقم برنامج مشوار الظهيرة، سعيدين بهذه العودة بهذا البرنامج الرائد اللي فعلا كنا نعتبره أحد أهم البرامج في إذاعة البحرين. وحقيقة أستذكر فيما مضى من الزمن الكثير من المذيعين والمذيعات الأفاضل اللي توالوا على تقديم هذا البرنامج وكان لهم بصمة، واليوم أنت تعيدين هذه البصمة بشكل مؤثر، فالله يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو ناصر. يقول: لاحظت أن وسائل التواصل خلت الناس يتجاوزون الحدود بسرعة حتى مع من هم أكبر منهم سنا ومقاما. وفي رأيي يقول أبو ناصر أيضا أن لكل مقام مقال، وما يصلح مع الأصدقاء لا يصلح مع المدير أو المسؤول أو حتى بعض الناس في حياتنا. أتفق معك تماما أبو ناصر، وخاصة جزئية يمكن أحبتنا تتفقون معي، جزئية أن ربما وسائل التواصل الاجتماعي أثرت كثيرا في طبيعة علاقتنا مع الآخرين أو في طبيعة التواصل مع الآخرين. الكثير من الناس صاروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلا يلغون الحواجز أو يلغون الرسمية في التواصل. الكثير من الناس تجاوزوا حدود الرسمية وصاروا أحيانا يعني خلينا نقول، هل هي عفوية أو ربما يعني نوع من عدم الرسمية في تواصلهم؟ ليش؟ لأن أتوقع ويمكن تتفقون معاي يا جماعة الخير أن الكثير من الناس بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي أحياناً هي وسائل افتراضية، إحنا ما نعرف مثلاً هؤلاء الناس اللي يتواصلون معنا عبر المنصات الرقمية بشكل شخصي أو بشكل حقيقي. لذلك البعض يعتقد أن بسبب عدم يعني أو خلينا نقول بسبب الغموض اللي يحيط بشخصياتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، البعض أصبح يتجاوز حدوده ويبتعد عن الرسمية في تواصله وفي علاقاته.
ايضا ما شاء الله عندي الكثير من المسجات قاعد احاول اني اسوي لها رفرش. عندي مسج ايضا مميز من اختي العزيزة ام راشد تقول: السلام عليكم عبد الله، اكثر ما يعجبني في الشخص انه يكون محترم مع الجميع، سواء كان مسؤول او موظف او عامل بسيط، بغض النظر عن طبيعة العلاقة، ولكن الاحترام هو اللي يحدد اطار هذه العلاقات بعيدا عن الرسمية او العفوية. شكرا لك ام راشد، وفعلا اتفق تماما ان الاحترام هو اللي يحدد طبيعة العلاقات. دان تقول: أمسي عليك بالخير أختي نسرين، برأيي إذا غابت الإنسانية عن الرسمية أصبحت العلاقات باردة جدا وما لها أي طعم. العفوية جميلة ولكن ليس في كل مكان ولا مع كل شخص، لأن لكل علاقة حدودها وضوابطها. شكرا أختي دانا. أخوي أبو فهد التميمي، حياك الله يا أبو فهد، أتوقع من المملكة العربية السعودية، حياك الله أخوي أبو فهد. يقول: أختي أم عبد الله يعطيكم العافية على هذا الموضوع المهم، برأيي أن أجمل العلاقات هي اللي تجمع بين الاحترام وبين الراحة والصدق، فلا نشعر فيها بتكلف ولا بتجاوز، وأعتقد أن التوازن هو الحل، فلا أفراط في الرسمية علشان ما تصبح العلاقة جامدة، ولا أفراط في العفوية لكي لا تضيع الهيبة في العلاقات الإنسانية. أتفق تماما معك أخوي أبو فهد، شكرا لك على هذه الرأي. أمانة خلوني شوي أنتقل من الواتساب أيضا إلى الدايركت عندي في الإنستغرام، وصلتني العديد من الرسائل الجميلة أيضا أحب أني أشارككم فيها. في رسالة حلوة يمكن فيها تجربة شخصية من أخوي بوسيف من الإمارات الحبيبة، تواصل معي عبر الإنستغرام. يقول: يعطيك العافية أستاذة نسرين، أعتقد أن المشكلة ليست في الرسمية وإنما في طبيعة التعامل، سواء الود المطلق أو الجفاف الدائم. يقول: أنا مريت بتجربة خلتني أقتنع أن ترك الحدود الواضحة خاصة في مجال العمل قد يسبب سوء فهم كبير بين الناس. الهيبة لا تفرض بالكلام الرسمي فقط، وإنما بالصدق والالتزام وحسن الخلق. وأحيانا من خلال تجربتي الإنسان يحتاج أن يكون بسيط وعفوي حتى يشعر الآخرين بالراحة معه. نعم أتفق معك أخوي بوسيف، كلامك فعلا صحيح. أحيانا البعض لما يكون رسمي وايد في التعامل مع الآخرين أحبتنا يدخل يمكن في مراحل عديدة من سوء الفهم. البعض يعتقد أنه متكبر، البعض يعتقد أنه مترفع، البعض يصف أنه مغرور، البعض يصف أنه جاف وما عنده مشاعر. لذلك أتوقع أن التوازن مثل ما قال بوسيف وايد مطلوب في علاقاتنا الإنسانية، ما بين الرسمية وما بين العفوية. طبعا أنا أحب أذكركم، طبعا كل من يحب يتواصل معنا أيضا عبر الاتصال المباشر على 1-7-4-5-5-5-2-1-7-4-5-5-5-2-2، يعني 1-7-4-3-5-2-2. وطبعا اللي يحب يتواصل معي أيضا ما زال عبر الإنستغرام أو الواتساب أيضا بإمكانكم التواصل، وعبر الإنستغرام على سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي أو حتى عبر حسابي الرسمي نسرين معروف. أخونا العزيز

أبو عبد الله يقول: لا تكن لينا فتعصر، ولا صلبا أو يابسا يمكن فتكسر، خير الأمور الوسط والله المستعان. أتفق معك يا أبو عبد الله، شكرا لك على هذا التواصل الجميل. خلوني أرجع مرة ثانية أيضا إلى الإنستغرام. نسوي رفرش ونقرأ بعض المسجات اللي وصلتني الآن. طيب، في رسالة وصلتني من أبو عبد الله الآن وصلتني، يقول: السلام عليكم أختي نسرين، يعطيك العافية على هذا البرنامج وأشكرك على طرح هذا الموضوع المهم. أنا من رأيي أن الرسمية في بداية أي علاقة ضرورية جدا جدا، لأنها تحفظ الاحترام وتعطي كل شخص مساحته. لكن، ونحط تحت كلمة لكن خطين بالأحمر مثل ما يقول أبو عبد الله، بعد مرور الوقت والتعامل المستمر، إذا بقت العلاقة جامدة ورسمية بشكل مبالغ جدا مهم، هذا الموضوع يتحدث عن رسمية العلاقات والتواصل، هل هي تحافظ على الهيبة وتحمي المقام أم بالعكس؟ هل الرسمية تعد حاجز بين الناس أم أنها ضرورة لحماية حدود العلاقة؟ وإلى أي مدى ينبغي أن نحافظ على الرسمية في علاقاتنا، سواء في علاقات العمل، في علاقات الصداقة، الزمالة، في الحياة الاجتماعية والإنسانية بشكل عام؟ وين يجب أن تنتهي الرسمية ويبدأ الود؟ وهل هناك حد فاصل بين الرسمية وبين العفوية أو الود في العلاقات الإنسانية؟ شاركونا عبر الإنستغرام على راديو بحرين، أو حتى على حسابي الرسمي راديو نسرين معروف، أيضا من خلال رقم التواصل 1743522174 3532. وأرجع إلى رسائلكم المميزة، ما شاء الله عندي الكثير الكثير من الرسائل. عندي رسالة من أختي أم فهد، تقول: أم فهد مساء الخير أختي نسرين، أنا مريت بتجربة في العمل مع مديرة كانت شديدة الرسمية إلى أبعد الحدود، وكنا جميعا نخاف حتى من سؤالها عن أبسط الأمور. وبعد ما تقاعدت وجاءت مديرة أخرى تجمع بين الحزم والابتسامة، صدقيني أختي نسرين أكون جدا صادقة إذا قلت أن احنا صرنا ننجز العمل بإخلاص أكبر، لأن ما عدنا نخاف من الحوار معاها أو حتى الاستفسار عن أي موضوع يتعلق بالعمل. لذلك أعتقد أن الرسمية بروحها لا تصنع الهيبة في التواصل أو في العلاقات الإنسانية. أيضا مسج من أخوي محمد سعد، أمسي عليك بالخير أخوي محمد، يقول: مساج خير مع عبد الله وعودة حميدة لهذا البرنامج، والأجمل أن استاذتنا العزيزة نسرين معروف هي مذيعة هذا البرنامج، دايما ننتظر كل البرامج اللي تقدمينها بشغف. شكرا لك يا أخوي محمد، أسعدتني وأخجلتني بهذا الكلام الطيب. يقول لم عبد الله: في رأيي أن المشكلة اليوم ليست في قلة الرسمية فقط، وإنما في أن البعض أصبح يتعامل مع الجميع للأسف بنفس الأسلوب، يعني البعض يتعاملون مع الكبير والصغير والمسؤول والصديق بنفس الطريقة، وكأن كل العلاقات متشابهة. لكن أنا أقول أن لكل مقام أسلوبه، وهذا الشيء يعتبر من الذوق قبل ما يكون من الأخلاق في التعامل مع الآخرين. صح لسانك أخوي محمد، فعلا أتفق معك تماما. البعض للأسف يمكن ما عنده فرق في التعامل أو في وضع إطار للتعامل بين مختلف الأعمار أو بين مختلف المقامات أو الشخصيات في حياته، يعني ممكن يعامل الصغير بنفس ما يعامل الكبير، ممكن يعامل الصديق بنفس ما يعامل المسؤول أو الزميل له في العمل. لذلك أتوقع أن لكل طبيعة في الحياة يجب أن يكون لها تعامل مختلف، لكل مقام مقال مثل ما يقولون. شكرا لك أخوي محمد سعد.

هذا الرأي الجميل. أختي أم يوسف تقول مساء الخيرات أختي مع عبد الله ويعطيك العافية. عندي رأي أحب أقوله من خلال هذه الطرح. أعتقد أن الإنسان كلما تقدم في العمر أصبح أكثر اقتناعا بأن الحدود الواضحة تحمي العلاقات. الكثير من الصداقات انتهت بسبب المبالغة في العفوية والتدخل في الخصوصيات، بينما العلاقات اللي بقى فيها شيء من الرسمية استمرت لسنوات طويلة وبكل احترام وثقة. هذا رأيي، وأكيد اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. أكيد حبيبتي أم يوسف يعطيك الصحة والعافية، ورايك على فكرة يعني أكل الكثير من الاحترام، لأن أحياناً بعض العلاقات لما يكون فيها مبالغة في العفوية للأسف يعني تتحول إلى علاقات خلينا نقول فيها نوع من قلة الاحترام أو تقليل الهيبة. طبعاً أنا ما أعمم أكيد، ولكن البعض يا جماعة فعلاً في علاقاته لما تكون العلاقات فيها الكثير من العفوية أكثر من اللازم تتحول للأسف إلى علاقات سطحية أو فيها نوع من الخلل، عدم الاحترام، عدم الهيبة. لذلك نشوف أن هذه العلاقات تدريجيا تبتدي تضعف وتتضائل إلى أن تتلاشى أو تنتهي. لكن العلاقات اللي فيها ما بنقول الكثير من الرسمية، ولكن فيها حدود أو فيها نوع من أنواع الرسمية، بحيث أن الواحد يعرف حدوده، يعرف وين يجب أن يتوقف، وين يجب أن هو ما يتدخل في خصوصيات الآخرين، أو وين ما يفقد احترامه في هذه العلاقة. نشوف أن هذه العلاقة تأخذ عمر أطول وتكون مدتها أطول من بعض العلاقات اللي فيها العفوية أكثر من اللازم. أبو خالد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مع عبد الله في البداية أحب أحييك وحيي فريق عمل برنامج مشوار الظهيرة، وصراحة تفاجأت مفاجأة سعيدة بعودة هذا البرنامج اللي فعلا كان بالنسبة لنا في سنة

علاقتها أطول من بعض العلاقات اللي فيها العفوية أكثر من اللازم. أبو خالد يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أم عبد الله، في البداية أحب أحييك وأحيي فريق عمل برنامج مشوار الظهيرة، وصراحة تفاجأت مفاجأة سعيدة بعودة هذا البرنامج اللي فعلا كان بالنسبة لنا في سنوات كثيرة من أهم البرامج اللي قدمتها إذاعة البحرين، وكنا نتمنى أنه يرجع، وأكيد الآن عودته راح تكون أقوى وأقوى بوجودكم أختي العزيزة. شكرا لك أخوي أبو خالد. يقول أختي عبد الله: أنا لاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من طريقة حديث الناس وتواصلهم مع بعض. أصبح الشخص يرسل رسالة لمسؤول أو أستاذ أو حتى شخص أكبر منه سنا، وكأنه يخاطب أحد أصدقائه. هذا العفوية الزايدة أحياناً تجعل الناس ينسون قيمة الاحترام اللي تربينا عليه، ولك جزيل الشكر أختي عبد الله على هذا الموضوع المميز. شكراً لك أخوي أبو خالد، وفعلاً يعني يمكن للتو كنا نتكلم عن هذه الجزئية أبو خالد، إن للأسف الكثير من الناس صاروا ما يفرقون في طبيعة أو نمط التواصل بين مختلف العلاقات في حياتهم، وحتى بين مختلف الأعمار، بين مختلف المقامات. هل هذا صديق؟ هل هذا زميل؟ هل هذه طفل؟ هل هذه رجل كبير؟ هل هذه امرأة؟ وما إلى ذلك. أختي العزيزة شيخة تقول: مساء الخير أستاذة نسرين، أنا أؤمن أن الإنسان يستطيع أن يكون راقيا في أسلوبه بدون ما يكون متكلف. الابتسامة والكلمة الطيبة لا تقلل من الهيبة أبدا، بل تجعل الآخرين يحترمونك أكثر ويشعرون بقربك. شكرا حبيبتي شيخة على هذا التواصل. أخوي أبو جاسم يعطيك الصحة والعافية. أبو جاسم طبعا في البداية أشكرك على يعني الكلام الجميل، ما شاء الله أبو جاسم يمكن في البداية يعني أرسل لنا ديباجة جدا لكلامك الجميل أمانة. يعني قبل ما تطرح رايك أتشرف وأسعد دائما بهذا التواصل الجميل منكم. إذا نحن معاكم أحبتنا نتواصل من خلال مشوار الظهيرة، راح نتوقف الآن لنستمع إلى موجز الأنباء، ثم نعود معاكم ونستكمل هذا المشوار.

من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يعزي سمو أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، مستذكرا جلالته بكل اعتزاز العلاقة الأخوية المتينة التي ربطته بسموه رحمه الله، والتي تميزت بصداقة أخوية صادقة امتدت لسنوات طويلة، معربا عن ثقته الكاملة بأن سمو الأمير تميم بن حمد الثاني سيواصل حمل الراية واستكمال مسيرة البناء والنهضة التي أرسى دعائمها الأمير الوالد. بأمر من جلالة الملك المعظم، الديوان الملكي ينعى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، معلنا الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 4 أيام. جلالة الملك المعظم يعزي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مستذكرا جلالته سمات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي آخر المستجدات

0: الإيرانية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والدول الإقليمية والجهود الدولية الرامية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية يجتمع مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون واستمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الشأن المالي والاقتصادي. وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي ويستعرض مع رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وبحث سبل تطويرها وتوسيعها لا سيما في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

الظهيرة مجدداً من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نتواصل اليوم ومع موضوع مميز أمانة. موضوعنا اليوم ما بين الرسمية والعفوية في العلاقات. رسمية العلاقات والتواصل، هل تحافظ على الهيبة وتحمي المقام فعلاً؟ هل الرسمية تعد حاجز بين الناس يا ترى، أم إنها ضرورة لحماية حدود العلاقة؟ إلى أي مدى ينبغي أن نحافظ على الرسمية في علاقاتنا مع الآخرين، سواء في العلاقات في العمل، العلاقات يعني مع الزملاء، مع الأصدقاء، في حياتنا الاجتماعية بشكل عام، وين أو أين يجب أن تنتهي الرسمية ويبدأ الود، وهل هناك حد فاصل بينهم يا ترى؟ طبعا سعيدة بكل ما طرحنا أو استعرضنا من آراء، ومثل ما قلنا أن يعني الكثير ما شاء الله من الآراء اللي وصلتني سواء عبر الإنستغرام وحتى عبر الواتساب. أيضا أذكركم اللي يحب يتواصل مباشرة على 1-7-4-5-5-5-2-2-1-7-4-3-5-2-2. عموما أنا عندي أمانة الكثير من الرسائل اللي قاعدة توصلني تباعا سواء بالواتساب أو ما شاء الله الإنستغرام الدايركت، عندي رسائل كثيرة. أشكر هذا التفاعل أحبتنا. في رسالة وايد وايد وايد عجبتني، هذه الرسالة من أخوي أبو محمد من المملكة العربية السعودية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نسرين، تحية لكم في هذا البرنامج الرائع. يقول أبو محمد: أكثر ما يعجبني في الإنسان هو أن يعرف كيف يغير أسلوبه حسب المكان. مثلا في العمل يكون رسمي، في البيت يكون بسيط، مع كبار السن يكون مؤدب، مع الأطفال يكون لطيف. هذه ليست شخصية مزدوجة وإنما ذكاء اجتماعي، والإنسان الذكي اجتماعيا فعلا هو الذي يستطيع أن يتعامل بهذه الصورة بحسب المكان وبحسب الشخصية اللي أمام. أبو محمد وايد عجبتني هذه الرسالة منك، فعلا يعني ما شاء الله عليك، فعلا كبير. الطفل الصغير تحاول ان انت مثل ما احنا دائما نقول مثلا ساعات بالعاميه عامله على قد عقله او على قد سنه المرحله العمريه اللي هو مثلا الان يمر فيها. ايضا مثلا اذا كنت الان انت في حضره مثلا شخص كبير في السن او رجل كبير في السن، مثلا رجل عنده خبره في الحياه، شخص في مقام الوالد مثلا او مثلا الجد، الله يرحم أبائنا ويرحم أجدادنا ويطول بعمر الموجودين إن شاء الله. أيضا يعني جميل أنك أنت تعرف تتعامل مع هذا الإنسان في هذه العمر. إذن أبو محمد يعني أنا أشكرك وايد، لأن احنا فعلا يجب أن احنا نحدد طبيعة التعامل مع طبيعة الشخصية اللي أمامنا. ريم تقول: مساء الخير اختي نسرين، اعتقد ان اجمل العلاقات هي التي تبدا بالاحترام ثم تتحول مع الايام الى موده صادقه دون ان تفقد حدودها. الانسان لا يحتاج ان يكسر كل الحواجز حتى يثبت انه قريب من الاخرين. شكرا يا ريم، رايك جدا جميل وله كل الاحترام. الشيء الجميل أحبتنا أن الآن عندي مجموعة من الرسائل، أنا يمكن هذه احتفظت فيها أو يعني خليتها مثل ما يقولون على جنب، لأن هذه الرسائل فيها الكثير من التجارب الشخصية، وهذا الشيء وايد أسعدني أن الكثير من الناس تفاعلوا مع هذا الموضوع من خلال تجربة شخصية أو قصة حياتية هم عاشوها أو تعايشوا معها. حبيت أني الآن أعطيكم أو أسرد عليكم بعض التجارب الشخصية اللي أرسلت لي من نخبة من مستمعينا، بارك الله فيهم وأكيد كلكم على راسنا. أختي أم أحمد تقول: السلام عليكم أختي نسرين، أنا عندي تجربة شخصية مريت فيها. تقول: كنت أعمل في مكان وكانت العلاقة فيه رسمية جدا جدا إلى أبعد الحدود، وعندما انتقلت إلى جهة أخرى وجدت الجميع يتواصلون أو يتعاملون مع المدير باسمه مباشرة، أو خليني أكون أكثر وضوحا يقولون له بفلان ويتعاملون معاه بعفوية. في البداية استغربت لأني ما كنت متعودة على هذا النوع من التعامل في جهة عملي السابقة، ولكن مع الوقت اكتشفت أن المهم مو طريقة النداء

وعندما انتقلت إلى جهة أخرى وجدت الجميع يتواصلون أو يتعاملون مع المدير باسمه مباشرة، أو خليني أكون أكثر وضوحاً، يقولون له بفلان ويتعاملون معاه بعفوية. في البداية استغربت لأني ما كنت متعودة على هذا النوع من التعامل في جهة عملي السابقة، ولكن مع الوقت اكتشفت أن المهم مو طريقة النداء، يعني نحن شلون ننادي الآخرين، بل الأهم هو وجود الاحترام الحقيقي في التعامل سواء بين المسؤول والموظف أو بين الموظفين بينهم بين بعض. وهذه فعلا اللي أشعر فيه حالياً في جهة العمل اللي أشتغل فيها. جميل أم أحمد، وعلى فكرة يمكن حلو أن تكون طبيعة العلاقة يعني في مجال العمل بهذه البيئة اللي فيها يعني شعور بروح الأسرة الواحدة. يعني يمكن كلمة حق أنا لازم أقولها أحبتنا في هذا المقام، يمكن هذه أيضا هو اللي ميزنا إحنا في إذاعة البحرين. دائما عندنا إحساس أن إحنا نعمل بروح الأسرة الواحدة، نحس كلنا ان احنا ضمن عائلة واحدة جمعتنا في الإذاعة، ما نشعر يمكن ان احنا الزملاء

كثر ما نشعر أن احنا اخوان وخوات في هذه البيئة وفي هذا المكان اللي يجمعنا المتمثل في إذاعة البحرين. طبيعة العلاقة بيننا جميلة، فيها الكثير من مشاعر الاحترام والتقدير واللباقة واللياقة في التعامل، ويمكن هذه أحد يعني أهم الأركان اللي تميزنا احنا في إذاعة البحرين ولله الحمد. شكرا لك حبيبتي أم أحمد. مثل ما قلت لكم عندي العديد من الرسائل اللي وصلتني اللي فيها تجارب شخصية. أخوي بوحميد، إذا قريتها صح، أو بوحميد، بوحميد أتوقع يتواصل معاي، يقول أختي نسرين يعطيك العافية، أحييك من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأوصل لكم سلامي إلى كل الأحبة في مملكة البحرين العزيزة على قلوبنا. حياك الله أخوي أبو حميد. يقول شكرا على هذا الموضوع الجميل. قبل سنوات كنت أشتغل في شركة خاصة، وكان مديرنا شديد الرسمية، حتى أن احنا كنا نتردد في الدخول إلى مكتبه أو سؤاله عن أي شيء يخص العمل. بعد فترة صار عندنا تدوير وجانا مدير جديد، كان يحترم الجميع، يبتسم دايما ويسأل عن أحوال الموظفين، ولكن في الوقت نفسه لا يسمح لأحد أن يتجاوز حدود العمل. يومها فهمت أن الهيبة لا تأتي من المسافة بين الناس، وإنما من العدل والاحترام. الإنسان يستطيع أن يكون قريب من الآخرين دون أن يفقد مكانته وهيبته. رسالة جدا جميلة وتجربة جدا جميلة أخوي بحميد، شكرا لك على هذه التواصل، وتحية لك ولكل الأحبة في الشارقة العزيزة، وطبعا في الإمارات الحبيبة على قلوبنا. أختي ود تقول مساء الخير أختي نسرين، عندي تجربة شخصية أيضا خلتني أعيد النظر في موضوع العفوية. كانت لي زميلة في مجال العمل، وبسبب العلاقة الطيبة بيننا ابتدت تحكي لي تفاصيل كل حياتها، ثم أصبحت أيضا هي تحاول أن هي تعرف كل تفاصيل حياتي وتتدخل في شؤوني الخاصة، حتى في بعض الأحيان أمور تخص بيتي وعيالي. في البداية كنت أظن أن هذه دليل محبة، ولكن مع الوقت اكتشفت أني أنا من أزلت الحدود بيني وبينها. لذلك أصبحت أؤمن أن بعض الرسمية في علاقاتنا مع الآخرين تحافظ على هذه العلاقات ولا تفسدها. ود رسالتك خطيرة ما شاء الله، فعلا فعلا فعلا، يعني أنا أحب أحط رسالتك هذه بين قوسين مثل ما يقولون، وأكد عليها يا جماعة، مو معنات العفوية والطيبة في علاقاتنا أن إحنا نسمح للآخرين أنهم يتدخلون في شؤوننا الخاصة أو يعرفون تفاصيل حياتنا، تفاصيل يومياتنا، شلون احنا عايشين في إطار علاقاتنا الأسرية والشخصية. أبداً يا جماعة، موضوع الحياة الشخصية لكل إنسان هو موضوع خاص فيه، ويجب أن يكون موضوع شخصي جداً، بحيث أن احنا ما نسمح للآخرين أنهم يتدخلون فيه بحجة العفوية أو المحبة، أو أن احنا ترى علاقتنا يعني فيها من الميانة اللي تسمح أن احنا نتدخل في الخصوصيات. أبداً أبداً يا جماعة، يجب أن نضع حياتنا الخاصة مثل ما قلت لكم بين قوسين، لأن العفوية في العلاقات والحياة الخاصة شتان ما بينهم. يجب أن نعرف في ماذا نتكلم، في ماذا نتحدث، شنو هي الأمور المسموح لنا أن احنا يعني نتناولها في أحاديثنا مع الآخرين ونفصح عنها في علاقاتنا مع الآخرين، وشنو هي الأمور اللي يجب أن نحتفظ فيها لأنفسنا. شكرا يا ود على هذه الرسالة الجميلة اللي فعلا يعني مثل ما يقولون عطتنا كذي جرس انذار، ها متى نوقف، متى نتكلم، متى نفضفض، إلى أي مدى ممكن أن نرتاح في علاقاتنا مع الآخرين. سلمان يقول يعطيكم العافية جميعا أختي نسرين، وشكرا لكم على هذه الطرح اللي أشوف أنه وايد مهم، خاصة في هذه الزمن اللي للأسف أصبحت علاقاتنا مفتوحة على مصراعيها مع الآخرين. ولكن أنا أيضا أقول أن الرسمية مطلوبة في بعض الأحيان، ولكن ليس في كل الأحيان. أحيانا ندخل مكان نجد المسؤول

يستقبلنا بابتسامة ويسألنا عن أحوالنا، فنشعر بالارتياح من اللحظة الأولى. بينما هناك مسؤول آخر يجلس في برج العاجي في مكتبه وكأن بينه وبين الناس حاجز كبير. الاحترام جميل ولكن التواضع أجمل في إطار علاقاتنا سواء كانت رسمية أو عفوية. شكرا لك أخوي سلمان، يعطيك ألف عافية على هذا التواصل. وصلتني رسالة للتو من أم ناصر من المملكة العربية السعودية من مدينة الدمام. حياك الله أختي أم ناصر، تحية لكل أحبتنا في السعودية الغالية وفي الدمام والمنطقة الشرقية وكل مناطق السعودية الحبيبة. تقول: السلام عليكم أستاذة نسرين، أحييك على هذا البرنامج المرة حلو. حبيبتي أم ناصر أشكرك. تقول: أكثر ما يقلقني في هذا الجيل هو أنهم يعتبرون أي شخص لطيف معهم بمثابة الصديق. إحنا تربينا على أن لكل علاقة حدود، وأن الإنسان لا يفتح كل أبواب حياته لكل من يعرفه، ليس لأن الناس سيئون، ولكن لأن الخصوصية نعمة إذا ضاعت يصعب استرجاعها. أم ناصر شكرا لك على هذه الرسالة، شكرا لك على هذا الطرح المميز، وفعلا أتفق معك أن ربما يعني الاختلاف في الأجيال يمكن

يشوفونه أمر عادي. يعني مثلا على سبيل المثال مثل ما تفضلت أم ناصر، يمكن الجيل الجديد في بعض الأحيان، ما نقول طبعا الكل ولكن نقول شريحة من هذا الجيل، أحيانا يشوفون أنه والله كل واحد، كل ما كان الواحد على قولتهم هم يسمونه كول الحين، أنه يعني ظريف أو خفيف دم أو يحاول أنه يلطف الأجواء، للأسف بعضهم يعتبرون أن هذه من المهم أن يكون في طبيعة العلاقات في هذه المرحلة الحياتية. يعني أن أنا كل ما كنت خفيف دم ولطيف وظريف وكول حسب يعني مصطلحات الجيل الجديد راح أكون يعني أقرب للناس، بينما إحنا يمكن في أجيالنا السابقة بالعكس نشوف ساعات أنه مو في كل الوقت أو في كل الأوقات يجب على الشخص أنه يكون كول أو أنه يكون وايد خفيف دم أو وايد ظريف أو وايد لطيف. أحياناً يعني كل علاقة يجب أن تكون لها حدود خاصة فيها. أبو راشد يقول تحية لك أختي نسرين، كنت في يوم من الأيام، طبعا أنا الآن متقاعد الله يعطيك الصحة والعافية أبو راشد، يقول كنت في يوم من الأيام أعمل في جهة حكومية وكان معانا موظف كبير في السن، يعني تقريبا في عمر والدي أو ربما حتى أكبر من أبوي. يقول الجميع يحترم احترام شديد ولكن لم يكن يرفع صوته يوم في يوم من الأيام، وعمره ما تعامل معانا بتعالي، كان ينادينا بأسمائنا ويسألنا عن أهلنا وعن أحوالنا، وإذا أخطأ أحد فينا كان ينصحه على انفراد كأن أبو لنا جميعا. بعد ما تقاعد أدركنا أن الهيبة الحقيقية تكمن في الأخلاق وليس مجرد في الرسمية. جميل يا براشد فعلا، وجميل ان انتم كنتوا تعتبرون هذا الانسان بمثابه الاب لكم في موقع العمل، اللي ينصحكم اللي خاف عليكم واللي يعتبركم مثل عياله، يعني اللي خاف عليهم وتهمه مصلحتهم. بارك الله فيك يا براشد والله يعطيك الف الف عافيه. رسالة جميلة وصلتني من فاطمة أم محمد، تقول مساء الخيرات مع عبد الله، أنا من الأشخاص اللي ميلون للعفوية ولكني يمكن في بعض المواقف الحياتية دفعت ثمن ذلك، كنت أتعامل مع كل الناس وكأنهم إخواني وخواتي وأسولف لهم عن كل شيء، يعني وأحب أني أفضفض، أحب أني أكون قريبة منهم، ثم فوجئت أن بعض الكلام أصبح ينتقل من شخص لآخر وللأسف عليه بهارات. من ذاك اليوم تعلمت أن اللطف شيء ولكن كشف ما كل ما في القلب شيء آخر، وكان بمثابة درس كبير لي ما راح أنساه. فاطمة فعلا عطيتينا درس، لأن فعلا فعلا أحيانا اللطافة الزايدة والعفوية الزايدة تخلينا أحيانا ننجرف إن احنا نكون وايد طيبين أكثر من اللازم، وايد حليوين نفضفض، يعني يمكن بطريقة احنا نعتبرها فضفضة عادية، ولكن للأسف أحيانا تكون للأشخاص الخطأ، للأشخاص اللي المفروض إن احنا مثلا ما نكون وايد عفويين معاهم، لذلك هذا الشيء يضعنا بعد ذلك في مشاكل، في مواقف قد تكون صعبة، قد تكون محرجة بالنسبة لنا وتسبب لنا مشاكل. شكرا لك يا فاطمة ان انتي نبهتينا عن هذه الجزئية. ام حسين تقول السلام عليكم اختي مع عبد الله العزيز على قلوبنا، حبيبتي الله يعزك ويعز غاليك يا ام حسين. تقول مع عبد الله انا عندي يمكن تجربة من بنتي بالتحديد، تقول بنتي تشتغل معلمة وكانت تقول لي إن هي في بداية عملها كانت قريبة جدا من الطالبات، حتى شعرت أو حست إن هي بدت تفقد السيطرة داخل الصف أو داخل الفصل. بعدها تعلمت إن هي تكون حنونة مع طالباتها ولكن بدت تحط حدود واضحة، وكانت دائما تقول الطالبات حبوني أكثر لما عرفوا من وين تبتدي العلاقة وين تنتهي. أم حسين شكرا لك على هذه المشاركة، وأحيي فعلا حبيبتي بنيتك على يعني ذكائها ما شاء الله الاجتماعي، كونها معلمة ومربية أجيال واستطاعت أن هي ترسم حدود العلاقة الصحيحة بينها وبين
طالباتها، وهذا هو المطلوب. نعم، المعلم أو المعلمة هم مو فقط أساتذة، هم مربين، هم أمهات، هم آباء. وجميل أن يكون يعني في تعاملهم مع أبنائهم الطلبة والطالبات نوع من الحنية، نوع من المحبة، نوع من الود، ولكن أيضا

علشان يكون هناك انضباط داخل الصف الدراسي، يجب أن تكون هناك ضوابط تضع حدود الهيبة والاحترام بين المعلم وبين الطالب. شكرا لك حبيبتي أم حسين، ويعني تحية أيضا لبنيتنا المعلمة اللي نقلتي لنا تجربتها. بو يوسف المشاري من السعودية يقول: تحية لكم أستاذتنا نسرين معروف، في رأيي أن وسائل التواصل الاجتماعي ألغت الكثير من الحواجز التي كانت موجودة سابقا. اليوم تجد شخص يكتب لمسؤول أو أستاذ أو طبيب بالطريقة نفسها اللي يكتب لصديقه. لا أقول أن هذا خطأ دائما، ولكن أحيانا قد يفقد لغة الاحترام بدون هذا الشخص ما يشعر. أخوي المشاري أبو يوسف شكرا لك، يمكن هذه الرسالة قريبة جدا من إحدى الرسائل اللي قبل شوي استعرضتها، أمانة ما يحضرني الآن من اللي أرسلها، ولكن فعلا يمكن كان هناك تركيز على أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بسبب الانفتاح اللي صار بين الناس عبر هذه المنصات الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي، للأسف البعض بدأ يفقد يعني خلينا نقول لباقة التواصل مع الآخرين. أرجع أقول البعض يا جماعة الخير، لأن إحنا دائما في أي موضوع نطرحه هذا الطرح يكون يعني مو بصيغة التعميم ولكن بصيغة البعض. للأسف فعلا اللي قاعدين نشوفه اليوم إن البعض بسبب وسائل التواصل الاجتماعي يعني انفقدت عند الحدود، انفقدت عند اللباقة واللياقة الإعلامية واللي المفروض إنها تكون موجودة في يعني أنماط التواصل مع الآخرين. ولكن نتمنى إن شاء الله الله يصلح حال الجميع، ويجب أن نعي تماما أن وسائل التواصل الاجتماعي هي نعمة وليست نقمة، لذلك يجب أن نطوعها بأن نستخدمها بالشكل الصحيح. طبعا احنا تقريبا قاعدين نوصل إلى نهاية رحلتنا اليوم، بقي لنا حوالي الجميلة وعلى هذا البرنامج اللي رجعتي لنا يا عبد الله، وكنا نتمنى أنه يرجع. شكرا لك بضاري. يقول: قبل سنوات كان لنا جار قريب منا جدا، وكنا نشعر أن هذا الجار فعلا وكأنه واحد من أفراد أسرتنا، ولكن بعد ذلك بدينا نلاحظ أن هذا الجار مع مرور الوقت أصبح يتدخل في أمور خاصة أو في شؤون خاصة بالعائلة أو بالأسرة. ما قطعنا، ولكن بدينا نضع حدود بهدوء في علاقتنا مع هذا الجار. نعم هو جارنا ونحترمه ونكله كل المودة، ولكن علمناه أن المسافة المناسبة في كثير من الأحيان في العلاقات وخاصة بين الجيران أو في العلاقات الإنسانية بشكل عام يجب أو تحفظ المحبة وتحسن العلاقة كثيرا. شكرا لك يا بضاري، جميلة هذه الجزئية. أيضا أخوي جاسم أبو عبد الله يقول: السلام عليكم أختي عبد الله. يقول: أتذكر أن أول مدير اشتغلت معاه كان يقول لنا دائما: اقتربوا مني في الحوار ولكن لا تقتربون من حدود العمل. جميلة هذه الجملة يا جماعة، خلونا نركز فيها: اقتربوا مني في الحوار ولكن لا تقتربون من حدود العمل. وقتها ما فهمت كلامه، ولكن بعد سنوات أدركت أنه كان يقصد أن الاحترام لا يمنع التواصل ولكن يمنع التجاوز. شكرا لك أخوي جاسم. آخر رسالة بقراها عليكم الحين من أختي هند محمد، تقول: مساء الخير أختي عبد الله، أكثر شخصية أثرت في حياتي كانت أستاذة لنا في الجامعة، كانت تنادينا بأسماءنا وتضحك معانا، ولكن لما يبدأ العمل تشعر أن الجميع يلتزم تلقائيا، ما كانت تحتاج إلى الرسمية الحادة ولا إلى الصراخ أو إظهار السلطة، حضورها وحده كان يكفي، ونقطة على السطر. جميل حبيبتي، يعطيك العافية أختي هند. طبعا أحبتنا مع هذه الرسالة نكون قد وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا اليوم من برنامج مشوار الظهيرة. سعدت جدا بهذا التواصل، سعدت يعني بكل الرسائل اللي قريتها، ما شاء الله الكثير من الرسائل الجميلة اللي أثرت حلقة اليوم. قبل الختام راح أقول لكم إن الاحترام ما يتعارض أبدا مع الود والعفو.

0: القوية، وأن الرسمية لما تكون في موضعها تحفظ المقام، كما أن العفوية لما تضبط بالذوق والأخلاق تقرب القلوب وتبني أجمل العلاقات. ويبقى التوازن هو السر، لا أفراط في الرسمية اللي يجعل العلاقات جامدة، ولا أفراط في العفوية اللي تذيب الحدود الواجبة بين الناس. شكرا لكل من شاركنا اليوم برايا وتواصل معنا من خلال هذه الرسائل الثرية أمانة اللي أثرت الموضوع المطروح. إن شاء الله بكرة أكيد راح يتجدد معكم اللقاء في مشوار الظهيرة مع موضوع جديد. لكم أجمل تحية من محبينكم، في الإعداد والتقديم نسرين معروف، وفي الإخراج حمد الشريان. إلى اللقاء.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم. نزورها ونتعرف على ما فيها. نأخذكم معنا في هذه الجولة حول العالم.
1: لورين الفرنسية منطقة تفتخر بجمالها الطبيعي الخام ومدنها التاريخية الخلابة، مما يجعلها منطقة رائعة للاستكشاف، كما أنها موطن العديد من المناطق الرائعة بما في ذلك الغابات وبحيرات جبال الألب والمنتزهات، بالإضافة إلى منتجعات السبا التقليدية التي كانت تجذب أثرياء أوروبا منذ القرن 18. تعتبر مدينة نانسي العاصمة القديمة لمنطقة لورين، وهي مدينة تاريخية تشتهر بالعمارة الباروكية الرائعة التي تعود للقرن 18، وتتركز معظمها في الساحة الرئيسية من بينها نوافير نبتون وأنفيتريت وقاعة المدينة، فضلاً عن عدد من القصور الرائعة. ومن المعالم الأخرى التي تستحق الزيارة في نانسي متحف الفنون الجميلة، الذي يحتوي على مجموعة واسعة من اللوحات الأوروبية من القرن 16 إلى القرن 20، وقصر الحكومة، ومتحف لورين التاريخي الذي يضم مجموعة من الآثار والمنحوتات من العصور الوسطى والحرف الشعبية التقليدية. ومن مدن لورين الشهيرة مدينة ميتز، التي تتميز بتاريخ عريق يعود إلى العصر الروماني، حيث كانت مسكناً لملوك ميروفينغ في القرن السادس، وأصبحت فيما بعد إمبراطورية حرة. وتشتهر المدينة بشوارعها المرصوفة بالحصى والممرات الضيقة والمنازل القديمة الساحرة، وتحتضن ساحة الأسلحة معظم معالم الجذب في المدينة، بما في ذلك مبنى البلدية الذي يعود للقرن 18، وكاتدرائية سانت أتيان التي بنيت من الحجر الرملي الأصفر، ومتحف الفن والتاريخ الذي يحتوي على مقتنيات أثرية رومانية وأمثلة عن الفن والعمارة الدينية.

0: الأساسية في العصور الوسطى.
1: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
0: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً

0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا أينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. حياكم الله معنا في لقاء جديد، وأكيد لقاء يجمعنا مع قامة من إحدى القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين وقدمت هذه العطاءات المتميزة التي تحفظها ذاكرة إذاعة مملكة البحرين وذاكرة الوطن أيضا وذاكرة الإعلام. اليوم راح نتكلم ونلتقي ونسولف وندردش ونسترجع شريط الذكريات بتفاصيله الجميلة مع شخصية مميزة، شخصية استطاعت أن هي تقدم للمستمع امتياز لا يمكن أن يحصل عليه إلا عن طريق أثير الإذاعة. يمكن تسألون تقولون شنو هذه الامتياز؟ الامتياز الذي تقدمه الإذاعة وتتميز به عن أي وسيلة أخرى، سواء التلفزيون أو اليوم احنا نعيش في عالم السوشيال ميديا، الإذاعة تتميز بامتياز أن هي تمنح هذا المستمع أو المتلقي، تمنح فرصة الخيال. لما تسمع التمثيلية الإذاعية وخصوصا التمثيليات الإذاعية، أنت تبحر في خيالك، تتصور وترسم الشخصيات وتبتدي تتخيل المواقف وكلما كانت بعد الموسيقى التصويرية فيها جودة عالية، كلما كان خيالك يبدأ ويدخل في تفاصيل أكثر وتصبح أنت من يكون صورتك الشخصية لذلك العمل الذي تسمعه عبر الإذاعة في التلفزيون أو حتى على شاشة السينما. مهما كنت تتمتع بخيال خصب، يحدك المربع، أنت تشاهد نفس الطاولة، نفس الممثل أو الممثلة، الباك دروب اللي عندهم، الخلفية، الموقع اللي هم يصورون فيه، إن كان موقع داخلي خارجي، سوق، بحر، نهر، سماء، هي واحدة، كل المشاهدين يشاهدون نفس المشهد بنفس التفاصيل. ولكن في الإذاعة الصورة عندي تختلف عند الصورة عند أي مستمع آخر، ولكل منا صورته الخاصة وهو يستمع لذات التمثيلية ولذات الأحداث ولذات الأصوات. اليوم رح نلتقي مع من منحت المستمعين لفترة طويلة هذا الامتياز في فتح المجال للخيال الخصب من خلال عمل رائد لا تزال ذاكرة إذاعة مملكة البحرين تحفظه، وأيضا ذاكرة المستمعين الذين تلقوه في حينه، وهو تمثيلية الأسبوع، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأعمال ومشوار طويل بدأ معاها منذ الطفولة. هي إعلامية ومذيعة قبل حتى يمكن أن تفكر أو تتخيل أنها بتكون في هذا المكان. سوالفنا اليوم وحديثنا مع الفنانة والصوت الإذاعي المميز والإعلامية الأستاذة بروين زينل، حياك الله.
6: الله والنبي حييك حبيبتي،
5: سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة.
6: وأنا أكثر لأن قاعدين تذكروني بأيام طفولتي وشبابي. يعطيك العافية أمي على هالإطراء الطيب وهالكلام الراقي. الله يحفظكم إن شاء الله شباب وشابات البحرين، وإلى الأمام دائما إن شاء الله في إنتاج رائع دائما وأبدا إن شاء الله.
5: يا رب. أنت وبدأت هذه المشوار وإحنا يعني نحمل الراية باستشعار كبير من المسؤولية. أنا شخصيا كل ما أسمع يعني هذه البرامج من أرشيف الإذاعة يعني مشاعري مختلطة صراحة. ساعات أصاب بالدهشة، أقول شلون قدروا يسوون، يعني شلون قدروا ينتجون إنتاج بهذه القدرة والاحترافية في زمن كانت فيه الأدوات يعني والمصادر محدودة. الطاقة، وأنا تفاجأت أن الطاقم بعد كان جدا عدده قليل والكل يسوي كل شيء، يعني ما في نوع من التخصص، ولكن الكل كان يريد لهذا المشروع أن ينجح، الكل كان يريد ويطمح لأن هذه الإذاعة تأخذ مساحتها وبعدها وتؤثر وتعطي وتنتج. أعتقد أن هذه كانت يعني مشاعر مصبوبة في كل الأعمال في تلك الفترة، واللي يحب الإذاعة ويحب البحرين بحق يشعر فيها في كل التفاصيل. أنا

0: أرجع معك بالذاكرة إلى البداية، ولكن خلينا يعني من باب إن إحنا بنرجع بشريطنا إلى الوراء، فخلينا في البداية نعرف أكثر عن بروين زينل، البداية، الولادة، النشأة، الطفولة، وأنا عارف أن أنت يعني ذكرياتك كلها في الحالة.
1: في الحالة. أنا بنت الحالة ولا زلت في الحالة، يعني يمكن رحت شوية أبعد فريج البخميس، لكن حتى دواعيس الحالة إذا ما مريت بين فترة والثانية توحشني، وقعد في السيارة ولف أو أن أتمشى.
0: نعم.
1: وساعات أطلب من إحدى صديقاتي أقول لها خلنا نطلع من ذي الشارع نروح مدرسة مريم بنت عمران، لأن أنا صف الأول والثاني ابتدائي درست في مدرسة مريم بنت عمران، والإذاعة هي بيتنا الثاني.
0: نعم.
1: بديت أنا سنة 63، كنت في الصف السادس الابتدائي وبروح أول إعدادي في الإجازة الصيفية، إذا ذكرتي زينة كأنه كان في شهر يوليو أو أغسطس.
0: نعم.
1: في أحد هاي الشهرين
0: الإجازة الصيفية.
1: الإجازة الصيفية أختي سمعت في الإذاعة أن في برنامج ركن الأشبال محتاجين إلى أشبال المساهمة، فقدمت رسالتها ونادوها، فكنت أنا مرافقة وياها، قالت لي لا تخلينها بروحها، روحي أنت أول مرة وياها.
0: هي أكبر،
1: هي أكبر مني بسنتين.
0: طيب.
1: فرافقتها وجيت، وفعلا كان العدد، عدد الأشبال وايد عدد قليل بالنسبة يعني حق الإنتاج، الله يرحمه أستاذ عتيق سعيد.
0: نعم.
1: ما شاء الله على تأليفه، صديقة، الصداقة ما أدري يمكن فيه ليه لا زالت الصداقة كما هي، بس أنا عندي لا زمن ذاك الزمن الجميل، والصداقة كانت وايد قوية والدوم لسنوات طويلة. ما أقدر أهد صديقتي وأنا أروح لإذا مع أنها شام يومين في الأسبوع بس يعني، فقلت له تقبلونها، إذا تقبلونها أجيبها أنا بايي.
0: يعني أنت الناطق الرسمي باسم صديقتك الحين،
1: وهي ما تدري،
0: وهي ما تدري. إيه؟ وانت قلتي ما روح، ما أدخل الإذاعة لازم رفشتي
1: أتشارط بعد وأنا في صف السادس لا يفوتك.
0: والله يحق لك الصراحة.
1: فوافق، قال إحنا محتاجين ترى.
0: مو أنت استغليت الفرصة صح، هم محتاجين. فقلت يا تشارط الحين تبوني بعد رفشتي.
1: المهم ان اختي ما استمرت، واستمرينا انا وصديقتي، انا وبدري عبد اللطيف.
0: نعم.
1: استمرينا في هذا المشوار، وكان
0: من البدايه هي كانت معك،
1: يعني يمكن عقب اسبوعين او اسبوع خلاص
0: جبتها.
1: اي يا بيتها وياي شعرته هذه. يعني ابي ابين لك ان لا خبره عندنا ارتباطنا بالاذاعه، بدون خبره، بدون مؤهل، بدون أي نوع. اللي كان ويانا في ذيك الفترة سعيد الحمد، طبعا أنا وبريع عبد اللطيف وسعيد الحمد، أمينة حسن كانت معنا، عائشة أحمد مرت الأستاذ محمد جابر الأنصاري بعد كانت في البرنامج، سعيد الحمد وعلي كويتي وعبد الرحمن أمين، وكان أحمد الجميري أتذكري كهاوي ياخذ فقرة الغناء، يقلد عبد الحليم، يقلد المطربين يعني ذيك الساعة، هو يكون للحين ما أدري. وبعدين في كل أسبوع يصير الطفل الفائز فيكون ضيف على البرنامج.
0: جميل.
1: فعبد الرحمن عبد الله كان مخرج البرنامج.
0: نعم.
1: أصلا في ذاك الوقت كانوا الأعداد اللي في الإذاعة مخرج واحد هو عبد الرحمن عبد الله.
0: نعم.
1: وكتاب مامي شوايد يعني مجرد يشتغلون على الطابعة لإعداد موجز الأنباء ونشر الأخبارية.
0: أي والبرنامج،
1: برنامج البث. أي. لكن إحنا كأطفال ونياي بنشارك بنمثل وهذه ما يطبعون لنا شيء، يجيبنا أستاذ عتيق مثلا يوم الثلاثاء نياي العصر نكتب، كل واحد يكتب دوره.
0: جميل.
1: ونروح البيت

0: تتدرب
1: على
0: لا ما يحتاج نحفظ ان احنا ذا عم يعني ما في حركه ولا شيء، انت واقفه ورا الميكروفون وركتك في يدك بس انه يعني تعدلين من ادائك شويه شويه وبعدين
1: وتون ثاني يوم تسجلون
0: ثاني يوم هي حق التسجيل. طبعا اذا اخطا ما اخطا استاذ عتيق يوجهنا، المرحوم الله يرحمهم اثنينهم عبد الرحمن عبد الله كان يوجهنا ويقعدون ويانا في الاستوديو ويسمعونا، وبعدين المخرج يكون طبعا في غرفه المراقبه واحنا نكون في الاستوديو. وشو اقول لك يعني حتى مؤثرات صوتيه ما كان هست
1: مش كنتوا تسوون عليه
0: مثلا الحين اذا بنطلع من حجره لحجره احنا كلنا واقفين احنا المستمع مثل ما قلتي في مقدمه كلامك ان احنا كل واحد ثابت عند ميكروفونه، لكن المستمع اللي يسمعنا يتخيل ان انا طالعه مثلا من حجره لحجره اصفق بالباب، فعند النجار مسوين باب خشب صغير نبطلع وصكه، ومثلا اذا في شيء صوت ماي نجيب جاج ماي وقلاص يم الميكروفون ونصب المستمع يسمع ماي يفتكر ان احنا فعلا واقفين عند الماي ولا قاعدين، يعني حسب الموقف اللي احنا فيه
1: يعني مؤثراتكم الصوتيه منكم وفيكم.
0: اي والخيول شنها نطق كذي باصابعنا صوب الظفر بالطريقه هذه نطق بالاربعه الاصابع هي ريول الخيول تسمعينها كأنها تسمعين ريل الخيول. السيوف من معدن مساويينهم إذا في الدور يعني إن
1: معركة
0: هذه ويا الثاني تشخ تشخ تشخ، فالمستمع يسمع هذه المؤثرات الصوتية. الريل اللي كانوا يسجلون عليه سيايير والله هرانة كرم شاء الله حيوانات إذا دي يكون ما يوصل الصوت،
1: يعني يكون نقدر نقول إن الاستوديو فيه عازل
0: مجهز يعني
1: فيه عازل أساس إن الأصوات ما تتداخل.
0: هذه بالنسبة استوديو الدراما. أصلا في الإذاعة كان فقط استوديوهين، واحد هذه الدراما اللي نمثل فيه والستوديو ثاني صغير للمذيع والمذيعة إذا عندهم برنامج ثنائي، مثلا أنا ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج مصابر وبو صابر نروح في الاستوديو الصغير نسجله، والإذاعة مو ب 24 ساعة بث لا مجرد ساعات الصبح الذاكرة ما تفيدني كم ساعة بالضبط وفي الليل ما ري كم من ساعة، فبقية الوقت تقدرين تسجلين أي برنامج أي مادة عندك. بالنسبة حق الاستوديو الصغير هذه إذا في بث مباشر يكون من هذه الاستوديو، في ساعات البث يكون للبث وفي ساعات اللي ما في بث يكون لتسجيل البرامج. بعدين مدير الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كونو، رجل بما تعني هالكلمة من معنى، شخصية قوية ونخاف منه الصراحة زين احنا صغار لين وقف كذي ورا الجزاز كل واحد لو كثيرين الحركة كنا أطفال كثيرين الحركة لا يمكن ان تحرك من يم الميكروفون إذا هو واقف
1: لهيبة
0: لكن حنون لآخر درجة ولما واقف ان إذا حس أحد موظفينا والله أي ما يعني ان في ظروف أي ظرف كان يوقف بقوة رحمة يعني الله عليه وكله في ميزان حسناته،
1: يعني هذا الرجل مدرسة في التعامل
0: وصوت ما شاء الله بعد جميل صوته
1: جميل، وبعدين حبه للإذاعة وكان مشغول بكيفية تطوير هذا المشروع،
0: وبعدين كان مستمع دائم يعني كان في البيت كان برا كان في النادي كان في ذي على طول مستمع. والأول ما في بليب ولا في تليفونات، فإذا كانوا محتاجينه حالاً يدخلون موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب النهر الخالد، يحطون الأول كله بعد الأكثر الأشياء يعني يا شريط يا اسطوانات الجار، الجار الأسود موري لحقتوا على اسطوانات الجار شفتوها
1: أنتوا
0: يعني صغار ما أظن شفتوها، بس يعني دائماً كانوا ينادونا بهذه الموسيقى.

0: أنا سمعت هذه المعلومة مؤخراً، إحنا نعد لهذا البرنامج وتفاجأت حقيقة بهذه اللغة السرية. أيه. أن طريقة أن يخبرون الأستاذ إبراهيم كانوا أنه هو مطلوب حالاً أنه هو يشغلون النهر الخالد.
1: النهر الخالد مجرد ما يسمع يدور في طبعاً في النادي تليفون الأرضي ما مش نقول نعم. حالاً يتصل ويسأل ويقولون له شو النبي، وإذا ذي حالاً بس يتواجد ما في. المبنى كان جداً بسيط، في قسم الأخبار وطبعا مكتب المدير وقسم الأخبار.
0: احنا نتكلم الآن عن مبنى الإذاعة في منطقة العدلية.
1: العدلية المكاتب الإدارية كانت هي قسم المدير وقسم الأخبار، بعدين في قسم للطباعة، الموظفين ينعدون على الأصابع. كانت تذكر مبارك عيسى وسلطان الشريان وعيسى يعقوب، بعد من كان يا ربي في الطباعة السن لدورة والذاكرة وايد ما تفيد. أتمنى أن ما أنسى أي أحد وربي يعيني أن أتذكر، لأن من حقهم أن احنا نذكرهم.
0: صحيح.
1: هذه السبب أن اللي يشتغلون على الطباعة أن احنا تمثيلياتنا ما كانت تنطبع، عدد قليل للأخبار، لساعات إذا برنامج ثنائي وذي يمكن يطبعونه بس
0: عشان نوضح الطباعة المقصود فيها التايب رايتر، يعني هو يطبع المادة على الآلة الطابعة التقليدية.
1: أنت حين قلتي كلمة تايب رايتر، إحنا كانوا يحاسبوننا إذا نقول أوكي، إذا غلطين وشي قلنا أوكي يحاسبونا وبقوة.
0: لا مو الفكرة في شنو،
1: لا لما أنا يرفضون رفض تام أن تستخدمين أي كلمة بالإنجليزي.
0: أنا أعي تماما يعني حتى عهدا قريب كان هناك حتى يعني مثلا تحفظ حتى في تسمية أسماء البرامج، يعني هذه إذاعة عربية افترض أن تكون كل المسميات باللغة العربية الفصحى، وإذا كان هناك في نوع من التساهل فهي باللهجة المحلية. أعي تماما، بس أقصد أن مفهومة الطابعة الناس قد تعتقد أنها الطابعة اللي هي نستخدمها حق الكمبيوتر الآن، مو هذي جيلهم.
1: وإحنا ما عندنا ذيك الساعة كمبيوتر ولا نعرفه
0: بالضبط. فيعتقد المستمع الآن أو اللي طالعنا أو يسمعنا إحنا نقول أنه ما يطبعون يعتقدون الطابعة هذه. لا، إحنا نتحكي عن زمن بعد أسبق. الطابعة اللي هي التايبينج أو تايبست،
1: الموظف التايبست
0: يسمونه. أيوة. حتى بالمصطلح الإداري تايبست، أنه هو يطبع على الآلة الطابعة. هو طبعا الصعوبة في ان الادوات كانت محدودة، يعني هذه الامكانيات المحدودة، يعني هم مشغولين يطبعون الاخبار، يمكن يطبعون برنامج البث، اوراق ادارية، فما كان عندهم وقت بعد يطبعوا لكم تمثيليات.
1: ما مش يعني ما يقدرون يغطون.
0: نعم.
1: تذكرت عباس المهدي.
0: عباس مهدي
1: كان بعد من ضمنهم. المهم أنه مثل ما قلت لك كان فيه استوديوهين، واحد للدراما والثاني لتسجيل البرامج وللبث المباشر. في بعد مكتبة الإذاعة كان المسؤول إبراهيم مصطفى كان المسؤول عن المكتبة، وبعدين طبعا الإذاعة تطورت وذي فيو ناس غير وزاد العدد.
0: نعم.
1: والله كان كل شخص واحد يمشي كل العمل.
0: إحنا أنت بديتي في ركن الأشبال ولا تزالين يعني
1: في المبنى. أنا حين لازلت في المبنى كلمتش. كان في قسم الأخبار قلت لك.
0: قسم الأخبار وقسم الإدارية
1: وقسم الهندسة. قسم الهندسة كان بينه وبين المبنى الإذاعة يمكن مترين، يعني باب مني وباب مني، هاي قسم الهندسة. وفي كان يشتغل واحد شاهد علي خان اسمه في الهندسة، علي الأنصاري، كان كنترول ويساعدهم ساعات بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي، قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم.
0: ترميم.
1: ترميم المبنى. فانقلونا في منطقة أظن في الحورة كنا صغيرة، أنا ما أعرف كنت يعني حفظة الأماكن عدل. انقلونا إلى إذاعة صغيرة
0: مؤقتة.
1: نعم. وكنا من هناك اشتغلينا والله بعد فترة، وانضمت لنا بدرية كمال اللي صارت عقب رئيسة المكتبة هني في الإذاعة، كان يعني اشتغلت في الإذاعة على التليفون
2: استقبل

0: المكالمات و...
1: نعم
0: هذي كان عملها. وبعدين طبعا انتقلت إلى مكتبة الإذاعة وتراقت صارت رئيسة المكتبة. في هذه الفترة عقب ما انتهوا من الترميم رجعونا احنا العدلية مرة ثانية.
1: نعم.
0: كلنا فرجعنا العدلية. في ذاك الوقت الكنترول مو بأهما اللي فتحون المايك حق المذيع. احنا كمذيعات الزر عندنا on أو off ويعطينا الإشارة المخرج أو فني الكنترول يعطينا الإشارة أفتح المايك عشان أقدر أتكلم.
1: طيب.
0: وكانوا إحنا دائما نكون ما يصيدنا لأن بنتلقى اللي المفروض ذي.
1: طيب المهم أنت قلتي نقطة مهمة، قلتي اللي عنده ربط.
0: إيه؟
1: طبعا مذيع الربط اختفى الآن.
0: إيه؟
1: مو موجود. فخلينا نشرح شنو يعني ربط.
0: إيه؟ الربط يعني مثلا عندك ورقة البرنامج، عندك مثلا الحين برنامج وضع برنامج، انا اقدم اقول مثلا اذاعة البحرين تقدم ويطلع البرنامج. اذا اغاني اقول والان مع الفنان او المطرب فريد الاطرش في الاغنية الفلانية. هذه نربط بين المادة والثانية خلال هاي الساعة
1: بس عشان احنا يفهمون يستوعبون. احنا جدول البث في مواد، في برامج، في اغاني، في تمثيليات، في حلقات. اللي يربط ما بين فقرة وفقرة وينقل الهواء من احنا سمعنا مادة اي ويجهز المستمع عشان يستمع الى مادة اخرى يسمى مذيع الربط.
0: الربط
1: هذه هي اللي كانت تكلم عن الاستاذ أستاذ بروين ويا ويلكم ها
0: يا ويلنا إذا وإحنا صراحة يعني كنا نتجاوز
1: يعني عشان أستوعب حنتي داخل في الاستوديو
0: وانت على أساس إن أنا علي الرابط وقاعدة وراء المايك
1: وهم
0: سنتين يقعدون هني قدام
1: عشان ما يشوف
0: عشان ما إذا داش ما يشوف من
1: ما يشوف.
0: لا وأعظم من كذي ممنوع الأكل وإحنا نجيب ريوقنا لأن يبونا خاصة في الإجازات الصيفية اللي ما عندنا يعني مو طالبات ما عندنا مدارس يبونا الصبح فالصبح نجي مو بمترايقين يواع
1: وأنتوا ما يحلى الريوق إلا داخل
0: إلا داخل الاستوديو لو يحذرونا ويقولون لنا إن يعني الفيران كرم الله يقصصون الوايرات وذي المفروض إنه ما يصير. لا والأعظم من ذي كله اللي أنا حين ببين لك موقف زفيني فيه شو اسمه الأستاذ إبراهيم كونو رحمة الله عليه وايد أعزه وايد أعزه وايد كنت أخاف منه. المهم أنا قاعدة في هالأثناء كانوا يشتغل يعني الترميم منتهي كان بس يعني مهندس إنجليزي حط لوح بين المبنى والمبنى لأن مثل ما قلت لك المسافة بس مترين أو أقل من مترين
1: اللي هو مبنى الإذاعة ومبنى الهندسة.
0: فالمهندس يا يبي يشوف السقف مال المبنى الهندسة ما في يمكن صخرير ولا شيء يبي يكشف ذي الشيء. المهم أنه هو يبي يعبر وانكسر اللوح به
1: طاح
0: وطاح من فوق. المهم أنا كنت في ذي قاعدة ما أدري الحين إن أنا وأنا قاعدة أحط يدي بالكوع دزيت الزر وفتحت المايك ما من غير ما أدري وقاعدة أعد عليهم وأقول حق أمين وبري
1: تعدين السالفة
0: إيه أعد السالفة أقول طاح من فوق لتحت واللي في الكنترول انتبه نبهني نسكت الزر أنا حماري إن صوتي طلع. المهم إن نودوني اللي يقولون لي باروينا في الأستاذ إبراهيم يبيش على التليفون حين أنا بعد طالعة على راحتي وذيه وشيه بيستاذ إبراهيم هالحازم اتصل
1: زين وهاي الجملة اللي قلتيها طلعت على الهواء
0: طلعت على الهواء واسمعوها المستمعين وهو سمعها أستاذ إبراهيم دائما متابع يعني ببين لك لأي درجة كان متابع للإذاعة فسمع ذي الجملة نودوني وراحيت اللي يقول لي باروين من اللي طاح من فوق لتحت؟ الحين أنا غافلة أن أسمعه والمستمعين أقول له لا أستاذ هذه البناني يشتغلون يمكن لوح عيال صوت لوح طاح اللي يقول هذه صوتك اللي قلنا لك لا تقعدين وتخربطين قدام الميكروفون صوتك اللي طلع على تحملي بعد تقعدين مرة ثانية وتسولفين وما قلنا لكم لا تجمعون في الاستوديو ممنوع
1: صادكم يعني
0: أي صادنا وزفني أنا اللي نزفي طبعا

0: نصوت صوتي أنا
1: كمبارح. المشكلة الحين خلقتي سؤال عند الناس، من اللي طاح من فوق؟
0: المهندس الإنجليزي اللي أقول لك عبر على اللوح.
1: لا يعني اللي سمع الجملة أنت علقتي، إحنا مو بعرف السالفة. قلتي لهم إن في واحد طاح.
0: أنا قاعد وأنا أتكلم.
1: إيه شنو قلتي هالجملة؟
0: طاح من فوق، أعد عليهم طاح من فوق لتحت، أقصد الريال.
1: إيه وعقب سكيتي.
0: إيه نبهوني وأنا سكيت.
1: إذا حنا أنا حين سمعتك، حنا أنا في البيت مشغلة الراديو.
0: أنت سمعتك.
1: سمعت فروين تقول طاح من فوق لتحت.
0: بس ما يدرون شو القصة.
1: من هو اللي طاح؟ وين طاح؟
0: بس المهم إن أنا انزفيت وتأدبيت بعد مرة ثانية، يعني نكون حذرة. اليد خاصة اليد، يعني لو هو
1: خطورة البث. خطورة البث هو يعني بقدر ما القصة فيها يعني من الطرافة، بس أعتقد أن هذه درس العمر، لأن ساعات الواحد ما يستوعب حجم المسؤولية. ساعات الواحد يعتقد أنه يعني أو ناخذها احنا نستسهلها مثل ما يقولون.
0: أو بعد السن الطفولة يعني
1: الشباب.
0: تونا يعني 12 سنة عمرنا أول ما بدينا
1: فيه أطفال يعني.
0: فيعني ما عندنا تحمل ذيك المسؤولية ويقولون لنا ونخالف ونرينا احنا بعد هاي مخالفة. لكن نكون حذرين.
1: أعتقد أن بعد هذه
0: لأن إبراهيم كونه بشخصيته بذي نحبك الكل يعزه، لأن ريال يعني بما تعني هالكلمة من معنى حازم وقت الحزم وعطوف وحنون وقت المواقف.
1: الله يرحمه رحمة الله. رحمة
0: الله عليه.
1: وهذه كان الدرس اللي خلتش يعني تاخذي الموضوع جدية، تدين عنك سوالف. طيب نكمل لفتنا في المبنى.
0: مثل ما قلت لك الهندسة والمكتبة والاستوديوهين ما عندنا بعد أكثر، والمكاتب حجرة صغيرة فيها 4 طاولات للموظفين المعدين خاصة.
1: نعم.
0: الله يرحمه أحمد يتيم كان يعد برامج باللغة العربية الفصحى والتمثيليات باللغة كلها هو اللي كان يعدها.
1: نعم.
0: وأستاذ عتيق بيسوي حلقاته. بعد علي تقي كان بعد موجود، هاي من المذيعين الأوائل في إذاعة البحرين.
1: نعم.
0: وعبد الناصر ناصر شي هلون نسيت الاسم بالضبط، الذاكرة ما تفيد. المهم إن هذه هاي كان شف العدلية. تمينا هناك مواصلين لبداية الثمانينات.
1: نعم.
0: انتقلنا إلى الإعلام هنا في مدينة عيسى.
1: لما بدأ إنشاء مجمع وزارة الإعلام.
0: مجمع.
1: أيوة.
0: وكان يعني ما شاء الله بعد الحين أنا اليوم وأنا داشة أشوف لها وايد تغيير. والأجهزة وذي إحنا هناك لا يعني.
1: الاستديوهات تغيرت عليها.
0: الاستديوهات ما شاء الله الأجهزة مبهرت. ولا عارف لها صراحة.
1: هو شوفي أهم شيء في الموضوع كله أن الفتحة المايك سكتة من عند المخرج مو من عندنا. فإحنا نسولف نأخذ راحتنا.
0: حتى في التمثيل يعني ساعات لين كنا في شو اسمه أكثر شيء كنا ثنائي أنا ومحمد خميس في تمثيليات اللي تنذاع يوم الجمعة
1: اللي هي تمثيليات الأسبوع.
0: أسبوع. فيها طبعا سعيد الحمد ما شاء الله عليه والبنات كلهم، بس إذا مكونين إحنا ثنائي والمخرج كان عبد الواحد درويش زوج زميلة بدري عبد اللطيف، كان هو حار شوية عصبي يعصف، لكن أنا ومحمد خميس الصراحة وايد كنا نرفزه. عشان تعرفين حركات الطفولة لوين
1: كنت مشاكسين يعني
0: مثلا خاصة إذا تمثيلية فيها مثلا دوري ودوري أنا عند ميكروفون وهو عند ميكروفون كل واحد واقف وأوراقه في يده وينمثل، فأول ما يرفع يده يبينا نبدأ بالتمثيل. إحنا من يرفع يده نقول سيداتي أنساتي ساداتي ويطلع من طوره ويهوش. ونكرر بعد مرة واحدة طاق الجزء قلت عم بيكسر الجزاز.
1: أوف عصب
0: لأن عصب لأن إحنا كل ما هو مبرز شريطة إحنا نطلع عن الموضوع. الله يذكر ذيك الأيام بالخير.
1: الله يعطي الصحة والعافية أبو محمد.
0: آمين.
1: طيب هذه إحنا نتكلم عن تمثيلية الأسبوع.
0: تمثيلية الأسبوع
1: كانت ثنائيات في كل مرة.

0: لا مو بلا ساعات نكون يعني مجموعة أي فاطمة شويطر بعد انضمت لنا وعايشة أحمد وأمينة حسن كلهم يعني يمثلون.
1: بس الشخصيات الرئيسية أنت والأستاذ محمد خميس.
0: مو بشرط إن إحنا بس إحنا يعني دائما إذا ثنائي مع بعض, نستان ونطلع عن الناس يعني تلقين بروحنا ناخذ من يعني من نواصل إحنا في نفس الحوار في نفس الموضوع بس كلمات تأليف من عندنا اثنيننا طبيعتنا هلون. والله يرحمه الأميرة الراحل الشيخ عيسى بن سلمان كان مستمع ومتابع للإذاعة. في يوم من الأيام الأستاذ عتيق هو المعاد كان مريض في إحدى الأسابيع وما عد الحلقة.
1: لا.
0: فما يينا نسجل الحلقة وتنذاع متى يوم الجمعة الضحى. فرن التليفون كان شنا عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه شال التليفون ولا من الأمير. الأمير يقول له وين باروين زينة لمحمد خميس ما سمعناهم. قال له شو اسمه طبعا تحيات وشكر يعني الشيخ عيسى رحمة الله عليه. قال له لا لأن المعد مريض ما قدر يعد وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتنزل الحلقات بتكون موجودة والتمثيلية بتكون موجودة بإذن الله. هاي بعد موقف من الأمير يعني شقد ترتفع معنوياتك إن أكبر مسؤول في البلد قاعد يسمع ويحسسنا إن إحنا يعني
1: شيء مهم
0: شيء وايد مهم
1: وفاقده وحيد
0: وإحنا يعني ارتفعت معنوياتنا وكل مرة نحاول إن نأدي علشان نرضي هالإنسان الراقي رحمة الله عليه
1: اللي كان يسمعكم وانتم ما تدرون.
0: وي ما ندرينا كان يسمعنا إلا بس هاي بعد موقف صار.
1: نعم.
0: وحبيت إنه أنا أذكره.
1: جميل.
0: بعد كنا طبعا احنا نسجل دائما المادة الكلامية والمخرج هو اللي منتج ويعدل والشريط تذكر كنا ويقصونه بالمقص ويبون لازقة كذا حتى تذكر لونها أبيض ضعيف اللازقة يحطون الشريطين يام يام ويلصقون علشان كمنتج يعني منتجون بهالطريقة.
1: احنا نتكلم عن يعني الآن في هذا الحديث عن التمثيليات والأعمال الدرامية والمحاولاتكم ان انتم تقدمون هذه الأعمال للمستمعين في ظل الإمكانيات المحدودة اللي كانت عندكم في ذلك الوقت, ولكن التجربة كانت غنية, التجربة كانت مؤثرة لدرجة ان هي خرجت بكم من أروقة الإذاعة وقدمته عمل تمثيلي شاركته فيه في المعرض الزراعي اللي كان يعتبر تظاهرة اجتماعية تظاهرة سياحية لربما في مملكة البحرين في ذلك الزمان. كلمني عن مشاركتكم في المعرض الزراعي.
0: المعرض الزراعي الله يسلمك كان في حديقة الأندلس.
1: نعم.
0: قدام القصر وطلبوا من الأستاذ عتيق أنه يقدم يعني تمثيلية مسرحية في المعرض الزراعي. والله استغربنا من هالجمهور, جمهور ما شاء الله وتشجيع. والتمثيلية إذا ذكرتي زينة كانت تتكلم تحل مشكلة الخيانة الزوجية. تمثيلية
1: يعني القصة أصلا درامية اجتماعية.
0: درامية
1: أنا قلت يمكن شيء من وحي الطبيعة شيء العلاقة بالبيئة.
0: يعني كل برنامج يقدمونه كل تمثيلية يقدمونها لابد أن لها هدف.
1: صحيح.
0: فكان ويانا اثنين من الأخوان, واحد في يعني كانوا هم ممثلين طبعا قبلنا احنا. انا اول مره وقف على المسرح سنه 66.
1: يعني كان في مسرح في المعرض,
0: في المعرض مسوين جهه مسرح. فاحنا تمثيلياتنا من اعداد الاستاذ عتيق سعيد. انا وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف وهذولين كانوا ممثلين يمكن في النادي الأول كانوا يمثلون ودي. واحد اسمه الحجي بن الحجي والثاني أحمد بن أحمد. شلون متفاهمين في التمثيل وشلون فإحنا من كثر ما أهما روعة في التمثيل إحنا كنا نحاول نسايرهم ونصير
1: نجاريهم.
0: كذا ليلة يعني قدمنا المسرحية. ليلة واحدة نسيت الدور وأنا على المسرح أبي أتذكر له وهو يحوشيني سعيد الحمد. قلت له يونا شفتوا ريجي بروح أشرب لي ماي شوي وبايي وطلعت رحت أطالع أنه أنا برايحة ما برايحة ناشفين ريجي وأشرب ماي لا بس عشان أنا أشرب من جدوم الجمهور رحت شربت ماي وييت ووصلت ماي.
1: جميل مخرج حلو ذكي.
0: لكن عجبوني الناس إنه شلون يعني ما ميش مسارح في البحرين
1: سنة جمهة الكلام.

0: 66
1: جميل.
0: ويو يبين بعد فنانين من ما صار، فرقة موسيقية من ما صار،
1: كانت الفرقة المواسية.
0: اي كان شريف، كانت شريفة فاضل تغني، ثناء ندى، سيد الملوح،
1: محمد منالوجست،
0: محمد رشدي، كان اللي يعزفون حتى واحد منهم كان من فرقة أم كلثوم،
1: نعم،
0: كوكب الشرق، كان يعزف على الأكورديون، وعرفنا على نفسه أنه أنا من الفرقة. وفعلا الحين لنا تابع أغاني الله يرحمها
1: حفلات
0: كلثوم، حفلات
1: تشوفين وراها.
0: ايه أشوفها قاعد وتذكر ذيك الأيام الحلوة السعيدة. في هذه المسرحية قدمنا مع أحمد بن أحمد والحجي بن الحجي، كانوا هذلين ممثلين في النوادي اللي كانوا مشتركين فيها.
1: نعم.
0: وإحنا توني يعني أول مرة على المسرح، سعيد الحمد، بدري عبد اللطيف، وأنا وياهم شو اسمه كنا نمثل على المسرحية، وجمهور ما شاء الله. وفي ذاك الوقت يعني ما كان في جمهور حق المسرح حسب وجهة نظرنا، وإمكانيات بسيطة مثل ما تقولين، يعني ما عندنا الإمكانيات لذي، لكن مشينا، وتشجيع من الجمهور وتصفيق، يعني ما تصورنا إن إحنا بنكون كذي. وإحنا طبعاً مستانسين لأن قاعدين نشوف فنانات المصريات، شريفة فاضل تغني، وماريمان وماريمان.
1: لا أنتوا كنتوا للأمانة يعني جزء من حدث مهم في الذاكرة البحرينية، خصوصاً فيما يتعلق بهذا المعرض اللي نقل اسم البحرين على مستوى عربي، لأن استضافة هذه الفنانين وهذه الفرق الموسيقية ووجود هؤلاء الفنانين بأسماء كبيرة، محمد رشدي، شريفة فاضل، هذه مو فنانين عاديين، وجودهم في البحرين، والصحافة في ذلك الوقت أيضا اهتمت بهذا الحدث، نقل الموضوع من فكرة أنه مجرد معرض إلى أنه مثل ما قلت لك صار كأنه تظاهرة سياحية فنية اجتماعية. وأنتوا أيضا بعد انتقلتوا من الإذاعة ورحتوا قدمتوا عمل مسرحي على خشبة مسرح على هامش هذا المعرض، وأنتوا أصلا مفنانين يعني مش فنانين متمرسين يعني ومثل ما نقول متخصصين مسرح، ولكن أيضا قدمتوا هذا العطاء.
0: بس كان لنا جمهورنا
1: مستمعين،
0: كان لنا يعني رسائل، كلها رسائل الأول.
1: نعم.
0: رسائل توصلنا من الكويت، من السعودية، من الخليج، قطار، عمان،
1: حد ما يوصل البث،
0: العراق.
1: نعم.
0: كانت توصلنا رسائل ودائما يعني نتجاوب ما شاء الله مستمعين لإذاعة البحرين.
1: تردون عليهم
0: زي؟ نرد عليهم، وبعدين ما يطلبه المستمعون. كان نعم. أول عبد الرحمن عبد الله قبل احنا نظر، عبد الرحمن عبد الله كان يقدم ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: بعدين شوي شوي احنا عقب برنامج الأشبال حولونا إلى برامج، أول برنامج حولونا له اللي هو ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: حتى تذكر وأنا طالبة ساعات أخذ وياي مجموعة رسائل أصفهم كذي وراء بعض وأسوي لي الأسماء أتأكد منهم، يعني شخطات بين الاسم والثاني وكذي، علشان لينيت بسجل بدل ما اروح واكتب وهلون، بس الرسالة اقراها من الرسالة، الاسماء اقراهم، ويعني ساعات رسائل اعجاب وساعات رسائل شكر. ولين مثلا رحنا في الفريج او في يعني عرس احد من الاهل ولا الصديقات ولا هذي، هكي دشت باروين زينل، هكي باروين زينل، أسمعهم يعني يقولون لي، فترتفع معنوياتك. اشتبين انت غير احترام الناس.
1: صحيح.
0: وتقدير.
1: نعم.
0: اللي سوينا هذه أهم شيء، فهد معنويات ترتفع.
1: جميل.
0: ونقدم أحسن، ونحاول نقدم أحسن وأحسن. أنا قلتش لا خبرة ولا ولا
1: ما أقصد، بالعكس هذه الفرص يعني وجودكم في هذه الفعالية وهي المعرض الزراعي في ذلك الوقت، وأن أنتم تقدمون عمل مسرحي، يعني أكيد بطبيعة الحال كان هناك في فنانين، أكيد بطبيعة الحال كان هناك في ناس عندهم تجارب، لكن لماذا مذيعين الإذاعة هم اللي كانوا موجودين؟ لأن مثل ما تفضلت أنتم لكم قاعدة، عندكم قاعدة شعبية ومستمعين والناس تنتظر تمثيليتكم، فبالعكس اللي القائمين على المعرض شافوا أن وجودكم إضافة، ولربما يوسع حتى من جمهور المعرض. أو الإذاعة في ذلك الوقت كانت يعني في أوج أمجادها،
0: وفي مناسبة العيد الوطني في البحرين كانوا ويون فنانين نستانس احنا نشوفهم، يعني وين كنا نحلم ان احنا نشوف وديع الصوفي، نشوف محرم فؤاد ويقعدون يسولفون ويانا في الإذاعة.

0: داعيون يسجلون أغاني وطنية للبحرين. وساعات تتكرر زياراتهم.
1: من الفنانين تذكرينهم؟
0: محرم فؤاد، وديع الصافي، بعد ماري ذكرت محمد رشدي،
1: محمد رشدي
0: وشريفة فاضل وثناء نادو، ومرة صباح بعد يوت البحرين. فاش قاعد نستانس نفرح احنا نشوف الفنانين اللي كنا نشوفهم في التلفزيون.
1: اي طبعا
0: الحين معانا.
1: واعتقد انت لو ترجعين وتسولفين على اللي حواليك يعني يغبطونك على هذه الفرصه.
0: اغبط نفسي بعد. المهم ان الحمد لله مشينا هذه الفتره كلها في ذي، وقبل ان ننتقل هاي كلها قبل ان ننتقل مدينه عيسى.
1: نعم.
0: كنا نطلع بالميكروفون برنامج الأطفال مدارس التربية والتعليم، كانوا يستأذنون للإذاعة من التربية آخر حصتين الخامسة والسادسة، وأروح وياي طبعا مخرج أو كنترول نسجل لقاءات برا، نسجل في المدارس.
1: شنو تسجل؟
0: برنامج معهم. برنامج الأطفال ركن الأشبال تحول إلى برنامج أطفال، نسجل يعني نتفق ويا المدرسة إن أنت تعدين برنامجك وإحنا بنيج علشان ينبث تشوفون مدارس البحرين، مدارس البحرين شنو قاعدة تعطي، شنو قاعدة تقدم، فصير منافسة حتى بين المدارس.
1: يعني نقدر نقول إن فكرة ركن الأشبال تطورت مع الوقت.
0: إيه لازم.
1: وأصبحت
0: كل
1: فقط
0: كل شيء لازم يتطور. إيه. بس إنه الله يعين أن الإنسان يقدر يقدم الأفضل فالأفضل.
1: إذن الفكرة كانت في داخل الإذاعة، الأستاذ عتيق هو الله يرحمه اللي كان يعد الحلقات، أنت واختار نخبة من الطلبة أو من الطالبات الأشبال ساهمتوا في البرنامج، بعدين كبرت كبر المشروع وكبرت الفكرة، وصار أن المدارس نفسها تعد برامجها، والطلبة اللي في كل مدرسة هم اللي يعني يقدمون الحلقة.
0: معناته ان احنا قاعدين نبرز انشطة المدارس. نعم. للمستمعين بعد،
1: وتكتشفون بعد لربما مواهب
0: من ضمنهم عبد الله ملك. كان جارنا في الفريج وكان صغير، كنت اخذه وكان شاطر يقدم هو في هاللون مثل ما قلتي في المدرسة، قدم شيء وفتح عيني عليه، فكنت أخذه يقدم معاي برنامج الأطفال.
1: نعم.
0: كنت ساعة كان من إعدادي وتقديمي برنامج الأطفال، غير طبعا الأشبال قبل.
1: إيه؟
0: فكان يقدم ما شاء الله عليه، حين شوفي فنان ودرس طبعا هو.
1: اي طبعا
0: اي درس في الكويت، كان درس يعني ما شاء الله روعة في تمثيله ومسلسلات اللي يقدمها هو والكثيرين. وكلنا ترى معظمنا من المحرق وبالذات من الحولة، يعني سعيد الحمد، الريع عبد اللطيف، هروين زينل، لطيفة مجرن، عبد الله ملك، بعد من يا ربي، إبراهيم البنقي، بعد أحمد جمعة كان يشتغل هني بعد في الإعلام.
1: نعم.
0: ككاتب وايد وايد من المحارة. لطيفة مجرن ذكرتها؟
1: اي ذكرتيها،
0: ما انساها حبيبتي. بعد والله ذكرها.
1: طيب هذه كان البرنامج اللي خلنا نقول الفكرة المطورة لركن الأشبال، وأصبح هناك في تعاون مع مدارس البحرين، أصبح في منافسة بين حتى المدارس وما تقدمه من برنامج متنوع، أصبح هناك في اقتناص والبحث عن البراعم والطاقات والمواهب الإعلامية الجديدة اللي لربما يكون هذا البرنامج يعني بداية الطريق مثل الفنان الكبير عبد الله ملك، وأكيد هناك في قصص مشابهة كثيرة. طيب
0: أيضا كنا نطلع بالميكروفون إلى الوزارات نسوي لقاء مقابلات مثلا ويا ضابط في مركز شرطة، مثلا شرطي مرور، أي يعني الميكروفون نتنقل به من مكان لمكان.
1: وشنو كان يعني محتوى اللقاءات؟
0: ناخذ فكرة عن عملهم، عن وظائفهم، عن شنو مثلا سلبيات إيجابيات إذا عندهم أي مقابلة يعني ويا أي شخص. فالميكروفون طلع من الإذاعة قصدي إلى الوزارات الأخرى. أيضا كان في نقل مباشر على المباريات، كان في مذيع هشام الشرف يقدمه وعبد الواحد درويش يروحون الملاعب الرياضية.
1: نعم.
0: وينقلون نقل مباشر،
1: يكون معاهم الهندسة.

0: مرات النقل المباشر تكون وياهم يعني مو دائما الميكروفون كان داخل الاذاعه ايضا داخل وخارج الاذاعه.
1: ايوه اعتقد ان يعني حتى قبل السياره لما كان هناك في تسجيل للاحداث يعني مثلا المسابقه الثقافيه لوزاره التربيه والتعليم كانوا يسجلونها ويبثونها. بعض الحفلات، بعض الأمسيات الشعرية، بعض هذه حتى قبل البث المباشر الإذاعة كانت متواجدة تسجل من خلال عملية الهندسة الإذاعية المتنقلة، يصير في تسجيل وتبث عبر الإذاعة. فالتواجد هذه داخل وخارج المبنى أعتقد أنه أعطاكم زخم، أعطاكم حتى يعني نقلة في تجربتكم في التعامل مع الناس. هذه طبعا يعني احنا نتكلم الان عن خطك في موضوع التمثيليات اللي انت لك بصمه واضحه فيه،
0: ومن التمثيليات اللي وايد خذت صيتها بعد من احنا انا يعني كله ويا استاذ عتيق سعيد المعاد، وبعد لا بعد راشد المعوده وعيسى الحمر، يعني تمثيليه مسلسلات كانوا يسوون ساعات تمثيليه وساعات مسلسل. فتمثيلية وايد اشتهرت بعد أنا ويا محمد خميس اسمها كريمة وشاهين، وايد اشتهرت في البحرين ونجحت وكانوا يعيدونها كذا مرة. ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج أم صابر وبو صابر، فحتى الناس ظنوا يعني اللي لاقوني في مناسبة فرح وأكون في عرس في مكان هكي بروين زينا بس سامين ولدك صابر، يقولوا لي ما سميت صابر صرعة، سميت نادر.
1: ما رح نبعيد مرك حرب. لكن خلينا بعد نذكر جزئية مهمة، أنت متعاونة مع الإذاعة، فلتش خطك التعليمي والتربوي على اعتبار أن أنت التحقتي بسلك التعليم كوظيفة أساسية. أولا أنت كنت مدرسة في الأول،
0: الله يسلمك،
1: في البداية
0: أنا في الثانوي كان الأقسام نفس الحين اللي تجاري وأدبي وعلمي، كان في ذاك الوقت قسم المعلمات، فأنا دارسة قسم معلمات. يوم تخرجت من توجيهي الله يذكره بالخير حسن كمال، دائما لما واقف حسن كمال بعد قال لي باروين أنت ليش ما بدل ما تروحين التدريس خليك في الإذاعة، يعني موظفة رسمية في الإذاعة.
1: لا.
0: قلت لا لا، أنا الإذاعة دشيت مو بعن رغبة، ولا أنا عارفة شيء، ولا أنا خبرة عندي، ولا مؤهل عندي، أنا دشيت جيت وتعرفت وأقنعوني وارتباط بالإذاعة، لكن الحين الميكروفون صار حب شيء أسري في الدم صراحة. الميكروفون للحين أحن لا، حتى عقب ما تقاعدت لين أسمع زميلاتي بدرية والله أمينة وال يعني الزميلات كلهم عايشة عبد اللطيف الله يحفظهم إن شاء الله كلهم، أصيح كنت دموعي تنزل أوتوماتيكلي من غير ما أحس، لأن يعني حابة. وش اسمه تدريس لا، أنا لأن قسمي قسم معلمات وتخرجت وسيدة
1: على طول توظفت،
0: ايه معينيني مدرسة في مدرسة اللي درست فيها صف الأول والثاني مريم التعمران عينوني فيها مدرسة.
1: درست شنو نظام فصل؟
0: لا لغة انجليزية مع رياضة.
1: جميل.
0: وكتكوتة خبرجتوني يعني 16 17 خريجة ثانوي، حتى في الرياضة أي تمرين أعطيهم وأنا ألعب وياهم. وفي الحصة شديدة مع اللي مو بشاطرة
1: وملتزمين،
0: والشاطرة والمتفوقة بالعكس أتغشمر وياها وأخذ وعطي وياها وكذي، وهذه شو حسبها دائما وبقوة، لأن كان في السنين ذيك إحنا مو بس تعليم نظرتنا،
1: لا تربية،
0: كان تربية قبل التعليم.
1: نعم.
0: نحاسبهم على كل شيء، لو كحلة تحاط، لو ندش الصف كلينكس مقطوط، أقول هالوردة كي تحت شو تسوي، شيلي هالوردة من عندي، يعني أول أبدأ بإلقاء نظرة عامة على الصف وبعدين التدريس والحمد لله.
1: وحتى المشاعر أعتقد أن مشاعر المدرسات تجاه طالباتهم أو طلابهم خصوصا حتى في ذي المرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية، مشاعر الأم أكثر منها مشاعر بس مدرسة، فأنت تحس فعلا أنها مسؤولة عن تربيتهم، مسؤولة عن توجيههم، مسؤولة أنها هي في ذي المرحلة تزرع قيم، أكثر من مسألة أن أنا فقط ألقن تلقين، أن أنا أعلمك الحروف الأبجدية أو واحد زائد واحد يساوي اثنين.

0: حرص كان على الأخلاق، على القيم، على المبادئ.
1: حتى إذا تشوفينها تعبانة نفسياً البنيات حسينا بها أول ما تدشين الصف وانت متعودة عليها البنية، تأخذينها على جانب تنادينها في الحجرة عندها شو تأخذين وتعطين وتنصحين.
0: المشرفة الاجتماعية يعني قبل يعني
1: المشرفة الاجتماعية، المشرفة الإدارية
0: حريصة وتسأل وتتصل في البيت ويعني كانت المسألة فيها أرجع أقول لك يعني مشاعر الأم حاضرة أكثر من مجرد أنها مدرسة وخلاص. تدرجتي في سلك التعليم وأعتقد أن قدرت أن أنت تلاقين الرابط أو الشغف ما بين هني وما بين يعني عملك التربوي التعليمي وأيضا عملك الإعلامي. فهل أنت يعني الآن بعد هذا المشوار، سؤالي، هل تعتقدين أن بروين المدرسة والأستاذة الإدارية في المدرسة تختلف عن بروين خلف الميكروفون، ولا في رابط ما بينهم؟
1: في رابط حتى يعني من الأدوار اللي كنت أمثلها وكذي في المدرسة، وأنا أشرح الدرس أحاول أن أؤدي بعض الأشياء عشان أجذب انتباه التلميذات، أو على السبورة مثلا خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية أن هذه صار في الماضي وهذه صار ماري شنو، الرسمات أسويها أن هذه باق مثلا من البيت وانتهى، هذه الحين رايح يمشي، كل هذه الأشياء يعني بعد يعني أحس أن هذه الإذاعة أنت تقدمين ولاش هدف معين، وفي المدرسة الدارسين ولاش هدف معين يعني في النهاية
0: ولاش أدواتك. يعني أنت كمدرسة استخدمتي هذه الملكة اللي عندك في خلينا نقول في الأداء، ما بقول بس يعني في تمثيل، ولكن في الأداء، في أن أنت تقربين القاعدة النحوية اللي يمكن تكون صعبة في ذي المرحلة العمرية، ولكن قدرتي تستخدمين هذه الملكات في الجانبين، في التعليم وفي
1: الحمد
0: في الإذاعة.
1: درست في التقاعات وأنا مديرة مدرسة 39 سنة في وزارة التربية
0: ما شاء الله،
1: من تخرجي من التوجيهي 39 سنة، وفي الإعلام 39 سنة من أنا في الصف السادس في الإجازة الصيفية قبل ما أدخل أول إعدادي، بعد 39 سنة وعز علي وايد أن أنا أتقاعد من الإذاعة لأنه وايد ارتباط وحب للميكروفون. لكن دخلت دبلوم إدارة سنتين مدة دبلوم إدارة وأنا أم وعيال وتربية ومتابعة دراسة ومتابعة دي، يعني صار صعب أن أنا أوفق بين عملي في المدرسة كنت مشرفة إدارية وتدريس وتحضير ودرجات خبرتش وكل هذه، فتسعة وثلاثين سنة قزرتهم الحمد لله، لكن طلعت بدموعي من الإعلام، طلعت من الإعلام قبل
0: إن شاء الله ما تنزل دمعتك من شهر يا رب.
1: الله يسلمك.
0: ومن خلال ما قدمتيه نتكلم عن تجربتك الشخصية أستاذة بروين والخروج الميكروفون من الإذاعة، وأصبحتي تتعاملين مع الناس بشكل مباشر، إلى أي درجة تجدين أثر فيك، غير من طريقة تفكيرك، ويمكن حتى خلاش تفكرين حتى في برامج جديدة ومختلفة؟
1: قدميت والله برامج يعني متنوعة. أول شيء أنا طلعت بث مباشر في الإذاعة، برامج
0: نعم.
1: بث المباشر مثل مشوار الظهيرة، صباح الخير،
0: الله.
1: بحرين تصبح، كون كان
0: البحرين
1: في ذاك
0: تصبح
1: الوقت.
0: في الوقت بس مشوار الظهيرة هذه كان يعني حبيب الكل على قولتهم.
1: وبعدين في الأعياد في المناسبات لازم نعم. عندنا بث مباشر والمستمعين يشاركون معنا. كان عندي برنامج سميته ملتقى المستمعين، كذي أخذوا عطا مع المستمعين اللي كانوا يشاركون معنا.
0: كنتوا تتكلمون في مواضيع لها علاقة بالمشهد البحريني، ولا مواضيع اجتماعية، ولا
1: اجتماعية ساعات فنية، يعني الأشياء اللي يرغبون إنه يسمعونها، حتى دينية أنا قدمت المجلة الإسلامية. يعني شو أقول لك، الجمهور أو المستمعين والمستمعات هم اللي كانوا يدفعوننا للأمام، لأن كم يسوى لنا تشوفين إنسانة لا قد شفتيها ولا تعرفينها وهي عرفت تجزتها وأقعد أخذ وأعطي معاها، وأنا أصلا طبيعتي يعني أنا كنت دائما اجتماعية، فأحب أن لين بديتي وياي في السالفة أخذ وأعطي وذي. حتى مرة تذكر كنت رايحة الكويت، يعني رحلة سياحية،
0: نعم،

0: وواحدة من الزميلات ناداتني مر شنو لا تقول لها من ذي، قالت هذه فاروين زينل أول مذيعة عندنا في البحرين، وأنا مو بأول مذيعة، أمينة حسن هي أول مذيعة، ولا أرضى أن أهضم حقها. فراحت مسكينة وهي قاعدة في محل يعني نبي نشتري، نودت ريلها، فهارفة فاروين وعرفتني على ريلها. يعني تحسين أنه غير، حتى تصرفاتك المفروض تكونين منتبهة
1: طبعا، محسوبة
0: محسوبة عليك، لأن تحسين أنك هذه تراقبة، شوف هذه الطالعة، شوف هذه مريشنها، والمفروض تكونين مثل وقدوة
1: بالضبط
0: للجميع.
1: بالضبط، وهذه جزء من مسؤولية الميكروفون. يعني كون الإنسان يعني رب العالمين منحه هذه الفرصة أنه يكون موجود في هذا المكان، أعتقد أنه تباعا يبتدي يفكر حتى في طريقة التعامل مع الناس، يعني يكون له شكل معين، لأنه ما يصير أنت تتكلم عن قيم ومبادئ ولما تخرج في حياتك الخاصة تكسرها، الناس ما راح تقتنع وراح تصدق. فأنت تحافظ على هذه الجزئية ولو بقدر معين، بحيث أنه لأن ذي الناس تحبك، ولربما ببعض الأحيان راح تقتدي بك.
0: لازم تكونين مثل وقدوة أمام الجميع. الحمد لله، الحمد لله، مشوار طويل مشينا 39 سنة،
1: ما
0: شيء قليل بين التربية وبين الإعلام، الحمد لله رب العالمين.
1: هل في موقف يعني بغض النظر عن سالفة الميكروفون واللي طاح وهي خليه على صوب، هذه قصتك قصة، بس أقصد موقف يعني مع ربما مع مستمع مستمعة طفل قال لك جملة ما نسيتيها؟ ما تحضر، ما يحضرت شيء،
0: الذاكرة ما تفيد كوارنة. بس أتذكر ذكرتيني بشيء أول ما بدينا في برنامج الأشبال، ترين الحلقة كم يدفعون لنا؟
1: صدميني،
0: ذيك الساعة مو بدينار، كانت ربية، فكانوا يعطونا عن الحلقة الواحدة 10 ربيات، وما تتصورين ذي 10 ربيات ايش قاعد نستانس بها، لأن فيها قيمتها يعني، والأشياء والذي تقدرين. فبعدين ما كنا نفكر إن راتبنا كم، ولا انتشارات، ولا لونا بها الكثر. أول ما بدينا براتب يعني يوم كانوا يأخذون الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية، كانوا يدفعون لنا 250 روبية اللي هي 25 دينار، عقب سووها 30 دينار، وعقب صارت 60 دينار. يعني هاي بعد تشجيع للموظف، كل مرة يزيدونك شوية شوية شوية، والحمد لله رب العالمين يطرح البركة.
1: الحمد لله. هو عموما يعني الطفل لما يبدأ في أي عمل، أعتقد أن أي نوع من أنواع المكافأة راح تفرق معه
0: أكيد،
1: بغض النظر عن قيمتها.
0: لا، والظروف المادية في ذاك الوقت كانت يعني بسيطة،
1: وحتى بعد
0: الحياة بسيطة
1: بالضبط،
0: الإيجارات كانت قليلة، تلفزيونات ما كان هس في البيوت، نروح بيت علي المطرب علي خالد، نروح بيتهم نطالع تلفزيون،
1: وحتى الطلبات الأطفال ترى يعني في ذاك الوقت الطفل ما عنده ذي الطموحات العظيمة، ويبي يشتري
0: يعني في الفريج اللعب،
1: أكثر شيء الواحد
0: والخشيشة والعكوس الفنان صور الفنانة، هذه ألعابنا، يعني مو محتاجين نروح نشتري ألعاب ونشتري صور ونشتري ونشتري. لكن عقب الحمد لله عيالنا حصلوا الأشياء اللي هم يبون.
1: لا، حل الوضع مختلف، وجيل مختلف، وتطلعاته حتى وطموحه مختلف تمام. طيب الآن بعد هذا المشوار، سواء كان مشوارك الإعلامي أو التربوي، لو يعني منحت بروين اليوم الفرصة لأن هي تخاطب بروين الطفلة اللي دخلت لأول مرة، يعني ما لها علاقة بالموضوع أصلا، هي مرافق وعرض عليها العرض وتلت رفيجاتها وياها، ويعني دخلت عالم مو مستوعبة تماما ما الذي سيحدث، بس كانت حب الفكرة وخلنا نجرب.
0: إيه، وليه الحين يعني أحن حق ذيك الأيام، حن أنا كبرت وما شاء الله أحفادي كبروا،
1: الله يبارك فيهم خير البلاغ،
0: أحن حق ذيك الأيام الحلوة اللي تونا في البداية في إذاعة بسيطة، مبنى بسيط وإنتاج ومستمعين، يعني ما كان في بالنا إنه بيصير عندنا هالقد مستمعين وبيكون الاسم هالقد معروف، ما كان في بالنا بالصراحة، الحمد لله.
1: طيب الآن هناك في يعني خلينا نقول خليني أسميها مدرسة في ناس

0: تشوف ان اللي يعمل في الاعلام مو محتاج انه هو يدرس، هو يتعلم بالتجربة
1: بالخبرة
0: وبيتعلم. وفي مدرسة اخرى تشوف لا، هذه الاعلام الان هذه اعلام مبني على نظريات علمية، يدرس في الجامعات، هناك في اسس، هناك في قوالب متفق عليها علميا، والشخص اللي يريد أن يتخصص ويتمرس في هذا المجال يجب عليه أن يبدأ بالدراسة الأكاديمية ويأهل نفسه تأهيل لازم. أكاديمي
1: لازم أنت خاصة الحين في ذي الوقت.
0: أي أتكلم الآن.
1: إيه الآن إحنا أنا يوم دشيت الإذاعة عقب هالفترة طويلة من تقاعدي من هالمحل، يعني شو أقول لك، الأجهزة ما عارف لها الأجهزة صراحة، وهني الميكروفونات أول ما فت أولي الاستوديو كذا ميكروفون، وأقول لهم ليش كان عندنا ميكروفون واحد أو اثنين بس، استوديو صغير هني ما شاء الله الاستوديوهات البرامج، وبعدين التعليم الأكاديمي وايد مهم، وايد وايد مهم، يعني الأول تأودين الورقة وتقرينها وتماثلينها وماريشنها، الحين لا، كلها شابات بحرينيات حتى على شاشة التلفزيون، حتى وراء الميكروفون كمذيعات نسمعهم بضحكاتها بطبيعتها، ما في تصنع، ما في، وخبرة وعلم وإمكانية. وايد وايد فرق، وايد فرق.
0: إذن أنت من أنصار التعليم؟
1: أكيد.
0: يمكن أنك مدرسة.
1: حفيدي يدرس في الجامعة إعلام علاقات عامة.
0: جميل إن شاء الله.
1: لكن أقول لك يعني أستانس يوم قال بدرس إعلام، أستانس.
0: الله يوفقه ويعلمه.
1: أحس إنه مشوار أنا ما قدرت أسويه، حفيدي بيسوي.
0: لا هو يكمل هذه المسيرة.
1: هي الخبرة أكيد مهمة، يعني ما أقول لك الخبرة مهمة، لكن التعليم يرتقي بالخبرة.
0: جميل جميل. ويمكن أعتقد بعد الواحد لما يتعلم يختصر على نفسه طريق التجربة. الإنسان لما يتعلم بالتجربة يصيبه مرة ويخطأ مرات، وهذا المشوار من التخبط ما بين الصواب والخطأ لربما يكلفه فترة طويلة، سنوات، وقت يدفع ثمن هذا التعليم. ولكن أعتقد أن التعليم الأكاديمي، التعليم الذي يخضع لخطة علمية واضحة، يقلص المسافة على الطالب ويمكنه من الأدوات.
1: أكيد.
0: ولعل مع الدراسة يكتشف إمكانياته، فيبتدي يتضح بالنسبة للخط، لا أنا والله قدراتي في الكتابة والتمكن اللغوي اللي عندي يجعلني معد متمرس أكثر مني لربما مذيع مثلا. في شخص لا يشوف أن قدراته اللغوية وحبها للثقافة وعنده قدرة على أنه هو يكون متسع ومطلع ومرن أكثر، يشوف نفسه لا والله أنا يبدو أن أنا عندي ملكات مذيع. فأعتقد أن بعد الدراسة تختصر على الواحد الطريق وتمكنه من أنه ينجز ويحقق لربما أكثر بكثير مما يمكن.
1: الله يوفقهم هالشباب وهالشابات، هالجامعيات، هالخريجات المتمكنات، واللي احنا الحين نشوفهم ونفتخر بهم. انا بنت البحرين، شوف شلون تقديمها، شوف شلون حضورها. وايد مهم حضور المذيع والمذيعة.
0: كلمة تحبين توجهينها اذا صح القول بان احنا نقول انهم الزملاء الحاليين اللي موجودين في الإذاعة واللي نتشرف بوجودك اليوم، وأروقة الإذاعة كلها، يعني إذا ما نطق الحجر نطق البشر بترحاب كبير وحفاوة وتقدير. وأنا يعني شخصيا كنت أتطلع لهذه الحلقة لأن أنا وايد سمعت تمثيليات وصوتك حاضر في العديد من المسلسلات اللي سمعتها.
1: أتمنى أن يحافظون على هالأشياء هذه كلها، والتعاون يكون بين الجميع، وما تكون وعلاقة طيبة تكون، إحنا كنا يعني كأسرة واحدة نشتغل. لأن عددنا بعد قليل، هو كل ما كثر العدد يمكن ذي، بس إذا الإنسان يبي يكون علاقة طيبة مع الآخرين يحترمونك، ابذل جهد بيساعدونك، بيبذلون جهد معك.
0: صحيح.
1: لكن إذا أنا بكون أنانية وذي أبي لي وهذه باسمي وهذه مارشنها، ما توصلين حق ذي. والمسؤولين إن شاء الله يحققون الرضا الوظيفي عند الموظف، عشان الموظف يقدر ينتج أكثر وأكثر، وهذه وايد مهم ترى. الله يعطي الجميع العافية ويوفقكم، وإن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأمام دائما وأبدا.

0: خيرًا إن شاء الله. يا رب.
1: إحنا جدًا شاكرين للأستاذة بروين زينل على هذه الذكريات الجميلة، على هذه المواقف الرائعة، على هذه الانسيابية الجميلة في الحديث. وأيضًا اليوم تعلمنا، أعتقد أن هذه الدروس ستبقى معنا، أن الإنسان يركز على جودة العمل اللي يقدمه، يحافظ على العلاقات الإنسانية بزملائه وبزميلاته. نرجع مرة أخرى لمسألة ما هو المهم وما هو الأهم. جميل أن أنت تحقق نجاح بمصطلحات اليوم وتصير ترند، حلو، ولكن لما تبي تمل ترند؟ إلى متى سيستمر ذلك النجاح؟ المهم أن أنت تخلق وتضع بصمة حقيقية. لما تلتفت بعد 10، 20، 39 سنة تقول أنا أنجزت وحققت وصنعت الفارق. لربما غيرت فكرة في عقل إنسان، لربما ساعدت إنسان على اتخاذ قرار صحيح في حياته، لربما ساعدت إنسان على التراجع عن قرار خاطئ كان ممكن أن يدمر حياته. وهنا فعلا تكون قوة الإعلام في صناعة التغيير وفي وضع البصمة في دواخل المستمعين. الأستاذة بروين زينل على مدى هذه السنوات الطوال استطاعت ولله الحمد أن تخلق هذا الفارق وتصنع لنفسها هذه الذكرى الجميلة مع مستمعينها، ومعنا حتى إحنا وإحنا نسمع هذه البرامج الخالدة الباقية إن شاء الله ببقاء هذه الإذاعة وهذا الأثير. شكرا جزيلا لمستمعينا، والشكر قبل كل ذلك طبعا لمن نورت استوديو إذاعة مملكة البحرين ومنورتها دائما أبدا بصوتها عبر الأثير، الأستاذة بروين زينل. الله يعطيها الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
0: شكرا. شكرا حبيبتي، يعطيك العافية ومنورة بوجودكم إن شاء الله دائما.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
0: رؤيتنا
13: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
13: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
13: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
13: هنا البحرين.
11: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

0: محاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوال الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بومطيع.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته

إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المسمى بالحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما استمعنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاص النية إلى الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب على الإنسان أن يعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل كي يحظى بالثواب الجزيل والفضل العميم والفردوس الأعلى. فإخلاص النية وتصحيحها وتجريدها لله عز وجل يجعل الإنسان يفعل الواجب لذاته ويسارع إلى الخير بلا نفاق أو خداع، ويتفانى في العمل مهما كانت العوائق كي يؤتي ثماره الطيبة المباركة الموصولة. إن من انحرف في نيته وجعل غايته من عمله الرياء والسمعة وحديث الناس فقد حبط عمله وخاب سعيه ولم ينل إلا العناء والشقاء. ولنقرأ ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل ليذكر، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإنسان الذي يرائي الخلق ويدع الخالق يعامله الله تعالى بنقيض قصده ولا يحقق له مراده، وتظل الحسرة تلاحقه. فقد خرج أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة.

أيها الإخوة والأخوات، هذا هو جزاء المراء في الدنيا. ونحن نرى في حياتنا اليومية وفي مواقع العمل وفي الأسواق وفي الحياة هؤلاء المرائين الذين لا يخلصون نياتهم في أعمالهم لله عز وجل، وهؤلاء يعاملهم الله بنقيض قصدهم. أما جزاؤهم الأخروي فقد تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسمعتم ووعيتم وتأملتم أيها الإخوة والأخوات كيف أن الرياء وأن عدم إخلاص النية لله في القول والعمل يحبط هذا العمل؟ فهذا العالم الذي يدعي أنه تعلم من أجل نشر الحق والعلم، ولكنه كان يضمر في نفسه الشهرة والأضواء والإعلام وغير ذلك، فقد حبط عمله وكذب على الله. وكذلك الرجل الذي استشهد في سبيل الله ولكنه لم يكن خالص النية، قاتل ليقال عنه إنه بطل وإنه جريء وإنه وإنه، وهذا الذي ينفق المال حتى ليقال عنه إنه الرجل صاحب الأيادي البيضاء وصاحب المشروعات الخيرية، ولكنه ليس له من إخلاص النية نصيب. هؤلاء صدق فيهم قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا إلى أن نتأمل حديث رسول الله وكلام نبي الله عز وجل لتصحيح مسيرة سلوكنا. إذا أنفقنا أو تعلمنا أو ساعدنا الآخرين أو قمنا بأي عمل خيري فلنجعل كل ذلك لله وفي الله، وهو وحده سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم. نزورها ونتعرف على ما فيها. نأخذكم معنا في هذه الجولة حول العالم.
1: المغرب بلد الطبيعة وسياحة المناظر الفريدة. استفاد من موقعه في القارة الأفريقية وانفتاحه على البحر الأبيض المتوسط وانتمائه للوطن العربي ليكون البلد المضيف للعديد من السياح من مختلف الأجناس. تتميز المملكة المغربية بتنوع تضاريسها بين جبال وهضاب وبحار، ومن مناطقها السياحية الفريدة شلالات وادي أوريكا التي تبعد 60 كيلومتراً من مدينة مراكش، وتتميز ببرودة أجوائها خلال فصل الصيف والشتاء، مما يجعلها قبلة للسياح خلال نهار أيام الصيف الحارة.
0: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة

0: ودايماً بفكر بإيجابية.
1: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
2: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه، ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
4: تفضل. مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
5: تفضل يا ياسر، تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
4: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
5: جميل.
4: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعرف شو أسوي.
5: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
4: مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
5: اسمعني يا ياسر، أنا صار الأستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي في كلمة دائما أقولها للطلبة، كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دائما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
4: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
3: فعلا كل شخص مبدع، وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف

0: على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أن يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
1: فالإنسان اللي يقدر أنه هو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه هو إنسان مبدع وأنه هو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
2: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسويه أكيد بيبدع فيه.
3: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداء صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
4: في البداية أن يعني يتسلح بسلاح الثقة، يتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولاً، ثم بأفكاره، حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
5: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
0: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز، والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
6: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة، لهم بصمة.
7: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. هذه المرة وديتكم للحالة، الحالة هذه المنطقة الصغيرة لكن طلع فيها نوابغ وطلع فيها مواهب في كل المجالات، في كرة القدم، في التمثيل، في الإخراج. تبون أعدد لكم أسامي؟ في الإخراج أحمد المقلة، في التمثيل يوسف بهلول، أحمد مبارك، ايضا في الفن وفي الطرب زويد الكبير، محمد زويد، كلكم تعرفونه اكيد. وفي اللاعبين بقول لكم بعد ما نسمع نبذه عن ضيفنا لهذا الاسبوع.
6: ضيف هذا الاسبوع هو الكابتن القدير الهداف الكبير كامل غيث، نجم نادي الحالة والمنتخب الوطني السابق، الذي نال لقب هداف الدوري عطفاً على إنجازاته المتنوعة ومشاركاته الدولية وأهدافه التي لا يسجلها إلا المهاجمون الكبار. انتقل بعدها لعالم التدريب ونجح به بامتياز. كامل غيث هو هداف تاريخي سابق لنادي الحالة والمنتخب البحريني، عرف بمهاراته العالية في إنهاء الهجمات، وشكل ثنائياً ذهبياً لا ينسى مع إبراهيم زويد، وانتقل بنجاح إلى مجال التدريب. كان مهاجما هدافا بارزا في حقبة السبعينيات.

0: السبعينيات والثمانينيات، وحصل على لقب هداف الدوري البحريني خلال مسيرته. سجل أهدافاً مهمة مع نادي الحالة، منها أهداف في مباريات حاسمة ونهائيات، ويذكر دائماً ضمن نجوم الزمن الجميل للنادي إلى جانب أسماء كبيرة أخرى. شارك ضيفنا في خليجي 5 في العراق، وحقق مع نادي الحالة بطولة الدوري مرة واحدة، وحقق كأس الأمير مرتين. إنه الثعلب الحلوي، الهداف الكابتن كامل غيث. لهم
1: كبير كامل غيث باسمكم وباسمي، أرحب بالكابتن كامل غيث اللي لا بصمة في مشواره الكروي. أهلا وسهلا فيك كابتن.
2: يعطيكم العافية فيصل على هالاستضافة وعلى هالمقدمة الروعة دي، صراحة كل تقدير لكم على هالمقدمة هذه.
1: تستاهل أكثر. كابتن كامل أو بغيث كما يحلو لك إن ينادونك، الله يحفظك بغيث. أنا ما بروح حق البدايات وهذه الأمر التقليدي، أنا بروح حق طفولتك. كامل غيث في طفولته هل كان طفل شقي؟
2: إي نعم.
1: يعني أن أنت الوالد والوالدة؟
2: لا، مو من هالناحية. لا، تعرف جزيرة الحولة. يعني في ذيك الفترة، في ذاك الزمن الجميل، تعرف يعني طول يومنا من المدرسة ليل ما نقعد. كرة في البحر، سباحة بجميع أنواعها، الألعاب كلها اللي كانت القبلية كلها كنا نلعبها. وتعرف ذيك الفترة.
1: بس عارف السباحة كان موجود مشعبس وياكم عاد. متعبس من الجيل اللي سبقكم.
2: متعبس نعم، بشكل رسمي يعني. إنزين، أما إحنا لا، يعني
1: كهواية
2: ولعب وطفولة خبرك يعني. بس والبحر حوالين بيوتنا، فطول الفترة يعني يمكن بالست سبع ساعات يومية نقضيها كلها في البحر.
1: كابتن، الفريج أثر في بناء شخصيتك القيادية في الملعب؟ كان له دور الفريج اللي ربيت فيه؟ لأن أول ما كان فقط الأب هو المربي، كان الجار مربي، المدرس مربي.
2: أكيد أبو فيصل، تعرف مثل ما قلت إن يعني أولياء أمورنا كان بهاتنا ذي كان ورانا، أخواننا اللي أكبروا منا كانوا ورانا. إضافة لذيك الفترة أنا قلت لك بطبيعة الحال هناك أول إن أنت مجموعات في الفريج، نلعب كذا لعبة، نلعب كذا لعبة كذا، فدائما تحب ان انت تكون القائد مالهم يعني.
1: نعم.
2: فهذه تبني لك شخصية ان انت تكون، طبعا ما كنت قبل انت تدرك ان في المستقبل بيكون كذا، لكن انت بطبيعة الحال تكون عندك ذي الرغبة، وعقب تنمي بعدين.
1: نعم. البيت، واحنا يحلو لنا ان نسميه البيت العود، رغم أن يكون البيت ممكن يكون صغير حجما يعني. البيت اللي ربيت فيه، ما كنتوا تلعبون في كورة؟
2: شوف يعني بيوتنا طبعا كلها صغيرة.
1: أي.
2: بس احنا برا يعني طبعا ما يمنع ان احنا نلعب كورة صغيرة وكذا يعني. لكن حوالين بيوتنا في براحة
1: مساحات،
2: مساحات يعني كبيرة ونلعب فيها باستمرار على طول. فهذه كانت موجودة في الفرجان تقريبا كلها، عدد سكان قليل قبل.
1: نعم.
2: ففي مساحات الناس تلعبها واحنا كنا نلعب فيها. نعم. بشكل يومي.
1: الوالد رحمته الله عليه.
2: الله يرحمه.
1: شو بتقول لي عن الوالد؟ شو بتوصف لي الوالد؟ بس خلنا سمعك شيء.
3: يبه وينك يا بعد هالناس، يبه ارجع تراني حيل لك مشتاق. يبه وينك اشوفه طول غيابك، ومن وداك ما جابك. يبه وينك ولهت النظرة من عينك. يبه ارجع ورب الكون انا والهان. يبه وينك يبه ارجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي، انا كلي فدل راسك. بس تكفى يا يبه ارجع. يبه تذكر ليالي الصيف

0: يوم الكل في بيتك ضيف وكرم قلبك مع هالناس. من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك. من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يوم اكتمناها جمعتهم. بعد ما رحت اجتمعوا، الكل نادم على ما فات، يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام. كلامي بعده ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفيله بعد ما ضاعت الحيلة. أشوفك والوعد باكر، إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك، بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين، ولكني أعرفك وين، يبه وينك.
1: بغيت بعد هذا العمر والآن عندك أبناء وعندك أحفاد، ما زلت تقول يبه وينك؟
2: يصل الأبوة والأم هذين سواء صغيرة أو مستحيل تنساهم. نعم. لو مرت سنين طويلة ما مستحيل تنساهم. وهذا الله رحمه أبوي كان مثل ما تقول يعني كان وايد وايد قريب لي، وايد كلوز يعني معاي. حتى يعني لما تأخر شوي وذي مستحيل يرقد أو تيلا نوري غير ما ندش كلنا في البيت. وشالنا شيل، تعرف في ذيك الأيام الأبوات كانوا يعانون في ذيك الفترة، شالنا شيل. إحنا قبل في ذيك الفترة ما كنا نحس فيهم، بس عقبها يوم كبرنا وابن العيال وذي عرفنا قيمتهم أكثر.
1: نعم.
2: يعني إيه، فالوالد الله يرحمه كان مثل ما تقول كلوز وايد وياي، حتى إنه هو يعني حتى لو في شيء وياي أو سويت أنا غلط دائما يكلمني في ذيك الفترة اللي كان شديدين، كان يعني يتعامل وياي باحترام، كان يتعامل وياي حتى اللي بوجه لي نصيحة، حتى لو ذي كان يعني بأسلوب عاطفي أو حنين. حتى كان في انتقاد لي لما كنا نلعب الله يرحمه كان هو أول من كان ينتقدني، يعني
1: نعم.
2: ما كانوا يوعون حق الكرة في ذيك الفترة بذيك درجة، لكن يسمع أول المباريات ما نقول في الراديو، في الراديو فيسمع إنه مثلاً انقطعت عن الكرة أو مثلاً ضيعت فرصة مناي، عقب ما قعد وريح اللي يقول لي بترن مرتين ثلاث سمعت اسمك عندك الكرة وتنقطع، ليش تنقطع من عندك هاي واحدة؟ بعدين الفرصة ياتك أنت والقول إيش لما سجلتها وليش ما ضيع. فهو أول من كان ينتقدني أول ما دش من فمثل ما قلت لك الله يرحمه كان وايد كلوز وياي، وايد كان يحبني، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله.
1: لامستك الكلمات اللي سمعناها؟
2: أكيد وفيصل أكيد يعني أكيد.
1: الله يرحمه ويغفر له. في أيضا عندك الجانب والصدر الحنون الوالدة، بس خلنا نسمع شيء.

0: غاب النور بغيث.
1: اي والله الام يعني كانت وايد تثق فيني، اسرارها كلها عندي وايد. بس نتحسف على يعني على اللي سويناه له الفترة الأخيرة، اللي نحس إن إحنا وايد كنا مقصرين. آخر مرة يعني أنا اللي حس اللي متحسف عليه، إنه طبعاً هالكلام بيد الله سبحانه وتعالى. أنا كنت في رحلة من رجع

0: تقولي أمك توفت قبل نص ساعة. ما لحقت عليه. بس تمنيت أن أشوفها قبل. الله يرحمه ويغفر له.
1: آمين. الله يرحمه ويغفر له.
0: آخر حاجة تذكرها قبل يوم كانت في اليابانة وأتري لها وحبيت هذا أن هذه آخر عبة كنت أحبها فيه. الله يرحمه ويغفر له.
1: في امرأة ثانية في حياتك أيضا وقفت معك وربت العيال؟ أنت كنت في معسكرات وكنت لاهي بالمباريات.
0: شوف يا صار
1: أم غيد،
0: أنا أكيد أكيد كنت، أنا بقول لك أنا عارف إنك بتقولها.
1: إن شاء الله يا ربي تسمعنا أم غيد.
0: صار شوف في ذي مثل ما قلت الفترة اللي كنا إحنا نلعب فيها ونروح مثل ما قلت المعسكرات أو نروح الشغل ولا ذي بالساعات، فمن يجاب لهم إحنا يمكن نروح صح نروح نشتغل ونجيب فلوس عشان يمشون أمورهم وكذا، لكن الزوجة إحنا صعب نقوم باللي هي تقومه.
1: نعم.
0: جاب اللي هو المراجعات كل الأمور تقريبا كلها هي.
1: تروح المعسكر وانت مطمئن ان مغيث موجوده.
0: اكيد اكيد اكيد ابو فيصل. هذين يعني نسواننا وزوجاتنا اللي في الزمن الجميل هاي ما يتعوضون.
1: نعم. شو بتقول حق مغيث؟ وجه لها كلمه.
0: طبعا مغيث ما تنسي هذه. هذه حياتي، هاي كل شيء بالنسبه لي، فأنا ما أنسى يعني وقفت، ما أنسى هذه كل أبوه. بالعكس الحين أحاول أن أنا أرجع له شيء له. صعب طبعا لكن قد ما نقدر نحاول، لكن ما أقول له الله يعطيه العافية والصحة والعافية وربي يحفظها إن شاء الله. وكأقول لك هذين الجيل هذي ما يتعوض يعني.
1: نعم.
0: ربي يحفظها إن شاء الله.
1: العيال أبو غيث، عندك غيث وعندك عمر وعندك إيمان وعندك
0: هاجر.
1: هاجر من الأقرب لك أكيد، كلهم تحبهم كلهم أبنائك، لكن من القريب فيهم لك اللي فهمك؟
0: والله شبه بيصار أتخليهم هناك طالي يهوشوني.
1: لا لا لا لا ما عليك، أنا بتدخل.
0: لا والله بفصل شوف كلهم، بس كل واحد أنت يعني تعزب طريقتك او مثلا بشغله معينه، مثلا هذه مثلا حنون وياك، هذه مثلا كذا، هاي كذا، كل واحد، لكن في النهايه كلهم عيالك وكلهم
1: صح كلهم عيالك. بس انا عرفت ترى من القريب
0: والله، ما يعني تعرف زين مني.
1: ايه
0: مقششينا.
1: اعرف ان ايمان وايد قريبه منك. قول الو.
0: الو الو
2: الو
0: ابوي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: الو ابوي.
1: حياك الله إيمان، أهلا وسهلا. أبوك معك
2: تفضل. قول إن أنا الأجرب عودي، ما حب يزعل كلهم يعرفون. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: هلا أخوي فايز، شلونك؟
1: يطول عمرك سلمي أختي، الله يحييك.
2: مشكور على هالمقدمة الحلوة، مشكور على هالاستضافة حق الوالد.
1: يستاهل.
2: بس إحنا يا أخي زعلانين عليك، زعلت الوالد، ذكرته بالوالدة العزيزة الغالية، يعطيكم الصحة والعافية، ما قصرت على استضافة الوالد.
1: الله يسلمك، ما زعلته أنا، أنا بس ذكرته.
2: زعلت بغير؟
1: عسى ما زعلت. تفضل يا إيمان.
2: يعني أنا إيبا كامل، يعني أنا ما أعرف شنو أقول عن أبوي. يعني أنتوا عرفتوا أنه أهو لاعب، أنه يمكن أهو صديق، أنه عرفتوا أنه أهو أخ. بس احنا نتكلم انه هو ابا، وانا بالنسبه لي اتكلم عني هو ابوي، هو السند في الدنيا، هو الظهر، هو العزوه، هو يعرف هو كل شيء في حياتي، الكل يعرف، يعني هو بالذات بعد يعرف ان ابوي وايد يعني كل شيء في حياتي.

0: يعني الله يخليه لنا ويحفظه. لو شي نقول عنه ما بنكفي كلش، يعني انتو عرفتوا ما عرفتوا الحنان اللي فيه، ما عرفتوا انه هو ابو وشلون يعني. يعني انا ما عندي الا غير كلمة واحدة، الله يخليه ويطول في عمره ويخليه سند ويعني ويخليه ذخر لنا.
1: آمين.
0: يعني ما نتخيل حياتنا بدونه، انا واحدة انا وعيالي ما تخيل حياتي بدونه. يعني يمكن ما يقرب الله يمكن 24 ساعة بقى، حتى في هالساعة بعد سمعت صوته 24 ساعة من بطل عيني، لأنه أرقد يعني على طول معاي على طول على طول. يعني هاي اللي أبو أقول إنه يعني هو أبو وهو صديق، وما يدش أبوي في حياة أي أحد إلا هو كذي، يعني من خال من عم من أبو من زوج من أخو من كل شيء.
1: نعم.
0: يعني يعني أبسط شيء آخر كلمة بقولها، يعني لا خلينا منه ولا خلت حياتنا من حسن إن شاء.
1: آمين.
0: الله يا رب.
1: آمين.
0: الله يحفظها ويخلي. آمين. لنا يا رب.
1: ناصر عندك؟
2: ربي يحفظكم إن شاء الله يا رب.
0: لا والله ناصر مو موجود حاليا.
1: ناصر عاد المقرب من الأحفاد ها؟
0: اي بعد
1: كلهم عزيزين
0: الأول.
1: أي. لا هو أبوش خايف لرد البيت.
0: هو إيه شكله أبوي إيه خايف هو.
1: الله يعطيك العافية أختي إيمان، شكرا لك على مشاركتك. الله يعطيك العافية.
2: الله يحفظكم. الله يحفظكم.
1: أنا اليوم بس عرفت أن تعيش ناصر نسيبك زوج بنتك إيمان. والنعم أبو ناصر أخونا وحبيبنا. بغيت ناس وايد ما يعرفون ان انت من عائلة زويد، كل البحرين يمكن
2: الا الحالة.
1: الا الحالة طبعا. شلون وليش
2: الحالة في الاصل فيها عائلتين؟
1: نعم.
2: من زويد. الاصل.
1: نعم.
2: فالبعض العائلة هذه مثلا ما تقول مو بقريبين وايد الى العائلة الثانية.
1: نعم.
2: أنا وإحنا وخان نأخذ من العائلتين. صلت القرابة بيننا بين ذي العائلة وذي العائلة.
1: نعم.
2: وايد صلت قرابة. أيام المدرسة وأيام في الابتدائي إذا كان دائما مدرسين ما ينادوني إلا زويد.
1: نعم.
2: من بداية الكرة يولي بكام الغيث بس ومشت.
1: نعم.
2: الأكثرية ما زالوا وعبالهم إن أنا يعني مو من الحالة ومو بحريني أصلاً. أنا أتذكر مرة لعبنا من نادي محرق مباراة فاصلة أو مباراة خرج مقلوب، وسجلت عليهم في الوقت الضايع جول. فعلي عيرون.
1: من كان الحارس؟
2: بو حسام
1: سلطان.
2: فيقول لهم شلون يغلبوكم؟ يقول لكم جايبين لاعب محترف مصري. قال من هو المصري؟ قال كامل غيث. قال ما الحال؟ قال لا لاعب محترف مصري يبينه مصري.
1: لأن كامل شوي يعني كان غريب في ذيك الفترة. سجلت على أبو حسام وايد.
2: أبو حسام يمكن جولين ثلاثة بس. الجولين 100% أتذكرهم. ثالث مو متأكد يعني. بس اللي سجل على أبو حسام هذه الفترة.
1: نعم. في المقدمة سمعنا إن أنت سجلت أهداف حاسمة. تتذكر بعض هذه الأهداف الحاسمة؟
2: الجول هذه اللي على
1: حمود أبو حسام
2: طلعناهم من الكاس. وفي ذي الفترة احنا خذنا كاس الأمير، وعلى نادي الأهلي مرتين زين، والجول اللي خذنا في الدوري بعد. كان بيني وبين إبراهيم زويد لكن مشترك، ولا أحد الآن ما ندري من سجله. ففي النهاية الحكم حط الذي باسمي وقال يمكن أنت آخر لاعب لمس الكرة.
1: كان على من؟
2: هذه على حارس الأهلي وحيد.
1: أبو حسام طلعته من الكاس. رغم ذلك رغم أن أنت سجلت على أبو حسام، إلا أن أبو حسام صديق بالنسبة لك وقريب إلى القلب، وأبو حسام الكل يحبه.
2: أكيد.
1: بحسام مساك الله بالخير.
3: هلا ويفايد. شلونك ابو
1: طول عمرك؟ سالمك. سجل عليك كامل غيث ها
3: حبيبي. ما اقول اخو ترى عزيز، ترى عزيز.
2: لا

0: لحظة
1: أبو
0: حسام،
1: ربينا وهن صغار ترى.
0: أبو حسام لحظة، أبو فيصل أنا سجلت عليه بشكل رسمي قولين، بس اللي مو برسمي هو وايد سجل علي وأنا وايد سجلت عليه. يعرفوش
1: يعني
0: كنا صغار وفي رجم نروح كل يوم ثلاث عصريات نحط لنا الأقوى شوت عليه وأنا شوت عليه.
2: أي على ذيك الأيام يا ريت ترد. تفضل أبو حسام.
1: شوف الذي والله أخوي تعال أخوي ربينا ولعبنا وربينا حمام. قال لك عنده حمام أو لا؟
2: لا ما قال لي.
1: أفا زين بعد خش على الحمام وربينا حمام وعشت وياه. الصراحة والله العظيم يا فايز أحلف لك
2: صادق
1: هذا الرجال ما في أطيب من قلبه، قلبه حنون، قلبه إنسان راقي.
0: ما عليك زور يا أبو حسام.
1: ما يحب يزعل أحد. والله هذا من أحسن لاعب. لو إصابات ما رح أضل دمرجون. إصابات متكين كل إصابة من بلد بتيلة. بس فعلا من لاعبين هدافين المقدرين. يعني ما خد نصيب. لا ما خد نصيب بتشوف. يعني من لاعبين في الخليج ترى. عن ماضي أقول صراحة.
2: نعم.
1: لاعب. هاي بعد ما شاء الله هو إبراهيم زويد. لا غربوا العالم.
2: لعب في خليجي خمسة أعتقد دورة الخليج الخامسة لعب. أنت كنت موجود أبو حسام؟
1: لعب سجل جول وكذا بعد ما أدري. بس لاعب يعني لاعب اللاعبين نادرين يعني. بس الإصابات هذه اللي أثرت عليه. ما هو لا هو خلانا أحب ترى الحالة ترى ها. هو إبراهيم ورياض رشلان خلانا أحب الحالة.
2: نعم
1: اي نعم زي ما ودوني ترى ها عندك خبر؟
2: ايه
1: صارت ظروف فرح له.
2: ايه لو رحت لهم كان ما طلع عبد الرحمن سلمان
1: ابو فيصل ها؟
2: ايه تفضل
1: ابو فيصل. بقول لك شيء واحد، انت اختاريت الشخص اللي لازم يقدرونه اعلاميا ترى. مع الاسف ما حد قدر اعلاميا بامانه. الريال دي ما حد قدر اعلاميا.
2: هذه اللي اسعى لها انا.
1: اي والله صدقني انا هذه من الناس اللي ما يعني شو اقول لك والله ما عرفت اتكلم. يعني انت اشكرك على ان ظهرت كامل في هالمناسبه دي.
2: واجب
1: والله يعطي الصحه والعافيه وشخص شو اقول تحطه على جرح يبرح امانه. يعني هذه من الناس اللي انا احبهم ولا انساهم.
0: تسلم يا ابو حسام.
2: وعليك زود يعطيك العافيه. اشكرك يا ابو حسام. يعطيك العافية. شكرا لك
0: وحسام. ما يحتاج يعني شهاداتنا فيه مجروحة.
2: نعم
0: يعني أسطورة الحراس.
2: نعم
0: يعني مو على مستوى البحرين على الخليج.
2: والقلب الأبيض النظيف
0: لسان أنا أقول لك. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن قلبه نظيف. إنسان ترى حبوب. ليه ولما تقعد وياه ريال محب يعني يساهم يساعد ما شاء الله عليه. يعني أنا ما أقول عنه كذي لأن قال لا لا بالعكس حسام أنا كليم ألتقي ويا ترى كليم عند نلتقي مع بعض.
2: نعم هل يمع إن شاء الله بلتقي معاكم
0: إن شاء الله
2: بإذن الله
0: إن شاء الله.
2: طيب كابتن وأنت لعبت في الدورة الخامسة دورة الخليج الخامسة وكان أبو حسام حارس، سجلت في ذي الدورة؟
0: سجلت جول على السعودية. زين بس هذه الهدف كان يعني اللي تعب فيه الكابتن خليل شويعر.
2: نعم
0: يعني حاور اكثر من لاعب لاعبين ثلاثه وشاتها قويه في القائم وانا كنت متابعها. فطقت في القائم ورجعت في وسط الجول فانا جاي يعني مكمل على طول كملته ف ودشت حسابات لي طبعا.
2: نعم
0: زين بس الشهاده لله اللي تعب فيها خليل شويعر انما انا تابعتها.
2: نعم
0: وفي نفس الوقت يعني كان الحارس ناطلها على أساس إنه بيطلعها فما صار الكرة ضربني أنا في بطني وحورني في ذي اللعبة.
2: ولعبت عقبها ولا
0: ريحت؟ كان جريب صفرة الحكم الهاف تايم وبعدين دشوني وش اسم الأخصائي طقني إبرة مخدرة وكملت لأن كان بعد ما في احتياط.
2: نعم
0: في ذي الفترة أو في المكان اللي أنا لعب فيه المهاجم ما كان فيه فطقوني إبرة بس عشان
2: تكمل
0: المباراة.
2: نعم بالحديث عن الكابتن خليل شويعر البعض يقول لي أنت ما جبت الكابتن خليل شويعر في لهم بصمة. نعم كابتن خليل شويعر من الناس اللي لهم بصمة في الرياضة البحرينية، لكني كلمته مرتين دعيته وهو اعتذر لأسباب الخاصة. حمود قال كامل غيث وابراهيم زويد يننوا العالم إذا يلعبون ضد الأندية ولا يلعبون في المنتخب. إبراهيم زويد بالنسبة لك مو فقط خال عيالك، مو فقط لاعب متفاهم معه، إبراهيم زويد أكثر من صديق، أكثر من أخو بالنسبة لك.
0: إبراهيم يعني من اندمجنا، معني كان هو في نفس المدرسة اللي أنا كنت فيها.
2: نعم.
0: بس أنا أقول له ما شفتك أنا في المدرسة، ويقول أنا شفتك. بس ما تعرفنا على بعض إلا يوم اندمجنا مع الجزيرة. هني بدأت علاقتي معه، ومن يومها الحمد لله يعني يمكن خلينا نقول 43 44 45 سنة لحد الآن، يعني مو بس ربع صدق، لا لا ربع، أخوان وأكثر من أخوان، يعني دائما مع بعض روحاتنا عياتنا.
2: نعم.
0: في كل مكان يعني، فهذه مو بس صديق، هذه أخو يعني شو أقول لك عنه. وصراحة ونعم الصديق
2: ابو حمد، والنعم
0: نعم نعم فيه يعني.
2: خلي ابو حمد يرد عليك. هلا ابو حمد.
1: هلا ابو فيصل،
2: مرحبا. كامل غيث،
1: حالك يا اخوي؟
2: سلمك.
1: ماشي ابو فيصل، مساء عليك انت لك وابو غيث.
2: الله يحييك
1: والله. وشي زين يا ابو فيصل، لصديته وياك في حق المقابله.
2: نعم.
1: هو ترى صعب ما ينصاد، هو كامل
2: صحيح يستاهل انه يكون موجود، لانه من الناس اللي لهم بصمه.
1: اي نعم يستاهل، صاحي والله صح.
2: نعم.
1: اي
2: ايش بتقول لي عنه؟
1: انا اقول انا ابتديت انا مع كامل من نادي الحاله، ترفعنا من الشباب انا وهو للفريق الاول.
2: نعم.
1: والحمد لله من اول ما رفعونا في الفريق الاول كان ادينا مستوى يعني اندمجنا مع الفريق، بالاضافه الى هو كان لاعب مميز.

0: أنا معك كامل من نادي الحالة، ترفعنا من الشباب أنا وهو للفريق الأول.
1: نعم.
0: والحمد لله من أول ما رفعونا في الفريق الأول كان أدينا مستوى يعني اندمجنا مع الفريق. بالإضافة إلى هو كان لاعب مميز يا عم فيصل.
1: نعم.
0: في التهديف في يعني في مباريات وايد رجحنا فيها وعنده يا أبو فيصل حاسة تهديف وايد جيدة عنده.
1: نعم.
0: لكن أنا أقول كامل غير حظيظ يعني في نترفعنا الفريق الأول يمين وتم اختيارنا في نفس السنة للمنتخب الأهلي.
1: نعم.
0: لكن هو في ذي الفترة في وقت الإعداد الفريق للمشاركة في دورة الخليج الرابعة إصابة يعني في ذاك الوقت تعتبر خاطرة يعني.
1: نعم.
0: ومن هاللون هي شوي وقفت مشاركاته مع الفريق أو قللت مشاركاته
1: نعم
0: ويا المنتخب البحريني.
1: بس وأنا أسأل عن كامل غيث، قيل لي إن أنتوا وكامل غيث كنتوا في الملعب وايد متفاهمين.
0: إيه صح. صح يا أبو فيصل، كان مثل ما قلت لك إحنا كنا ماشيين من المراحل السنية اللي وصلنا الفريق الأول.
1: نعم.
0: ثاني شيء هو لاعب ترى سهل التعامل معاه، يعني أنا كلاعب وسط هو كلاعب سهل التعامل معاه.
1: نعم.
0: يعني السرعة عند التهديف عند ال وايد ممتاز يا أبو فيصل في الألعاب الهوائية يعني.
1: نعم.
0: أو استعمال الرأس في التهديف.
1: نعم.
0: مثل ما قلت لك كان هو أصلاً سهل التعامل معه كامل. أو أبو غيث.
1: أبو حمد.
0: نعم.
1: هل توجد موهبة الآن في الوقت الحالي في البحرين في مستوى كامل غيث أو ذكرك بكامل غيث بأمانة؟
0: والله يا أبو فيصل شوف الحين اختلف اللعب يا أخوي عن قبل. الحين صار اللعب مثلا احنا ما نقول لعب صار يعني، لكن اللعب الحين صار أسرع، اللعب من لعب أسرع لكن هو كامل طالع في الجيل اللي الحين موجود. أنا بكون صعبة مو كامل يعني. فؤاد شويعر هذا لين صعب تحصل مثلهم في الحاضر.
1: نعم.
0: إيه.
1: ربكم تعاونوني على فؤاد أبو شقر. فؤاد لازم يكون موجود في لهم بصمة.
0: من بعيسى؟
1: بعيسى.
0: والله إن شاء الله تعرفنا على تواصل يا أبو عيسى يعني.
1: نعم. كابتن أبو حمد، في ظل بحثي أو في خلال بحثي عن الكابتن كامل غيث، دائما الناس يشيدون بأخلاقه بعيدا عن الكورة. أنت شو تقول وأنت صديق وأخو له وخال عياله، شو تقول عن كامل غيث في هذا المجال؟
0: أنا أقول عن كامل أنا حين وياه مثل ما قال لك يمكن 43-44 سنة.
1: نعم.
0: يعني أنا من أفضل الناس اللي صدقتهم يعني، من عندي مجموعة من الناس هناك وما زلت أتواصل وياهم. بس كامل اللي أنا استمريت يعني وياه فترة طويلة من 43 سنة يعني، إذا أنا ما أشوفه اليوم يعني لازم يكون في اتصال بيننا.
1: نعم.
0: فأنا يعني متواصل وياه كامل فترة طويلة. ليش؟ لأنه هو يعني كامل ما شاء الله عليه يتمتع بأخلاق وبكل مميزات فيها.
1: نعم. نعم. أنا يعني ودي أطول معك كابتن، لكن الحلقة اليوم عن كامل غيث. شكرا لك كابتن إبراهيم حمد زويج، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
2: صار لازم بيمدح بعد زوجني معطيني أخته.
1: إيه
2: يعني زوج أخته لازم بيمدحني.
1: لا بس هو مو مدحا لهذا السبب يعني، يعطيك حقك وفعلا
2: مشكور يا أبو حمد ما قصرت يعني، مشاعر قاربة

0: ما قصرت، عساك على القوة، يعطيك الصحة والعافية، وما عليك زود. يعني يعني أنا لو أتحكي عنك بعد له فترة شو أقول لك، لو ليه خلص البرنامج
1: يستاهل،
0: موافق حقك
1: يستاهل،
0: المحترم وأخلاق، وطبعا مبشرتي إشارة الجميع به.
1: نعم.
0: عيال محترم ربي يحفظه.
1: أنا طلع علي شغلة، رحت سوريا مباراة المنتخب العسكري أو الشرطة،
0: الشرطة
1: وصارت مشكلة وشردته ونخشيته علمني بدي السالفة. كنتوا غالبين واحد أظن.
0: إيه في تعرف في سوريا قبل هناك ما تطلع قالب. ما تطلع.
1: نعم.
0: يعني بالقوة بالحكام ما تطلع. لعبنا المباراة كنا اللي قبل نهائي شيء من هالقبيل. وقلبونا طلعونا بالقوة. جات مباراة الكويت مع سوريا. وهني صارت، وإحنا كنا قاعدين في المدرج.
1: نعم.
0: طلعنا من النهائي.
1: صارت الواقعة.
0: هني صارت الواقعة، جمهور كامل مال سوريا نازلين كلهم في الملعب. والأمن موجودين في الملعب، وإطلاق رصاص وإطلاق ذي، فلوية يعني على طول ودونا على طول الفندق. قالوا شاهدوا المباراة من الفندق، لكن حق سلامتكم ما حد يقعد هنا.
1: وقع ذي ما تنسونها أبدا. من كان معك تذكر اللاعبين اللي كانوا معك؟
0: أول مرة نسمع إطلاق رصاص في أول مرة في حياتنا حي.
1: تذكر اللاعبين اللي كانوا معك؟
0: ايه وايد معانا الله يذكره بالخير. عندنا سعد رمضان، محمد بهرام، احمد زويد كان معانا، احمد توليفات كان معانا، عبد الشهيد رضي، محمد سلطان بحرين، كثيرين كانوا موجودين.
1: نعم
0: ربما يعني ما تحضر بعض اسامهم بس انا اتذكرهم. يعني
1: من علاقاتك ايضا المقربه في الوسط الرياضي والوسط الانساني يعني اللي دائما معاك من خلال بحثي، سلمان حربي
0: وابراهيم. لا ابراهيم هذه ما كان ويانا يعني في
1: لحق على اواخر، يمكن الاواخر
0: لحق على اواخر. إيه. نعم. بس شوف سلمان حربي يعني من اللاعبين ومن الظهراء اللي يعني فعلا بحكم سن في ذيك الفتره ثبت روحه. يعني عن جداره تحس فيه ان يعني كان عندنا مدافعين قدامه وهو اصغر منهم وايد، لكن يوم دش معاهم ما يفرق عنهم من ناحيه المستوى، من ناحيه اليراعه كان ما شاء الله يعني يارع
1: وقوي بدنياً،
0: قوي بدنياً وفكرياً ما شاء الله. يعني نقوله الظهير الطائر كان سلمان حربي ما شاء الله عليه، يدافع هجومه وايد زين.
1: يا ريت طالع في ذي الوقت.
0: أوه ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: كان يحصل عقد؟
0: يا بلا شك.
1: وإبراهيم مساك الله بالخير.
2: بالخير أبو فيصل.
1: أهلا وسهلا. تفضل.
2: يا هلا أبو فيصل. أبو فيصل الله يطولك مسالك وعلى أبو غيث.
0: سلامك أبو إبراهيم.
2: أنا أبو فيصل أنا لا بتكلم على أبو غيث، يعني ما بعطي حاجة. أبو غيث يعني من اللاعبين اللي يعني يريحك في الملعب.
1: نعم.
2: وجودي نفسيا ترتاح لأنه بيطمنك على الجول. وثاني شيء أبو فيصل، أبو غيث في الملعب يأخذ لك مكانات يريحك. يعني لو هجمت بتشوفه موجود المكان المناسب. وثاني شيء بعد ما يحتاج، ثاني شيء قناص هداف درجة أولى، يعني ثاني شيء في اللعبات الهوائية لا. يعني لو بتكلم عني أبو فيصل يعني ما بعطي حاجة أبو غيث، لعبت وياه يعني يمكن الكوسين وفي الدوري أنا كنت احتياط، بس لعبت وياه بعد مدة عقب لعبت مدة وياه، بس شفت موهبتي وشفت لعبي يعني.
1: نعم.
2: أقول لك يعني أبو غيث من أفضل المهاجمين اللي في البحرين، يعني مرة على البحرين. لو عم متمكن مهاجم فاز يحاجز ياخذ مكانات، يعني معنى الكلمه يريحك يا ابو فيصل في الملعب. يعرف وين يوقف ويعرف وين يعني الفرص اللي حصلها يستغلها.
1: نعم.
2: يعني نادر اذا بتشوفه بيضيع نادر. ف يعني يا ابو فيصل لا بدك تكلم عني، يعني انا ما بعطي حاجه صراحه هالرجل ده. يعني
1: يستاهل يستاهل يستاهل.
2: يعني

0: وانا تشرفت لعبت وياه ولعبت وياه كبوتن وياه يعني، وانا كنت عقبهم جيت يعني.
1: نعم
0: بس بوبيضه في عيب واحد شوي عاد،
1: اللي هو
0: ما يعرف يصور بالتليفون، برنزوي احسن مني.
1: بنعلمه الله يعطيك العافيه.
0: كله ورا يعني قاعد يهد العقال وخلي قطرك.
2: ابراهيم الحين عنده تليفون جديد يصور احسن من اللي قبله.
0: اذا تليفون على الملعب بنجربك هذاك الريال محنك.
2: متمكن.
1: يعطيك العافيه ابو ابراهيم، شكرا لك كابتن سلمان الحربي.
2: ابراهيم يعطيك العافيه،
1: شكرا جزيلا لك.
2: يحترم وايد، يحترمني هذا يعني الولد،
1: وايد
2: يحترمني، وفي يسمع الكلام حتى في الملعب لما تقول له شيء ياخذ كل شيء بروح رياضيه و...
1: نعم.
2: يعني بغض النظر عن انه قوي ويلعب قوه، لا هذه جانب ثاني يعني، بس كريال يحترم العود والصغير.
1: عندكم لاعب في الوسط اعتقد من الجيل اللي عقبك يمكن، بس لعب معاك دينامو في الوسط، وحتى في مو بس في الحاله في المنتخب عرفته
2: شل رياض رشدان، كأنه
1: رياض رشدان شو تقول عنه؟
2: رياض هذه بعد ما يحتوى وفيصل أخو عزيز وصديق، هذه من أيام المدرسة، بس يعقب إبراهيم.
1: نعم.
2: زين. فريال محترم، ريال مساعد، ريال في أي في يعني يوقف وياك وقفات رجل. بس ماري ليش يا أخي يوم المدرسة كان يشردني ليومك هذا، بعرف السبب مو بعرفه.
1: الحين نعرف السبب ليش تشرد يوم المدرسة يا أبو عبد الله.
2: ما يبيني أنجح أو هذه مو بعرف لحد الآن.
0: أبو فيصل.
1: ألا.
0: مساء الخير، شلونك؟
1: سلورد يطول عمرك، سلمك.
0: أخبارك؟
1: سلمك حبيبي.
2: هلا أبو عبد الله، هلا أبوي.
0: الله يخليك أبو فيصل. هذه طبعاً أنت ما خليت لنا شيء نقوله. في المقدمة يا بولا، والصبيان اللي هو كامل، واللاعبين الثانيين اللي هو إبراهيم وسلمان، ما بقى شيء ما قالوا عنه. طبعا أنا أقول لك شهادتي مجروحة في كامل لما أنا أتكلم عنه، كل الكلام اللي أنا أقوله طبعا قليل في حقه. كامل طبعا إحنا صار لنا يمكن أزيد من 50 سنة مع بعض، عرفت شلون؟ أيام المدرسة وأيام شؤون الكورة، ومن ذاك الوقت احنا علاقتنا لا زالت قوية احنا مع بعض. طبعا كامل ما يحتاج انا اقول عنه، من الجانب الانساني هو بار بابوه بامه، ما تتصور شلون دي الانسان يا ابو فيصل، قايم كل هلا بار بكل هلا، ما يكون ما يشوف واحد الا في شيء الا هو سبقهم راح وده المستشفى وقام به. انا ما يحتاج انا اقول عنه، يمكن هلهم يدرون عن ان هذا نعم. الريال يعني شو اقول لك، يحب انه يكونون يعني يحب انه يجمع هلا، طبعا يسوي رحلات لهم، وانا مو براضي يوديهم البر ويقوم بكل شيء، وريال هو بروحه يتحامل على روحه، ما يقدر مريض ما يقدر ويروح البر، ودائما انا حارب. انا تدري ليش يا ابو فيصل؟
1: نعم.
0: يبذل مجهود هو ما يعبر، هو ما يقدر ظاهره. انت قد مرة شفت واحد يشيل لك جنريتر؟ هذي
1: الله يحفظك حول العافية،
0: والله العظيم نخاف عليه. طبعا بعد ما اقدر شو اقول لك عن الجانب الرياضي، كامل من الهدافين الموجودين، لعبنا مع بعض وانت عارف يعني، يعني حققنا بطولات بوجوده هو، بتهديفه هو، والله سجل أقوال حاسمة هو. نعم. مثل ما قال لك سجل جول على الأهلي. ووحيد، لا مو بوحيد، هو كان جميل ذاك الوقت اللي هو الحارس. هذه واحدة طبعا. نعم. احنا طبعا مع بعض صار لنا فترة طويلة ونلعب مع بعض وحققنا بطولات كثيرة، وياتنا فترة من الفترات إبراهيم زويد تعور في موسم من المواسم الثاني قبل لا ينتهي الدوري بأربع مباريات.
1: نعم.
0: طبعا صار حمل علينا احنا الكامل واللاعبين الموجودين كلنا ان احنا لازم نحقق شيء، يعني الناس كلها يقولون ابراهيم زويد تعور ورايح نادي الحالة خلاص ما بيحقق بطولة، اللي احنا يعني بتكاتف الجميع، وابراهيم طبعا من ورانا دائما يكون متواجد معانا، بس يعني برع يعني ما يقدر. نعم. يلعب

0: لأنه كان مصاب.
1: نعم.
0: حققنا بطولة بدونه هو ما كان موجود، ووصلنا للمباراة اللي هي الفاصلة مع محرق، وطبعا انهزمنا فيها. لكن احنا يعني ايش اقول لك، الموجودين كامل كان لاعب، وفي نفس الوقت عقب ما كان يتحامل على روحه اصابات كثيره صادته، مثل ما قال لك حمود، كان هذا الريال لولا مثلا الاصابات كان بتشوفه نجم من نجوم البحرين، وبالفعل هذه كلامه صحيح اللي قال عن حمود. حمود كامل بالاضافه الى كان لاعب ناجح، كان بعد ايضا هو مدرب ناجح. درب نادي الحالي وحقق بطوله مع البطولتين معاهم. طبعا احنا ما نقول في الفريق الاول، لا هو في الدرجه الثانيه يعني، وحقق بطوله بعد هو المشترك على كاس الاتحاد. والله ما يعني المهم حقق بطولتين على ما اعتقد.
1: هذا دليل نجاحك كمدرب. ابو عبد الله انا بشكرك انه يعني في بعض الحلقات فعلا ساعدتني فيها ومديتني معلومات، خصوصا هذه الحلقه. شكرا لك يا ابو عبد الله كابتن رياض رشدان، شكرا جزيلا لك.
2: مشكور ابو عبد الله، يعطيك العافيه ابوي، ما قصرت، الله يحفظكم ان شاء الله. ابو فيصل يعني اكثريتهم كلهم اللي اتصلوا، وطبعا اصدقاء واخوان، وعندي كثيرين من ابتدائي لحد الان.
1: نعم.
2: فهذه سبب شنو؟ الاحترام.
1: بغيت الصحافه كتبت عنك في ذاك الوقت، يعني كان موجود ماجد السلطان رحمة الله عليه، سلمان الحايكي، محمد لوري الله يمده بالصحة والعافية، كتبوا عنك الصحافة؟
2: إيه أكيد أكيد أكيد. كلهم. كلهم.
1: خلنا نتأكد من الإعلامي الرياضي المخضرم محمد لوري. أبو حمد مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير أخوي أبو فيصل، أحييك وحي أخونا كامل بغيث، وحي طاقم العمل معك في الاستوديو وجميع المستمعين الكرام.
1: يسلمك. كامل غيث.
3: تفضل.
1: كامل غيث.
3: كامل غيث، ايش اقول عنه كامل غيث؟ انا سمعت تقريبا نص الحلقة.
1: نعم.
3: قبل لا يكون لاعب هو انسان، واعتقد اللي قال اخونا رياض عن كامل هذه اكبر دليل على انسانية هذا الشخص اللي ما يزال يتمتع يعني محبة الناس، لأنه ذو أخلاق عالي جدا، وهذه ميزة النجومية مو فقط في الملعب يعني، بالعكس برا الملعب. كامل كان ضمن الجيل الذهبي لنادي الحالة. اليوم لما يعني يجيب كامل في الاستوديو رجعنا إلى أواخر السبعينات، عندما كان نادي الحالة نادي متألق في كرة القدم، وكان منافس ند لفريق المحرق.
1: نعم.
3: ويحرج في بعض المناسبات، فاز ببطولة الدوري وفاز ببطولة الكاس مرتين، ونجوم كانوا جيل كامل طلع من الحالة، كلهم تقريبا أهل وأصدقاء وربع، يعني مش مجرد بس لاعبين. يمكن أبعد واحد فيهم كان عن النادي عبد الشهيد راضي، اللي هو من سماهيج ومن الدير، لكن كان مندمج معهم كأنه واحد
1: صحيح
3: منهم.
1: صحيح.
3: وكانوا مجموعة صراحة، يعني يرجع الفضل الأول في بروزهم إلى الكابتن إبراهيم أحمد المدرب الوطني القدير، اللي أتمنى له كل الصحة والعافية. وبعد ذلك طبعا استلمهم المدرب المخضرم خليفة الزياني، اللي هو طبعا يعتبر أبو البطولات في نادي الحالة، وهو يعني من المدربين اللي يعني أبرزوا هذا الفريق البرتغالي في عديد من المواسم. كان نادي قوي، كانوا مجموعة يعني شو أقول لك، فيهم نجوم راحوا المنتخب، سعد رمضان، إبراهيم رمضان، سالم حامد، عبد الله أبو حمود، مجموعة صار إبراهيم بحر، سعيد محمد، أحمد تلفت، رياض رشدان، مجموعة كبيرة، نبيل إبراهيم طبعا، إبراهيم محمد زويد، وإبراهيم زويد المدافع مشعبس، كلهم لاعبين صراحة نجوم على مستوى يعني مش على مستوى بس النادي، بعضهم كان في المنتخب العسكري، منتخب الشرطة، المنتخب الوطني. يمكن كامل القيث اللاعب اللي مو محظوظ انه هو يمكن الإصابة شوي يعني قللت من نجوميته او بعدته لفترة عن الملاعب.
1: نعم.
3: وهذه أثر عليه. كان هو انا شاهدته في بطولة الخليج الخامس اللي في بغداد، كان من ضمن الفريق.
1: نعم.
3: ذاك الوقت كان عندنا يعني نجوم يوهر الماس، محمد زياني، نظر الدرازي، فهد بوشقو، بس ما قدر يستمر، ظهر إصابات أثرت عليه. لكن مع فريق الحالة كان له دور كبير في البطولات، أكثر هو الهداف

0: اللي يعني في الوقت المناسب كان يشكل ثنائي خطير مع ابراهيم حمد زوير. والشيء الزين في هذه المجموعه وفي المجموعه الحلاويه اللي كانت متعلقه في الملعب، يمكن الباقيين منهم اللي الله يعطيهم الصحه والعافيه للحين على علاقه قويه وطيده، اصدقاء مع بعض، تشوفهم في الافراح، تشوفهم في المناسبات، وهذا شيء اكد لك. تشوف الجيل اللي قبل شلون كان من اللاعبين، يعني يلعب لي شعار النادي للمنطقه، يلعب لي يعني للمتعه الكرويه.
1: صحيح.
0: الله يخليهم. وصراحه يعني فخور بوجود بغيث اليوم معاك في الاستوديو.
1: الله يطول عمرك، هذا واجب يا ابو حمد، وانا اشكرك شكر جزيل. انت دائما متعاون مع برنامج لهم بصمه، واختياري حق محمد لوري مو فقط من جانب اعلامي، ايضا من جانب فني، لانه كان مدرب وحقق بطوله مع نادي الوحده. الاعلامي الرياضي الكبير محمد لوري، شكرا جزيلا على مداخلتك.
2: محمد لوري مشكور يا ابو حمد، ما قصرت، كل احترام وتقدير يعني على مشاركتك او مساهمتك في ذي البرنامج وإشادتك بي، يعطيك العافية أبو حمد. وأنت ما عليك زود يعني من الصحفيين المخضرمين اللي صار لك باع طويل، وما زلت تكتب وما زالت كتاباتك يعني ذو قيمة راقية وجرأة في الطرح. ما أقول لا، يعطيك العافية أبو حمد، وأنت من الصحفيين لصجة أنا أعتز فيهم وأقدرهم، ما قصرت.
1: نعم. في عندنا مدرب يعني ما لعب وياك، ما دربك، لكن لما عرف ان كامل غيث موجود في لهم بصمه حب انه يشارك ويانا، ما ادري اعرف به لو ما اعرف به. ابو عبد الله، اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا مرحبا، شلونك؟
1: طول عمرك، سلمك
3: شخ
1: كابتن الكبير رياض الذوادي، اهلا وسهلا فيك.
3: اهلا وسهلا فيك وفي ضيفك المبدع المخلص الفنان بصراحة كامل. يعني لما نقول المخلص بلا شك كان جيل كامل ورفاقة من رجالات الحالة اللي قدموا الحالة في ذاك الوقت بانتمائهم وإخلاصهم، خلوا فريق الحالة على الخريطة البحرين في زمنهم، فريق قوي مميز، صعدوا المنصات، رقم مهم في خريطة القادم في البحرين. وهو كان، لما أنا أقول مبدع، وهو كان واحد من أهم وأميز هذا الجيل، كامل الهداف في ذاك الوقت في ذاك الزمن، نوعية غير طبيعية، نوعية داخل الملعب، نوعية بإخلاصه للحالة. أعتقد قدمونا وإحنا كنا صغار ونتابع الكرة وكنا على شقف في كرة القدم. قدمونا جيل استثنائي، واحد منهم هو كامل قيس، مميز، مسجل الأهداف، قدم نفسه في الدوري بشكل مختلف تماما. البحرين كانت محظوظة في ذاك الوقت ان احنا نشوف نجوم كثيرة في البحرين. مشكلة كامل النجاح في وقت النوع والكم موجود في البحرين،
1: نعم،
3: على مستوى المهاجمين، على مستوى الهدافين. لهذا السبب يمكن منعته

0: شوف الحالة تراجع مخيف بسبب حاجة واحدة. الفريق العائلة الوحدة هي من أنجزت للحالة.
1: نعم.
0: لما ذهبوا بنهج مختلف بنوعية مختلفة تركوا أبناء الحالة فضاع الحالة. الحالة اللي خلاه يصعد في المنصات هو أبنائه.
1: نعم.
0: جيل يمكن استمعت أنا لمحمد لوري ولا أريد أكرر الكلام، كان في كل خط نجم، في كل خط مبدع،
1: نعم،
0: في كل خط لاعب. المنتخب كان مجموعة كبيرة من الحالة. الحالة كان واحد من أميز الفرق في ذاك الوقت بقيادة الكابتن خليفة الزياني اللي قدم نقلة مع الحالة، نقلة كبيرة على مستوى كرة القدم في البحرين، واحد من أهم اللاعبين في خريطة كرة القدم.
1: نعم.
0: كان كامل.
1: أبو عبد الله قبل ما أختم معاك، سم الله عدوك، قبل ما أختم معاك، الموسم القادم تقريبا شهر 9 بيبتدي، وراح تكون هناك أولى حلقات برنامج خارج المستطيل الأخضر، أدعوك لأن تشرفنا في أول حلقة من البرنامج.
0: والله شوف أنا يعني إن كان الوقت يسمح لي
1: إن شاء الله بيسمح.
0: أنا يعني دائما أكون خارج البحرين وأنت عارف.
1: نعم.
0: بذلك
1: إن شاء الله
0: إذا
1: بيسمح.
0: كان الوقت يسمح لي إن شاء الله.
1: نعم.
0: تكون
1: شاكر لك شاكر لك هذه المداخلة يا كابتن.
0: سلامي للكابتن الكبير ولا الكابتن الكبير اللي قدم لنا كرة وأهداف لا يمكن تشوفها الآن صراحة.
1: نعم. شكرا لك كابتن رياض الدوادي. شكرا جزيلا
2: أبو عبد الله، يعطيك العافية، يعني احترامي وتقديري لك على مشاركتك، فما عليك زود، أنت مدرب ما شاء الله تبارك الرحمن ومحلل وكل شيء، كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يعطيك العافية.
1: طيب كابتن، يرضيك وضع الحالة في الفترة الحالية؟
2: لا والله لا يرضينا حين ولا يرضينا قبل. يعني هو اللي نعرفه المشكلة الأساسية طبعا المادة.
1: نعم.
2: زين. و والله بعرفه فيصل، يعني الحين الفئات، لأن ذي الفئات زين ما بيكون فيه اهتمام،
1: فبالتالي الناتج الفريق الأول الوضع بيكون سيء.
2: حاله ولا غيره ما
1: احنا وصلنا للختام. شاكر لك على قبولك الدعوة لأن تكون ضيف في لهم بصمة، وانت من الناس اللي لهم بصمة.
2: مشكورين يا أبو فيصل، يعطيكم العافية، ما قصرت، ربي يحفظكم، وإن شاء الله تستضيفون الناس فعلا يستحقون أن يكونوا لهم بصمة في هذا البرنامج، ما قصرتوا.
1: شكرا لك. شكرا لكم أنتم مستمعين الأحبة، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة ساخنة من لهم بصمة. مع السلامة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: إذ يبقى الأساس في فوائده الغذائية والصحية الكبيرة ما يجعل منه غذاءً خارقاً، فسبحانه ما أعظمه في جميع خلقه صغيرها وكبيرها، خلق فسوى وأسبغ علينا من واسع نعمه وكرمه وعطائه.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة

سرقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: في تصريح صحفي، جلالة الملك المعظم يعزي سمو أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ويؤكد أننا بوفاته فقدنا رجل الدولة الذي كرس حياته لنهضة وطنه وشعبه وخدمة أمته. بأمر من جلالة الملك المعظم، الديوان الملكي ينعى صاحب السمو الأمير الوالد بدولة قطر الشقيقة ويعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام. مجلس الوزراء يؤكد أن الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول، مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية أجواء المملكة ضد الاعتداءات الإيرانية الغادرة.

أهلا بكم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتصريح صحفي وتعزية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما يلي نصه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى رحمة الله أمس. لقد كان أخا وصديقا وقائدا لبلد شقيق وشعب عزيز. فقدنا رجل الدولة الذي كرس حياته لنهضة وطنه وشعبه وخدمة أمته، وإنني شخصيا فقدت اليوم أخا وصديقا قبل أن يكون زعيما، وأستذكر اليوم بكل اعتزاز العلاقة الأخوية المتينة التي ربطتني بسموه رحمه الله، والتي تميزت بصداقة أخوية صادقة امتدت لسنوات طويلة جمعتنا معا في لقاءات رسمية وبرامج خاصة ورحلات قمنا بها معا رسخت الأخوة والصداقة بيننا، وكان لها بالغ الأثر في نفسي، وكانت بحق فترة من أجمل الفترات بما حملته من ود وتقدير متبادل. كم من رحلة جمعتنا في البر وفي المجالس وفي الأسفار الخاصة كنا فيها أخوة وأصدقاء قبل أن نكون قادة. كانت تلك الفترة من أجمل فترات العمر، فيها من الود ما لا تصفه الكلمات، ومن الذكريات ما سيبقى محفورا في القلب ما حييت. وإننا إذ نشارك أخانا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة

لأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري العزيز مصابهم الجلل. نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير وشعب قطر العزيز بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أخي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وعائلة آل ثاني وأهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء. كما نعرب عن ثقتنا الكاملة بأن السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيواصل حمل الراية واستكمال مسيرة البناء والنهضة التي أرسى دعائمها الأمير الوالد، ونسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير وتقدم دولة قطر الشقيقة وشعبها الوفي. رحم الله أخي وصديقي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاءنا من الديوان الملكي الإعلان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل ثاني المالكة الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. هذا وأعلن الديوان الملكي أنه بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صدر قرار بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 4 أيام اعتبارا من أمس الأحد، وذلك حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جراهام. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته أيده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولأسرته جميل الصبر والسلوان. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 36 لسنة 2026 بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد صادق جعفر الشيخ منصور الستري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة شؤون البلديات والزراعة وكيلا مساعدا للاستملاك وشؤون المجالس البلدية بذات الوزارة. المادة الثانية: يعين السيد صباح عبد الخالق عيسى الصباح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة وكيلا مساعدا للمشاريع بذات الوزارة. المادة الثالثة: يعين السيد أحمد حسن عبد الله حميدان مدير إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس

مجلس الوزراء وكيلا مساعدا للمرافق العامة بوزارة شؤون البلديات والزراعة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أعرب المجلس عن تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة الثاني الكرام وحكومة وأبناء قطر العزاء بوفاة المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل ثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. وأدان مجلس الوزراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهدد أمن المواطنين والمقيمين تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، فضلا عما تمثله من نكث للتعهدات التي قطعها النظام الإيراني بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. وشدد المجلس على أن تكرار هذه الاعتداءات لن ينال من عزيمة المملكة أو ثبات شعبها، مجددا تأكيد حق مملكة البحرين المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقا للقانون الدولي وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكد المجلس أهمية قيام دول العالم بدورها في الحد من هذه الاعتداءات لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وضرورة التحرك لصون هذا النظام وتعزيز احترامه إلى جانب حماية الملاحة الدولية وتأمين مرور السفن في مضيق هرمز بما يضمن انسيابية حركة التجارة العالمية ويحافظ على أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية. كما أعرب المجلس عن الشكر والتقدير إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية تقديرا لجهودهم في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار. بعدها هنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بيوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 من يوليو من كل عام، مشيدا المجلس بمسيرة التقدم والتطور التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين. بعد ذلك أدان المجلس المخططات الإرهابية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة المغربية الشقيقة واستقرارها، مثمنا كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية ويقظتها في إحباط هذه المخططات الإجرامية. ثم رحب المجلس بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عن البدء بإجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أدان التفجيرين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: استحداث عدد من الأنشطة التجارية، الاعتمادات المالية للمشاريع الممولة من صندوق الموارد البلدية المشتركة، مشروع مرسوم بتحديد السلطة المختصة طبقا للمرسوم بقانون بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدد من مشاريع الاتفاقيات والقواعد المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، نتائج الامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب،

كما استعرض المجلس مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثاني من العام الجاري إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنوياً، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل. وعلى صعيد التدريب فقد تم إنجاز 40.5% من الهدف السنوي بتدريب 15,000 بحريني سنوياً. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري للوزراء المعينين بشؤون الزراعة المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التكامل في القطاعات الاستراتيجية. نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة التعاون البترولي. نتائج المشاركة في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مشاريع الربط المائي الخليجي. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 34 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة جاء فيه: يعين التالي أسماءهم مدراء في وزارة شؤون البلديات والزراعة: السيد محمود عبد الحميد محمد الشيباني مديرا لإدارة الاتصال وشؤون المجالس البلدية، السيدة فجر صباح سلمان السلوم مديرا لإدارة الثروة الحيوانية، السيد خالد علي أحمد الجلاهمة مديرا لإدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، السيد عمار ياسر علي عبد الكريم مديرا لإدارة النظافة العامة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الاثنين. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وتضامن المملكة مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والدول الإقليمية والجهود الدولية الرامية لحفظ الأمن والاستقرار.

الاستقرار في المنطقة والعمل على حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى بحث أوجه التشاور والتنسيق المشترك إزاء تزايد حدة التصعيد وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة، مشيدة بكفاءة قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة ويقظتها وما أظهرته من كفاءة وجهزية عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية وحيوية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وشددت الوزارة على حق مملكة البحرين والدول الشقيقة في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس والحرص على تسوية النزاعات عن طريق الحوار والسبل السلمية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة إزاء تمادي إيران في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة على دول المنطقة ووضع آلية فعالة لضمان التنفيذ والمساءلة والتعويض وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61-1 وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية ووقف عملياتها العدائية ومخططاتها الإرهابية.

وتجاوزاتها الآثمة والممنهجة على دول المنطقة، ووضع آلية فعالة لضمان التنفيذ والمساءلة والتعويض وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61-1، وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية ووقف عملياتها العدائية ومخططاتها الإرهابية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسلامة الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل مع معالي السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور سعادة السيدة دوبرافكا شويتسا المفوضة الأوروبية للشؤون البحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش منتدى الأمن الإقليمي والتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون واستمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وفي أعقاب الاجتماع صدر بيان مشترك بشأن الإعلان عن إطلاق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، ونص الإعلان الصادر على أن الجانبين يقران بالدور المهم الذي تطلع به مملكة البحرين وبصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، لا سيما جهودها في دعم الحلول السلمية للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي والتعددية، ويؤكدان التزامهما المبدئي المشترك بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، فقد جدد الطرفان عزمهما المشترك على تعميق التعاون بينهما بما يسهم في تعزيز السلام والازدهار والأمن الإقليمي بما في ذلك صون الأمن البحري وحرية الملاحة. وأكد الإعلان على قوة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين بما يوفره من فرص واعدة لتوسيع وتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار الإعلان إلى أنه خلال عملية المفاوضات المقبلة سيبحث الجانبان آفاقا جديدة لتعزيز التعاون وسبل التصدي للتحديات الناشئة ذات الاهتمام المشترك. وأشار الإعلان إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية ووزير خارجية مملكة البحرين أكدا التزامهما الراسخ بمواصلة تعميق الشراكة الثنائية ولا سيما الحوار السياسي والأمني وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل متعددة الأطراف، بينما أكدت المفوضة الإمكانات التي يجلبها اتفاق الشراكة الاستراتيجية في توسيع التعاون الاقتصادي. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يشهده التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله. وأشار معاليه إلى الجهود الطيبة التي وليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله لمواصلة تنمية علاقات التعاون المشترك والدفع بها نحو مستويات أكثر شمولا على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، ومعالي الأستاذ نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، بحضور سعادة وزير الأشغال وسعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور وزير التربية والتعليم، حيث أشار معاليه إلى الدور الذي يطلع به الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية بمملكة البحرين بما يجسد العلاقات الأخوية التاريخية والعمل الخليجي المشترك. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

0: مشترك في الشأن المالي والاقتصادي. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة عبر توفير البيئة الداعمة للاستثمار وتوطيد التعاونات التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، السيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، حيث أشار معاليه لما تشهده العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من تطور مستمر على مختلف الصعد، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لافتا معاليه للدور الذي تطلع به الشركات المتخصصة في مجال الطاقة في المشاريع النوعية وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة وتعزيز أمن الطاقة، كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وبحث سبل تطويرها وتوسيعها لا سيما في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إبرام عقد الزواج إلكترونيا، وتتيح هذه الخدمة للمأذونين المرخصين إبرام عقود الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية بدءا من مجلس العقد بحضور ذوي الشأن والشهود وانتهاء بتصديق العقد من المحكمة الشرعية المختصة وإتاحته إلكترونيا للأطراف. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك. بداية، هل يتطلب من الراغب بالزواج الدخول على هذه الخدمة قبل إجراء العقد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذه الاستضافة ومسي عليكم بالخير. طبعا في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلقت اليوم وزارة العدل خدمة إبرام عقد الزواج الإلكتروني. طبعا هذه الخدمة تتيح للمأذون المرخص له إبرام عقود الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية، طبعا بدءا من مجلس العقد بحضور ذوي الشأن والشهود وانتهاء بتصديق العقد من المحكمة المختصة وإتاحته إلكترونيا للأطراف من خلال إن هم يطلعون عليه على النظام الإلكتروني. طبعا سيتم تطبيق هذه الفكرة تدريجيا للترخيص بترخيص العدد من المأذونين المعتمدين كمرحلة أولى إلى أن تشمل جميع المأذونين لتطبيق هذه الخدمة.
0: نعم، هل تعرفنا أكثر على خدمة إبرام عقد الزواج إلكترونيا؟
1: طبعا الراغب في الزواج أو المقبل على الزواج لا يتطلب أنه يدخل على هذه الخدمة بنفسه قبل إبرام العقد. هذه منصة إلكترونية خاصة تكون متاحة للمأذون الشرعي المرخص له، هو اللي يتولى إدخال هذه البيانات المتعلقة بالعقد واستكمال إجراءات التوقيع الإلكتروني من الزوجين والشهود، وبعد ذلك أنه يحوله إلكترونيا إلى المحكمة المختصة لتصدق عليه ويتم إرساله بصورة إلكترونية نهائية إلى الزوجين.
0: نعم، هل سيتم الاستغناء عن العقد الورقي؟
1: طبعا تدشين هذه الخدمة ستتم عملية إبرام عقد الزواج بالكامل بصورة إلكترونية، لن تكون هناك حاجة إلى أي تعامل ورقي أثناء إجراءات العقد. أما بالنسبة لوثيقة عقد الزواج الورقية، هي بتكون طبعا متاحة لمن يرغب في الحصول على نسخة منها لاحقا، ولكن ما يمنع ذلك أن يمكن للزوجين أنهم يحصلون على نسخة من عقد الزواج في إلكترونية في صورتها النهائية مصدقا عليها من المحكمة الشرعية المختصة.
0: نعم، دكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة. وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل والثابت مع مملكة البحرين ودعمه المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وصون سيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات مع فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. جاء ذلك خلال زيارة أخوية قام بها رئيس دولة الإمارات إلى مصر، وتطرق الرئيسان إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر جموع المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيوخ والوزراء والأعيان وعدد من المواطنين القطريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة قطر الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم بوفاة الفقيد الكبير، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. عقد الجانبان السعودي والعراقي اجتماعا في المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقية الدكتور فؤاد حسين، وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا المشتركة، وأكد الجانبان أهمية احترام السيادة الوطنية وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام أراضي أي دولة لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأكدت القيادة العامة أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم. بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والعراق السفير توم باراك تطورات الأوضاع في سوريا والعراق، وأكد عبد العاطي خلال الاتصال أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية السورية، مع التشديد على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف. وفي الشأن العراقي أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعم مؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات. أعرب معالي جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وتكرار استهدافاتها العدوانية على دول الخليج والأردن واعتداءاتها الخطيرة على السفن التجارية، مؤكدا أن السلوك الإيراني يعد انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتقويضا لأمن الملاحة وحريتها. وأشار معاليه إلى أن هذه الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة لا تعرقل فحسب جميع المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تكشف إصرارا ممنهجا على تكريس الفوضى، مشددا على أن مجلس التعاون يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها دول الخليج لتعزيز أمنها وصون سيادتها وحماية شعوبها والمقيمين على أراضيها. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
2: ميلس هوانا لفه يجمعنا بشواقه، ويشتاق شوقي لكم يبغيه أشواقه، تشرح هوانا شكثر للزين وشواقه.
0: لقاء جديد وحكاية جديدة نوثق خلالها سيرة نجم صاحب صوت أخاذ، خط بنفسه هذه الأبيات الترحيبية لأحد برامج الإذاعة. ولأن المنامة عاصمة الإعلام العربي، تحتفي في هذا الشهر بذكرى تأسيس إذاعة البحرين في 23 من يونيو من عام 1955 للميلاد، نستذكر من أسسوا هذا الصرح الإعلامي الشامخ الذي زخر بالعديد من الأعمال الإذاعية الخالدة، التي كان نجمنا اليوم ولا يزال جزءاً لا يتجزأ منها ومن تاريخها. نجمنا الذي تحكيه الدقائق القادمة إعلامي من الطراز الأول، تجد له في مختلف مجالات الإعلام مكاناً بارزاً، فهو المذيع المتمكن، وهو الشاعر ذو الحس المرهف، وهو الأستاذ والمعلم والفنان والمؤلف. إنه الإعلامي البحريني الراحل الأستاذ عتيق سعيد العتيق رحمه الله.
3: يا أنيسة، ما كان لازم تتعبين نفسك هالشكل وكل يوم توقفين لي عند حافة البحر.
4: يا حمد، صل على النبي، أنا ما تعب نفسي، بالعكس أنت اللي تتعب نفسك علشاني يا أبو صفية. هذا انت تطلع من الصبح ولا ترجع الا في هالوقت، وحيد تعرض نفسك حق حر الصيف وبرد الشتاء. اما انا
3: انت صلي على النبي، صلي على النبي يا ام صفيه، وقولي لي ايش سويتي لنا عشاء الليله.
0: ولد الاستاذ عتيق بن سعيد العتيق عام 1935 للميلاد في مدينه الحد بالبحرين، لوالده البحار سعيد العتيق رحمه الله، الذي لم يكن يولد له سوى البنات، وكان يطلب من الله أن يرزقه بالابن فيستجيب الله لدعائه. ويولد الطفل عتيق سعيد، ووالده البحار ما زال في رحلة الغوص، لم يرجع بعد. وعند انتهاء رحلة الغوص وعودة البحارة إلى أرض الوطن، أراد أهل الحد

0: استقبال البحار سعيد العتيق ببشارة ولادة ابنه عتيق، إلا أنهم قد فجعوا بخبر وفاته أثناء رحلة الغوص. وبذلك ولد الأستاذ عتيق سعيد العتيق يتيم الأب. قد تلقى أول تعليمه في المطوع، فدرس القرآن الكريم على يد المطوع راشد بن خليفة رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك للدراسة حتى تخرج في الثانوية العامة، ليعمل بعدها في وزارة التربية والتعليم مدرسا بمدرسة الحد، المدرسة التي تتلمذ فيها، ويبدأ مشوار امتلأ بالخبرة والدراية في أحوال الطلبة واكتشاف مواهبهم الدفينة. وعنه يتحدث ابنه المخرج الإذاعي الأستاذ محمد عتيق سعيد.
1: عتيق سعيد الوالد، يعني أنا ابن من أبنائه، سواء كنت في البيت أو برا، لأنه هو كان مدرس من المؤسسين. يعني هو بدأ 1952 كمدرس قبل حتى افتتاح الإذاعة. من ضمن التدريس كانوا المدرسين قليلين اللي في البحرين من البحرينيين، فوين ما أروح وأنا ويا صغير ينادون أستاذ أستاذ أستاذ. فكان أبو لكل، بحكم أنه هو درس في الحد ودرس في محرق ودرس في المنامة القضيبية على فترة 10 سنوات، كان مدرس من 1952 إلى 1962 أو 65. كان يسوي يكتب لهم في الأعياد الوطنية حق مدارس البحرين منولوجات، كانت تبث في الإذاعة، تسجل للإذاعة وللتلفزيون، وأنا كنت أحد الطلبة اللي كنت أشارك في الفعاليات. طبعا هاي بأمر من وزارة التربية كان يستعينون به، حكم أنه هو كان للأمانة أب للجميع الله يرحمه في ذاك الفترة.
0: التحق الأستاذ عتيق سعيد بإذاعة البحرين عندما كانت في موقعها القديم بالعدلية في أواخر خمسينيات القرن المنصرم، وذلك بعد أن استمع إليه في إحدى الحفلات المدرسية الأستاذ الكبير إبراهيم كانو مدير إذاعة البحرين حينها، لينضم إلى جانب أسماء من جيل المؤسسين أمثال أحمد يتيم، حسن كمال، وعبد الرحمن عبد الله، النخبة الذين جمعهم حب الإعلام وشغفه. وكان لعتيق سعيد برنامجه الأشهر حينها ركن الأشبال، البرنامج الذي ما زال محفورا في ذاكرة أجيال تنافست فيه بمواهبها الفريدة، فكان بمثابة الأكاديمية التي خرجت العديد من الأسماء التي تبوأت مركز الصدارة في الفن والإعلام والأدب، كما يذكر ذلك ابنه المخرج الإذاعي الأستاذ محمد عتيق.
1: اللي طلع كثير من المواهب وكثير من الفنانين في برنامج اللي هو ركن الأشبال، طبعا هذه في فترة الستينات، من ضمنها طلع منها محمد حسن الله يرحمه المغني، أحمد الجميري، كثير كانوا، سعيد الحمد رحمة الله عليه، عايشة عبد اللطيف مذيعة، بريع عبد اللطيف، بروين زينل، كانوا أخوة كان يأخذهم بالسيارة من مناطقهم في محرق ويجيهم على الإذاعة، يسجل لهم مثل أبوهم كان ويرجعهم. وكثير يعني من الناس اللي أنا ما يحضرني الحين في منهم، اللي يعني اللي شيء منهم توفى وشيء موجود الله يطول بعمرهم.
0: حين نستعرض مسيرة الأستاذ عتيق سعيد العتيق رحمه الله، لا بد أن نمر على الأسماء التي ترك في حياتها أثرا كبيرا صنعت به اسمها الإعلامي الذي به عرفت على مر السنين. فالإعلامي الراحل الأستاذ سعيد الحمد قدمه الأستاذ عتيق سعيد إلى الإذاعة حين كان تلميذا في المرحلة الابتدائية، فصار أحد أعمدة برنامجه الأشهر حينها ركن الأشبال، وأحد أبطال تمثيلياته الإذاعية باللهجة المحلية الدارجة، وتشرب منه حرفة كتابة التمثيليات لسنوات كانت من أجمل سنوات عمره. أما الإعلامية القديرة الأستاذة أمينة حسن فتذكر قصة بدايتها مع الإذاعة حين احتضن المرحوم عتيق سعيد مجموعة من الأطفال لتقديم برامج إذاعية من إعداده وإخراج الأستاذ عبد الرحمن عبد الله. تقول الأستاذة أمينة حسن: وكان معي الزملاء سعيد الحمد، بروين زينل، بدرية عبد اللطيف، ولطيف الحمد، في برنامج ركن الأشبال عام 1961. وإلى جانب ما ذكرت الأستاذة أمينة حسن، كان الأستاذ عتيق سعيد رحمه الله النقلة النوعية التي أدخلت الفنان القدير محمد ياسين عالم الفن والإعلام والأطفال، إذ كان الأستاذ عتيق سعيد معلمه في المرحلة الابتدائية قبل انتقاله لإذاعة البحرين. كان الأستاذ عتيق سعيد

0: 60. وإلى جانب ما ذكرت الأستاذة أمينة حسن، كان الأستاذ عتيق سعيد رحمه الله النقلة النوعية التي أدخلت الفنان القدير محمد ياسين عالم الفن والإعلام والأطفال، إذ كان الأستاذ عتيق سعيد معلمه في المرحلة الابتدائية قبل انتقاله لإذاعة البحرين. كان الأستاذ عتيق سعيد هو الواجهة الأولى لبابا ياسين في هذا العالم، ولم تكن تلك الأسماء هي فقط من تخرج من عباءة الأستاذ عتيق سعيد، بل هناك من الأصوات والمواهب الغنائية التي أثرت وما زالت تؤثر في وجدان الوطن والخليج العربي بشكل عام. وقد حاوره في مقابلة مطولة الفنان القدير الراحل إبراهيم بحر في أحد البرامج الإذاعية.
1: طيب بوهاني، يعني بالنسبة مثلا ذكرياتك مثلا مع أستاذ الفنان أحمد الجميري أو إبراهيم حبيب، شلون أنت استقطبتهم وجبتهم إلى هذا البرنامج اللي هو ركن الأشبال؟
2: مثل ما قلت لك أن أحد فقرات البرنامج
1: صوت،
2: يعني الصوت يعني. منهم أيضا إبراهيم حبيب، وهذه ما أقول الصدفة ولكن الحس اللي نبهني لاقتناصه، لأن كنت في القضبي وكان هو تلميذ فيه وكنت أنا مدرس وكنت أعد لحفل مدرسي كبير وكنت أكتب فيه التمثيليات المسرحيات والمنرجات. فمن اللي غنى المنرجات هناك واحد اسمه أحمد زينل خاطر بالخير، كان يأدي بكل باقة وكل حماس وكل شوق وكل عذوبة. كان في عندي ميلوج وأبي صوت، من بين تلمين سمعت صوت رخيم ممتاز ناعم عذب اللي هو صوت إبراهيم حبيب، هو الفنان اللامع إبراهيم حبيب، وهذا اللي خلاني أقتنصه وجبره، يعني كلمة أجبره أغصبه إنه يغني ميلوج. فهو قال أستاذ لا لا أنا أستحي عادي، فأنا ما أقول بالقسوة لكن بشيء من قوة خليته يرغم على أداء ميلوج. فبدأ بالاستحياء وبعدين بالتشجيع أركب على المسرح وغنى على الصوت، ولما سمع تصفيق الجمهور له حس أن صوته في عذوبة، صوته جميل حلو، وهذا اللي خلاه ينتسب للهواء ونمي قدراته الفنية حتى أصبح باسم نظيفة المطرب اللامع الفنان المعروف المحبوب إبراهيم حبيب.
1: يعني نقول إن احنا أول أغنية أو أول مواجهة له الفنان إبراهيم حبيب كان ميلوج من كتابة الأستاذ عتيق سعيد.
2: أي نعم.
1: ذكره
2: ما أذكره بالضبط، ولكن أذكر يعني الوقت أو الفترة اللي قصرت فيه إبراهيم حبيب على ترديد هذا الميلوج. في لقاء كذا معاه ممكن يتحدث عن ذكرياته، ممكن يقول لك هذا الميلوج.
1: أكيد هو يذكره.
0: كان للأستاذ عتيق سعيد طريقته الخاصة في معالجة الأمور عن طريق الدراما الإذاعية، فكان رحمه الله يحب سماع ما يمر به الناس من مشاكل ليأخذها بدوره ويجعلها في قالب درامي أو كوميدي ينقل به مواضيع واهتمامات الناس. فكانت له العديد من الأعمال الدرامية والتمثيليات التي اشتهر بها وبمونولوجاتها ولاقت القبول عند جمهور المستمعين. ولأن المنح تولد أحياناً في جوف المحن، يشاء القدر أن يتعرض الأستاذ عتيق سعيد إلى حادث مروري بليغ كاد أن يودي بحياته لولا أن تداركته عناية الله ولطفه. هذا الحادث الذي أظهر له مدى حب الناس له والذي صنع من شخصيته إنساناً آخر.
2: أنا أولاً ما دام جبت الحادث، أنا أحمد الله عن نجاتي من الحادث وأشكر جمهور المستمعين في البحرين وغير البحرين اللي كانوا يتابعون أخباري في المستشفى وكانوا يتصلون المستشفى بصورة يومية يسمعون عتيق الإنسان اللي كتب الكلمة هل عاش لأهله أو لا. وباعتزاز أذكر مستمع كريم من المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي هو الأخ ناصر فيروز، واللي كان يتصل بصورة يومية بالمستشفى يسأل عني وعن صحتي. وأذكر مثل ما قالوا لي أنه بعد ما اتصل في يوم من الأيام وعرف

0: من المستشفى الان، طلعت منه وشفيت عزم الفريج وذبح لهم غدا وغداهم. وانا اشكر لهذه هذا العمل، اتمنى ان التقي به على الصفحه واقول له شكرا. والله يخليك يا اخي نصر فيروز، والله يخلي مستمعين الكرام وجمهور المستمعين اللي واكب هذا الشيء وكان معاي في آلام أهلي علي وفي آلامي أنا في المستشفى، وكان حتى المرضين يسألون من هو أنت عشان يسمع عنك الناس كلها. فقلت لهم أنا إنسان عادي، الناس ما يسمعوني في برامج معينة، لكن لأن البحرين هي الطيب وأن أهلها هي الطيب، رد الطيب يسأل عني لما وصلت أنا في الحالة.
1: في 11 من نوفمبر من عام 1998 للميلاد انتقل الأستاذ عتيق سعيد العتيق إلى جوار ربه، وطويت معه صفحة من صفحات الإعلام البحريني بعد سنوات لامعة زخرت من نبرته العاطفية الرخيمة في برامجه ومسلسلاته التي قدمها، إلا أن أثره ما زال باقياً في أسماع أجيال نشأت على صوته وأدبياته وكلماته الجياشة. رحم الله الأستاذ القدير عتيق سعيد العتيق رحمة واسعة، ونحن وإن لم نستطع أن نلم بكل ما أبدع في هذه الدقائق اليسيرة، سيبقى عتيق سعيد رمزا من رموز إذاعة البحرين وعلما من أعلام هذا الوطن ونجما لامعا حكايته يتردد صداها في فضاء الإعلام العربي.
2: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر. على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي

0: أني أحمي به نفسي. كم مرة ومرة انتهت نقاشاتي بصمت الآخرين أو بابتعادهم عني. أحاول أني ما أكون بهذه الصورة، عنيدة ومتعصبة لآرائي، وكأن رأيي هو الحقيقة المطلقة اللي ما تقبل أي نقاش. لكن ليش يا ترى يصعب علي أني أقول بكل بساطة نعم ربما أنا على خطأ؟ هل هو خوف من أني أظهر بموقف الضعيفة أمام الآخرين مثلاً؟ أو يمكن لأني لا أريد أن أتنازل عن رأيي حتى لو كان الثمن علاقتي بالآخرين؟
1: لنبدأ معاً.
2: هذا تأمل حقيقي واعي منك. التعصب للرأي والعناد يمكن أنه يكون توجيهات دفاعية تمثل حاجز نحاول عبره حماية أنفسنا. ترى من المهم أن نسأل نفسنا عن سبب تمسكنا برأينا حتى لو كان هذا الرأي خاطئ. هل هو خوف من أن إحنا نظهر بصورة ضعيفة؟ أم أن هذا ارتباط بشعور السيطرة؟ هل إحنا نبغى نكون مسيطرين وما نبغى نغير كلامنا بس لحب السيطرة؟ فهذه الأسئلة مهمة أن إحنا نسأل نفسنا إياها عشان نعرف إذا كنا متعصبين للرأي وعدنا عناد أو لا. ترى قلة من الناس يقدرون يواجهون هذه النقاط ويعترفون بها. إن إحنا نكون واعين بهذه الأمور هذه خطوة جدا جيدة نحو التغيير. استمر في التأمل الذاتي واستمر في سؤال نفسك عن أسباب التصرفات. من المهم إنك أنت تتعلم شلون تتراجع خطوة إلى الوراء وتقبل فكرة إن العالم مليء بوجهات النظر المختلفة، ومو دائماً لازم أحد يكون على صواب، ممكن يكون على صواب وممكن يكون على خطأ. وتذكر إن أمور مثل التواصل الفعال والتعاطف مع الآخرين كلها أدوات تساعد على تعزيز العلاقات وتقليل حدة النقاشات.
0: أدركت اليوم فعلاً أن التعصب لرأيي ما راح يساعدني أبداً على التطور أو النمو في حياتي، بالعكس راح يعيقني في فهم العالم بشكل أوسع وأعمق. طبيعي أن كل شخص له وجهة نظر مختلفة، وهذا لا يعني أن رأيي أقل قيمة، بل يعني أني فعلاً قادرة أني أتعلم كل مرة شيء جديد من الآخرين. أنا قوية بما يكفي لتقبل الاختلاف، وأنا فعلاً إنسان ناضجة ومستعدة بأن أكون أكثر تسامحاً وأكثر حكمة وأكثر تقبلاً لآراء الآخرين ومواقفهم.

0: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

0: البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: بداية أخرى.
1: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
2: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
3: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
0: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البداية الأخرى ترتبط في كل شيء في الحياة، وكل موضوع كان له بداية أولى وبدايات غيرت وشكلت فيه لحد ما وصل للتطور اللي هو عليه اليوم. العلم، الفلك، التكنولوجيا، المواصلات والمعمار كلهم كانت لهم بداية أخرى، والوقت هو أساس كل شيء، وإذا أحسن استغلاله الإنسان بيوصل إلى النجاح اللي يبيه والتميز اللي يسعى له. وفي مقولة تقول أن عندما أسيء استخدام الوقت فأنا أبدد المورود الوحيد الذي لا يمكن استرداده أبداً. يحرص الأخصائيين التربويين على تعزيز تنشئة الأطفال تنشئة صحيحة قائمة على أهمية إدارة الوقت، واللي لها أهمية كبيرة كما حددها المختصين في علم النفس أنها تعزز معنويات الفرد وتجعله أكثر ثقة في نفسه. والأشخاص القادرين على تنظيم وقتهم وإدارته يقدرون أنهم ينجزون مهامهم في وقت محدد وتخصيص وقت إضافي لأمور أخرى. والفوائد المترتبة على إدارة الوقت تم تلخيصها في زيادة الدقة والانضباط، تحسين العلاقات الشخصية والوظيفية، زيادة فرص العمل، والقدرة على اتخاذ قرارات أفضل في الحياة.
4: في زمن بعيد قام أحد الأثرياء بتجربة على 3 أشخاص. أولهم كان محباً للعلم والقراءة، والآخر يحب الأعمال اليدوية والتنظيم، والأخير لا يحب أن يقوم بفعل أي شيء. وطلب من كل منهم الدخول في نفس الغرفة لمدة 3 ساعات، وتحتوي الغرفة على 50 كتاباً مبعثرة و3 أرفف ومكتب وطاولة بها 5 أصناف من الطعام ونوعين من العصائر. وبعد مرور 3 ساعات وجد التالي: ماكس

0: المحب للقراءة قام بالبحث عن الموسوعة العلمية المرتبطة بالإدارة المكتبية، ولخص ما تحتاجه المكتبة لإعادة تأهيلها في ورقة وما ينقصها من كتب، فعينه الثري في شركته مسؤولاً لأعماله المكتبية. جون المحب للأعمال اليدوية والتنظيم قام بإعادة هيكلة المكان وتغييره ليكون مناسباً لأي قارئ، ورتب الكتب حسب تسلسل الحروف، فعينه مديراً للمخازن والمستودعات. أما بالنسبة لمارك فقام بأكل كل الطعام الموجود خلال 3 ساعات، فطلبوا منه أن يذهب من غير عمل. كانت هذه التجربة لمعرفة كيف يستغل المرء وقته وكيف يديره بشكل صحيح.
1: بداية أخرى مع مفهوم إدارة الوقت، واللي من الضروري أنه يكون جزء أساسي من حياتنا، وتتلخص مهارات إدارة الوقت أول شيء بالتخطيط، واللي يعتبر وسيلة هامة في تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعال، وبعدها عملية التنظيم المسؤولة عن استيعاب كل المتغيرات والمستجدات اللي تسهم في ارتقاء الفرد وتطوره، وتحديد الأولويات وهو معيار مهم لإدارة الوقت، وأيضاً التوجيه والمتابعة المستمرة للوصول إلى الأهداف. والحين بنتعرف مع أصدقاء البرنامج على الطرق اللي يتبعونها لإدارة الوقت وشلون ممكن نستغله بشكل كبير.
2: أستغل وقتي أنا أول شيء بالعبادة والتقرب إلى الله، فإذا أنا التزمت وقت الصلاة معناته أنا بلتزم بأشياء وايد في حياتي، منها الدوام، منها مواعيدي مع الأصدقاء، منها قعدتي ويا الأبناء، فأنا قاعدة أنظم وقتي. وحب أنصح اللي مو قادر ينظم وقته بطريقة صحيحة إنه يحاول إن يجتهد في هذا الشيء. في البداية بيكون صعب عليه إنه ينظم كل شيء، لكن مع الوقت إن شاء الله بيقدر، والإنسان يحس إنه له قيمة مجتمعية إذا قام وحط أهداف قدامه إنه هو يلتزم بالوقت.
3: القراءة والمطالعة، حضور المجالس اللي ممكن إن أنت تتعلم منها، المجالس

0: التعليمية. اليوم احنا وصلنا إلى مرحلة من التطور، كل شيء موجود في تلفونك، ممكن أن أنت تبحث عنه عن طريق تلفونك، عن طريق السوشيال ميديا. ولا تقول ما عندي وقت حق أني أنا أستغل وقتي، نظم وقتك واعرف شلون تستغل وقتك.
1: الأهم ثم المهم. أحب أن أنا أمارس هواياتي، أحب أن أنا أؤدي عملي في الدوام على أكمل وجه، أقعد مع الوالد الوالدة الأهل. الوقت موجود، ولكن أنا لازم أدير الوقت بشكل فعال. وكذلك اللي ما يستغل وقت أقول له هاي يعني المفروض أنك تستغل الوقت اللي عندك، عليك بإدارة الوقت.
2: أحب أن أسوي اللي هو هذه الكروشيه، أسوي أشكال جديدة، ملابس جديدة بالكروشيه بالذات حق اليهال. فأنا عن نفسي أقول اللي ما عنده وقت لازم يشوف له وقت، حتى لو ما كان في وقت أحاول أنا أوجد لي هذه الوقت. فأنت لازم تشوف لك وقت وتمارس فيه هوايتك، أو أنك تسوي شيء أنك أنت تحبه.
3: تختلف الطرق اللي يتبعها كل شخص عشان ينظم وقته، والسبب يعود حق اختلاف الأولويات. واليوم تسعى جميع الشركات والمؤسسات أنهم يعززون إدارة الوقت في جميع الموظفين عشان يحققون أكبر قدر من الإنتاجية في وقت قصير وبأقل تكلفة. فكل شخص مهم أن تكون عنده إدارة وقت صارمة أو يبتدي بداية أخرى معاه ويستغله بشكل أفضل. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
4: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
5: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
6: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. دعا الإسلام المسلمين إلى الألفة والمحبة والصفاء، ونهاهم عن التحاسد والبغضاء والتشاحن والهجران، وأمرهم برد التحية وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإعانة الضعيف ومساعدة العاجز

0: ومناصرة المظلوم وصلة الأرحام وإكرام الجار وقري الضيف وإزالة الأذى عن الطريق والمخاطبة اللطيفة. قال بعض الحكماء لبعض الملوك: عليك بالإحسان، فازرع ببذل المال مودة أوليائك، واحصد بالسيف رقاب أعدائك، وعاقب للأدب لا للغضب، فالمعاقب للغضب يشفي نفسه، والمعاقب للأدب يصلح رعيته. بقوة القلب تكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب تقتحم الأمور الصعاب، وبقوة القلب تتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة وروية أوجبها الحزم والعدل والعقل.
1: ما خط القلم.
0: حكي أن رجلاً قال لحكيم: علمني شيئاً أتخلص من نار جهنم. فقال: احفظ مني أربعاً ومت على هذه الأربع: احفظ قلبك إذا خلوت، واحفظ عينك إذا خرجت، واحفظ حلقك إذا أكلت، واحفظ لسانك إذا نطقت. إن فعل الخير كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك، قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ، وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ، تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان، وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
4: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
5: صحتك في الصيف.
6: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع.

0: وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
5: موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين بيكون عن بعنوان الغذاء المتوازن. فوائد الغذاء، شنو هي فوائد الغذاء؟ أعزائي المستمعين، الغذاء كل ما في أحد ما يأكل، ما في أحد يقول أنا يعني بستغني عن الأكل. إذا استغنيت عن الأكل يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فمن الطبيعي بعدين تحس إن جسمك يحتاج إلى الأكل. فما الإنسان ما والكائن الحي بصفة عامة ما يستطيع أن يستغني عن الأكل. الأكل يساهم في مخزون الطاقة في الجسم، فأنت ما تقدر تتحرك إلا من خلال الأكل. يأثر في جوانبك النفسية، الجسمية، العقلية، الصحية، حتى في الجوانب الاجتماعية يؤثر في حياتك اليومية. يقوي لك العظام، يخفف من التهابات المفاصل، موضوع هشاشة العظام، يعزز حتى القدرات الذهنية عندك. يعني تصور أنت عقب 5-6 أيام ما تأكل، تحس إنه يعني أصبحت عندك مشكلة في الذاكرة، مشكلة في التركيز، مشكلة حتى في مواضيع اللي متعلقة بالجمال، البشرة، النضارة، الصفاء، طول الشعر، بريق الشعر، كل هذه الأمور لها علاقة بالغذاء. حتى إن الغذاء له علاقة بعيد الشر عن الجميع بالأورام السرطانية، الغذاء الملوث غير الغذاء النقي. الغذاء أيضا يؤدي إلى الشفاء من كثير من الأمراض. يعني لما أقول لك أخذ فيتامين سي، من وين بتأخذ فيتامين سي؟ مو من بعض من الليمون، من البرتقال، من مصادر الأصلية، السعال، الزكام، كل هذه الأمور لها علاقة بالغذاء. فهذه إذا احنا نتكلم عن الغذاء، نتكلم عن قضية ضرورية جدا في حياتنا اليومية. الغذاء أعزائي المستمعين لازم يكون متوازن. يعني شنو الغذاء متوازن؟ يعني لازم تنوع في أكلك، لازم ما تركز على نوعية معينة وتهد أنواع معينة، ما تركز بس على البروتين وتهد الكربوهيدرات، أو ما تقول لا أنا بس بسوي رجيم وما باكل المواد النشوية. ما يمشي هذا الكلام. علشان أنا أحقق هذا التنوع لازم أنا أكل كل الأنواع اللي الله خلقها، ولكن بصفة متوازنة. لو ما كانت صفة متوازنة، يعني الكميات، إيش كثر ناكل من ذي، إيش كثر ناكل من ذي، هاي طبعا يحددها لك أخصائي التغذية، ممكن تروح تشوفه وتقعد معه وتتناقش في هذا الموضوع. ولكن يجب أن يكون غذائك متوازن. عشان يكون الغذاء متوازن أعزائي المستمعين، لازم نعرف شنو يتركب من الغذاء. احنا خذنا في المدرسة وتكلمنا في، دائما نقول ان الغذاء يتركب من كربوهيدرات، دهون، بروتين، املاح، فيتامينات، معدنية. طيب ببساطة خلي بس نتكلم عن هذه المواد الغذائية بشكل سلس وبشكل سريع، على اساس بس لمجرد يعني نضع النقاط على الحروف.

نستكمل المواضيع. المواد الكربوهيدراتية يعني أنا ما بتكلم عنها من جانب الكيميائي إنها هي كربون وهيدروجين وأكسجين وهذه السوالف ذي، لا، ولكن الكربوهيدرات تعطينا جزء من الطاقة في الجسم، تدش في تركيب الخلايا الحية، من غيرها جزء كبير نفقد جزء كبير. يعني الكربوهيدرات هي النشا، هي السكر، هي أنواع المختلفة من السكر الجسم يحتاج لها. يعني ما أقدر أنا أقول حتى المصابين بالسكري ما أقدر أقول له لا تأخذ سكر، ولكن في هناك نسب محددة، نسب أنت تأخذها أصلا مع الخبز، تأخذها مع العيش، تأخذها مع كذا. لذلك يعني المرضى اللي فيهم أنواع مختلفة من الأمراض يجب أن يتحكمون فيها، ولكن أشياء هذه يعني هي من الضروريات، يعني سواء كان خبز ولا حبوب ولا بعض الخضروات، يعني الآلو مثلا، البطاطس فيه كمية كبيرة من السكر، العيش، كل هذه تعتبر مصادر معينة، العسل، العنب، يعني بعض أنواع الفاكهة، كل هذه تعتبر مصادر من مصادر الكربوهيدرات، ولا هي تعتبر ضرورية جدا في حياة الإنسان. النوع الثاني اللي هو بروتين. البروتين اللي هو بعد من الأشياء الضرورية في جسمك، لأن أنت تحتاج عشان تبني خلاياك، عشان تبني خلايا جسمك، فأنت محتاج أن أنت تأخذ بروتين. من غير هذا البروتين خلايا الجسم ما تتكون. طبعا عندنا مصادر الحيوانية، وبعد ناخذها بعد من البقوليات، من مصادر النباتية، من العدس، من الأشياء هذه. الجزء الآخر اللي هي الدهون. الدهون طبعا تزودنا بالطاقة. الدهون هي أساسا تعطينا كمية الطاقة أكثر من الكربوهيدرات. يعني إذا كان الكربوهيدرات يعطينا 4 كيلو كالوري، فالدهون تعطينا 9 كيلو كالوري. فإحنا ناخذ المصدر الأساسي للطاقة من الدهون. يعني من غير هذا الدهن إحنا جسمنا يصير مشكلة فيه. بعد نعرف أن الدهون بنتكلم فيه جزئية بعدين بالتفاصيل، عندنا حلقة خاصة بنتكلم فيها عن الدهون، ولكن بشكل عام الدهون تجينا من مصادر حيوانية ومن مصادر نباتية. يعني المصادر الحيوانية من اللحوم، من الأشياء كثيرة، من بعض الأسماك. المصادر النباتية زيتون، عباد الشمس أو دوار الشمس، الفول السوداني وغيره، على أساس أن هذه كلها جزئية مهمة. إني حق الرابع، النوع الرابع أو الجزئية الرابع اللي هي الفيتامينات. الفيتامينات هي مواد عضوية صغيرة جدا ضرورية، على أساس يعني تساهم في عملية النمو، تساهم في بناء الأنسجة، تساهم في وظائف الأنسجة. من غيرها يبقى أن عندك مشكلة، يعني مشكلة. هناك أنواع عديدة من الفيتامينات، قد عدوها تقريبا حول 13 إلى 16، إلى بعضهم يقول لك 18. يعني في مصادر تختلف منها، طبعا كلنا نعرف فيتامين A و B و C وأنواعها المختلفة وشيء من هالقبيل، هاي كلها ما نبي نتكلم عنها. آخر شيء اللي الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية بعد يعني هي عناصر صغيرة جدا موجودة في الغذاء، وربما بعض الأحيان نأخذها حتى من طريق الهواء ومن الماء، ولكن أكثر شيء جزئية كبيرة منها نأخذها من الغذاء. ويعني في بعضها يصنعها الإنسان وبعضها ما يقدر إلا أنه يجيبها من برا، مثل يعني الكالسيوم، الفسفور، الحديد، شيء من هالقبيل. وهذه كلها نعرف أنها ضرورية. يعني الكالسيوم ضرورية لبناء العظام ولبناء الأسنان والعظام، ممكن من غيرها تسبب هشاشة، والكلور والبوتاسيوم وشيء من هالقبيل، كلها هذه تعتبر من العناصر الكيميائية الضرورية جدا. بس في نقطة مهمة، في شيء مهم دائما ما نذكره لما نذكر من شنو تتكون المادة الغذائية. لا تنسون الماي. الماي ضروري جدا جدا جدا. إذا سوينا مثلث أو هرم وحطينا يعني الاحتياجات البشرية، مثلا الخبز، الخضروات، الحليب، اللحوم، الزيوت وكذا، نحط الماي تحت في أسفل الهرم، لأنه هو أساس

0: من غير هذه من غير هذا من غير الماء شلون يعيش الإنسان يعني. فإحنا دائما يعني موضوع الماء ذي نعتبره مشكلة من المشاكل. طبعا الهرم الغذائي تخطيط هذه يتوقف أنت إيش كثر تأكل إيش كثر هذه الأمور. لكل هذه الأمور كم من حصة تأكل من ذي وكم من حصة تأكل من ذي وكم من مد إيش كثر تأكل من هذه، هذه يتوقف إذا أنت يعني ممكن تروح حق أخصائي التغذية. لأن خلي بس على الأقل خلي مثلا نقول صحن، صحن اللي أنت تتناول فيه خلي نقسم الصحن إلى قسمين. نص الصحن ذي يعني بهذا الحجم تقريبا لازم يكون بخضروات، لأن الخضروات يعني فيها ألياف وفيها خضروات وفيها عناصر وفيها فيتامينات وفيها وفيها وفيها. فإذا تقريبا نص الصحن. النص الثاني من الصحن ينقسم ثلاثة أقسام متساوية، منها الحبوب البقوليات ومنها الفاكهة ومنها البروتين اللي هو اللحم والمدري شنو. بعدين يبقى كمية قليلة حق الدهن، خاصة الدهون الصحية اللي بناخذها بعدين بشيء من التفاصيل. ونيهني تقريبا الماي، الماي يبقى يوازي مو بكل الصحن على الأقل نص الصحن. الماي ضروري جدا، من غير هذا التقسيم من غير هذا الماي ما نقدر احنا نعيش. طيب واحد يسأل طيب شنو المطلوب الآن، ايش تبي تقول؟ اللي بقوله ان غذائنا يجب ان يكون متوازي. غذائنا احنا انا تعمدت إن اليوم في الحلقة الاولى ابى اتكلم عن الغذاء المتوازي، لان احنا حقيقة ما عندنا توازن في الاكل. نركز بقى في خاصة الشباب يركزون على اللحوم، الكبار يقول لك لا انا مثلا ما اكل نشويات، ما اكل خبز، ما اكل معكرونة، ما اكل عيش، ما اكل ما ادري شنو، ما اكل هذاك وهذاك مسوي رجيم ما ادري الخس، وذاك مسوي رجيم الماي، وذاك مسوي رجيم ما ادري شنو. لا يا جماعه يعني الامور اوكي احنا بنخفف من كل هذه الامور، ولكن ضروري جدا ان احنا على الاقل نوازن ما بين تناول الخضروات، ما بين المواد البروتينيه بيض ولحم وبقوليات، وما بين مواد الكربوهيدرات بعد ما نقدر نستغني عن مواد الكربوهيدرات. واضافه الى ذلك ان لازم يكون عندنا ماء. فإذا تأكد أن أكلك فيه هذه العناصر كلها على أساس أنك أنت شوية يعني جسمك يكون على الأقل سليم من ناحية صحية. ممكن تدلل نفسك شوي بين فترة وفترة، يعني تعطي روحك آيس كريم شيء من هالقبيل. الحبوب البقوليات مهمة جداً، إن خاصة البقوليات أو القمح، المواد هذه، الشوفان من يعني بنتكلم في موضوع هذه الموضوع، هل لازم يكون أسمر ولا ممكن يكون أبيض، وشنو الفرق بين الأبيض وشنو الفرق بين الأسمر. وبنتكلم على موضوع الدهون الصحية والمتحولة والمشبعة وغير المشبعة. بعدين اتين دائما الناس تسأل المكملات الغذائية. المكملات الغذائية طبعا بنتكلم فيها بعدين في حلقات أخرى، في حلقة قادمة. المكملات الغذائية في ناس تأخذها من غير استشارة صحية، وهذه خطأ. ضروري جدا انك تروح، يعني احنا نقول عادة نوصي من انه ياخذ مكملات الا عنده حساسية، يعني عنده حساسية مالت الحليب نقول له مثلا اخذ مكمل غذائي كذا، هذاك اخذ مكمل غذائي كذا. ولكن مو بتجيب روحك على كيفك تاخذ مكمل غذائي وبعدين ما تستشير وبعدين تقول انا الان اعاني ولا اعاني. أعزائي المستمعين، أوصل معاكم اليوم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم.

0: من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف الذي استمعنا إليه منذ قليل يتضمن جزئين، أحدهما قدسي والآخر نبوي. فالأول هو قوله: يا ابن آدم أنفق عليك. يتضمن هذا النص القدسي أمرا من الله ووعدا، فالأمر يا ابن آدم أنفق، والوعد أنفق عليك. إن أنفقت يا ابن آدم من مال الله الذي أعطاك فإن الله سبحانه وتعالى يزيدك من عنده ومن كنوزه. وهذا المعنى بشقيه يلتقي مع قول الله تعالى في القرآن الكريم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. إن الله تعالى يمنح بعض الناس أموالا كثيرة، نسير في الشارع أو في المدينة أو في القرية فنجد بعض الناس الذين أعطاهم الله شركات وقصورا وأموالا، وهذا ابتلاء من الله لهم واختبار. فالمال كما تعلمون أيها الأحبة الأكارم له وظيفة اجتماعية ذات أهمية قصوى نتفق جميعا عليها، وهو ضرورة لكل إنسان، ولكن صاحب المال مطالب بإعطاء كل ذي حق حقه. يبدأ بنفسه فيعفها عن المسألة وعن التسول، ويلبي رغبات نفسه وأسرته وأولاده وزوجته وأقاربه من غير إسراف ولا تكبر ولا زهو ولا غرور. يوفر احتياجات أهله، يتحمل ما فرض الله عليه حيالهم. فإن فاض المال بعد ذلك فهناك وجوه البر الاجتماعية للفقراء والمحرومين والأعمال الخيرية واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل

ويقوم بأداء حق المال في ماله. ولقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المجال، منها ما رواه مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وهو أحد الرواه: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وهو بستان يسمى بهذا الاسم، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها أو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه الحكيم الجميل، وكل حديثه جميل حكيم بخ: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أسمعتم أيها الفضلاء، أأستمتعتم بهذا الموقف العظيم من هذا الرجل الصحابي الذي لامس فيه نداء الإنفاق وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أين ذهب المال في نهاية الأمر؟ أما إذا عدنا لهذا الحديث العظيم الذي أوردناه في صدر الحلقة، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. والمراد أن خزائن ملك الله لا تنفد، وأن عطاء الله متواصل، وأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. فيمين الله ملأى سحاء، أي ممتلئة دائما فيها من الخير الكثير الذي لا ينضب، تصب دائما الخير والنعم والعطاء، لا يغيضها أي لا ينقصها، لا يغيضها شيء، يعطيه الله عباده ليلا أو نهارا. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال جل شأنه في سورة المائدة في الآية في هذه السورة المباركة: المال وتفضل علينا بالثواب، وإن الكريم يحبه أهل الأرض وأهل السماء، وإن البخيل يمقته أهل الأرض وأهل السماء، ما من يوم إلا وينادي ملكان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الندي المبارك، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: صوت الشغف، بودكاست نستضيف فيه مختصين من عالم الرياضة يشاركون معنا قصصهم وخبراتهم. بودكاست صوت الشغف، حلقات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة البحرين.
1: السر من أسرار شعبية كرة القدم أن احنا نقدر نلعبها في كل مكان، يعني لو نطلع من البيت على الباب نقدر نلعبها. البدل شوي مختلفة، تحتاج ملعب خاص، تحتاج أدوات خاصة، تحتاج مكان. فشلون ممكن نقدر نحب اللعبة؟ احنا ناس، احنا شعب نحب كرة القدم، شلون ممكن تزيد شعبية هذه اللعبة؟
2: أول شيء انتشار اللعبة اليوم، يعني صار اليوم في الفرجان، اليوم ملاعب البادل موجودة. اليوم انت لو تروح في، يعني انا مثلا ساكن في البسيتين، لو امر على الدير في ملاعب، في امر على حديقة في الحد فيها ملاعب بادل. لو يعني في في في بسيتين نفسها، انا في المنطقة اللي فيها ثلاث نوادي، مو ثلاث ملاعب، ثلاث نوادي. فاليوم الانتشار اللي واصلت للعبة، يعني يمكن خذ يعني كمنشآت خذ أعلى من كرة القدم. اليوم أنا يعني طول عمري، كنا طول عمري ألعب تنس، في نفس الوقت ألعب كرة قدم. زين، يمكن أنا وأنا ألعب تنس أحب كرة القدم أكثر. فما توقعنا أن في لعبة بتخلينا ننهد نهائيا أن نلعب كرة قدم ونلعب البادل. وأتوقع يعني الشباب اللي يلعبون كرة قدم ويلعبون كرة طائرة زين وسلة عندهم نفس الموضوع ذي، ياو يشاركوننا في اللعبة. وبالعكس اليوم هم متألقين ومتفوقين، يعني اليوم يرجعون حق الكورة، ما يعني ما عندهم الشغف ذي اللي كانوا.
1: بودكاست صوت الشغف، يعني برنامج راح نسلط الضوء فيه على الرياضات أو الرياضيين في رياضات مختلف، الرياضات الغير شعبية بين قوسين. ممكن البادل اليوم تكون يعني صاحبة شعبية كبيرة في المملكة، ولكن احنا في هذا البودكاست راح نسلط الضوء على الألعاب الغير جماعية، الألعاب اللي الناس ما زالت تحتاج إلى بعض المعلومات منها. أنا حاولت ألعب هذه اللعبة، يعني يوم عرفت أن أنا راح أصور معاك، طبعا ضيفي الكابتن خليفة رجدان، المصنف الأول في البحرين في أول بطولة رسمية، عضو اتحاد البحريني، سابقا رئيس لجنة المنتخبات والمسابقات، لاعب

0: فريق فيكتوريوس يعني مجهولة على الأقل بالنسبة حقنا إحنا في البحرين. أوكي إحنا بدأنا مع الإمارات مع قطر مع الكويت، لكن وين مكان المملكة اليوم على خارطة اللعبة في الخليج على الأقل؟
1: أول شيء أشكرك أخوي هاني إنك أنت استضافتنا وسلطت الضوء على اللعبة. اليوم ما شاء الله اللعبة يعني ما يحتاج حتى تعريف إن إحنا نعرف الناس. مثلا إحنا صار لنا سنتين يمكن الناس تسأل شنو اللعبة شنو هاي. اليوم وصلنا لمرحلة يعني أنا أقول لك، أول ما بديت قبل سنتين سنتين ونص الناس يعني ما تعرف شنو اللعبة. اليوم يعني خليني أقول لك من ال يعني 50% من الناس تحلل لك، يعني تحلل لي أنا شنو في الملعب، شنو سويت، شنو الأخطاء، شنو اللي لازم أطوره، شنو اللي خليني أنا أرفع مستواي. سؤالك الثاني عن موضوع إن البحرين في وين اليوم في الخارطة. اليوم البحرين كأفراد اليوم عندنا أعضاء يعني لاعبين على مستوى خليجي ينافسون على البطولات، ينافسون على يعني على مستوى عالي. اليوم أنا اللي يعني يمكن الفارق بين البحرين وباقي بعض دول الخليج إنه يمكن عندنا المدربين أو عندنا المستويات اليوم في مستوى الأكاديميات مو قد الطموح، مو قد اللي موجودة في بعض دول الخليج. لكن في بعض الأندية اليوم قاعدة تحاول ترفع المستوى، وبإذن الله إن شاء الله إذا في خطة بين الأكاديميات إن شاء الله يعني اليوم ننافس بكرة إن شاء الله حتحقق إن شاء الله.
0: احنا يعني انا ودي ابدأ كلامي يعني من وجهة نظر شخص ما يلم الكثير من المعلومات عن هذه اللعبة، يعني كل اللي الناس تعرفها من بعيد، الناس اللي ما مارسوا اللعبة ما حبوا اللعبة للحين، انها يعني اللعبة مزيج بين التنس الأرضي والسكواش والريشة. فدائما التنس الأرضي يحتاج إلى يعني قوة بدنية، يحتاج إلى مرونة، يحتاج خصوصا في الأكتاف، يعني مو أي شخص ممكن يلعبها إذا عنده مشكلة في الكتف. شلون عن لعبة البدل؟
1: أول شيء عن لعبة يعني خلينا نقول إحنا أنا كلاعب تنس سابق، اليوم الناس يعني معظم الناس في البحرين يعني ودها كانت تلعب تنس. اللعبة اليوم لعبة التنس اليوم لو أنت بتروح تلعب صعبة، حتى اليوم تتعلمها يعني يأخذ لك شهر شهرين عشان تطق لك كورة كورتين. عكس البادل، اليوم البادل إذا تروح أنت في أسبوع تحس روحك يعني متمكن، تقدر تلعب، تقدر تسوي مباريات. اليوم التنس يعني هاي فيها جاب، لازم تمرين، لازم باستمرارية تلعب، ليه ما على الأقل تاخذ يعني تعرف تاخذ يدك وتقدر يعني طق طقه طقتين ثلاث. فهذه السهوله في اللعبه خلت الناس تلعب اللعبه. بس انت طبعا اليوم البادل يعني لو انا اقول لك سهله زين، من يرتفع المستوى اللعبه تصعب يمكن ازيد من التنس.
0: صحيح.
1: ولكن يعني انا اقول لك اليوم الناس لان تحب اللعبه خصوصا فيدرر ونادال اليوم خلوا الشعب كلهم يحبون لعبة التنس وقاعدوا يحاولون يعني حتى اليوم لاعبين البادل عقب سنة مثلا يهدون يروحون يقولون لك احنا بنجرب التنس لانه يعني حابوا شافوا ان احنا يعني او والله في البادل قاعدة يروحون التنس لا ما يعني ما عندهم الفيلينج ذي اللي بسهولة فيرجعون مرة ثانية حق البادل.
0: الزوجة امتع يقولون؟
1: انا احب الزوجي صراحه. أوكي. ما اعرف يمكن من الوزن يمكن بس انا احب الزوجي اكثر.
0: بس يحتاج انسجام بين الاثنين اللي يلعبون مع بعض
1: وايد مهم. اليوم لعبه البادل يعني انا لو تسال اصعب شيء شنو في البادل البارتنر. اليوم انت عشان اليوم بطل العالم لبرون وجالن الاول على العالم يعني مال هدوا بعض
0: ما على شو صلهم
1: من اسبانيا
0: اسبانيا
1: هدوا بعض هم الاول على العالم بسبب تفاهم صعب. اليوم انت البارتنر يمكن يكون يعني مثل الزوجه في البيت دائما معاه ودائما تمرنون مع بعض
0: حافظين بعض
1: حافظين بعض الخساره. انت اليوم البادل بقى فيها ميزه انك انت من تخسر تقول بارتنر خسرني فكل يوم اليوم تلو تمشي

0: في المجتمع تقول ليش خسر؟ والله البارتنر مو بزين. فيعني العذر واجد.
1: والبارتنر يقول البارتنر.
0: البارتنر يقول البارتنر. أنت لو تروح حقي بروحه ولو تروح حقي كل واحد يقول لك البارتنر ما سوي. فيعني اللعبة صعبة، خصوصا أصعب شيء فيها إن تحصل لك بارتنر ويدوم وياك. فهذا أصعب شيء.
1: إذن وفي دفاع وهجوم. يعني مثلا انا مع البارتنر مالي نتفق او نتفاهم بينه وبين بعض ان انت دورك دفاعي اكثر من دورك هجوم.
0: لا احنا في البادل الاثنين
1: يقولون
0: شلون مثلا ايه مثلا دائما اللي عنده الارسال هو اللي يهجم. فانت دائما يطق ارسال انت تاخذ الشبك. فانت دور اللي دافع شلون ياخذ الشبك، لان انت من تاخذ الشبك عندك الافضليه انك تاخذ النقطه. فانت شلون بتدش الشبك لازم في يعني طرق، تعرف مثلا نطوف الكوره بينهم، نحط مثلا الكوره مثلا في لعب في لعبه يسمونها تشيكيتا اللي هي نفس تقريبا نفس الدروب شوت في التنس. احنا نلعبها التشيكيتا وشون الدش ثينكم يا بعض. فلازم البارتنر يفهم هاي الشيء،
1: البارتنر يحس ان انت بتلعب التشيكيتا،
0: البارتنر يعرف متى انت بتلعب التشيكيتا عشان الحين بندش.
1: إنزين على ذكر الشيكيتا والإسبان، هي أصل اللعبة أو اللي ما أعرف شو أقول، يعني اللي اكتشف أو اللي اخترع ما أعرف ساعدني فيها مكسيكي
0: في المكسيك. أي في المكسيك يعني الأقاويل تقول كذي.
1: يعني المكسيك عمرها ما تميزت في التنس، يعني أنا استغربت يوم قريت
0: وي ولا تميزت اليوم حتى في البادل. اليوم اللي خذوها الأرجنتينيين والإسبان هم اللي طوروا اللعبة.
1: أوكي.
0: هم اللي خذوا اللعبة اليوم لليفل ثاني صراحة.
1: الاسبان لو يعني لو اسباني مثلا اللي اكتشف هذه اللعبه بنقول اوكي، لان يعني عمرها اسبانيا طويل في هذه اللعبه. في
0: نفس الشيء الارجنتين عندها نفس الشيء، اللاعبين يعني على مستوى اساطير في التنس.
1: زين
0: بس هم خذوا اللعبه واليوم خذوا المستوى، يعني حتى اليوم الاول والثاني ترى يعني في بطوله كاس العالم في شهر 10 تقدر تتابع النهائي دائما بين اسبانيا والارجنتين ما بدون اي منافسه. اليوم في بطوله اليورو البادل الحين اظن يلعبون باقي الفان، يعني اسبانيا يمكن مو فريق الثاني فريق الثالث يلعبون ياخذون البطوله. لهالدرجه فارقين على باقي.
1: زين انت ككابتن خليفه كلاعب تنس سابقا ولاعب بادل حاليا، ما تخاف بيني وبينك هالكلام، ما تخاف انه يكون انه يكون موضوع البادل موضه وتنتهي؟
0: والله الكل كان يقول هاي الشيء. انا اقول لك هاي من كلام من اول ما بدينا كنا نسمع هالكلام. بس اليوم يعني اقول لك الناس شلون خذت اللعبه تفاجئنا صراحه. اليوم اقول لك الناس في لاعبين يعني قبل سنه ونص ما يعرف يطق الكوره، اليوم ينافس لاعبين المنتخب. الناس يعني خذتها يعني مو بس رياضه عاديه، شغف.
1: والله انا خايف ادخل هاي اللعبه.
0: لا بتهد الكوره بتهد الكوره.
1: إذا كلمني عن لاعبين المتفوقين هنا في مملكة البحرين، يعني نجومنا شو اللي يتميزون فيه عن غيرهم من اللاعبين؟
0: شوف أنا يعني من خلال خبرتي البسيطة، اللاعبين البحرين دائما ولادة عندنا. اللاعبين كرة السلة وكرة الطائرة كرة اليد، يعني البحرين دائما فيها مواهب وفيها يعني شو اقول لك، يعني دائما اقول ان لاعبيننا اليوم جدا متميزين خصوصا خليجيا، ويقدرون يوصلون يعني يحققون شيء. احنا بس نحتاج يعني ناس ما قلت لك اكاديميات، نحتاج توجيه عشان يعني ياخذون ذي المستوى، ياخذون الموضوع منافسه، تزيد البطولات في نفس مثل ما تكلمنا
1: بطولاتنا المحليه.
0: اليوم بطولات محليه اليوم شبه معدومه يمكن في بطولات واحدة في 3 شهور 4 شهور. اليوم دول الخليج تقريبا في أسبوعين كل أسبوعين. عندنا ترى البحرين اللاعبين الهوام بعد مو لاعبين، أنا أقول لك كل أسبوع تشوفهم في الخليج يشاركون في الكويت وفي قطر وفي الإمارات والسعودية، أسبوعيا موجودين يعني يشاركون. يعني نتمنى إن يعني تزيد البطولات صراحة.
1: إنزين اللعبة يعني هاي سؤال كلاسيكي مثل ما يقولون، اللعبة لها عمر معين، لها سقف من الأعمار؟ لأن أنا على حد علمي مثلا يورغن كلوب المدرب الألماني غوارديولا يحبون هذه اللعبة وشغوفين بهذه اللعبة، فإذا يورغن كلوب يقدر يلعب هاني لولي يقدر يلعب هذه اللعبة.
0: 100% اليوم برايموفيتش مستثمر، ترى عندك برايموفيتش مستثمر، زلاتان

0: ابراهيموفيتش، عندك تقريبا من اكبر انديه في السويد، عندك لاعبين مانشستر يونايتد عندهم في البرتغال مستثمرين. عن موضوع العمر، لا اليوم اللعب تلو يعني تي تشوف اللي يلعبون يعني ما شاء الله فوق 60 فوق 70 والصغار اليوم اللعبة ما لها عمر. اليوم أنا يعني أنا أقول لك يعني أنا كنت ألعب كورة ثاني يوم أروح الشغل متكسر صراحة، ما أقدر أقوم ما أقدر أمشي، يعني لعبت من 4 أيام
1: الألم في كل مكان
0: تمزق صديق. لعبت كورة 4 أيام وأنا في سنتين ما شاء الله ما صارني شيء. فيعني وايد فارق اليوم في يعني لعبة مريحة يعني كإصابات أخاف كمجهود أخاف. أنا أوكي يبيلها لياقة عالية ولكن يعني ما فيها الالتحامات وما فيها اللي
1: حصلت. أنت سبقتني يعني على الأقل الواحد اللي بيلعب يكون عنده حد أدنى من اللياقة البدنية أعتقد، من المرونة، من
0: والله شوف
1: القوة العضلية على الأقل.
0: ما يبلمي لازم شوف أنا يعني كذا شخص صارتهم إصابات من البادل يوم من الصفر. اليوم أنت ما يصير مثلاً 20 سنة أنت في البيت لا تسوي رياضة ولا شيء
1: وتروح تلعب،
0: اليوم تتولع تلعب لي 3 مرات في اليوم
1: أسبوع.
0: في اليوم
1: في اليوم
0: والله في اليوم. أنا يعني واحدك مرة يقول لي ظهري، يقول ألعب 3 أيام قبل ما ألعب ولا شيء.
1: 3 مرات
0: 3 مرات في اليوم يعني لازم الموضوع يبي له يعني لازم تدش شوي شوي على اللعبة. خصوصا موضوع التنس إلبو كذا يعني اللاعبين اللي توهم بعدين لأن اللعبة إيه إذا ما تأخذ التكنيك. تشوف الناس يعني وايد ناس يقول لك احنا ما نعترف في موضوع التمارين وموضوع البيسكس، موضوع شغل يوتيوب وبشوف وبطبق الحركه مالت اليد وحركات الريل وشون تلف جسمك ترى وايد تفرق في اللعبه. فاذا انت بتستخدم ان انت بس يعني فالتنس البو ترى نفس موضوع الجولف، يعني الجولف اصابه لها بعد اذا انت فلازم تاهل نفسك
1: يعني حتى اللاعبين واحنا نتابع تمارين جوكوفيتش على سبيل المثال دائما او حتى نادال دائما يقوون بالكيبل
0: مكيبل صح
1: يقوي قبل التمرين يقوي الكتف لان هي اللعبه اساسا تعتمد على
0: شوف لعبه التنس والبادل تعتمد على الجسم كله، تعتمد على المرونه، تعتمد على الاكتاف، على قوه الريل. اليوم ترى السماش والضربات هذه ترى اغلبها من قوه الريل، شلون تنزل بالريل وشلون تطلع باليد. فيعني الجسم كله يتحرك فشلون لفت الريل هي لفت الجسم كامل، لفت الصدر والظهر عرفت. فهذه وايد مهم يعني مو موضوع انه بس اشوف اللي اشوفه اطبقه، لا بالعكس اليوم اذا ما تاخذ البيسكس تسبب لك اصابات.
1: انا دائما يعني اذا بقترح على الشباب ان احنا نروح نلعب هذه اللعبه مثل ما قلت لك انا لحين ما لعبتها دائما اقول ودونا اندور، فانت تفضل الاندور على الاوت دور؟ والله ممكن نلعبها اوت دور.
0: والله شوف تقدر تلعبها اوت دورز بس لا الكل يعني انا اليوم يعني لعبت قبل شهر او شهرين بطوله اوت دور يعني ما قدرت اطق الكوره صح. لا يعني كنا لعبه ثانيه
1: التوقيت بسبب الجو
0: حتى شوف سرعه الملعب في الاوت دور وارتداد الجامات يكون اقوى من الاندور. وانت اليوم اليوم ما تعتمد على الكره على اللوب لعبه البادل فانت الهواء يحرك الكره، انت في الاندور ما في شيء. يعني بعض اللاعبين اذا يخسرون في الاوت دور يقول لك والله انا اوت دور ما اعرف.
1: زين هي فيها تخصص يعني مثلا لاعب مثل ما كان نادال على الملاعب العشبيه هو رقم واحد، لا اسف فيدرر نادال في الملاعب الترابيه
0: صح فيدرر في الملاعب في الومبلدون
1: ففي تخصص في البدل،
0: في تخصص ان الملعب يكون سريع وملعب يكون بطيء. اليوم الترف نفسه والملعب والجلاس زين تفرق شوي اليوم خصوصا هاي الموضوع يعني بروفيشنال اكثر. اليوم انت مثلا يقول لك ملعب البطيء تشينغوتو بيفوز لانه يرجع كل شيء، ملعب سريع يقول لك والله تابيا والبارتنر ثاني بيقول لك بيفوزون الملعب سريع وهم يضربون كل كوره. فهاي بس في هذا الشيء اللي يكون ملعب بطيء ويكون ملعب سريع. وايد يعتمد اليوم على موضوع السقف. اليوم السقف وايد مهم في لعبه البادل في الاندور. يعني

0: اليوم يعني تحتاج 9-10 متر ارتفاع حق اللعبة. اليوم مثلا ما تقدر تسوي بطولة رسمية إذا أنت مو رحت 10 متر ارتفاع، لأن يعني اللي بيضرب فوق بتكون نقطة عليه. ف يعني هاي من الأشياء اللي أنت في الاندور تحتاجها يعني.
1: زين عندي سؤال الحين على بالي يعني وأنت تتكلم.
0: بس.
1: ما أعرف سؤالي صح والله لا. بطل لو ناخذ بطل العالم في البدل.
0: صح.
1: ويلعب مع جوكوفيتش.
0: صح.
1: بطل التنس.
0: أنا.
1: صاحب الرقم القياسي
0: في أي لعبة
1: نلعبهم جيم بادل وجيم تنس،
0: صح،
1: انت تتوقع من اللي يفوز؟
0: اللي لعب البادل اللي... بطل البادل بيفوز في البادل.
1: أوكي.
0: بطل لا اكيد هذه شيء تختلف. ضربة البادل غير عن ضربة التنس، الارتداد الكورة، طريقة اللعب غير. يعني احنا حتى اول ما لعبنا البادل كان عبالنا بس اللي يطق بالقوة بياخذ النقطة. لا، هو اللي يطق على ساعة يرجع أبطأ هو اللي. فلعبة completely different عن التنس.
1: إذن الإرسال حاسم في هذا في البدل مثل مثل التنس؟
0: لا عكس، الإرسال يساعد يعني طريقة الإرسال. أنت اليوم الإرسال يكون من تحت عكس التنس يكون من فوق. ففي في في يعني تيبس أن مثلا تخلي الكرة تموت، عرفت، بس ما بتاخذ النقطة من الإرسال. بس هذه بيساعدك ان انت مثلا يرجعها الخصم بطيئه، يرجعها سهله عشان تقدر تخلص الكوره. بس انك تجيب ايس
1: صعب.
0: صح. صعب تجيب ايس، صعب تسوي دبل فولت بعد.
1: اوكي. حتى في الفردي مو لازم في الزوجي، هذا الكلام.
0: البادل
1: الايس صعب.
0: البادل يعني بطولات دائما زوجي، ما فيها فردي.
1: اوكي.
0: ما فيها كلها زوجي. اليوم البادل عكس التنس. التنس بيكون فردي وزوجي، البادل بس
1: البطولات، حتى البطولات
0: بطولات زوجي ما
1: الدولية والعالمية
0: ما فيها فردي.
1: ما فيها فردي. هاي جديد. إنزين لو مثلا انت ودك قانون تستحدثه في البادل او تغيره في البادل، شو اللي ممكن تغيره؟
0: هاي سؤال صعب. صح. قانون قانون انك تجيب الكرة من برا، لانه صعب علي انا يعني. يعني احنا اليوم اللي طق السماش اللي تطلعون الكرة برا، يعني اغلب اللاعبين يبونها من برا يدخلونها داخل الملعب. ما اعرف اذا شفت من قبل
1: من برا
0: من برا الفنس، برا الملعب، تطلع برا الملعب تجيب الكرة وترجع.
1: وين يمديك تروح تجيبها؟
0: اوه اليوم البحرين كلها تسوي هاي الشيء. الاغلب يسوونها يعني. تشوف انا اقول لك قبل سنتين ما حد يسويها، اليوم الاغلب يسويها.
1: فانت ودك
0: انا ودي تلغي. لان يعني احكم الوزن بحكم اريح.
1: اذا ما حاولت يعني
0: لا احاول بلا، بس قصدي اريح لنا تكون موضوع اريح.
1: اوكي. إذا هاي اللي يعني من كلامك أنا فهمت إن الكرة مختلفة صح؟ يعني عن
0: الكرة أخف شوي نسبة أقل من
1: إذا إذا أخف معناته ارتدادها أسرع.
0: أسرع. أسرع. لا هو إذا إذا إذا الكرة ثقيلة صار ارتدادها سريع. اليوم اللي تلعب بكرة تنس
1: أبطأت يعني أبطأ في البدل
0: شوي
1: أبطأ من التنس.
0: اليوم يعني في كلام من اتحاد دولي حتى يخفف كرة أكثر. يعني عشان ما يعني اليوم المحترفين صاروا بسهولة يطلعون الكرة، فصارت المتعة شوي أقل.
1: أنا
0: كل السماشات
1: أنا أذكر من فترة طويلة يعني لعبت سكواش.
0: ايه.
1: أذكر أن الكرة شبه مطاطية.
0: أيوه بالضبط.
1: فتحتاج إلى ضربة أقوى على أساس.
0: أنت حتى في البادل اليوم تحتاج ضربة أقوى عشان تطلعها. بس لأن ما شاء الله اليوم اليوم ناس ما قلت أنت اليوم قبل المباريات والتجهيزات لاعبين المحترفين يعني هاي الموضوع صار عندهم بسيط. يعني يطقونها من الجام يطلع الكرة برا. فالنقطة تخلص بسرعة. فيعني في كلام إنه يحاولون إنه بعد يصعبون الموضوع أكثر.
1: هي 3 مجموعات صح؟ مثل
0: التنس. التنس 3 مجموعات.
1: زين أنا دائما لما أتابع المباريات الكبيرة النهائيات البطولة يعني جوكوفيتش نادال فيدرر المباراة تطول صح؟ يعني 4 ساعات وأكثر من 4 ساعات. أي. أنا دائما لما أنا اللعبة الثانية تقريبا عندي من بعد كرة القدم التنس. دائما أقول بيني وبين نفسي ليش ما تكون

0: لعبة التنس أسرع أو الجيم فيها أقل، لأن الموضوع لما تلعب مباراة متكافئة بين اثنين من عمالقة اللعبة يكون الموضوع طويل
1: طويل صح،
0: أو ما أبغى أقول ممل،
1: يمل ممل 4 ساعات
0: إحنا في
1: 5 ساعات
0: البيت ممل، لكن إحنا نشوف الجمهور في
1: يعني
0: رولان جاروس
1: مستمتع.
0: أو في ويمبلدون مستمتع وده إن المباراة
1: ما
0: تطول
1: تخلص.
0: أكثر.
1: اي صح بالضبط.
0: فأنت إيش رأيك؟
1: والله انا وياك، شوف انا وجهة نظري مو يقللون الايام كثر ما يقللون، يعني شوف في قانون الحين في البادل اسمه جولدن بوينت بدل الديوس. الديوس هو يطول المباريات، ديوس ادفانتج ديوس ادفانتج ديوس ادفانتج، هاي اخر الموضوع.
0: بالضبط
1: اليوم في البادل اللي يخلي الموضوع اسرع انه يكون جولدن بوينت، ايش يصير الديوس تكون نقطة واحدة
0: خلاص
1: اللي ياخذ
0: وخلص.
1: النقطة. لا لا لا
0: اوكي
1: هذه شوي يساعد انه يعني الوقت يقلله بنسبة كبيرة ترى.
0: زين بعد سؤال انا متردد اسئله صراحه،
1: خذ راحتك. اللي
0: في بعض الاراء تقول لك ان احنا صعب نروح ناخذ ملعب بدل، يعني لان سعر الملعب شوي مرتفع على فئه من الرياضيين،
1: صح.
0: فما اعرف
1: اليوم نفس ما قلت، اليوم كثرة الأندية وخصوصا اللي في الفرجان يعني تحصلهم يعني بمبالغ وايد قليلة،
0: أقل.
1: يمكن أقل من كرة القدم يحتمل يعني. فيه الأودورز خصوصا الأسعار وايد أقل من الإندور. الإندور بحكم أنت اليوم يكلفك يعني كمستثمر يكلف الكهرباء، يكلف الملاعب، المينتننس، الاكسبنسز اللي بتدفعها حق الموظفين، المدربين اللي بتجيبهم، كامل يكلف. انت كل ما نزلت يعني اليوم ما يعني ما بيمديك حتى تغطي التكاليف اللي انت تسويها.
0: زين احنا مثل ما قلت لك، انا يعني مرجعيتنا في الرياضه هي كره القدم،
1: صح.
0: وانا دائما اقول واكيد الناس تتفق ان على اساس احنا ننهض بكره القدم في البحرين محتاجين نشتغل من الاساس
1: بالضبط.
0: من الاكاديميات
1: 100%
0: ونجلب المدربين
1: صح
0: مدربين المتمكنين
1: صح
0: على اساس يكون الشغل علمي اكثر من اي شيء ثاني.
1: 100%
0: في البدل احنا ودنا البحرين، مملكة البحرين، نشوف اسمها بعيد وفوق
1: صح
0: في كل المجالات، فمثل هذا الكلام يعني ينطبق على البادل؟
1: ينطبق 200%. اليوم البادل قلت لك اليوم شعبية البادل أنا أشوفها يعني صارت بعد كرة القدم كممارسة. اليوم أنت يعني إذا قلنا البحرين يعني قلنا 90% من البحرين يلعبون كرة قدم، خلينا نقول 60% 65% يلعبون بادل. يعني مجرد أرقام يعني مو حقيقية بس يعني تقريبية. لكن اليوم أنا اللي أشوفه في البادل ما في توجيه سليم. اليوم انا كخليفه ابي اتعلم، ابي احد يوصلني. اليوم انا من لاعب سي ابي اوصل للاعب اي، لاعب هاوي للاعب محترف، لاعب صغير للاعب يعني بعد محترف، لاعب ياخذ بطولات. هذه الدايركشن نفس ما قلت الاكاديميات ما عندنا بهالقوة اليوم في البحرين. في بعض الأكاديميات اليوم تحاول ومو مقصرين.
0: في أكاديميات
1: توها بادية يعني،
0: أنا لو أفكر أودي الولد مثلا
1: هذا في أكاديميات
0: موجود.
1: في أكاديميات بس نتمنى أنها تكون أكثر وتكون مستويات أعلى. نفس ما قلت اليوم حتى اليوم كرة القدم ما أنا في البحرين منه كل يوم أدش يطلع لي سبونسر أكاديمي سبونسر أكاديمية كرة القدم في كل مكان في كل منطقة. أتمنى أن يكون هاي الشيء في البادل، أن يكون ويتنافسون من يجيب المستوى الأعلى. يعني أتمنى ما يكون موضوع تجاري كثر ما يكون يقدمون السيرفيسز. اليوم إحنا يعني ما أعرف أنا على أكاديميات كرة القدم يمكن تفيدنا، بس في بعض الأكاديميات يعني تكون تجارية بحت. اليوم أنا بجيب مدرب وأنا بقعد وبحصل مردود خلص. لا اذا انا ما اقعد اتابع ويا مثلا اوديهم معسكرات اتابع المدربين مالي هل غادي يقدمون اللي انا حاط، هل الخطه اللي انا حاطها ناجحه، هل انا بشوف هذولين الصغار عقب سنتين ثلاث ينافسون. اليوم انا قاعد اشوف

0: ترى في صغار في البحرين اليوم مستواهم عالي.
1: زين ايش رايك؟ ويعني وانا اتمنى هذا الشيء يطبق على ارض الواقع، ان في المدارس تكون في هو في حصص رياضه في صح. المدارس، ودائما حصص الرياضه تتعلق بكره القدم اكثر، واحنا دائما لما كنا في المدارس نحب يوم اللي المدرس يعطينا الكره يقول لنا
0: يلا العب
1: ايه احنا نستانس
0: كل نفس الشيء.
1: فتكون في مثلا ماده بدل او ما اعرف الطريقه يعني، لكن نلعب عيالنا في المدارس نلعبهم بدل.
0: اليوم في بعض المدارس حطت خصوصا المدارس الخاصه تقريبا الاغلب مركبه ملاعب،
1: حلو.
0: بس ما خذوا الستيب اللي هو شلون يعني بعد كل مدرسه لها خطتها
1: صحيح،
0: بس ما خذوا يعني مثلا اليوم انا ما يعني يمكن انا ما شفت هالشيء بحكم انا بنتي في المدرسه. ما مثلا الملعب موجود، ما قد قالوا انه مثلا والله بنجيب مدرب، هل تبون تسجلون عيالكم؟ شلون اليوم من البدايه نبي نشوف العيال؟ فهذه وايد مهم انه في المدارس يكون في مثلا افتر سكول، في مثلا في حصه الرياضه يجي مدرب يعطي مثلا هاي اللكتشر.
1: صح،
0: هاي وايد بياثر وايد وايد.
1: مع هذه الفكره
0: 200 يعني هاي ترى المدارس هم اهم شيء. وانا بعد عندي نقطه دائما يعني دائما احنا كرياضيين او كمسائل في الرياضه يقولون لازم نشتغل من الصغار. زي ما نشتغل من الصغار زي لازم نمشي مع الصغار.
1: صح،
0: انا مثلا انا يمكن العب مثلا عمري 14 سنه 16 سنه 15 سنه يقول لك والله ها الحين لازم نشتغل على الصغار. زين 14 13 سنه توهم صغار. فانت شلون انت انا احس ان المشكله ان انت ما تمشي معه. يعني اليوم تبتدي مع الصغار مثلا 7-8 سنوات مش وياه لي 18 سنه لي 20 سنه جايدنس وياه.
1: وانا احس الصغار راح يحبون هذه اللعبه.
0: اللعبه الصغار يعني
1: لانها ممتعه. هي
0: عدد كثير اليوم، عدد كثير يعني انا اقول لك جماهيريا اليوم الصغار يعني كل الشباب يعني دائما يتابعونهم يصورون وياهم يتمنون بس يلعبون وياهم. يعني الشباب المنتخب الصغار يتمنون ان اللاعبين يلعبون وياهم. بالعكس انت اليوم لو في اكاديميات هاي ترى اللاعبين مستعدين انه حتى يعني يروح كل يوم يقعد ويا الصغار جايدنس يقول لهم شنو الطريقه. في مثال اليوم عندنا احنا لاعب الكل يعرف اليوم علي ديواني. اليوم علي ديواني فرق في لعبه التنس لان الـ الـ الـ الـ الام والابو ويا المدرب خذوا قرار زين ان مثلا الولد يروح اكاديميه في المغرب. من عمره 14 سنه راح عاش في المغرب لي عمره 18 سنه. فكان صبح وليل
1: فتأسس
0: فتأسس اليوم لين تسأل عن واحد عن علي يعني البطوله الجايه حياك تشوفه ما شاء الله عليه ليفل ثاني. فتأسس انا اقول لك اليوم البحرين المواهب موجوده اليوم كلاعبين اللي اقول لك يعني اعددهم لك كلهم مواهب وكلهم عندهم القدره ان يصيرون افضل لاعبين بس ما عندنا الجايدنس ما عندنا الرايت باث حق اللاعب. هذه انا وجهه نظري.
1: انت يعني من الناس اللي تدير مشاريع الملاعب، شلون ممكن تنصحني مثلا يوم اللي اروح ابغى احجز ملعب العب؟
0: صح،
1: شل يعني شل اللي خليني اختار هذا الملعب عن هذا الملعب؟ لان اكيد في موضوع تجاري عند البعض، كل الاحترام والتقدير للكل، لكن احنا لازم نختار الملعب اللي يناسبنا واللي ما يسبب اصابات حقنا.
0: طبعا دائما الكواليتي مال الملعب وايد مهم. اول شيء اللوكيشن، انت اليوم بتلعب مثلا انت ساكن في منطقه مثلا ملعب يمك هاي بعد هاي بوينت يعني
1: اكيد. مثل اذا بروح جيم اختار
0: الجيم اللي يمك. ايوه بالضبط. فالملعب يعني مو يعني الكل ما شاء الله في كل اليوم في كل البحرين تقدر تحصل نوادي على مستوى اليوم بس انت مجرد انك تشوف. نفس ما قلت انت اليوم الكواليتي الملاعب ياثر. اصابات اليوم اذا مثلا الملعب ما في سيرفيس ما في اهتمام ترى ياثر كذا اصابه رباط اكيلس بعيد الشر عنكم كذا اصابه بسبب

0: حتى انه مثلا ما في اهتمام حق السيرفس حق الملعب، تعديل الملعب، هاي يأثر يعني. other than this كل شيء يعني، يعني الملاعب كلها بالعكس. اليوم انا وجهة نظري ان اللعبه فيها المنشآت اللي يعني تقدر تسوي اكثر واكثر في اللعبه.
1: كابتن خليفة رجدون انا خلصت،
0: يعطيك الصحه والعافيه.
1: الحين دورك انت، دور عندك يعني
0: بالعكس.
1: اي كلمه مثلا انا انتظرتها مني وانا ما سالتك؟
0: لا والله بالعكس بصراحه يعني انا ما اطلع مقابلات وايد، بس
1: نتشرف.
0: اخوي عبد الله الشوملي ما قصر، انت بالعكس يعني يا اخي هاني يعني احنا من سنين يعني من صغار احنا نسمع ترى في الراديو دائما ونشوف تحليلاتك دائما، انت بعد تميل على برشلونه شوي، احنا بعد ارسنال ما نفوز لكن هلا هلا فينا السنه ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: يعني
1: ان شاء الله.
0: لا بالعكس اول شيء ما قصرتوا، بما انكم تستضيفون العاب ثانيه، الالعاب فرديه، ترى الالعاب الفرديه اليوم محتاجتكم،
1: صح،
0: محتاجه الاعلام يعني. خلى البادل اليوم شايل نفسه بنفسه، بس انا اقول لك الالعاب الثانيه، التنس الطاوله، الريش، السكواش، هاي الالعاب يعني تحتاج من يعني خصوصا فيه ناس، ترى فيه اللي يحبونها، فيه اليوم انت اليوم يمكن التنس في البحرين ما تعرف عنه ولا شيء
1: فعلا،
0: بس التنس فيه له حياه ثانيه، فيه له ناس، فيه له ناس اعمار يعني شو اقول لك، تلعب فوق 80 فوق 70 لو تتابع يعني ما شاء الله عندنا، بس يحتاجون من هم يعني بعد الالعاب اليوم يمكن اعلاميا ما برزوا دائما. احنا عندنا يعني الله يذكره بالخير عندنا كوتش لطيف مراقي دائما يقول ان اليوم اللاعب البحريني في السوشيال ميديا ضعيف، يعني تعال سووا لي، تعال اعطوا، لا انت خذ الستب، انت اللي طلع روحك، انت اللي سوى حق روحك. اليوم كل شيء سهل، اليوم انستغرام كل شيء تقدر تسوي.
1: احنا ما شاء الله في المملكه يعني كابتن، احنا عندنا الابطال في
0: كل شيء،
1: كل الرياضه.
0: انا اقول لك يعني تشوف الطريق اللي خذوه الجماعه في كره اليد وكره السله، واحنا اتوقع في كره الطائره كنا يعني مسيطرين على الخليج، اتمنى يرجعون بقى نفس الشيء. فعندنا في هاي الرياضات يعني انا احسدهم على الامكانيات اللي يمكن البسيطه اللي عندهم وواصلين لهالمراحل. نتمنى في يعني باقي الرياضات باقي يعني يستفيدون من هاي الخبرات.
1: يعطيك العافية كابتن.
0: الله يعافيك وما قصرت يا رب.
1: شكرا.
0: شكرا يا اخوي.
1: مع السلامة.
2: بودكاست صوت الشغف، اعداد وتقديم هاني اللولو، هندسة صوتية امين اسماعيل، صوت الشغف اخراج عبد الله الشوملي. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير. من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة

0: بحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: أهلا بك في حوارنا اليومي يا شيخ محمد.
4: أهلا، أهلا بك يا ابنتي.
3: شيخ محمد بن عيسى الخليفة؟
4: نعم.
3: كما تعرف يا شيخ محمد إن بيننا عدة أجيال، وقد مرت عدة عقود منذ رحيلك عنا.
4: هذا شيء لا يمكن إنكاره، فالحياة لا يمكن أن تدوم.
3: هل يمكنك أن تحدثنا عن البحرين قديما؟
4: بالطبع بالطبع، فهذا يسرني جدا، خاصة وأنا أحب أن أنقل تجربتي إلى الأجيال اللاحقة.
3: لنبدأ من ولادتك.
4: ولدت في مدينة المحرق، الجزيرة الثانية في البحرين، سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان.
3: متى كان ذلك؟
4: بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البحرين بعشر سنوات.
3: سنة كم بالضبط؟
4: دعيني أتذكر.
3: خذ وقتك يا سيدي.
4: تذكرت، حوالي عام 1876.
3: كيف كانت الحياة الاجتماعية آنذاك يا شيخ محمد بن عيسى؟ أعني في أوائل القرن العشرين.
4: الحياة بسيطة جدا، لم يكن هناك غير الغوص على اللؤلؤ والزراعة وقليل من التجار.
3: مع من يا شيخ محمد بن عيسى؟
4: مع الكثير من دول العالم.
3: هل يمكن أن تعطينا أمثلة؟
4: مع الهند وفارس وعمان وزنجبار وغيرها من دول العالم.

0: من خلال متابعتنا يا شيخ محمد بن عيسى، عرفنا أن البحرين لم تكن فيها مدارس في بداية القرن الماضي.
1: هذا صحيح، فقد كنا نعتمد على مدرسة الكتاتيب، والتي نسميها المطوع بلهجتنا المحلية.
0: لكن كما أعرف أن المطوع لا يدرس غير تعلم قراءة القرآن الكريم.
1: تعلم قراءة القرآن الكريم وكتابته هي الشيء الأساسي في المطوع، ولكن شيوخ الدين في تلك الفترة كانوا يقومون بتدريسنا شيئا من الأحاديث النبوية والحساب.
0: الحساب؟ هل هو الرياضيات التي نتعلمها الآن؟
1: لا لا لا لا يا ابنتي، الرياضيات عالم مختلف عما كنا نتعلمه في تلك الفترة. الحساب كان محصورا في الجمع والضرب والقسمة، من أجل أن يعرف الواحد منا ما له وما عليه من حساب عند الآخرين.
0: هل نقدر أن نقول إن ثقافة الشيخ محمد بن عيسى بن علي ثقافة تقليدية؟
1: تقدرين أن تقولي ذلك، ولكن هناك مواد ثقافية أخرى لا نحصل عليها في المدارس بقدر ما نتعلمها في البيوت والمجالس.
0: مثل ماذا يا شيخ محمد؟
1: مثل الحكايات الشعبية التي نأخذها من فم جداتنا وأمهاتنا، ومثل الحكايات التاريخية مثل سيرة أبي زيد الهلالي وسيرة عنترة بن شداد التي نسمعها في المجالس الكبيرة.
0: ومن الذي يحدثكم بها؟
1: هناك بعض الرجال المتخصصين في السير الشعبية.
0: هل تذكر أحدا منهم؟
1: اعذريني، مع مرور الأيام تشيخ الذاكرة وتغيب بعض الأسماء.
0: ولكن اسمك لم يغب عنا.
1: هذا من حظي، حيث أعطاني ربي إمكانية الفعل لكي أبقى في ذاكرة الناس والوطن.

0: هل تتصور يا شيخ محمد بن عيسى أن تلك الثقافة التقليدية كانت كافية لأن تخلق منك شاعرا يشار إليه بالبنان؟
1: لا لا بالطبع لم تكن كافية، لذلك حاولنا تعويضها بالقراءة المختلفة.
0: من أين؟
1: من كتب التراث العربي والمجلات العربية التي كانت تصدر في ذاك الوقت.
0: ولكن البحرين في تلك الفترة كانت مقطوعة عن العالم.
1: البحرين يا ابنتي لم تكن مقطوعة عن العالم في أي فترة من فتراتها التاريخية.
0: كيف ذلك؟ كيف ذلك والبحرين جزيرة صغيرة لا يربطها باليابسة أي جسر؟
1: هل نسيت أننا كما قلت لك نسافر الهند والعراق، والبعض يسافر للدراسة في الأزهر الشريف أو النجف؟
0: نعم الطلبة، ولكن كيف؟
1: الطلبة في عودتهم يجلبون معهم أمهات الكتب أو يرسلونها مع بعض التجار الذين يزورون هذه الدول بقصد التجارة.
0: أشعر أنه لكي تحصلوا على كتاب ما تنتظرون عدة أشهر.
1: انتظار الكتاب هو الذي يجعلنا نتواصل معه ونحلم به، وأكاد أن أقول إن بعضا منا من شدة حبه للقراءة يحفظ عشرات القصائد والأحاديث والقصص التاريخية والعبر والأمثال، إضافة إلى اللقاءات الشخصية بالأدباء الذين يزورون البحرين بين فترة وأخرى، والمراسلات مع الأدباء العرب المعروفين في تلك الفترة من الزمن.

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة الخليفة الذي تتلمذنا على يديه، إضافة إلى سلمان التاجر في المنامة، ثم الشاعر عبد الله الزائد. هؤلاء من البحرين.
0: ومن من الدول العربية؟
1: من الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد ورشيد رضا من مصر، ومتابعة كتابات محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وخليل جبران وغيرهم وغيرهم من الأسماء البارزة.
0: هل لك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة أن تحدثنا عن تجربتك الإبداعية في الشعر؟
1: هذا يحتاج إلى وقت آخر.
0: هل يعني هذا أننا سنواصل حديثنا؟
1: لا مانع لدي.
0: إذن غدا إن شاء الله نواصل الحوار معك يا شيخ محمد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.

0: والمتميز فيها.
1: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
0: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا اليوم عن القلب وعن رسائل تعريفية بالقلب. سبق في حلقة سابقة تحدثت عن القلب، واليوم تكون هذه الحلقة إضافة إلى حديثنا السابق. هذه مجموعة من الرسائل أتعرف من خلالها وتتعرف أخي الكريم على قلبك الذي يعرفنا بالقلب الآن. من هو أعلم به؟ خالقه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن هذا القلب، وكذلك من أوحي إليه وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن القلب وعن ماهية القلب. القلب هذه الجارحة التي لا يمكن للجسد أن يحيا ويعيش ويتحرك بغيرها، لا يمكن للجسد أو لصاحب هذا الجسد أن يطمئن أو يسكن أو يعيش عيشة هنية إلا بهذا القلب، فهو مستودع الألم ومستودع الراحة، هو مستودع الفرح والسرور، وهو مستودع الحزن، الأفكار، الخواطر، الهم، كله في القلب، العزيمة والتردد والتوكل والخوف والخشية كلها في القلب. أعظم العبادات هي العبادات القلبية، وهي أعظم من عبادات البدن. مجموعة من الرسائل أتعرف من خلالها على هذه الجارحة. في البداية أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذه رسالة من القلب تقول أن أحب القلوب إلى الله القلوب الرقيقة والقلوب اللينة. في الجملة أحب القلوب قلوب الصالحين، وأحب قلوب الصالحين إلى الله تلك القلوب الرقيقة والقلوب اللينة، ويقابلها تلك القلوب القاسية الفضة الغليظة. وهؤلاء أبعد عن محبة الله تبارك وتعالى. هذه الجارحة الله سبحانه وتعالى، أي القلب، تحدث عنها

كثيرا في كتابه الكريم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه رسالة أخرى، أنه كما أن الإنسان سيسأل عن هذه الجوارح التي نراها نحسها، جارحة السمع، جارحة البصر، جارحة اليد، جارحة الرجل، كل هذه الجوارح سيسأل الإنسان عن عملها، وكذلك سيسأل عن جارحة الفؤاد القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن هذا القلب، فالقلب في يدي وفي يدك، وهو أشبه بالخزانة، وهو أشبه بالأرض، خزانة أنت تضع فيها ما تشاء، وهي أرض أنت تزرع فيها ما تشاء، ولا يمكن أن الإنسان يزرع طيبا ويحصد خبيثا، لا يمكن، وفي المقابل لا يمكن أن يزرع في أرض قلبه خبيثا ويؤمل طيبا، لا يمكن، وإنما الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا هو مثلث الغفلة، حينما لا يستخدم الإنسان جارحته في الأمر الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها، لا يسمع بجارحة السمع، ولا يبصر بجارحة البصر، ولا يفقه بجارحة القلب. والبصر جارحته أن تبصر ما يرضي الله تبارك وتعالى، والسمع عملها أن تسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى، وإلا فيعيش الإنسان محاصر في مثلث الغفلة أولئك هم الغافلون. قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب مستودع العقل ومستودع البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويتساءل الإنسان يقول: هل ممكن أن القلب يبصر؟ قل: نعم، الذي يحركك تجاه ما تريد قلبك. لهذا الإنسان إذا أصيب بعمل قلب هلك، حتى وإن كان أعمى كفيف. كم أعرف وكم تعرفون من إنسان أعمى لا يبصر لكنه يبصر بقلبه، عرف طريق الحق فسار إليه وعرف طريق الشر فتركه. كم تعرفون ممن هو مبصر ويمشي إلى الحرام ويفعل الحرام ويقول الحرام ويتعاطى الحرام وهو مبصر؟ وكم تعرفون من أعمى كفيف كفت يده عن أموال الناس فما سرقها، وكف نفسه عن أعراض الناس فما تعرض لها، كف نفسه عن طريق الحرام فما مشى إليه وهو أعمى لكنه مبصر، قلبه مبصر. لهذا قال سبحانه وتعالى: ولكن تعمى القلوب

تأتي في الصدور. يوم القيامة هو اليوم الذي يستبان فيه القلب السليم من القلب المريض. الآن نحن نعيش في منزل واحد، في مجلس واحد، في مجتمع واحد، في حي واحد، لا يعرف بعضنا صحة قلب الآخر، مريض أو سليم. لكن يوم القيامة، يوم القيامة تستبان هذه القلوب ويفصح عنها. ذاك اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يوم تبلى السرائر، القلب من السرائر، وما فيه من الأسرار، يستبان هذا القلب، قلب سليم أو قلب سقيم. لا نجاة أبدا إلا لمن أتى الله بقلب سليم. ربما اليوم كلنا يدعي أنه يمتلك قلبا سليما، نعم أفعاله تفضحه، لكن يمكن يداري هذه الأفعال ويتصنع ويلبس لها لبوس من صلحت وسلمت قلوبهم، لكنه يفتضح يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون. هذا في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا وأن يصلح لنا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذه رسائل يبعث بها القلب، يقول: تعرفوا علي، هذه هي مادتي، هذه هي حقيقتي. لذا أتحدث اليوم وأستعرض معكم هذه الرسائل، وهناك عدد كبير من الرسائل يرسلها القلب لنا، نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى، نطالعها في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، نقرأها في واقعنا، تعرفنا بماهية القلب. للحديث بقية أتواصل معكم بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. نصومه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب. رسائل من القلب نفسه يعرفنا بحقيقته، يقول: هذه حقيقتي، تعرفوا عليها، اعملوا بمقتضاها. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جاء يشكو قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. وقسوة القلب تعرف، والإنسان الموفق، الإنسان الراشد، هو الذي يتعرف على أخطائه ويتلمسها. فهذا الإنسان عرف أنه يملك قلب قاسي. قال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ والله هذا مطلب، يلين قلبك وتدرك حاجتك. قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يا سلام، ارحم اليتيم، امسح رأسه واطعمه من طعامك. القلب يقول لنا في رسالته: أنا تذهب قسوتي وألين بمثل هذه الأمور، وهو الوصول إلى ذوي الحاجة والفاقة والعوز والفقر، التحنن إلى هذه الشريحة من الناس تلين القلب.

تذهب عنه قسوته. كذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، القلب أبيض مثل الصحيفة البيضاء، كل ذنب صغير هذا الذنب أو كبير، كل ذنب يذنبه الإنسان توضع نقطة سوداء على هذه الصحيفة البيضاء وهي القلب، كل ذنب، وهذه النقطة السوداء إما أن تبقى وتضاف إليها نقط أخرى أو تمسح. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تمسح هذه النقاط، وأخبرنا كيف تتراكم هذه النقاط، تتراكم بالذنوب وتمسح. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: إن المؤمن إذا أذنب، وهنا رسالة، هل ممكن أن المؤمن يذنب؟ هل ممكن أن الإنسان الصالح يذنب؟ نعم، مقتضى بشريته أن يذنب. لا تتصور أن هناك آدمي ما يقع في الذنب، والله لو لبس ما لبس من لباس الصالحين والأتقياء، كل بني آدم خطأ، الكل. الذي يقول أنا ما أخطأ نقول أنت لست من بني آدم. نعم، هناك من عصمه الله تبارك وتعالى من الذنب والخطيئة وهم صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين، لكن من دونهم مهما بلغ من العلم والفضل والإحسان والزهد يقع في الذنب. إذا وقع في الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واحد، ونزع اثنين، واستغفر صقل قلبه، أي تنظف وصار كالمرآة له لمعة نظيف. صقل قلبه، تاب من الذنب، ونزع أي ترك الذنب، واستغفر قال ربي اغفر لي استغفر الله، صقل قلبه. طيب إذا ما فعل هذه ثلاثة الأمور، قال فإن زاد، أي فإن زاد في الذنوب، فإن زاد زادت صارت نقطة أخرى وثانية ورابعة وخامسة، فإن زاد زادت. طيب إذا زاد وزاد وزاد وما نزع وما استغفر وما تاب، يبدأ يتكون على هذا القلب شيء اسمه الران، شيء اسمه الران، وهو الذي قال ربي سبحانه وتعالى، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب ما اكتسبوا من الذنوب والمعاصي صار على قلوبهم الران. وهذا الران أشبه ما يكون بهذه الحجب المتراكمة التي تمنع عنه نور الطاعة ونور الإيمان ونور الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالقلب يقول لنا أنا ممكن أن أتعرض إلى القسوة، وممكن أن أتعرض إلى اللين، وممكن أن أكون رقيقا، وممكن أن يعلو الران علي، يعلو الران بالذنوب. وبعض الناس يتصور أنهم بعيد عن ذلك، مثل تجد أحيانا مصلي يصلي ومحافظ على الصلوات الخمس، وله عادة يؤدي العمرة كل شهر، ربما كل شهرين، وكل سنة يؤدي فريضة الحج ويزكي، لكنه غفل عن أمر خطير.

غفل عن لسانه مثلا، فهو يقع في غيبة فلان، أو وقع في بسبب لسانه في الكذب، أو وقع بسبب لسانه في البهتان والزور، أو ربما يكون ظالم. بعض الناس يغفل عن ذلك، هو صحيح مصلي ومزكي وحاج ومعتمر وعنده حسنات كثيرة، طبعا لا يعاب عليه أنه مصلي، انتبهوا أخواني أخواتي، لا يعاب عليه أنه مزكي. يعني بعض الناس إذا رأى إنسان يقع في المعصية مع صلاته يقال له، يقول ما الفائدة أنك تصلي، خلاص اترك الصلاة. لا، يقال له اترك الذنب، يقال له اترك الذنب، اترك المعصية التي أنت فيها. ما يقال له يا أخي ما في فائدة أن تصلي وتقع في الذنب وتصوم وتقع في الذنب، يقال له اترك الذنب لأنك تصلي. مثل أحيانا بعض التصرفات الخاطئة، تكون المرأة فيها دين فيها صلاح وملتزمة بحجابها وملتزمة بعفتها، لكنها تقع في الذنب، عندها ذنب، فيقال لهذه المرأة ما الفائدة من حجابك، خلاص اخلعي حجابك. لا، هذا فعل صالح، يقال لها اتركي الذنب لأنك محجبة ولأنك صالحة ولأنك متدينة ولأنك مؤمنة مسلمة. الشاهد أنك تجد إنسان يقع في هذه الذنوب مع ما عنده من الحسنات، فماذا يحصل لهذه الحسنات؟ هذه الحسنات تذهب. يعني هذا الإنسان الذي يقع في ظلم الآخرين، الرجل يظلم زوجته، كم يؤلمك وأنت تسمع إنسان يظلم زوجته وأولاده بعدما تزوج بأخرى، أو عنده زوجته الأولى فتزوج عليها بزوجة ثانية فظلم الثانية وظلم أبنائه وهضمهم حقوقهم. تقول سبحان الله، طيب ليش تفرط في حسناتك؟ قد يغتر الإنسان أحيانا بقوته في أثناء شبابه وعنفوانه وقوته، يغتر ولا يدري أن فوق قوته قوة أعظم من قوته. الله سبحانه وتعالى جعل بعد هذا اليوم الذي نعيشه يوم آخر ينتصر فيه هؤلاء المظلومين، الزوجة المسكينة التي لا حولها ولا قوة، الأبناء الذين لا يستطيعون أن يستخلصوا حقهم من والدهم، هذا الظالم الذي ظلمهم. الله سبحانه وتعالى يسلي هؤلاء ويتوعد هؤلاء، قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع أخراه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، فينتبه الإنسان. هذه الظلمات التي يغفل عنها الإنسان تشكل هذا الران على قلبه، فلا يبصر الإنسان. يعني هذه المرأة التي كم ذكرناها، امرأة تصوم وتصلي وتزكي تفعل المعروف، قالوا وتؤذي جيرانها بلسانها، هذه متدينة عندها قيام ليل، عندها صيام في النهار، عندها زكوات، وعندها أعمال صالحة. يعني إذا عد الصالحون عدت هي معهم. الإشكالية وين؟ الإشكالية قال تؤذي جيرانها بلسانها، ما تؤذيهم بيدها، يعني ما تضربهم باليد ولا

لا بس باللسان، باللسان تؤذيهم. قال تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار. تصور. والأخرى يقولون امرأة ما عندها كثرة صلاة، تصلي الفروض الخمسة تصليها، نحن نتكلم عن النافلة، تصوم رمضان بس ما عندها صيام كثير، يعني اثنين وخميس وأيام التشريق، وتتصدق بالشيء اليسير، تتصدق بالإقط بس ما تؤذي جيرانها، حبيبة يحبونها الناس. قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة، هي في الجنة. وين الإشكال؟ الإشكال أن هذا الران الذي صار على القلب جعل صاحبه ما يبصر هذه الظلمات التي هو واقع فيها. فالقلب يقول لنا في رسالة انتبهوا، فكما أنني ألين وأرق بالعمل الصالح، كذلك أقسو ويعلوني الران بالعمل السيء. الحديث يتواصل ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ثم تواصل معكم فانتظرونا. نصومه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب. القلب يعرفنا بنفسه ويبعث لنا رسائل، يقول هذه حقيقتي، هذه ماهيتي. من الرسائل يخبرنا القلب أنه موضع نظر الرب. من أخبر بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. هذه الصورة ظاهرة، نحن نعتني بالصورة الظاهرة، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي انتشرت فيه هذه التقنيات التي تبرز الصورة وتركز على الصورة وتساهم في تحسين الصورة. العالم متجه كله إلى الصورة ويتغافل عن الجوهر وعن الباطن وركز على الظاهر. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب موضع نظر الرب، فالجهد لابد أن يكون يتضاعف في تحسين صورة القلب، لأن العمل إنما ينطلق مما في القلب. إن كان في القلب صلاح وهدى وتقى، عف اللسان، غض البصر، انكفت اليد عن أموال الآخرين ودماءهم، إنما يتحرك هذا البدن بمقتضى ما في هذا القلب، ويصلح هذا البدن وتصلح هذه الجوارح لهذا القلب الذي يقودها. فالعاقل هو الذي يبذل جهدا مضاعفا في تحسين القلب وتنظيفه، كما سيأتي، تنظيفه مما فيه ويعلق فيه من الشوائب والملوثات، خاصة ما يتعلق بعقيدة الإنسان من هذه الشبه التي توقع صاحبها في الشرك والانحراف أو في المعاصي والذنوب. يقول ربي سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى دلنا على لباسين، لباس نستر به عوراتنا ولباس لقلوبنا وهو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. اجتهد في لباس التقوى، لا يعني أن الإنسان يخرج عاري، لا يعني أن الإنسان لا يهتم بمظهره، لا يفهم ذلك،

الذي نريد أن نقولها الآن أن الاهتمام المضاعف والأكبر يكون بلباس القلب وهو التقوى. لذا قيل إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. هذه الحقيقة. رجل من الصحابة اسمه زاهر ما كان يعيش في المدينة، كان يعيش خارج المدينة في البادية، لكن يتردد على أسواق المدينة، يأتي ببضاعة ويشتري بضاعة، يأتي ببضاعته من البادية ويبيعها في سوق المدينة، ويشتري بضاعة يحتاجها إلى باديته. وجده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فجاء إلى هذا الصحابي الجليل، إلى زاهر، وأمسكه من ورائه، وزاهر لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام يمازحه: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ يعني عبد يباع ويشترى، يمازح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جانب من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال هو أيضا يمازح النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، ما عندي شيء، رجل فقير مسكين، كم يعني كاسد، بضاعة كاسدة، أنا بضاعة كاسدة، إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر. لكنك عند الله لست بكاسد. يمكن أنت في أعين الناس لفقرك وحاجتك وضعفك وبعدك عن الناس، سام مغمور، ما حد يعرفك، قد ينظر إليك على أنك كاسد، يمكن في أعين الناس، لكنك عند الله لست بكاسد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه، هذا وحي، هذا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، إن هذا الإنسان لما عنده من التقى والصلاح، لما عنده من هذا القلب الذي اعتنى به وألبسه لباس التقوى، وإن كان لا يجد ما يلبس من اللباس الجميل والفخم والراقي والغالي، عند الله ليس، قال لست بكاسد. نفس الشيء حصل لهذا الموقف لصحابي آخر، وهو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أحد الصحابة الأجلاء الكبار، ممن هم يعني حملوا قلوب كريمة وقلوب صافية وقلوب مخلصة وقلوب نقية، قلوب تقية رفعت من شأنهم عند الله تبارك وتعالى. يوم من الأيام وهو في محضر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدد من الصحابة الكرام، واعتلى على غصن شجرة، أخذت الريح وكشفت إزارة، لباسهم يلبس الرجل الإزرة، فجاءت الريح كشفت الإزار عن ساق عبد الله بن مسعود، ويمتلك ساق ضعيفة جدا. فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دقة ساق عبد الله بن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي من ضحك، ويربي الأمة بعد ذلك أن العبرة ليس بهذا الجسد، وإنما العبرة بما في الجسد داخل. قال عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان.

من أحد. رأيتم جبل أحد؟ اللي راح منكم المدينة رأى جبل أحد؟ كم طول جبل أحد؟ كم كيلو متر؟ وعرضه كم؟ وارتفاعه كم؟ يعني لو تصورنا جبل أحد يوضع في ميزان، ساق بن مسعود في الميزان أثقل عند الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن يوم القيامة موازين، وهذه الموازين توضع فيها أعمال الرجل، أعمال الإنسان، توضع فيه صحائف أعماله، ويوضع فيها هو أيضا. فالوزن لا يكون بحجم الإنسان ولا بوزنه، كم كيلو وزنه 90 ولا 100 ولا 50، وزنه بما في قلبه من الصلاح ومن الخير. لذا نقرأ كثيرا في القرآن الكريم دعوات الصالحين أن الله سبحانه وتعالى يسلم لهم هذه القلوب وينقي لهم هذه القلوب. قال ربي سبحانه وتعالى يخبرنا عن دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأرجوكم إخواني، والله رسالة لي أنا المتكلم ولكم، تأملوها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان الذي يعيش الآن هذه اللحظة في هداية، ويعيش في ثبات، ويعيش في صلاح، أقول له انتبه، قد يحصل الزيغ، قد يحصل الزلل بعد الهداية. يعني إنسان يكون في هداية، محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على طاعة ربه، محسن، لكن لابد أن يكون واعي ومبصر ويدعو ربه ليل نهار: يا ربي لا تزغ قلبي بعد أن هديتني، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رسالة من القلب تقول، هذه الرسالة القلب يقول لنا انتبهوا، ترى ما سمي القلب إلا أنه يتقلب. كم تعرفون وكم أعرف، والله أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات لي ولكم، كم نعرف من الناس كنا نعرفهم قبل 20 سنة، كانوا على خير وعلى صلاح وكانوا في المسجد، والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، تغيرت الأحوال وانتكست الأمور. لذا كان هؤلاء الأتقياء يدعون ربهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أنه يثبت قلبه: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا أسأل نفسي وأسألك، كم تعطي في اليوم لقلبك من الدعاء؟ أعيد السؤال، والله يا أخوان هذا السؤال لنفسي ولكم، كم تعطي قلبك في يومك من الدعاء؟ يعني كم تدعو لقلبك؟ كم تدعو لقلبك؟ ترى هذا القلب يتبدل. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أحيانا في زمن الفتن يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا يعني في الصباح هو مؤمن مصلي الفجر وفي المساء كافر، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فنحتاج هذه الدعوات ونستمر فيها أيضا. إلى متى؟ إلى أن يأخذ ربي تبارك وتعالى أمانته. والحديث في

الموضوع لا شك أن حديث يطول، وأرى أنني أحتاج إلى أيضا حلقة أخرى أتحدث فيها في الأسبوع القادم يسر الله سبحانه وتعالى عن هذا القلب. وجميل جميل جدا أن تسمع القلب هو يعرفك بنفسه ويبعث لك بهذه الرسائل. وموضوع الدعاء لصلاح القلب أيضا موضوع يحتاج إلى أكثر في الحديث، وهو حديثي بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. أسأل المولى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبت قلوبنا وأن يصرفها على طاعته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره على الصحة والسلامة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن توفق أبناءنا وأن تهديهم سواء السبيل، وأن تصلح لهم أعمالهم، وأن توفقهم إلى كل خير. إلى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم. نزورها ونتعرف على ما فيها. نأخذكم معنا في هذه الجولة حول العالم.
4: يشتهر هذا البلد المسلم الصغير الحجم باسم دار السلام، ويقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورونيو في جنوب شرق آسيا على شواطئ بحر الصين، حيث يربط بين المحيطين الهند

0: الجندي والهادي. تتمتع البلاد بتاريخها الخاص من النفوذ الأوروبي حتى التدخل البريطاني، وصولاً إلى اكتشاف النفط الذي جعل منها بلداً صناعياً غنياً. تحتوي بروناي على الكثير من الأماكن الطبيعية الخلابة كالغابات المطيرة والحدائق الوطنية والمساجد ذات الفن المعماري الراقي والمتاحف الغنية بالآثار المحلية المميزة، ويستطيع السياح الاستمتاع بأشعة الشمس الذهبية والرمال الناعمة على مدار العام. ومن أجمل المعالم السياحية في بروناي مسجد السلطان عمر علي صفي الدين، والذي بني في عام 1958 في وسط العاصمة بندر سيري بيغوان، وحمل اسم السلطان 28 والد السلطان الحالي، ويتكون من 28 قبة كرمز للسلطان. تحيطه بحيرة صناعية تعكس سحر المبنى الجميل والفخم الذي غطت جدرانه وأرضياته أرقى أنواع الرخام الإيطالي الفاخر، في حين تم استيراد الثريات الكريستالية من إنجلترا ونقل السجاد الفاخر من المملكة العربية السعودية. وتغطي القبة الرئيسية للمسجد 3.5 مليون قطعة من الزجاج الملون وأوراق الذهب الحقيقي التي تشكل لوحة مذهلة تخطف الأنفاس. ويبلغ ارتفاع المئذنة حوالي 52 متراً، مما يجعل المسجد أطول بناء في العاصمة، ويوجد في البحيرة القارب الحجري حيث تقام الاحتفالات ومسابقات قراءة القرآن، وهو نسخة طبق الأصل من مهلغاي البارجة الملكية في القرن 16. كامبونغ إير، القرية المائية التراثية. تضم كامبونغ إير أكثر من 30,000 شخص، وتتكون من 42 قرية متجمعة قبل الميلاد بألف سنة على الأقل، وتعتبر أكبر مستوطنة مائية في العالم، وأطلق عليها فينيسيا الشرق، حيث تتلألأ البيوت الخشبية تحت أشعة الشمس بأنواعها الزاهية والمشرقة.
1: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصة

0: قصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: لنبدأ معاً. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
2: ليش ما أقدر أني أسيطر على نفسي؟ ليش أجد نفسي في كل مرة أندم على كلمة قلتها أو موقف تصرفت فيه بفظاظة وعصبية؟ كثير ما أقول لنفسي كوني هادئة، كوني متزنة، لكن لما يأتي هذا الموقف اللي يزعجني أشعر كأن كل شيء ينهار من أمامي. الكلمات تخرج مني بسرعة وبدون أي تفكير، ونبرة صوتي تعلى، وأحياناً ما أتعرف حتى على نفسي. هذا الأمر مرهق، مرهق بالنسبة لي، مرهق لمن حولي. دائماً أرى نظرات الخوف والحزن في عيون الناس اللي أحبهم، وأدرك أني أذيتهم بدون قصد، لكن للأسف بعد فوات الأوان. وأسأل نفسي ليش قلت هالكلمة وليش فعلت هالشيء؟ كان بإمكاني أني أكون أكثر هدوء. أتذكر مواقف صغيرة، يمكن تكون كلمة عابرة من صديق أو موقف بسيط في العمل، وحتى بعض الأمور التافهة، أشياء ما تستحق كل هذا الانفعال، لكن أجد نفسي أتصرف وكأنها معركة حاسمة لابد أني أفوز فيها. هل العصبية هي أنا؟ أم أنها هي مجرد رد فعل ربما إلى الآن ما تعلمت كيف أسيطر عليه؟ يقولون أن الغضب شعور طبيعي، لكنه يتحول إلى مشكلة، ومشكلة كبيرة لما يتحكم بك.
1: لنبدأ معاً.
3: تفهمك للي تمر فيه من مشاعر مضطربة ترى هو الخطوة الأولى نحو التحكم في العصبية والانفعال. خلنا نشتغل مع بعض على تطوير استراتيجيات تساعدك في هذه الرحلة. الوعي بالذات من أهم الخطوات اللي أنت لازم تمارسها وتكون على دراية فيها. حاول توثيق المواقف اللي تثير غضبك عشان تتعرف على الأسباب اللي قاعدة تثير هذه المشاعر عندك. بمجرد أنك تحدد هذه النماذج أو الأسباب اللي تثير هذه المشاعر، راح تتمكن من أنك تتعامل معها بشكل أفضل. عط نفسك وقت وتوقف للتأمل. لما تشعر بالعصبية، امنح نفسك لحظة للتنفس العميق والتأمل. هذا يساعدك على التصرف بهدوء والمحافظة على هدوءك بشكل نسبي. اتعلم مهارات التواصل الفعال. استخدم عبارات أنا بدلاً من أنت. لما تعبر عن مشاعرك، هذا يقلل من فرص التصعيد ويجعل الآخرين يشعرون أنك أنت متفهمنهم وفاهمنهم في الموقف. التواصل غير العنيف من الأشياء اللي أنت مهم جداً تتدرب عليها. دائماً اتدرب على استخدام كلمات غير جارحة وطريقة تعبر فيها بهدوء حتى لما تكون غضبان. ولا تنسى البحث عن المساعدة. ما فيها عيب أنك تطلب المساعدة من مختص، أو أنك أنت تحضر جلسات تحكم بالغضب. العصبية جزء منك، لكنها ما تحدد هويتك بالكامل.

0: تتحمل هذه الرحلة بحب وتفهم، وراح تتغلب على الغضب.
1: أنا أستحق أني أعيش حياة أكثر هدوءاً، حياة ما تسيطر عليها الانفعالات. من اليوم راح أبدأ بتغيير ردود أفعالي تجاه المواقف اللي ما تعجبني. راح أتعلم كيف أكون أكثر مرونة، وكيف أواجه المواقف بتفكير عقلاني. أنا إنسانة فعلاً أستحق أني أكون أفضل نسخة من نفسي.

الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. أبنية خلدت عصورا وعبر وصروح سمت بأوطان وأسماء، إنها بيوت لله عز وجل ومساجد لها.

0: مساجد لها تاريخ، حلقات إذاعية كتبها أسامة فؤاد الشطي، إخراج نجاة حسين. انطلقت في السيارة عبر أرجاء مدينة المنامة أتأمل محطتي القادمة، مركز أحمد الفاتح الإسلامي المطل على الكورنيش، والذي اختيرت له مدينة المنامة موقعا وما أنسبه من موقع. لكن ماذا أعرف عن مدينة المنامة، عاصمة البحرين، أكبر مدنها، مركزها المالي والاقتصادي، ومن أعلى مدن العالم كثافة سكانية؟ هذا كله معروف، لكن إذا توغلنا في التاريخ سنعثر على ذكر للمنامة في مراحل مهمة من عمر الخليج. وإذا تكلمنا على البحرين بشكل عام سنجدها الجوهرة الثمينة التي تصارعت عليها الدول والإمبراطوريات القديمة مرورا إلى القرون الخمسة الماضية، ما بين البرتغاليين والفارسيين، إلى أن تم فتحها على يد الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة المشهور بلقب أحمد الفاتح.
1: وصلنا. هذا هو مركز الفاتح الإسلامي.
2: أرى أن لديك كاميرا.
0: أجل، إنها عادة اكتسبتها في هذه الرحلة، وهي تصوير المساجد والتقاط الزوايا الجميلة.
1: إذن لنذهب إلى تلك الواجهة. انظر كيف ترتسم صورة براقة للجامع بقبته الرئيسية البيضاء والمئذنتين الشاحقتين اللتين تحيطان بالقبة.
0: وهذه صورة أخرى التقطناها.
1: تعال إلى هنا.
3: تعال.
0: عندما دخلنا إلى الجامع

0: وجدنا أنفسنا في ساحة كبيرة.
1: هذه هي الباحة الكبرى، وهي إحدى أقسام الجامع الثلاث. إنها كبيرة المساحة، أليس كذلك؟
0: لقد ذكرت هذه المعلومة في المذكرة. على ذكر الباحة، لقد لاحظت أن العمارة الإسلامية لا تستغني عن الصحون والباحات والساحات المكشوفة بشكل عام.
1: لعل المعمار المسلم أراد بهذا أن يعبر المصلي من باب المسجد ليدخل إلى الساحة المكشوفة بالنور. بعبارة أوضح، من عبر باب المسجد فقد دخل منطقة النور والضياء.
0: فهمت. وهذه هي الباحة الكبرى، منطقة النور والضياء.
1: على ذكر المساحة، فقد صمم جامع أحمد الفاتح ليكون أكبر جوامع البحرين، ومن هنا تستنتج بأن جامع الفاتح وجهة المصلين الأولى في مملكة البحرين، بل إن تلفزيون المملكة الرسمي ينقل وقائع صلاة الجمعة من هذا الجامع الذي يحتضن الناس والعابدين في رمضان لتحري ليلة القدر. في الواقع، فإن أبرز الأنشطة الدعوية من مسابقات تحفيظ القرآن إلى مبادرات الأخوة والاحتفاليات الإسلامية تقام هنا في الجامع. ستجد أن كثير من زوار المملكة يحلون ضيوفا في هذا الجامع لروعة تصميمه وللخدمات التي تقدمها مرافقه.
0: ماذا عن مرافق الجامع؟ وجدت نفسي في مكتبة ضخمة تليق بمركز كبير مثل الفاتح.
1: هنا يستطيع الزوار وكل من لديه أسئلة واستفسارات حول التعاليم الإسلامية مراجعة ما تحويه أرفف هذه المكتبة.
0: وهكذا تجد الزائر يتردد ما بين الجامع والمكتبة، بين العبادة وتحصيل العلم. إنه هدف نبيل.
1: وليست المكتبة المصدر الوحيد للعلم هنا، فمركز الفاتح يحوي معهدا دينيا يحتضن مدرسة علمية متقدمة لتحفيظ القرآن وتدريس علومه. وباستطاعة أي إنسان الالتحاق بالمعهد مهما كان جنسه وعمره.
0: أعتقد أن موعد الصلاة اخترق.

0: حرما.
1: جمعا إن شاء الله.
0: دكتور؟
1: نعم.
0: لقد ذكرت لي من قبل بأن الجامع يضم 3 أقسام.
1: صحيح، دعني أعيد الشرح حتى لا تختلط المسألة عليك.
0: تفضل.
1: عندما نتكلم عن الجامع فإننا نعني هذه المساحة المباركة المخصصة للصلاة وما حولها من باحة وأماكن للوضوء.
0: جميل.
1: وعندما نتكلم عن المركز فإننا نعني هذا الصرح العظيم كله بما حواه من جامع ومعهد ديني ومكتبة ومرافق.
0: شرحت فأحسنت. قل لي يا دكتور، عرفت بأن الباحة قسم من أقسام الجامع 3، فما القسمان الآخران؟
1: مصلى الرجال، أي المكان الذي صلينا فيه للتو، ومصلى النساء.
0: مركز أحمد الفاتح في البحرين، منارة إسلامية علمية، عنوانها هذا الصرح المعماري الذي يحتل موقعا مميزا في العاصمة. إن هذا يجعلني أسأل الدكتور عن البدايات وفكرة التخطيط لبناء هذا المركز.
1: في عام 1983 كانت البحرين تحتفل بمرور 200 عام على دخول الشيخ أحمد البحرين فاتحا. في تلك السنة قررت الحكومة بناء الجامع ليكون أكبر جوامع البلاد تخليدا لذكرى فاتح البحرين، وقد وضع

0: الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله حجر الأساس للجامع في 15 ديسمبر 1983، وتم افتتاحه في عام 1988.
1: دكتور، بعد كل هذا الكلام والتعريف بالمركز وملحقاته، أصبح واجبا علينا الاطلاع على شيء ولو يسير من سيرة أحمد الفاتح، ألا توافقني في ذلك؟

0: ولد الشيخ أحمد في الكويت في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، ولم يستقر هناك، فقد انتقل برفقة أبيه الشيخ محمد بن خليفة إلى الزبارة في قطر حوالي عام 1762 ميلادي، وكانت تلك الانتقالة بمثابة كتابة على سطر جديد من سطور التاريخ. وحل آل خليفة في الزبارة التي استقبلتهم وتوجتهم حكاما لها.
1: وماذا كانت الزبارة في ذلك الزمن البعيد؟
0: امتدت الزبارة على مساحة مرتفعة من الأرض شمال غربي شبه الجزيرة القطرية، ومن هنا تتبين موقعها الاستراتيجي الذي مكنها من أن تكون ميناء مزدهرا بتجارة اللؤلؤ. وموقع الزبارة مجاور للبحرين التي كانت وقتها خاضعة للسيطرة الفارسية، وأي قارئ لتاريخ المنطقة في تلك الحقبة يعرف أنها كانت مضطربة بالأحداث، فهي السنوات التي شهدت قيام كيانات ودول وصراع على المصالح في إقليم الخليج. لا أريد أن أغوص في التفاصيل. هو الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة،
1: واشتهر بالفاتح لقيامه بفتح البحرين.

0: أتمنى لك رحلة موفقة إلى الكويت يا جمال، لكنك لم تطل الإقامة في البحرين.
1: لي عودة إن شاء الله يا دكتور.
0: وأي المساجد ستختار للزيارة؟
1: اخترت مسجدين، من ضمنهما مسجد له علاقة وثيقة بالبحرين.
0: أي مسجد تقصد؟
1: مسجد آل خليفة، ويعود الفضل لاختيار هذا المسجد إليك يا دكتور.
0: كيف؟
1: عندما كشفت لي سيرة أحمد الفاتح اكتشفت أصوله الممتدة إلى الكويت.
0: تستطيع القول بأن الفضل في هذا لله أولا، ومن ثم لبلاة مركز أحمد الفاتح الإسلامي الذين خلدوا تاريخه المرتبط بالبحرين وما حولها على الخليج.
1: صحيح. إذن يا دكتور إلى اللقاء.
0: مع السلامة يا جمال.
2: كنتم مع مساجد لها

تم التسجيل في استديوهات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإشراف المهندس جاسم الموسوي وجمشيد شهزاد. مساجد لها تاريخ، قدمها لكم خالد المفيدي وحسن إبراهيم. المخرج المنفذ محمد الزاير. الإشراف العام عبد المحسن البناي. مساجد لها تاريخ.

0: من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى اللقاء وحلقة جديدة مع تحيات الكاتب أسامة فؤاد الشطي والمخرجة نجاة حسين.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال بعض السلف: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه، أبلغ الكلام ما قل مجازه وحسن إيجازه، وأعرب الضمير واستغنى عن التفسير. التواضع من سمات علية القوم وخيارهم رجالا ونساء، فهو صفة محببة لبني البشر، فكلما زاد تواضع الإنسان زادت مكانته في القلوب احتراما ورفعة، فاللطف وملاينة الناس حلة لا تبلى، ورداء ضاف يجمل به المؤمن حقا.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: عشرة أشياء شرف للبدن: العلم والحلم والورع والتقى والخلق الحسن والاحتمال والمداراة وكظم الغيظ وترك السؤال. قيل في الرشوة والأمانة: إذا رشوة في باب قوم تقحمت لتسكن فيه والأمانة فيه، سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جواب سفيه.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.
3: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته، تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: يلا شباب، يلا كبدوا الإيفنت.
4: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
5: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
6: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي.
7: والله لأن حررنا إبلا تشبعون بها بطونكم.
6: أربعة شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي، مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
8: هذه الحلقة من تأليف علي المجذوب،
9: سوق عكاظ، للمخرج محمد الحسن.

0: ضربني اليوع شباب، ايش رايكم نروح نتعشى؟
1: اي والله يبيله. تحقون عندهم سندويشات؟
2: خليك من الاكل الحين، ايش رايكم نروح قسم الكتب اول؟ نغذي عقولنا قبل أن نغذي بطوننا.
0: ما دريت ان السوق في مكتبات، خلينا نروح. يا سلام، عندهم قسم عود حق كتب الهندسة المعمارية. إن شاء الله حصل لي كتب زين على العمارة الإسلامية.
2: حتى وإحنا هني تفكرين في الدراسة؟
0: شو أسوي بعد؟
3: نعم ما تقومين به يا فتاة، عليك ألا تكفي عن طلب العلم، فهي رحلة لا تنتهي، يلزمها الجلد والمثابرة الدائمة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
0: لحظة، أعرف تلك الكلمات،

0: أنت الإمام الشافعي؟
1: ماذا؟ الإمام الشافعي؟
2: نعم، الإمام الشافعي شاعر بارع اشتهر بشعر التأمل والحكمة. قد يعتقد البعض أن الشعر فقط للتكسب من أصحاب المال والجاه، ولكن الإمام الشافعي استخدم الشعر كي ينقل العلم والحكم بكلماته العميقة بمعانيها واليسيرة في ألفاظها.
1: جميلة كلماتك يا شيخ، لكنك لم ترى معلمين اليوم لا يهتمون لأمرنا ويطلبون منا أن نقوم بواجبات صعبة جدا.
3: عليك أن تصبر يا بني، أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
4: جميل حقا، وهل هناك غيرك يا إمام من أهل العلم والدين ممن اشتهر في استخدام الشعر في نقل الحكمة؟
3: نعم بالتأكيد، وأولهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره الإمام الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهو القائل في فضل العلم والأدب: ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب.
0: الله، حقا الجمال جمال العلم والأدب. قل لي يا إمام، ما الذي أتى بك للسوق؟ هل هو للقاء الشعراء؟
3: لا، في الحقيقة أنا مرتحل إلى بغداد، ووقفت في السوق لأتزود قليلا، وقد انتهيت للتو من استعداداتي، وأنا الآن على وشك الذهاب. يبدو عليكم آثار التعب والجوع، ما رأيكم أن تذهبوا إلى تلك النار التي بأعلى الجبل؟ أظنكم ستلقون ما يسركم.
1: يلا خروح.
3: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريب، فأنت لفت نفسي فلله.

0: احنا جربنا من النار.
1: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر.
2: أنا حر، أنا حر، أهلا بضيوفنا الأعزاء، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
0: أهلا بكم.
3: أهلا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك. أنا حاتم الطائي، والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم، ستبيتون الليلة عندي إلى أن يحل النهار، ولن ترحلوا حتى تأخذوا معكم كل ما تحتاجون إليه من قوت. يا أم عدي،
4: نعم نعم يا أبا عدي،
1: لقد نور الله علينا بضيوف الليلة، أعدي الخبز والإدام، سأذهب وأنحر ناقة.
5: ما شاء الله، ما سأل إحنا من ولا عرف عنا شيء، بس قام يسوي لنا عشاء.
0: نعم، هذا حاتم الطائي، اشتهر بكرمه وسخائه حتى أصبح مضرب المثل في الكرم والجود إلى يومنا هذا.
6: أكرمك الله يا أبا عدي، لا أظن أني تلقيت مثل هذا الكرم والسخاء من أحد قط.
4: نعم، هذا زوجي، ما غلبه أحد من العرب في كرمه وجوده، لكن يا ليته يهتم لأهله وأبنائه مثل ما يهتم لضيوفه.
0: وماذا تقصدين يا أم عدي؟
4: ماذا أقصد؟ اسمعوا مني هذه القصة لعلها تبين لكم كيف هي معاشرة هذا الرجل. أصابت الناس سنة أذهبت الخلل.

0: الجفا والظلف، وقد أخذنا الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة وأخذ عدية، وجعلنا نعللهم حتى ناما، فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، ثم قال لي: نمت؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في الخباء، فإذا بشيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة.
1: ما هذا؟
2: أنا جارتكم يا أبا عدي، أتيتك من عندي أولاد يتعاون كالذئاب الجائعة.
1: أحضري أولادك فوالله لا أشبعنهم.
0: يا حاتم، بماذا تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام أولادك من الجوع إلا بالتعليل.
1: والله لا أشبعنك وأشبعن أولادك وأولادها، سأذبح فرسي. كلي وأطعمي أولادك.
2: شكرا لك يا أبا عدي، شكرا، شكرا لك. هذا أبو عدي يا أيها الناس صاحب.
1: والله إن هذا لهو لؤم تأكلون والحي مثل حالكم، سأذهب وأوقظ أهل الحي ليأكلوا معنا.
0: أما حاتم فتقنع بكسائه وجلس ناحية ولم يذق الفرس وهو أشدهم جوعاً.

0: الحياة مع حاتم متعبة، دائماً ما يقدم ضيوفه علي وعلى أبنائه. ألا تمسك عليك قليلاً من مالك يا حاتم؟ فإن لأهلك وأبنائك عليك حقا.
1: أخطأت يا أم عدي، فلن يحفظ أهلي ويخلد مقامي إلا الكرم والجود. وعاذلة هبت بليل تلومني، وقد غاب عيوق الثريا فعردا، تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا. ذريني يكن مالي لعرضي جنة، يقي المال عرضي قبل أن يتبددا. أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقولون سيدا. كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا.
2: فعلا كرمه الذي جعل ذكره مخلدا بين الناس، بل وشفع لابنته عندما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحها لما علم ما كان أبوها عليه من كرم وشهامة.
3: نعم نوح، ولكن لا تنسى أيضا أن كرمه هو ما فرق بينه وبين امرأته، فلا تنسى حق أهلك.
1: لا عليكم الآن، لقد أسدل الليل ستارة، وهذه خيمتكم فيها أسرتكم، أخلدوا إلى النوم، سنكمل حديثنا غدا.
4: إيه، أنا في عين النودة من مساعة.
1: ماذا؟ النودة؟
4: أقصد النعاس. تصبحون على خير يا أصحاب.
0: تصبحون على خير.
5: كنتم مع سوق عكاظ، من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض،

سوق عكاظ، شارك في التمثيل حسن الساعاتي، علي حسين، علي الذوادي، سالم العثمان، فواز العبدالله. ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: اليوم
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية هنا البحرين
0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال مله مضيف دايم الدوم مدهول وكفل بنضح الجود للمال بالذال
0: من أشعار سليم بن عبد الحي مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها
1: حكاية نجم إعداد وتقديم حسن الساعاتي مريم فقيه آلاء البناء شيخ الشعلان إخراج فاطمة جنبر
3: ميلس هوانا لفه يجمعنا بشواقه ويشتاق شوقي لكم يبغيه أشواقه تشرح هوانش كثر للزين وشواقه
0: لقاء جديد وحكاية جديدة نوثق خلالها سيرة نجم صاحب صوت أخاذ خط بنفسه هذه الأبيات الترحيبية لأحد برامج الإذاعة ولأن المنامة عاصمة الإعلام العربي تحتفي في هذا الشهر بذكرى تأسيس إذاعة البحرين في 23 من يونيو من عام 1955 للميلاد نستذكر من أسسوا هذا الصرح الإعلامي الشامخ الذي زخر بالعديد من الأعمال الإذاعية الخالدة التي كان نجمنا اليوم ولا يزال جزءاً لا يتجزأ منها ومن تاريخها نجمنا الذي تحكيه الدقائق القادمة إعلامي من الطراز الأول تجد له في مختلف مجالات الإعلام مكاناً بارزاً فهو المذيع المتمكن وهو الشاعر ذو الحس المرهف وهو الأستاذ والمعلم والفنان والمؤلف إنه الإعلامي البحريني الراحل الأستاذ عتيق سعيد العتيق رحمه الله
4: يا أنيسة ما كان لازم تتعبين نفسك هالشكل وكل يوم توقفين لي عند حافة البحر
5: يا حمد صل على النبي أنا ما تعب نفسي بالعكس أنت اللي تتعب نفسك علشاني يا أبو صفية هذا أنت تطلع من الصبح ولا ترجع إلا في هالوقت وحيد تعرض نفسك حق حر الصيف وبرد الشتاء أما أنا
4: أنت صل على النبي صل على النبي يا أم صفية وقولي لي سويتي لنا عشاء الليلة
0: ولد الأستاذ عتيق بن سعيد العتيق عام 1935 للميلاد في مدينة الحد بالبحرين لوالده البحار سعيد العتيق رحمه الله الذي لم يكن يولد له سوى البنات وكان يطلب من الله أن يرزقه بالابن فيستجيب الله لدعائه ويولد الطفل عتيق سعيد ووالده البحار ما زال في رحلة الغوص لم يرجع بعد وعند انتهاء رحلة الغوص وعودة البحارة إلى أرض الوطن أراد أهل الحد استقبال البحار سعيد العتيق ببشارة ولادة ابنه عتيق إلا أنهم قد فجعوا بخبر وفاته أثناء رحلة الغوص وبذلك ولد الأستاذ عتيق سعيد العتيق يتيم الأب قد تلقى أول تعليمه في المطوع فدرس القرآن الكريم على يد المطوع

0: راشد بن خليفة رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك للدراسة حتى تخرج في الثانوية العامة، ليعمل بعدها في وزارة التربية والتعليم مدرسا بمدرسة الحد، المدرسة التي تتلمذ فيها، ويبدأ مشوار امتلأ بالخبرة والدراية في أحوال الطلبة واكتشاف مواهبهم الدفينة. وعنه يتحدث ابنه المخرج الإذاعي الأستاذ محمد عتيق سعيد.
1: عتيق سعيد الوالد، يعني أنا ابن من أبنائه، سواء كنت في البيت أو برا، لأنه هو كان مدرس من المؤسسين. يعني هو بدأ 1952 كمدرس قبل حتى افتتاح الإذاعة. من ضمن التدريس كانوا المدرسين قليلين اللي في البحرين من البحرينيين، فوين ما أروح وأنا ويا صغير ينادون أستاذ أستاذ أستاذ. فكان أبو لكل، بحكم أنه هو درس في الحد ودرس في محرق ودرس في المنامة القضيبية على فترة 10 سنوات، كان مدرس من 1952 إلى 1962 أو 65. كان يسوي يكتب لهم في الأعياد الوطنية حق مدارس البحرين منلوجات، كانت تبث في الإذاعة، تسجل للإذاعة وللتلفزيون، وأنا كنت أحد الطلبة اللي كنت أشارك في الفعاليات. طبعاً هذا بأمر من وزارة التربية كان يستعينون به، حكم أنه هو كان للأمانة أب للجميع الله يرحمه في ذاك الفترة.
0: التحق الأستاذ عتيق سعيد بإذاعة البحرين عندما كانت في موقعها القديم بالعدلية في أواخر خمسينيات القرن المنصرم، وذلك بعد أن استمع إليه في إحدى الحفلات المدرسية الأستاذ الكبير إبراهيم كانو مدير إذاعة البحرين حينها، لينضم إلى جانب أسماء من جيل المؤسسين أمثال أحمد يتيم، حسن كمال، وعبد الرحمن عبد الله، النخبة الذين جمعهم حب الإعلام وشغفه. وكان لعتيق سعيد برنامجه الأشهر حينها ركن الأشبال، البرنامج الذي ما زال محفورا في ذاكرة أجيال تنافست فيه بمواهبها الفريدة، فكان بمثابة الأكاديمية التي خرجت العديد من الأسماء التي تبوأت مركز الصدارة في الفن والإعلام والأدب، كما يذكر ذلك ابنه المخرج الإذاعي الأستاذ محمد عتيق.
1: اللي طلع كثير من المواهب وكثير من الفنانين في برنامج اللي هو ركن الأشبال، طبعا هذه في فترة الستينات، من ضمنها طلع منها محمد حسن الله يرحمه المغني، أحمد الجميري، كثير كانوا، سعيد الحمد رحمة الله عليه، عايشة عبد اللطيف مذيعة، بريع عبد اللطيف، بروين زينل، كانوا أخوة كان يأخذهم بالسيارة من مناطقهم في محرق ويجيهم على الإذاعة، يسجل لهم مثل أبوهم كان ويرجعهم. وكثير يعني من الناس اللي أنا ما يحضرني الحين في منهم، اللي يعني اللي شيء منهم توفى وشيء موجود الله يطول بعمرهم.
0: حين نستعرض مسيرة الأستاذ عتيق سعيد العتيق رحمه الله، لا بد أن نمر على الأسماء التي ترك في حياتها أثرا كبيرا صنعت به اسمها الإعلامي الذي به عرفت على مر السنين. فالإعلامي الراحل الأستاذ سعيد الحمد قدمه الأستاذ عتيق سعيد إلى الإذاعة حين كان تلميذا في المرحلة الابتدائية، فصار أحد أعمدة برنامجه الأشهر حينها ركن الأشبال، وأحد أبطال تمثيلياته الإذاعية باللهجة المحلية الدارجة، وتشرب منه حرفة كتابة التمثيليات لسنوات كانت من أجمل سنوات عمره. أما الإعلامية القديرة الأستاذة أمينة حسن فتذكر قصة بدايتها مع الإذاعة حين احتضن المرحوم عتيق سعيد مجموعة من الأطفال لتقديم برامج إذاعية من إعداده وإخراج الأستاذ عبد الرحمن عبد الله. تقول الأستاذة أمينة حسن: وكان معي الزملاء سعيد الحمد، بروين زينل، بدرية عبد اللطيف، ولطيف الحمد في برنامج ركن الأشبال عام 1961. وإلى جانب ما ذكرت الأستاذة أمينة حسن، كان الأستاذ عتيق سعيد رحمه الله النقلة النوعية التي أدخلت الفنان القدير محمد ياسين عالم الفن والإعلام والأطفال، إذ كان الأستاذ عتيق سعيد معلمه في المرحلة الابتدائية قبل انتقاله لإذاعة

0: البحرين. كان الأستاذ عتيق سعيد هو الواجهة الأولى لبابا ياسين في هذا العالم، ولم تكن تلك الأسماء هي فقط من تخرج من عباءة الأستاذ عتيق سعيد، بل هناك من الأصوات والمواهب الغنائية التي أثرت وما زالت تؤثر في وجدان الوطن والخليج العربي بشكل عام. وقد حاوره في مقابلة مطولة الفنان القدير الراحل إبراهيم بحر في أحد البرامج الإذاعية.
1: طيب بوهاني، يعني بالنسبة مثلا ذكرياتك مثلا مع أستاذ الفنان أحمد الجميري أو إبراهيم حبيب، شلون أنت استقطبتهم وجبتهم إلى هذا البرنامج اللي هو ركن الأشبال؟
2: مثل ما قلت لك أن أحد فقرات البرنامج مع الهواء وركن الهواء، فكان ينتسبون لنا كثيرين من الناس أو الفنانين اللي هم حاليا يغنون أغنية، منهم الفنان اللامع أحمد الجميري اللي كنا ناس كان في حي واحد وكان تلميذ في المدرسة اللي كنا أدرس فيه اللي هي الهداية الخليفية، فاستقطبته كهاوي في البرنامج فأردت أغنيات معينة.
1: أنت شفته من خلال المدرسة أو نشاط المدرسة أنه يمتلك الصوت،
2: يعني الصوت عام. منهم أيضا إبراهيم حبيب، وهذه ما أقول الصدفة ولكن الحس اللي نبهني لاقتناصه، لأنه كنت في القضبي وكان هو تلميذ فيه وكنت أنا مدرس وكنت أعد لحفل مدرسي كبير وكنت أكتب فيه التمثيلية المسرحيات والمنهجات. فمن اللي غنى المنهجات هناك واحد اسمه أحمد زينل خاطر بالخير، كان يأدي بكل باقة وكل حماس وكل شوق وكل عذوبة. كان في عندي ميلوج وأبي صوت من بين تامين، سمعت صوت رخيم ممتاز ناعم عذب اللي هو صوت إبراهيم حبيب أو الفنان اللامع إبراهيم حبيب، وهذا اللي خلاني أرتنصة وجبرة، يعني كلمة أجبرة أغصبة أنه يغني الميلوج. فهو قال أستاذ لا لا أنا أستحي عندي، فأنا ما أقول بالقسوة لكن بشيء من قوة خليته يرغم على أداء الميلوج. فبدأ بالاستحياء وبعدين بالتشجيع أركب على المسرح وغنى على الصوت، ولما سمع تصفيق الجمهور له حس أن صوته في عذوبة، صوته جميل حلو، وهذا اللي خلاه ينتسب للهواء ونمي قدراته الفنية حتى أصبح باستمراريته المطرب اللامع الفنان المعروف المحبوب إبراهيم حبيب.
1: يعني نقول إن إحنا أول أغنية أو أول مواجهة له الفنان إبراهيم حبيب كان ميلوج من كتابة الأستاذ عتيق سعيد.
2: أي نعم.
1: ذكره
2: ما أذكره بالضبط، ولكن أذكر يعني الوقت أو الفترة اللي قصرت فيه إبراهيم حبيب على ترديد هذا الميلوج. في لقاء كذا معاه ممكن يتحدث عن ذكرياته، ممكن يقول لك هذا الميلوج.
1: أكيد هو يذكره.
0: كان للأستاذ عتيق سعيد طريقته الخاصة في معالجة الأمور عن طريق الدراما الإذاعية، فكان رحمه الله يحب سماع ما يمر به الناس من مشاكل ليأخذها بدوره ويجعلها في قالب درامي أو كوميدي ينقل به مواضيع واهتمامات الناس. فكانت له العديد من الأعمال الدرامية والتمثيليات التي اشتهر بها وبمونولوجاتها ولاقت القبول عند جمهور المستمعين. ولأن المنح تولد أحياناً في جوف المحن، يشاء القدر أن يتعرض الأستاذ عتيق سعيد إلى حادث مروري بليغ كاد أن يودي بحياته لولا أن تداركته عناية الله ولطفه. هذا الحادث الذي أظهر له مدى حب الناس له والذي صنع من شخصيته إنسانا آخر.
2: أنا أولا ما دام جبت الحادث أنا أحمد الله عن نجاتي من الحادث، وأشكر جمهور المستمعين في البحرين وغير البحرين اللي كانوا يتابعون أخباري في المستشفى وكانوا يتصلون المستشفى بصورة يومية يسمع العتيق الإنسان اللي كتب الكلمة هل عاش لأهله أو لا. وباعتزاز أذكر مستمع كريم من المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي هو الأخ ناصر فيروز، واللي كان يتصل بصورة يومية بالمستشفى يسأل عني وعن صحتي. وأذكر مثل ما قالوا لي أنه بعد ما اتصل في يوم الأيام وعرف أنه من المستشفى أنا طلعت منه وشفيت عزم الفريج وذبح لهم غدا وغداهم، وأنا أشكر له هذا العمل. أتمنى أن ألتقي به على أصافح

0: فبقول له شكرا والله يخليك يا اخ ناصر فيروز، والله يخلي مستمعين الكرام وجمهور المستمعين اللي واكب هذا الشيء وكان معاي في آلام أهلي علي وفي آلامي أنا في المستشفى، وكان حتى المرضين يسألون منه أنت عشان يسمع عنك الناس كلها. فقلت لهم أنا إنسان عادي، الناس كانوا يسمعوني في برامج معينة، لكن لأن البحرين هي الطيب وأن أهلها هي الطيب رد الطيب يسأل عني لما وصلت أنا في الحالة.
1: في 11 من نوفمبر من عام 1998 للميلاد انتقل الأستاذ عتيق سعيد العتيق إلى جوار ربه، وطويت معه صفحة من صفحات الإعلام البحريني بعد سنوات لامعة زخرت من نبرته العاطفية الرخيمة في برامجه ومسلسلاته التي قدمها، إلا أن أثره ما زال باقياً في أسماع أجيال نشأت على صوته وأدبياته وكلماته الجياشة. رحم الله الأستاذ القدير عتيق سعيد العتيق رحمة واسعة، ونحن وإن لم نستطع أن نلم بكل ما أبدع في هذه الدقائق اليسيرة، سيبقى عتيق سعيد رمزا من رموز إذاعة البحرين، وعلما من أعلام هذا الوطن، ونجما لامعا حكايته يتردد صداها في فضاء الإعلام العربي.
2: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: لنبدأ معاً. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معاً. إخراج محمد نعمة.
5: ليش أشعر أن الفشل دائماً رفيق لي؟ مهما حاولت، مهما بذلت من جهد، أشعر كأني أركض في مكان ما له نهاية، لا نجاح

0: ولا شعور بأي إنجاز. كل ما اقتربت من هدف أجد نفسي أسقط قبل الوصول إلى هذا الهدف. هل المشكلة في محاولاتي أم في الطريقة اللي أرى بها نفسي؟ أشعر أحياناً أن العالم كله يتحرك للأمام إلا أنا ثابتة في نفس المكان، أحمل أثقال الخيبة وأعيد التفكير في كل خطوة ما وصلت لها. هل راح يتغير هذا الشعور في يوم من الأيام؟ أم راح أبقى عالقة في دائرة ما أشوف فيها إلا إخفاقاتي؟
1: لنبدأ معاً.
2: هذه المشاعر اللي تمر فيها مو سهلة أبداً، وأقدر أنك أنت شاركتها كصديق بصدق. الشعور بالفشل الدائم يمكن يكون محبط ومؤلم، لكن اتذكر أن كل رحلة ناجحة مليئة بالتعلم من اللحظات الصعبة. تعال خلنا نشتغل على تغيير هذه المشاعر. أولاً خلنا نعيد تعريف النجاح. يمكن الوقت الآن قد حان أنك أنت ترجع تحدد شنو يعني النجاح بالنسبة لك، وتذكر أن النجاح مو مجرد تحقيق أهداف كبيرة، لكن يتضمن خطوات صغيرة كذلك، وهذه الخطوات هي اللي تاخذك نحو تحقيق تلك الأهداف الكبيرة اللي أنت واضعنها لنفسك. اتقبل الخطأ. الفشل جزء لا يتجزأ من عمليات التعلم. استغل أخطائك كفرصة للتعلم والتطور بدل من أنك أنت تعيش شعور الإحباط. ولا تنسى أنك تهتم بذاتك. أحياناً الحاجة الأساسية تكون هي فقط العناية بالنفس والاسترخاء. امنح نفسك الراحة والنمو العقلي والجسدي اللي أنت تحتاجه، ودائماً ابحث عن الدعم. لا تتردد أبداً في أنك أنت تتحدث مع مختص نفسي أو مستشار، يمكن يساعدك في التعامل مع مثل هذه المشاعر بطرق أكثر فاعلية. وخلك دائماً متفائل بشكل واقعي، وهذا يتطلب تغيير نظرة التشاؤم إلى نظرة متفائلة ولكن قائمة على الواقع. في مقولة مشهورة تقول: ليس الفشل هو الذي يعيق، بل الخوف منه. ترى من المهم أنك تواصل المحاولة وأنك تؤمن بقدرتك على التغيير والتطور. أنت قادر.
0: الفشل مو هو اللي حددني، بل قدرتي على النهوض والمضي للأمام بعد كل سقوط هم اللي فعلاً رح يصنعون مني إنسانة قوية وناجحة. من اليوم ومن هذه اللحظة رح أبدأ في تغيير الطريقة اللي أشوف بها نفسي. رح أشوف كل تحدي على أنه فرصة جديدة للنجاح. رح أثق أني قادرة على الوصول إلى ما أطمح له. أنا إنسانة أستحق النجاح، وما رح أسمح لأي إحساس بالفشل أنه يوقفني أو يتغلب علي.
1: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله.

0: وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
1: كما قدم جلالة الملك المعظم تعازيه ومواساته إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة أنجالي المغفور له سمو الأمير الوالد وأصحاب السعادة شيوخ سائلا جل

0: غمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة الثاني الكرام جميل الصبر والسلوان، مشيدا جلالته بمآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في نهضة دولة قطر وتطورها في جميع المجالات وخدمة الشعب القطري الشقيق وأمته العربية والإسلامية، وساهمته مع أخواني أصحاب الجلالة والسمو في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال جلالته: لقد كان رحمه الله أخا وصديقا وقائدا لبلد شقيق وشعب عزيز، فقدنا رجل الدولة الذي كرس حياته لنهضة وطنه وشعبه وخدمة أمته. مضيفا جلالته أنه شخصيا فقد اليوم أخا وصديقا قبل أن يكون زعيما، مستذكرا حفظه الله ورعاه بكل اعتزاز العلاقة الأخوية المتينة التي ربطته بسموه رحمه الله، التي تميزت بصداقة أخوية صادقة امتدت لسنوات طويلة جمعتهما معا. معربا جلالته أيده الله عن ثقته الكاملة بأن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة سيواصل حمل الراية واستكمال مسيرة البناء والنهضة التي أرسى دعائمها الأمير الوالد رحمه الله، سائلا الله أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير وتقدم دولة قطر الشقيقة وشعبها الوفي. وقد أعرب صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية الصادقة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ضارعا إلى المولى تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بمفور الصحة والسعادة. وقد رافق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفد مكون من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، معالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة المدير العام لمجلس العائلة المالكة، الفريق الركن سعادة ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، سعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المعظم، سعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة بالديوان الملكي، سعادة الشيخ ناصر بن خالد بن أحمد آل خليفة المدير العام للشؤون العامة بالديوان الملكي. هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت لاحق. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر لتقديم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته متوجها إلى دولة قطر لتقديم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. وكان في مقدمة مودع جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتصريح صحفي وتعزية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فيما يلي نصه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد

0: خالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس. لقد كان أخا وصديقا وقائدا لبلد شقيق وشعب عزيز. فقدنا رجل الدولة الذي كرس حياته لنهضة وطنه وشعبه وخدمة أمته. وإنني شخصيا فقدت أخا وصديقا قبل أن يكون زعيما، وأستذكر بكل اعتزاز العلاقة الأخوية المتينة التي ربطتني بسموه رحمه الله، والتي تميزت بصداقة أخوية صادقة امتدت لسنوات طويلة، جمعتنا معا في لقاءات رسمية وبرامج خاصة ورحلات قمنا بها معا رسخت الأخوة والصداقة بيننا، وكان لها بالغ الأثر في نفسي، وكانت بحق فترة من أجمل الفترات بما حملته من ود وتقدير متبادل. كم من رحلة جمعتنا في البر وفي المجالس وفي الأسفار الخاصة كنا فيها أخوة وأصدقاء قبل أن نكون قادة. كانت تلك الفترة من أجمل فترات العمر، فيها من الود ما لا تصفه الكلمات، ومن الذكريات ما سيبقى محفورا في القلب ما حييت. وأننا إذ نشارك أخانا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري العزيز مصابهم الجلل، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير وشعب قطر العزيز بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أخي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وعائلة آل ثاني وأهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء. كما نعرب عن ثقتنا الكاملة بأن سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيواصل حمل الراية واستكمال مسيرة البناء والنهضة التي أرسى دعائمها الأمير الوالد، ونسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير وتقدم دولة قطر الشقيقة وشعبها الوفي. رحم الله أخي وصديقي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 36 لسنة 2026 بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد صادق جعفر الشيخ منصور الستري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة شؤون البلديات والزراعة وكيلا مساعدا للاستملاك وشؤون المجالس البلدية بذات الوزارة. المادة الثانية: يعين السيد صباح عبد الخالق عيسى الصباح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة وكيلا مساعدا للمشاريع بذات الوزارة. المادة الثالثة: يعين السيد أحمد حسن عبد الله حميدان مدير إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء وكيلا مساعدا للمرافق العامة بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
0: قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى دولة قطر الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. يرافقه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى أصحاب السمو كبار أفراد أسرة آل ثاني الكرام، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. واستذكر سموه ما قدمه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله من عطاء وإنجازات في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. كما رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، ومعالي العميد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد، وسعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة

0: قطر.
1: هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى دولة قطر الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. وقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دولة قطر الشقيقة بحفظ الله ورعايته عائدا إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وكان في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.
0: هذا وقد عاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من دولة قطر الشقيقة بعد تقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.
1: وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وكان في وداع سموه حفظه الله بالمطار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والسعادة من كبار المسؤولين. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية.
0: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن تعزيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة الثاني الكرام وحكومة وأبناء قطر الأعزاء بوفاة المغفور لها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة الثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. وأدان مجلس الوزراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهدد أمن المواطنين والمقيمين تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، فضلا عما تمثله من نكث للتعهدات التي قطعها النظام الإيراني بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. وشدد المجلس على أن تكرار هذه الاعتداءات لن ينال من عزيمة المملكة أو ثبات شعبها، مجددا تأكيد حق مملكة البحرين المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقا للقانون الدولي وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكد المجلس أهمية قيام دول العالم بدورها في الحد من هذه الاعتداءات لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وضرورة التحرك لصون هذا النظام وتعزيز احترامه إلى جانب حماية الملاحة الدولية وتأمين مرور السفن في مضيق هرمز بما يضمن انسيابية حركة التجارة العالمية ويحافظ على أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية. كما أعرب المجلس عن الشكر والتقدير إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية تقديرا لجهودهم في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار.

0: بعدها هنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بيوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 من شهر يوليو من كل عام، مشيدا المجلس بمسيرة التقدم والتطور التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين. بعد ذلك أدان المجلس المخططات الإرهابية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة المغربية الشقيقة واستقرارها، مثمنا كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية ويقظتها في إحباط هذه المخططات الإجرامية. ثم رحب المجلس بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عن البدء بإجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أدان التفجيرين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: أولا، استحداث عدد من الأنشطة التجارية. ثانيا، الاعتمادات المالية للمشاريع الممولة من صندوق الموارد البلدية المشتركة. ثالثا، مشروع مرسوم بتحديد السلطة المختصة طبقا للمرسوم بقانون بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعا، عدد من مشاريع الاتفاقيات والقواعد المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامسا، تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. سادسا، نتائج الامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. سابعاً

0: عدد من المشاريع مشاريع الاتفاقيات والقواعد المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامسا، تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. سادسا، نتائج الامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. سابعا، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026. وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026 التي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثاني من العام الجاري إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنويا، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل. وعلى صعيد التدريب فقد تم إنجاز 40.5% من الهدف السنوي بتدريب 15,000 بحريني سنويا. كذلك أطلع المجلس على عدد من التقارير حول: أولا، نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التكامل في القطاعات الاستراتيجية. ثانيا، نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة التعاون البترولي. ثالثا، نتائج المشاركة في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. رابعا، نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مشاريع الربط المائي الخليجي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 34 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة جاء فيه. يعين التالي أسماءهم مدراء في وزارة شؤون البلديات والزراعة: السيد محمود عبد الحميد محمد الشيباني مديرا لإدارة الاتصال وشؤون المجالس البلدية، السيدة فجر صباح سلمان السلوم مديرا لإدارة الثروة الحيوانية، السيد خالد علي أحمد الجلهمة مديرا لإدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، السيد عمار ياسر علي عبد الكريم مديرا لإدارة النظافة العامة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح الاثنين. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. قام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يرافقه سعادة الدكتور محمد علي بهزاد سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا بزيارة إلى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة البلجيكية

0: المستقسل لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه.
1: وقد أعرب سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير طلال الماس سعيد الصالح الصليطي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا عن خالص تعازيه ومواساة مملكة البحرين لقيادة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه، مستذكرا بكل التقدير إسهامات الفقيد رحمه الله في نهضة دولة قطر الشقيقة ودعمه لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة قطر. وتوجه سعادة وزير الخارجية بالدعاء إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان، منوها بعلاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لدولة قطر وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والازدهار. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إبرام عقد الزواج إلكترونيا.
0: وتتيح هذه الخدمة للماذونين المرخصين إبرام عقود الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية بدءا من مجلس العقد بحضور ذوي الشأن والشهود وانتهاء بتصديق العقد من المحكمة الشرعية المختصة وإتاحته إلكترونيا للأطراف. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وأقصاء سلطاتها من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك عبر الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستغلالها في نشر ذلك الفكر والتحريض ضد النظام نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب ودعم الممارسات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، فضلا عن جمع الأموال وتخصيصها لدعم نشاط تلك الجماعة. وكانت النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 8 متهما منهم 15 متهما محبوسا وثلاثة متهمين هاربين بعد أن باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم في حضور محامي بعضهم وكفلت لهم خلالها حقوقهم القانونية وكافة الضمانات المقررة للمتهم. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة. وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل والثابت مع مملكة البحرين ودعمه المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وصون سيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها

0: السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن، فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم التي نفتح فيها صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على قامة إعلامية تركت بصمة لا تمحى في سجل التقديم والإعداد الإعلامي الإذاعي. هي الأستاذة فوزية محمد، الرائدة الإعلامية بمعنى الكلمة. أستاذة فوزية، السلام عليكم. يا مرحبا.
8: أهلا وسهلا بك ولدي حسن، وأنا ممكن أقول ولدي يعني بكل فخر.
7: أتشرف والله، أتشرف الله يسلمك يا أم هشام. وحقيقة يعني دائما أستذكر يعني أيامنا الأولى.
8: أي نعم.
7: ويعني مدى اهتمامك حقيقة يعني ليس فقط يعني بحسن الساعات، وإنما حتى يعني بالزملاء الذين كانوا يعني موجودين في بوتقة إذاعة البحرين. فأهلا ومرحبا بك مرة أخرى بين أبنائك وإخوانك.
8: الله يسلمك حسن، ما قصرت في هذه المقدمة، ويسرني أن أقدم أي كلمة أو أي شيء ممكن يخدم التوثيق صحيح

0: توثيق يعني يبين للناس كيف تأسست هذه الإذاعة وكيف تعبوا البحرينيين على أساس أنه يعني أتذكر دائما أنا أقولنا لين يعني يمكن الحين الإذاعة تغيرت واختصرت على السوشيال ميديا أكثر من البشر، لكنها عمرها ما شاء الله فيها البحرينيين.
1: هي الكوادر البحرينية،
0: الكوادر دائما هي المسيطرة. ما أدري ليش يصير دائما في يعني نوع من النفور، يعني إن أنت هذه ذاتك لازم تشتغل فيها وتخلص فيها وتقدمها على أجمل صورة.
1: أول ما دشيتي باب الإذاعة اليوم،
0: نعم،
1: رجعت فيك الذاكرة إلى يعني أيام يعني كانت فيها الإذاعة في في في أوج العمل الإعلامي. لو وصفتي لنا هذا الشعور.
0: هذه الفترة أنا يمكن اتصل بعزيزنا ولدي عبد الناصر
1: وجمال. نعم.
0: إيه نعم، على أساس إن إحنا يعني نرتب يعني الموضوع هذا الحديث. أنا هذه الشيء اللي كنت أحاطي والله، أول ما دشيت داخل تذكرت فريق صباح الخير، لأن هذه من كبيرهم وصغيرهم عيالي كلهم والله. يعني شوف أنا أشوف عيالي أول ما قد الصيف، لكن أجزر جزء كبير من النهار ويا هذه ربعي.
1: إحنا
0: فوايد تأثرت أنا، يعني كان لها تأثير يعني أتحاشى أن أشوف.
1: إحنا بني حق برنامج صباح الخير وبرامج الإذاعة عموما، ولكن قبل ذلك وكما هي عادة يعني من يوثق السير، يعني يبدأ يعني التوثيق كمسطرة زمنية من البداية والنشأة إلى مرحلة العمل الإعلامي. فالأستاذة فوزية محمد، أستاذة فوزية محمد الشنو؟
0: نعم.
1: لا هذه كبداية الآن.
0: الحين كبرت. هي اللي ما حطينا اللقب.
1: اي نعم. أنت في الإذاعة فوزية محمد، لكن في الصحف فوزية الشنو؟
0: اي نعم. هذه يعني شوية عن يعني حاولت أن في ناس أفراد من العائلة وإحنا بكون أن ناس متدينين يمكن يعرفونا.
1: نعم.
0: يعني أن أبعدهم عن الإحراج.
1: نعم. نعم.
0: خليهم يعني أبعدهم عن الإحراج، أنهم ما أدري إيش تصورون المذيع يعني، أو خلنا نقول العامل في الإذاعة.
1: ماخذين فكرة خاطئة.
0: إيه خاطئة. هي مؤسسة حكومية وعليها رعاية بعد حكومية وعليها دي يعني، بس تدري يعني كل وقت ما يستحي من وقته مثل ما نقول. ما ينلومون، لازم يحطون عيالهم، لكن عليك أنت أن تثبت الصح، تثبت حق الناس صح. حتى إحنا أول ما جينا وشغلنا يمكن نعد على أصابع اليد الخمسة، لكن عقب سنة يمكن صرنا أكثر من 20 بنت
1: ما شاء الله.
0: إيه عطيت المثل الصح.
1: صحيح.
0: إيه
1: صحيح.
0: لما تدش ما يلأس تقول لك واحدة عمرها 60 سنة تعالي يا هشام أنا سمعتك كل يوم في الأسرة.
1: هذه شهادة يعني.
0: إيه بنسوي اللي قلتي لنا، واليوم طابخة اللي قدمتيها وايد حلوة، بعد بنتعلم نسويها. يعني سيدة ينقلبون على الإذاعة والبرامج. فيعني هذه قصة اللقب.
1: طبعا الأسرة الكريمة أسرة محافظة.
0: نعم محافظة.
1: يعني في غالبها رجال دين و
0: دكاترة بعد.
1: دكاترة أيضا. وكنتي نشأت أستاذة في فريج يسمونه فريج البصرة في المنامة. وفي هذا الفريج يعني كسائر فرجان المنامة يعني فيه فسيفساء من الناس من السكان
0: المتميزين المختلفين.
1: نعم.
0: بس كونهم كله يعني احنا ما فطرنا في فريج بصرة، مع انه يقولون لا تقولون فريج بصرة.
1: ليش؟
0: احنا نقول هذه فرصة صرة اللولو.
1: صرة اللولو
0: يودونها وين؟ انا مديما اطلع ذي التاريخ، يبون اللولو لان الفريج هو فريج نواخذه.
1: نعم.
0: كله نواخذه.
1: نعم.
0: وحتى لو يجي من الخليج يعني من نجد
1: صحيح
0: او غيرها، يعني في وايد نجاده.

0: زين اختلطوا بعد بالبحرينيين وفي من دول الخليج كلهم سكنوا ذي المنطقة.
1: وجريب من نفريج المخارقة أيضا.
0: أي. أغلهم يأخذون لولو. أي. حتى أنا قالت لي يدتي إنه في ميلة سعود حق بيت شو اسمه إبراهيم اللي هو الأديب.
1: إبراهيم العريض.
0: لا. بصير.
1: إبراهيم.
0: ما عليه
1: تذكر أبو جمال؟ طيب
0: لا لا يمكن أذكر اسمه بعدين.
1: نعم.
0: أقول لك عندهم ميلة اسمه الصورتية. وين؟ عند باب البحرين هذه المقاطة يعني ميلة سعود فوق يتجمعون فيه التجار والصورتية اللي هذا يعني مثل ما تقول عندهم المعاملات. نعم. شراء وبيع اللولو.
1: نعم.
0: هني وكانت تصنع السفن في الصيفية. حتى أنا أتذكر بعد من التواريخ اللي قالوا لنا إن واحد يعني من هالبحرين بحر يعني ما في يوم من الأيام بغى أرض. سمحوا لي بدخل ذي الخصة. راح أقل اللي هو مسؤول عن الفريج واللي حطوا مسؤولين عن الفرجال المناطق قال له والله نبي أرض وابني بيت. قال له يا الشيخ عيسى بن علي الله يرحمه هذه ما بيقصر عنك روح له بيعطيك.
1: وكان حاكم البحرين حزت.
0: اي كل ساعة كان حاكم البحرين الله يرحمه. انزين قال له انت المسؤول عنه روح قول. قال له انزين ان شاء الله. راح له قال له بعد شنو يقول هاي شنو يقول خلي ياخذ حباله ويمد ياخذ كل الاراضي ينسيح يعني. فراح وخذ هذيك الارض اللي كبرها عين القصه مو كذي. راح اقول هذه مره ثانيه له قصه من ابنيها
1: يعود الحين الاراضي شي ابني
0: اخذهم. اي قال له بعد انا شو اقول لك وانت ابنيها انت تعرف شنو تبني الناس شو يبنون غير من حصى ومن ذي. اه انزين هما الشيوخ الله يخليهم ويرحم اللي راحوا يصيفون في السويفية محل بناء السفن هني وكذي فيشيلون الحضار اللي سامونه والبيوت يجمعونهم يمي حتى يصيف الثاني يركبونهم.
1: عجيب.
0: ايه قال ها بس موجودين. راح خذ السعف كله وانا بيته. هاي قصة حلوة أنا أحب دائما أرددها.
1: جميل.
0: أي والله. قال له شيخ قوم أكو. قال له قوم وين أروح؟ قال له أكو خذ السعاف. قال له حين تبين هالأكشر أروح ليش لا؟ أكو خلي أخذ أكو عندكم نخيل وعندكم سعاف وعندكم كلش.
1: كانت الحياة بسيطة جدا.
0: كلش بسيطة لأن كانت محاملهم عند بيبانهم. الحين ما بصي يا يرعد الباب.
1: أي.
0: لا والمحاملهم يسبحون لأهال يروحون لحق آخر السفينة ورجعوا البيت. شيء جميل. لا اللي قالوا الطيبين وبعن المظاهر وذي لا طيبين على الطيب نفسها.
1: لأن كان الفريج وكان الجو معني بصناعة الإنسان يعني صناعة الإنسان. نستذكر يعني أيضا في مرحلة الطفولة والنشأة دائما المدرسة اللي يعني خلينا نقول المدرسة الأهلية اللي يعني حسيت إنها هي جو فوزية محمد اللي
0: هو نعم.
1: مدرسة الخال راشد أحمد بصيبة.
0: أحمد بصيبة.
1: كلمينا عن هذه المدرسة أستاذ. هي مدرسة أهلية.
0: هي مدرسة أهلية في البيت مسويها.
1: في البيت.
0: وكان على أيام بعد قالوا في مدارس أخرى اللي هي مدرسة الهرمي.
1: نعم كان في مدارس أهلية منتشرة في
0: مدرسة كنا بعد والله يعني مدارس ثانية تجارية وكذي.
1: صحيح.
0: بس هو لأنه اشتغل في شركة بابكو كمدرس.
1: نعم.
0: لأنه هو تعب على روحه ربى يتامه وهو صغير وحرص على دراسة لدرجة أن حفظ القرآن مثل ما قالت يدتي وهو أبو 7 سنين. تقول إحنا نحط لها هال ما هات 4 سنين.

0: في المطوع. اللي صار 7 سنين حطيناه في المدرسة، حتى لدرجة تقول قالوا لي إيش لا تحطينه في المدرسة وهو يبي مصارف وأنت عندك بنيات يتامى؟ قالت والله اللي حط القلم مو بأحسن منه، وخلي يعني درسته. وتالي ما شاء الله لأنه حفظ القرآن حفظ كثير من اللغات، كان يحفظ اللغات. إيه
1: نعم.
0: وايد حافظ للغات بعد. فيعني كون هاي المدرسة وأنا طول يومي ألعب فيها داخل، وأيام ذي هذا الفريج كله يستعد، واللي يعرفون على أساس يبون مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر يبون أفلام من شركة بابكو عرضونها في المدرسة حق الطلاب واللي يبي يعني يتابع وكذي. إيه وكان مخلص في عمله، لذلك هو خرج كثير من المسؤولين والمؤسسين، يعني باقوهم خذوهم مؤسساتهم من شركة بابكو نفسها اللي درسهم فيها.
1: تذكرين أسماء معينة كانت تدرس في المدرسة هذه؟
0: إيه أذكر علي، بس هذه راح الإمارات المدفع.
1: نعم.
0: كان مدير ظنتي أبو ظبي، بنك أبو ظبي.
1: نعم.
0: أذكر وايد ناس، أذكر ناس راحوا كل أبو ظبي أسسوا المدارس مثل عبد الله طه.
1: هي تختلف طبعا عن مدرسة برنتس.
0: هي تختلف لأنها خاصة.
1: نعم.
0: إيه أما برنتس تابعة له الشركة.
1: شركة بابكو.
0: إيه فهو لأن ساعات تدري أعداد معينة، فناس راغبين لأنهم يدرسون أهلهم حتى يدرسون يأخذونهم مرة ويكملوا لهم.
1: نعم.
0: من ضمنهم أخوي عيسى محمد شنو، كان مسؤول كبير في بنك البحر الدولي هذه كبير.
1: نعم. على علاقتك أستاذة فوزية بالراديو بدأت يمكن من سن مبكرة يعني.
0: نعم.
1: كلمين عن هذه العلاقة، يعني هل كانت هناك مثلا برامج معينة، إذاعات معينة تسمعينها، تستهويتش مثلا أصوات معينة؟
0: إيه أول أنا التصاقي بالإذاعة، يعني أنا تربيت أول شيء أشوف الناس في هذه المدرسة واختلط وياهم، ويعني خلت عندي نوع من يعني محبة الناس والقرب من الناس والاجتماعية، يعني إنسان اجتماعية. الوالد يحب بعد حكم أنه هو يحب القراءة، يملك مكتبة كبيرة وش اسمه، ويحب الثقافة. كان عندنا راديو، كانت عندنا مكتبة عودة، وكانوا عيال عمي يكبرون وايد، فيبون لنا القصص، يبون لنا الكتب، يبون لنا المجلات، وإحنا بنات 9 بنات
1: ما شاء الله.

0: هو يحب القراءة، يملك مكتبة كبيرة وسسمه ويحب الثقافة. كان عندنا راديو، كانت عندنا كتابة عودة، وكانوا عيال عمي يكبرونا وايد، فيبون لنا القصص، يبون لنا الكتب، يبون لنا المجلات، وإحنا بنات، 9 بنات
1: ما شاء الله.
0: إيه، فيبون لنا الأشياء هذه أساس إحنا نقرأ ونتثقف وكذا. المهم أنا التصلت دائما بالراديو، وكنت أسمع أقول حق خواتي مثل يوم كنا عن حرب فيتنام.
1: حرب فيتنام.
0: أي حرب فيتنام. أسمع الوالدة لما نفتحت الراديو حرب فيتنام. تقولي تولعنا بشنو؟ طلع لنا برنامج ركن الأشبال.
1: اللي كان مع الأستاذ عتيق سعيد.
0: عتيق سعيد ويا كل الرابع اللي الله يرحمه اللي راحه وخلي له.
1: البرنامج طبعا شخصيات يعني.
0: إيه. تعلقنا بهاي الأصوات. إيه، وهذه أقول لك أنا لطيفة. وحنت ذي سأل عنها الباقي اللي أقرب يعني. لطيفة الحمد مؤثر صوتها بطريقة إن هي يوم شفت صورتها يوم جت الإذاعة ضعيفة يعني وصغيرة، شلون صوتها كذي ظهر يعني فخم والله العظيم. إيه سبحان الله. وبعد ما يعني واحد ما يقدر يتكلم عن صوت سعيد الحمد
1: الله يرحمه.
0: وحتى بعد يعني حتى لو عتيق سعيد، ربما أستاذ عتيق سعيد الله يرحمه، يختلف صوته عن بحيث هو الأكبر كذي، بس كان له بصمة.
1: صحيح. اكتشف الكثير من المواهب.
0: إيه، فإحنا قمنا نقلد. لما بعد نسمع هذه أروح ويا خواتي نمثل مثلهم بعد.
1: وكان البرنامج فيه تمثيليات
0: وفي
1: مونولوجات.
0: إيه، فاش اسمه التصاقي بعدين كان يعني كان في المدرسة لما أشوف مجهول نادش فيه يسمح المجال يعني اللي أنا قريبة منه وحبه أدخل يعني مثلا نشيدة في عيد الأم أو مثلا كتابة في الكتابة طبعا اللي يعطونا في اللغة العربية التعبير.
1: نعم.
0: أعبر لدرجة أن أنا وايد يعني أقدم الأناشيد بصوت حلو وكذي، تأخذني مدرستي تودي تسمعهم في الفصول تقول كذي قولوا
1: ما شاء الله.
0: إيه كذي سوا وكذي، فأنا اعتديت شوي بروحي يعني. المهم وهذه أنا صغيرة، لكن البداية كانت متى البداية ما تعرفت على صديقة العمر الله يخليها ويحفظها فوزية رشيد.
1: نعم.
0: صحفية فوزية.
1: نعم.
0: إحنا صديقات، تعرفت عليها وهي يعني كانت خريجة تجارة اشتغلت في تشارتر بنك.
1: نعم.
0: خذت سيارة، أنا ذيك الساعة عندي أهل صغار، سويت صغيرة.
1: نعم.
0: إيه.
1: نعم.
0: تدري الأول مو في يدنا يعني في يد الأهل. المهم شرت سيارة قمنا نأخذ روحنا أنا وهي على حسب جدول معهد الموسيقى ونروح.
1: جميل.
0: تعلم موسيقى. تعلم بيانو. كان حتى ممدوح، واحد اسمه ممدوح صلاح كنا هذي كان يدربني. حتى مرة قال لي زين غنيت حق أم كلثوم.
1: تحبين أم كلثوم أستاذة؟
0: إيه. لا موعنا الأستاذ أحمد العمران، مو بأحمد أخوه.
1: نعم.
0: حسن اسمه، هو مدير المعهد، واقف على راسي يقول صوت حلو وصوتك حلو. إيه والله ما وعنا لعبد العزيز الله يرحمه يرحمهم جميعا.
1: نعم.
0: عبد العزيز شروقه ياي
1: بالكمانجة
0: وياو كملوا تقول في هذه مقطع من فيلم يعني كان. والله وإحنا بنات تدري أول بنات مثل الأيام الحلوة الممثلات الصغار اللي في الأبيض الأسود كذي. هذا كل مقطع من فيلم وايد حلو
1: نفس أفلام نجيب الريحان.
0: إيه إنزين قول الحين برزنا طلعنا ذاك اليوم لأن شو اسمه هوات الفان، فرقة هوات الفان. شو اسمه مقرهم يم المعهد، وذاك اليوم عندهم فعالية.

0: فعلية حلوة يعني، وفاتحين البيبان وذي. قالت يلا امشي الشاي، خلي نروح نتعرف عليهم الفنانين. ورحنا واندمجنا وياهم، تعرفنا هناك على الله يرحمه نبيل العلوي
1: المخرج الكبير.
0: نعم. على وايد من الذي، على أحمد زياني، على هناك اليزازيف، على ذي كلها تعرفنا عليهم. نبيل احتاج مرة من المرات إلى يعني ناس يمثلون وياه.
1: نعم.
0: ذيك الساعة القليل يعني ما في عدد كبير من الجنس على ما يقولون.
1: تقريبا سنة كم هذه كان؟
0: هذه سنة الله يسلمك يمكن 80.
1: سنة 80.
0: نعم. لأنه أنا اشتغلت متى؟ أنا اشتغلت في السبعينيات، 75.
1: نعم.
0: إيه. لما ذي أبن نبيل وتجرأنا على الإذاعة، فأنا هني خبرت يعني الأهل إن أنا عندي شيء أبى أكون موظفة بعدين. أساس أن أتعرف على الأجواء وكذا.
1: والبداية كانت في السبعينيات.
0: في السبعينيات أن أنا دشيت أقوم أتعرفت على نبيل وكذا. بالتالي ابتدينا ندش في التمثيل، ولا يقولون لنا شيء اللي رحنا سوينا ندبت. والله أنا لدرجة أن الله يخلي محمد جمال طول في عمره. الفنان. الأستاذ. كان كله يأخذني حق مقدمات البرامج. وبعد ما يقصرون السد حسن كمال والسد أحمد جميري كلهم موسيقيين بعديون من فوزية محمد
1: المسوا في صوتك الدفء
0: اللي يقول أحمد يا باتي يا باتك زين. ونسجل المقدمات تالي، والله ابتدينا نسجل برا في استوديوهات وأنا محمد جمال الله يرحمه مطر عبد الله إيه، هو كان الثنائي مالي
1: الله يرحمه حسيني. طبعا البداية كانت مبهني في يعني في
0: لا أول تعارف يعني
1: أقصد يعني مو في استوديوهاتنا في مدينة عيسى الحين، كان في العدلية.
0: لا نسجل إيه في العدلية.
1: دينا.
0: إيه نسجل ومتعاونين. ما مثلا قالوا مثلا اتصل عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه السادنا الكبير بأحمد الجمهوري يقول له نش ليه يحق واحدة تلميذة والذي لا يون ركضون والله نصير ردادة حق الساعات الذي المغنيين.
1: كانت يعني
0: أسرة،
1: كانت أسرة، كان العمل فيه شيء من المتعة.
0: إيه في المتعة وفي وأسرة يعني تشوف يعني لا تعبنا تقول الدوام ولا تعبنا لأنه يفكرون في مصلحتنا. يعني مثلا كان زمننا أنا يعني أوجه أن احنا نعود لطريقتنا بعد حتى الإسلامية.
1: نعم.
0: أن مثل المرأة مو أكثر من الساعة واحدة ترد البيت زين، ما يخلون أكثر من الساعة واحدة، واللي بتاخذ المسائي ما يرضون يعطون كلها الذكور.
1: نعم.
0: مو بعين أن أنا بتساوى يا الريال أو لا، أنا علي واجبات.
1: صح.
0: واجباتي مو بس عمل لخدمة الدولة، أنا إذا بخدم الدولة أربي أول ناس.
1: صحيح.
0: أربي أجيال.
1: وأنت قبل تدشين أصلا سلك التوظيف
0: إيه؟
1: كنت دشيتي يعني الأسرة مبكرا يعني
0: إيه طبعا
1: يعني في سنة 13 سنة
0: إيه 13 سنة
1: يعني ابتديتي في بناء الأسرة.
0: إيه نعم. ولا هديت الدراسة.
1: نعم.
0: إيه قال الوالدك والد عمتك في السعودية تقولين؟ قلت له ما بروح، أنا عندي خوات هناك.
1: نعم.
0: فتزوجت على البحرين يعني لزموني، لما تزوجت قلت لهم تعهدوني أن أكمل، ما حد يعترض علي في الدراسة.
1: نعم.
0: وحاول يعني فيعني ما هديت الدراسة لأن ما شاء الله حققت درجة الماجستير في اللغة العربية والإعلام، وبعدين حاولت ناخذ دكتوراه لكن لا هني وقفت حطيت نقطة. قالوا لي ليش؟ قلت إيه حين بنتي وصلت موعد الجامعة ما أقدر، ولدي ما أقدر أنا أدرس وأخلي هو بدون جامعة، الحين أوجه القوة من أقصابة أساس نشوف شو يبون شو ما يبون درسون.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك.

0: يبقيك ذخر لهم.
1: الله يسلمك.
0: اهتمامك ببرامج الأسرة.
1: اي نعم.
0: طبعا عقب ما دشيتي في يعني جو إذاعة البحرين وتعاملتي مع الأسماء اللامعة اللي يعني تفضلتي بذكرها أستاذة من شوي، برامج الأسرة هل بسبب أن أنت يعني عشتي تجربة الأسرة مبكرا فعلشان كذي كان اهتمامك ببرامج الأسرة؟
1: لا والله، برامج الأسرة أنا كنت أحرص على متابعة بعض المطبوعات المهمة كانت في ذاك الوقت، كنت قبل أشتغل من يوم صغيرة ما فتش الخاطة بعرف شنو مكتوب
0: المهم أي من حرصت يعني
1: أي أحب المهم، وأنا أحب النوع يعني مثل ما تقول مواد التعبير واللغة العربية وكذا، ودرست ترى درست المدارس الثانوية مدة 3 أشهر تطبيق بس، لا تالي بعدين قارنت بين محبتي مني ولا مني، قال لي لو قاعد محلك أحسن لك
0: يعني في
1: إيه
0: تذكرين أي مدارس كانت؟
1: إيه مدرسة أم كلثوم.
0: مدرسة أم كلثوم. وعقب خلاص يعني
1: لو قلت يعني
0: محبة الإذاعة صارت يعني
1: محبة الإذاعة. وثاني شيء الواحد مثل ما يقولون يقطوا العود ما يتربى إيه أقولهم معطيني الروضة شوي يمكن أستمر، أعطتوني هالبتاع أتعجب وأقول شلون يعني تغيرنا، إحنا ما كنا كذي ومدرساتنا إيه كلش تغير الجيل، يقولون لا تعطين ذي يمع ولا تعطينها ساطرة ولا ذي، يعني ساعات يعني الضرب الرحيم يكون فيه فايدة بعد حق الله. إذا أنا ما خاف من أنا يعني إذا جت الأسرة قلت الأم شنو والحنان والدفء والمثل ما تقول المحبة، والأبو نفس الشيء بس الأبو يمثل السلطة.
0: صح،
1: لازم أخاف من أبوي، ما يصير ما أخاف. إحنا لو ما خفنا من أهلنا ما ثي ما مشينا ويا الطوفة عشان نمشي سيدة.
0: ومو بالخوف اللي يعني
1: مو بالخوف الرعب،
0: خوف المحبة.
1: المحبة المحبة
0: إن إحنا نخاف نزعله.
1: إيه
0: نخاف إنه هو يزعل علينا.
1: هذا هو الحين اللي إحنا رحنا فتايقنا النفنوف احنا اليده تفتق النفنوف عشان صار طويل، واحنا نروح نرد الرافعة مخيطة زين تينا وتفرصنا ذيك الفرصة ما نزعل منها تبي مصلحتنا.
0: الله يرحمهم
1: الله يرحمهم. حتى الفرق ليش مساوي فرق عواي؟
0: اي
1: فرق عواي الحين كله عواي عودي، لا احنا سيده كله الوسط لازم.
0: هاي الملاحظات
1: اللي اللي رباتنا ترى
0: يعني هاي شكلها التزام.
1: رباتنا شوف الحين اللي يكتبون الاشياء الشعبيه التراثيه لازم يستقون من هذه الامور.
0: صحيح.
1: يعرفون وين يحطون الكلمه.
0: صحيح.
1: ايه
0: صحيح. طيب استاذه، من أكثر البرامج خلينا نقول ثقلا في الإذاعة صباح الخير يا بحرين.
1: نعم.
0: ودخولك طبعا في إذاعة البحرين كان في يعني في السبعينات، ثم التزاما مع الإذاعة كان في الثمانينيات أو بداية الثمانين.
1: إيه.
0: وكان هذه تزامن مع بداية برنامج صباح الخير يا بحرين، كلمينا عن هذه البداية أستاذ شلون كانت؟
1: إن شاء الله أستاذ حسن، أنا بكملت لك عن أسرة وكتابتي في الأسرة، انضمامي إلى برنامج الأسرة في الإذاعة. الله يسلمك، مثل ما قلت لك كنت متابعة جيدة يعني حق الكتابات والكتب لأن ما هدانا لما نكون في المدرسة ما هد المكتبة أستانس دي حين وقت وراح أقرأ. المهم هذه كبار وياي يعني لما أحب يعني أشوف شيء مبعد لو أقول لهم يعني هذا الشيء معدل لازم نعدله ونسويه وكذي، فأنا دائما أنصح حتى للحين أنا دائما يحبون أنصحهم وذي الخوات وكذي كوني أكبر منهم. إيه ومن خلال متابعتي ذي صراحة مبانة اللي أألف ترى يعني أنا من النوع اللي أبحث.
0: نعم.
1: إيه من خلال بحوثي هذه.
0: أيوة.
1: الفكرة النموذج يعني الشيء اللي بيفيد الناس أحط

0: تنقلينا
1: انقلك إيه بس باسلوبي
0: نعم.
1: إيه لان عساس ظرفة بحر وانت مألفة لازم اذا بتنقلها باسلوبك
0: صح.
1: مع ان في ناس حترضوا وايد قالوا هذه لا تنقل هذه لا بس انا ما اهتميت. من اللي اعطاني الفرصة شو اسمه الله يخليها طفلة الخليفة
0: نعم.
1: احنا كنا نيجي في نفس المواصلات يعني المواصلات لهذه الحكومة. هي كان انطرى عليها طارئ تبي تسافر قالت لي فوزية ايش رايك بس اسبوع؟ قلت لها ما عليه بواصل انا عنك.
0: هي كانت تعد البرنامج
1: هي الاسرة ايه في شو اسمه الجريدة
0: في الجريدة
1: ما ادري كانت في هنا البحرين
0: نعم
1: لا في الجريدة في الجريدة
0: طيب.
1: بعد هنا البحرين كانت بعد كتبت فيها هنا.
0: احنا هني نتكلم طبعا عن فترة الصحافة
1: صحافة بعدين الصحافة. الله يخليه طول في عمره الصد خليل ذوادي تابع وهم يبون سوون برامج أسرة في الإذاعة ايه قال لي شرايت فوزية تنضمين لهم تكتبين وياهم يعني تأسسون تلاقي إن شاء الله والغنيمة. بعد اللي سمعتني ام محمد بدري عبد اللطيف بتأكد هالشيء
0: نعم
1: من هني انطلقنا. الحين ننطلق لسؤالك الثاني.
0: صباح الخير يا بحرين.
1: صباح الخير يا بحرين. والله

0: ومقدمة برامج سواء في الأسرة وبرامج أخرى، يعني مثل برنامج مسرح الهواء مع نبيل العلوي، مثل برنامج لقاء الأحبة مع بعد نبيل، ويعني وكثير من البرامج مع الأستاذ أحمد جمعة، علمية خيالية بديعة فنية شكل. بعدين الله يسلمك اللي كانت ذي أحمد جمعة اللي هو يأدى وعوض خاشم الله يرحمه، إيه وتقعد مع شعب اللطيف الله يخليها، واستقلال أحمد هذه أول شيء. ما أدري هل كان ويا عايشة قبل أحد غير استقلال، ما أدري.
1: صورة إلى الصوت بمعنى يعني، وهذه طبعا يستدعي مهارة يعني كبيرة لا شك. لكن لما مثلا على سبيل المثال تيلتش واحدة تقول لك والله الطبخة الفلانية اللي تكلمتي عنها قاعدين نسويها، طيب هاي الطبخة مو يعني ما تحتاج بصريا نشوف
0: المقاطع طبعا،
1: زين شلون قدرتوا يعني توصلون بالمستمع الى هذا لهذا الوعي ولا هذا؟
0: لان هذه هي المهارة. شلون انك انت يعني تعرف ان التقديم في التلفزيون يختلف عن التقديم في الاذاعه. الاذاعه لازم تتصل الصوره كامله بالوصف وبالتمثيل وبالمؤثرات اللي انت يمكن هذاك تطلع تلقائيا في التلفزيون، انما انت تتعب علشان تطلعها. يعني انا ما بحرك القفشه بحمس وقطع، هاي لازم يطلع أساس يعني عارفون الناس تفاعلوا وياك. لكن وأسهل شيء التلفزيون، أول شيء أنك تكون قريب منهم عارفونك أكثر، وثاني شيء أن كل شيء منقول بدون تعب. هاي الفرق.
1: وهذا اللي يخلي العمل في الإذاعة في هذيك المتعة وفي هذيك الحاجة،
0: قريب من التمثيل،
1: قريب من التمثيل وقريب من وانت غنيته ومثلته.
0: اي أيوة والله مثلنا وايد. شو اسمه انا مثلت وياه شو يسمونه القلاف، برامج كلش كوميدي. اي اصيح اقول بعد عنوانها، ما حطوا عنوان عادل.
1: يقول لك ابو جمال مسلسل بخور السكه،
0: بخور السكه. اي يقول خليفه زوجي من أروح السوق هناك صوب اللي خيطون الثياب لرعي اللي خياط قاعد يتحسب عليك، يقول ذي ويلسانه ما خلت أحد.
1: كانت حلقة عاد
0: هذه رفيجي يعني، بس ما يدري هل يدري أنه نزوج، يقول ما خلت أحد كل انتقادات. اي وقدمنا شنو وايد مسلسل نعناع نبيل يعني عليه
1: نبيل العلوي
0: الأستاذ ما شاء الله، يعني يألف ويلحن وكل شيء عارف، يكتب دراما جيدة. حتى أن أنا مرات التقيت بالأخت أمل عبد الله، أخت سعد عبد الله في تونس، رايحين حق البرامج الإذاعة التلفزيون، قالت لي صادقين أياس ونطلب النبيل يعطيني بنتجها بسوي تلفزيون نعناعة، تقول عياس ويا ما يعطي باخذها من عنده يعني بثمنة، تقول ما عطاني.
1: احتكرها
0: اي مرة يعني يحب أشياء أشياء ملكة يعني ما أدري. الله يرحمه علي يرحمهم كلهم،
1: الله يرحمهم كلهم. علاقتكم مع بعض هشام في يعني كزمالة في العمل، خصوصا يعني مع بدايات العمل الإعلامي، من مخرجين من معدين من مقدمين، ذكرتي أسماء يعني كثيرة حقيقة.
0: اي والله كلهم يعني والنعم فيهم، اللي هو عبد النبي حسين، محمد حسن، كمال بو كمال الله يرحمه، نبي العلوي، محمد الجابر، وعن بعد هذلاك مسؤولين الكبار بهاتنا، عبد الرحمن عبد الله، محمد جمال، حسن كمال، ولا أخوات، كلنا أسرة واحدة، كلنا كل واحد يخاف على الثاني، كل واحد يحاول يساعد الثاني علشان يمشي شغله. أسرة حتى تذكر في موضوع ترى في أظنتنا في أخبار الخليج من اللي كتبه كاتبه الله يرحمه محمد الموجد،
1: أسامة الموجد يمكن.

0: أبوه
1: إيه صح. عن الإذاعة نعم. وعن شلون تنها خليتنا حالنا يعني حلو حق مقدمات
0: هذه يمكن نعم. الأشخاص المحظوظين إيه؟ لحقوا على هذا
1: ترى اشتغل في الإذاعة بعد
0: محمد الماجد
1: إيه اشتغل في نعم. الإذاعة
0: نعم. صباح الخير يا بحرين كان فعلا يعني جو أسري جو عائلي
1: إيه؟
0: يعني
1: إحنا اللي يعني الميزة اللي ميزته في وقتنا إن إحنا نقلناه من التعقير مثل ما يقولون ما يكون فيه لهجة مقعرة ما تنعرف من أحد إلى اللهجة المعتدلة
0: محلية
1: إيه إيه
0: من أبرز الأشخاص أو الزملاء اللي يعني حسيت إنك وايد قريبة منهم هشام تذكرين أسماء معينة
1: أينها أذكر نبيل علوي هو اللي دخلني يعني صراحة وساعدني إن أنا أتقدم كان يقدم لي الأفكار وقدمنا على مدى يمكن 5 سنوات 6 سنوات برنامج لقاء الأحبة من خلال حتى كان قدم وياي جاسم شريدة الله يرحمه أي وش اسمه تالي أي مسرح الهواء وبرامج كثيرة والله قدمت وياهم محمد الجابر كلهم المخرجين بس في بعضهم متخصصين
0: نعم.
1: يعني مثل عبد النبي حسين قدم لكنه كان متميز في برامج الأسرة
0: إذا طلعنا من الإخراج ورحنا للتقديم من تذكرين أكثر شيء اللي تحسين يعني كان ملازم لفوزية محمد من زملاء التقديم والإعداد
1: والله أنا يعني مثل ما أقول لك أن أعتبر روحي أنا مميزة يمكن بصوتي اللي هو صوت بسيط مو في ذيك يعني يمكن مو صوت قوي وايد
0: بس في حنية
1: نعم. الناس بسرعة تتعلق
0: نعم.
1: في ذي يقولون حنونة يكتبون لي كذي زين إنما في عندنا بيننا يتميزون بالأصوات الثقيلة شوي أمينة حسن ما شاء الله عليها
0: نعم.
1: بدري عبد اللطيف بعد من النوع اللي يعني
0: فيها مزيج بين بين القوة وبين
1: عايش عبد اللطيف خباري عدل عندنا والله مجموعة من الشملون
0: نعم.
1: ما هنهي من فترة تقول ما أدري والله كنا سمعت لها كلمة شقالت فيها يعني أخاف من بعض الأشياء مثلي أنا يعني الحين قد الحين برامج وايد أنا عديت خصوصا برامج مساء الخير وغيره هذه من البرامج القوية لكن صدق يا ولدي حسن إن من أيبا عدل برنامج كنا ولادي جديدة
0: كأن أول مرة
1: معايا معانا كنا أول مرة ولين ديت وتقدم خوف يعني من نوع لهيبة يعني الميكروفون
0: حتى مع مرور السنين
1: حتى مع مرور السنين
0: هذه يمكن يعني من نابع الحرص والمسؤولية
1: الحرص إن ما تقدم شيء غلط حق الناس وإحنا بعد يوم قمنا ودرسنا في اللغة العربية وفي الإعلام عرفنا إن هذه أمانة كل كلمة اللي تقدمها وبس أنا اللي راح قدمت شيء ديني ولا ذي لا الكلمة أمانة خصوصا عند الإعلاميين أي غلطة يرتكبها يعني ذينا ما يلقي الكلمة عدل معناها صحيح أنت المفروض أنت تروح تقدمها لهم من خلال البرامج بعد أنت تعدل لهم
0: وهذه يعني يعين أصلاً الزملاء المهنة أنهم يتطورون مع بعض ويوصلون مع بعض إلى يعني مستويات متقدمة أكثر
1: وتختار بعد الكلمة يعني اللي توصل للناس
0: صح.
1: أسرع ما تأخذ المقعقد متعقد واللي هذي تروح توصل حق لوادم لا
0: صحيح.
1: صحيح المثقف الجميل الشيء ذي تقدم حق لوادم
0: نعم.
1: أساس أن أنت ترتقي فيهم
0: نعم. من أبرز الشخصيات اللي يعني شكلت بالنسبة لأستاذة فوزية محمد

0: رحلة عمر وعشرة هي الأستاذة كريمة زيدان الله يرحمها.
1: يا حسن،
0: يعني أستاذة كريمة زيداني يعني إلى الله يرحمها إلى لحظة الوفاة
1: آخر كنت تشتغل يعني كانت في المستشفى وأنا رايحة لها المغرب، كنت طلعت من الوالدة في العسكري ورحت لها عندها النشرة ما أدري بتحولها على مين. إي والله يعني ودشيت عليهم طارعة إيش فيك ما فيك شيء صار، لا قاعدة طالع كذي فوق طالع كنا ندور شيء سرحة فوزية سرحة حلاوة حلاوة حلاوة أنا يا شوفت قالت لا الحمد لله زين إن شاء الله. رجعت يوم ثاني قالوا لي أنا خلاص في ليلتها يعني عاد هذا يا حسن أنا وايد عشرة وياها لدرجة أن يعني ساعات تأخر على تخاف على العيال أن ما طبخونهم ولا شيء، قلت لها كان باص بقيت البيت وأطبخ تالخ لي سبحان الله معنا يعني من على الله والذي، بس أقول لك مدى ارتباطنا ومدى يعني
0: بس في جو العمل يعني
1: أي لا تيجي من بيتهم تروح تحط شنطتها وتيجي المكتب، وكانت تقول لي كلمة وايد أتأثر منها تقول لي أمس مريت على الوالدة تلشلونها وكذا تقول كلها تقول أنا بموت بخليكم بموت بخليكم، قلت لها الواحد يعني بعد مؤمن وين بيروح حق الله اللي خلقه وسواه برجع له إيه يعني أنت جيت ما تدري بروحك بتروح ما تدري بروحك والله العظيم قلت لي وتيني كذي الله يكتب أن ذيك اليوم أنا رايحة بعد يوم ثاني بحين بروح لها ما دريت نفس اليوم لا نفس اليوم لا دشيت في الشام وقف في المحل شو اسمه الاستقبال هني
0: هشام ولد استاذ كريم
1: والولد الله يرحمه ها هشام ايش فيك قال الوالدة هني عايبينها طاحت امها وهي طاحت وراها اي تلوي وين وادي ورحت لها مثل ما قلت لك يوم ثاني سمعنا ان شو اسمه هي توفى اليدة وتالي كريمة ليوتني اختي فجر تقول لي ما داريتي ليش عنا تقول لي هشام توفى ايه يعني فجيعة شو اقول لك كريمة كنت يعني انسانة بسيطة وترى ولا دفعت عن نفسها ولا خذت شيء انسانة تبي تعيش بس يعني ما شاء الله على مملكة الجمال مملكة الأخلاق مملكة العلم والثقافة لكن ما اقترت شوف لأن الإنسان عمره قصير فلما يدعون أي شيء في الدنيا أن نقتر على الناس
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: كريمة زيداني والله يرحم زميلنا أيضا هشام
1: هشام الله يرحمه
0: هشام عقب ما دشيتي في إذاعة البحرين كمذيعة لا
1: نعم
0: طبعا تدرجتي وظيفيا إيه؟ إلى إلى إلى أن وصلتي إلى مشرفة إذاعة القرآن الكريم
1: نعم
0: كلمينا عن هذه الرحلة الوظيفية يعني خلينا نقول خطوة بخطوة
1: اي نعم هو يعني التفكير في إذاعة القرآن الكريم كانت أول مجرد يعني بس إذاعة واحد مسؤول عنها أي تسجيلات يعني القرآن الكريم اللي هي صور وكذا تبر عليها بدون ترتيب يعني بدون تنظيم
0: قبلها كان البرنامج الثاني
1: أي البرنامج الثاني
0: نعم.
1: بعدين فكروا أنه يعني شو اسمه أنه نخليك مستقلة يعني وفيها مآثر أزيد من أنه يكون بس القرآن القرآن يحتاج إلى بعد نوعية من الحركة داخل الإذاعة تخدمه
0: صحيح.
1: توصل الكلمة توصل المعنى توصل يعني وهني بعد أنا أركز على اللي يقدمون برامج ويقدمون حتى اللي يقدمون الأذان هاي ترى ما صدقها ما مسجلين صدقها فما مفروض قطعون بعد هذه لازم
0: يستمر
1: بين فترة وفترة ما عليه يعني مثلا في رمضان أطلع كل هذه كل يوم واحد أحط أذان في صدقة عليه مثلا

0: الأدعية الحين أشوف رجعت إذاعة البحرين إلى طبيعتها وايد حلوة، حتى التلفزيون نوعية الأدعية اللي يحطونها كلها تقيس القلب. يعني الإذاعة هذه قدمت يمكن ناس وايد للمتابعين حلها، وما أسسناها كذي، سوينا لها لجنة ناس من كبار المسؤولين المهتمين على أساس أنهم يقدرون المواد اللي تطلع وسمعونها ويحددون لنا مدى صلاحيتها، وهذه يكون ما بين كل فترة. وسوى الله يرحمه بعد عوض هاشم سوى رسمة، يعني خارطة سوى حق الإذاعة وحق تقسيماتها وحق كذا، بعد هذا يقدم مشروع يعني وايد زين، ساعدني لين يعني اتخطى شوي لهذه. بعدين الحين مثل ما تشوف تطورت، واحلى شيء انه لقيتك انا في اذاعه القران الكريم.
1: اي شرف لي.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. وقدمنا ذيك تذكر المسابقه.
1: اي نعم، اسمها مفاتيح الهدى كان
0: اسمها. اي مفاتيح الهدى.
1: اي نعم.
0: وجميله، اتذكر احمد نجم.
1: ايوه.
0: هي يوني قال لي فوزيه خش خش خش شو اسمه، خصوصا منال عتيق سعيد ابدعت صدق هي انها دينيه وذي يعني، فيقول لي وايد حلوه كم يعطونك؟ قلت يعطوني 200 دينار كل جائزه 50. قال لا ابو زيد اعطاني 400 دينار.
1: ما شاء الله.
0: يعني ذكريات حلوه جميله.
1: كان يقدم البرنامج الدكتور عادل.
0: عادل إيه. عبد الله.
1: إيه نعم.
0: انتبهت إن حسن قدمته.
1: أنا عقبت.
0: عقبيت إيه.
1: وأتذكر حتى اللي عد الأسئلة استاذ طارق المخليل.
0: إيه. طارق المخليل.
1: حسيت يعني كنت متوهق ما عندي، كان هو يتصل فيني بس.
0: إيه بس سيده. إيه. ولا أنه هو تخصصها.
1: إيه نعم.
0: شريعة. إيه.
1: مرحلة العمل الإعلامي خلينا نقول مو بس محليا، خليجيا.
0: خليجيا والله بعد بقول لك، أول كانوا يعني يعطون دورات، يعني أنا رحيت أبوظبي، رحيت دبي، رحيت الكويت، رحيت عمان، تبادل تستفيد. تستفيد وتحس إن لك ثقل تقدم في إذاعاتهم الأخبار وكذا، ويقول لك تبادل الإعلامي. بالعكس هذه ترى ينمي العلاقات وينمي الأفكار وينمي العطاء، يعني مثل ما تقول القوي، لأن احنا بيت واحد ترى الخليج.
1: يعني
0: احنا مشكلة يعني ما أدري، كل واحد اللي عنده أفكاره. يعني أنا أقول نقطة الضعف الكبيرة الإعلامي، ترى الآن السلاح مو بسلاح القنابل، كان فادونا من الحرب العالمية الثانية، ولا حرب المدافع ولا حرب العالمية. تبي تشنع عليهم نفسيتهم تقدر، تبي تدش بيوتهم تقدر، تبي تسوي أي شيء هذه تقدر. لذلك أنا أقول لك الإعلام الآن والسوشيال ميديا، وفيه هني نقطة حمراء بعد لازم أركز عليها، ما بكل ما يهينا في السوشيال ميديا نصدقة. أنا أسمع خبر واحد من 100 شخص، كل واحد يحلله على على على على روحه، هذه يصدق ذي وهذه يصدق ذي وضاعت السالفة. فإحنا أول ما ابتدينا في السوشيال ميديا وحطينا الكمبيوترات ترى كنا نصدق أي شيء نقراه
1: إنه حقيقة،
0: وحطيناه في برامج بعد. إيه ما يبي شيء الحين بوفر لك. إيه لا مو كل شيء الواحد صادق يصير مسير.
1: لو رجعنا للعمل الإعلامي ومسألة مرحلة التبادل الإعلامي بين الإذاعات، بين إذاعة البحرين وبين إذاعات الخليج، تذكرين أول رحلة كانت لوين؟
0: إيه أول رحلة كانت الكويت، كانوا يسوون دوراتنا تنشيط. ايه يعني رحنا وخلونا كل مذيع ومذيعة، وقعدوا يعني يوجهونا، ودونا المكتب.

0: تبط، وقالوا انك الواحد يطلع فكرة اساس انه يقدمها ويا يعني زميله، وتالي تصير عليها المسابقات حلوة يعني.
1: وكانت إذاعة الكويت تتنافس مع إذاعة البحرين.
0: اي كانت تتنافس، ما قصروا. وش اسمه، رحنا ابو ظبي ورحنا دبي ورحنا عمان،
1: كانوا يخدمون.
0: رحنا تونس، ها لازم يشاركونك بعد انت حتى في قضية سالفة المشاركة في المهرجانات.
1: نعم، التحكيم والمشاركة.
0: هي لازم تتعلم، هو الإعلام ترى متشابك، مو كل شيء بروحه، ولا بمهنات أنا مسؤول، أنا أعرف في هذا الشيء. يعني يوم ناس حطوا دولهم على في الدرجات الأولى من مو معناته أنا مديرة ومسؤول، الواحد في اختصاصه، ما دام أنا عندي مذيع، عندي قدم برامج وأسس برامج وسوى برامج ويعرف الغث من السمين، لازم أنا بعد أخليه تطور. وحتى التجارب اللي تطلع عليه بعد تطلع على تجارب جديدة، فهو كله مفيد.
1: ولأن كل يعني تقريبا يعني إذاعات الخليج والإذاعات العربية يمكن كل واحدة مدرسة مستقلة،
0: مدرسة يعني
1: لها أشخاص.
0: نعم، إحنا يعني أنا إحنا هني إحنا في برنامج قاعد نوثق زين.
1: نعم.
0: أنا يوم رحت أنا وبدري عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، رحنا الرياض حق برامج الأسرة. يوم رحنا الإذاعة، الحين هو مثلا الإذاعة قاعدة تتطور من أول مستويات لمدى النقطة اللي وصلت لها. يعني حسن في كل مرحلة مخلين استوديو، يعني أول ما افتحت الإذاعة استوديو قديم وبالأدوات مالته، يقولون إيه يمكن نحتاج، ما ندري نرد شيء، ما ندري نحتاج حق اللي فيه، يعني مثلا مقدم برامج، مقدم شيء، توثيق شيء، عندنا كل أدوات، مو بلازم نحط صور قديمة مقطعة ولا هذه، عندنا وكل مرحلة فيها استوديو صغير.
1: يمكن الحين مثل ما هو موجود في القرية التراثية في رأس حيان،
0: أي
1: في قسم حق الإذاعة
0: خاص
1: يعني اللي دش يشوف شلون كانت البدايات
0: اللي صحة. ايه انا اتذكر حسن شيء واحد، مكتبة الإذاعة القديمة مالت قسم الأسرة، هاي كم هاي المثلث سام المربع تقريبا كم قدم
1: والله ما ادري، بس
0: هي 10
1: يمكن
0: يعني أنا أقول مترين ونص، مترين ونص طول وعرض. هذه كانت مكتبتنا في رسم الأسرة
1: بس،
0: ومقافلين عليها مفاتيح.
1: yeah.
0: أي والله لو بتسأل مدري عنها. أي والله، بينما المجمع اللي هو تسجيلي مال الأشرطة وكذا، شو اسمه، مليون ما شاء الله. يعني كان زين لو حكينا على الأشياء اللي راحت، كان تقدروا نحن نسوي برامج حتى عن الفنانين القديمين، مقابلات لهم نظيفة. هي والله مثل عبد الوهاب، مثل فريد، مثل عبد الحليم، مثل وايد تملك ترى البحرين، كانت تملك يعني
1: أرشيف
0: وايد وايد وايد ثمين. فقل للأسف كنا ينقصنا الأشرطة، وكنا احنا بعد قدمنا كمذيعين برامج وايد جميله. زين، وكان المفروض احنا نسجلها ونارشفها اساس نحتاج لها، حتى لو ان مثلا احنا ننقلها، ما اقول لك نقدمها كما هي، بس الفكره موجوده. زين، لكن كنا احنا نسجل على التسجيل، ما عندنا اشرطه.
1: فنفس الريل هو
0: اي هذا هو
1: يعني خلص البرنامج.
0: نعم. ينعلت علاج.
1: يتحلل
0: لكل مرحلة.
1: نعم. الله يولد صحة.
0: بس مشينا ومليونة كانت الإضاعة لا وهي يعني طبيعتها إنها تقول يعني خليتنا حال نص طالعة نص دهشة نص سوى فيكم السوشيال ميديا
1: الحين الذكاء الاصطناعي يقولون يبون يخلونا يحل محل
0: المذيعين
1: والإنسان
0: يقلدون فهني هني حسن لازم يسوون هذا حفظ الحقوق
1: الملكية
0: لأن صدفي راح يقلدون صوتك
1: صح
0: إيه ولا بيقلدون عن هاي المشكلة بعد هالعوي كبيرة يعني أوي صار
1: يعني يحاولون أنهم يعني يجدون لها
0: حل
1: قوانين
0: إيه وهو كله توفير دنانير هاي المسألة
1: هاي فنها
0: إيه هاي توفير دنانير ما منفعتنا للحين والله ما منفعت
1: أنا حقيقة استمتعت بهذا اللقاء الجميل
0: الله يسلمك
1: ويعني وثقنا اللي نقدر نوثقه يعني
0: أي إن شاء الله بعد
1: من أشخاص ومن مراحل و
0: أي والله
1: وكانت يعني على شكل سوالف إحنا يعني خذناها أكثر من أنها يعني يعني سؤال وجواب لكن في نهاية اللقاء شو اللي تحبين تقولينا أم هشام ويمكن ما وسعنا اللقاء أن إحنا نذكره المجال مفتوح لك
0: أي والله يعني أول شيء أحب أوصي يعني جماعتنا وأهلنا وشعبنا بالاهتمام بالنشأ الجديد في مجال التربية في مجال التعليم التركيز على القرآن الكريم هذه مهمتنا وصيتنا ترى ومثلا يعني حتى بالنسبة حق اسم حضاناتنا وكذا دخلوا فيها القرآن خلوا يختم يعني الياهل الياهل مو بجاش عشان يلعب بس اللعب صدق ضروري لكن بعد مهم ثاني شيء ركزوا على الترابط الاجتماعي كثروا التواصل خلكم متواصلين خلكم نافعين حق مجتمعكم حق بعضكم بعض ترى النافع عند الله إنسان كبير فهذه يعني أحب أوصي أنا خصوصا الناس قاعد يضيع من يدنا رجعوا شوي مو بكل شيء المطاعم مو بكل شيء اللهو لا خلوا في عندهم أوقات مفيدة استفيدوا منها استفيدوا من الراحة يعني وين أول تلقى الياهل الساعة 8 يلا طالعوا المسلسل ورقدوا ما في حين أهم شيء حافظوا على روحكم ودينكم وعيولكم ووطنكم وأتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله
1: الله يجزيك خير أستاذة على هاللقاء الجميل وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية
0: الله يعافي
1: ويبارك في عمركم
0: الله يسلم جميعا إن شاء الله
1: والحمد لله يعني اللي صارت لنا هذه الفرصة نحن يعني نقعد هذه القعدة الجميلة ونسولف السوالف
0: الله يسلمك يا ولدي
1: هاي اللي نتعلمنا
0: الله يوفقكم إن شاء الله الحمد
1: الله يسلمك هاي تعلمنا منكم
0: الله يسلمكم الله
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لنا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة الإعلامية القديرة فوزية محمد ونلقاكم بمشيئة الله في لقاء آخر وسيرة أخرى مع إعلامي آخر إعلامي مخضرم شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً

0: من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
5: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
7: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى، حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
6: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوال الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مع الحديث الندي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نرسل إليكم أزكى سلام. الإنسان كما تعلمون جميعا مخلوق مكلف يتحمل أمانة قيادة الحياة بمنهج الله، والتكليف يعني المسؤولية والحساب والجزاء. والإنسان المكلف هو البالغ العاقل، وحينئذ فما يصدر عن هذا الإنسان من اعتقاد أو كلام أو فعل يسجل عليه ويحسب عليه. ولعلكم جميعا قرأتم قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى رقيب كما تعلمون أي حافظ، ومعنى عتيد أي حاشر. فهناك ملكان كل منهما رقيب عتيد، حاضران 24 ساعة، حافظان 24 ساعة، يسجلان الحسنات والسيئات علينا 24 ساعة، حتى إذا وافى العبد القيامة

وجد عمله أمامه كله حاضرا يحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا أردنا أن نستلهم ما في هذا الحديث العظيم من كلام النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نرى أن العلماء، علماءنا الأجلاء، ذكروا مراتب قصد الشيء خمسا، وهي الهاجس وهو ما يلقي في النفس، والخاطر وهو ما يجري في النفس، وحديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد بين من أفعل أو أترك، بين الفعل والترك، والهم أو هم بفعل شيء وهو ترجيح قصد الشيء، ثم العزم وهو الجزم بالشيء، فإن اقترن بمباشرته فأصبح هناك النية. فذكر العلماء أن الهاجس أو الهواجس التي تدور في النفس البشرية لا يؤاخذ بها العبد ولو كان كفرا، لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء طوقه أو طرقه قهرا عنه، وما بعده من الخاطر وحديث النفس، وإن قدر المرء على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. بعض الأفكار والهواجس الغريبة التي قد تطرأ على الذهن فيما يتعلق بالعقيدة أو بالهم بفعل شيء، هذه كلها هواجس تجاوز الله سبحانه وتعالى لأمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضا لعدم القصد القوي. أما الهم أي تهم بفعل الشيء، فقد بين الحديث الشريف الذي معنا أن العزم يؤاخذ به الإنسان على التحقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالقاتل تحققت له النية بمباشرة الفعل فدخل النار، فهذا رجل نوى أن يقتل أخاه المسلم ثم رفع السيف وهوى به بالسيف فقتله، فهو نوى وباشر الفعل. ولكن المقتول تحقق له العزم وهو الجزم بالقتل، ولو أوتيت له الفرصة لقتل أخاه القاتل فدخل النار. بيّن هذا الكلام النبوي الشريف فضل الله تعالى في جزاء الهم بالحسنة أو السيئة، فمن هم بحسنة أراد أن يفعل فعلا طيبا حسنا فلم يعمله لظروف خاصة منعته من ذلك، أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام مثلا فمنعته هذه الظروف، فإن الله تعالى لا يحرمه الثواب، بل يكتب له عنده حسنة كاملة وفضل هذا الفعل الذي نواه. فنية المؤمن قد تكون أبلغ من عمله، وإن تجاوز الإنسان مرحلة الهم إلى النية والتنفيذ وعمل الخير عقيدة أو سلوكا، توالى عليه ثواب الله تعالى من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وخزائن الله كما تعلمون لا تنفد، وعطاء الله كما تعلمون ممتد. أما الذي يهم بفعل سيئة، أراد أن يرتكب إثما، يرتكب خطيئة أو سرقة فلم يعملها خشية من الله، وسوس له الشيطان، ثم جاءته يقظة المؤمن فخشي ربه فتركها مخافة من عقاب الله، هنا يكافئه الله تعالى بأن كتبها عنده حسنة كاملة، وهو قد هم بسيئة ولكنه تركها مخافة الله. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. أما من

ترك المعصية لخوف الناس أو لعدم توافر ظروف الجريمة ذهب ليسرق منزلا، ثم وجد الظروف غير مواتية وقوات الحرس تحرس المكان، ولأمر خرج عن إرادته، فإن هذا ملوم محاسب بقدر همه ونيته الخبيثة. ومن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث في كتابه الموسوم بالأربعين النووية، قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى بعبده، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكلمة كاملة، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين. سور القرآن الكريم تحوي العديد من الفضائل والأحكام التي بها يستنير المسلم في حياته ويستزيد منها لآخرته.

0: في رحاب القرآن العظيم. في رحاب القرآن العظيم، برنامج يطوف بكم في معاني وأسرار ومقاصد سور القرآن العظيمة. في رحاب القرآن العظيم، برنامج يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. في رحاب القرآن العظيم، من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، من اصطفاه ربه لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم في رحاب القرآن العظيم. هذا البرنامج والذي نعيش فيه معكم في رحاب سور القرآن الكريم، فنقف عند فضائل هذه السور وهداياتها ومقاصدها، ونتأمل في معانيها وأسرارها. ونقف في هذه الحلقة عند مقدمة عن كتاب الله تعالى، نبين فيها بعض الفضائل والأحكام المتعلقة بالقرآن العظيم. فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، والمنقول بالتواتر، والمكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. فالقرآن هو كلام رب العالمين أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شريفة مباركة من ليالي شهر رمضان بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. يقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، جاءه جبريل وهو في الغار فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطاه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطاه الثالثة حتى بلغ منه الجهد،

ثم أرسله فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تتابع نزول القرآن.

على النبي صلى الله عليه وسلم. واسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق أن أطلق على غيره، وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آياته. وقد نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، فأقرأه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو متعبد بتلاوته. وجانب التعبد فيه أنه يقرأ في الصلاة، فيتعبد بتلاوته في هذه العبادة اليومية والتي يؤديها المسلم 5 مرات. وهنالك جانب آخر للتعبد، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمثل بالأجر الذي يناله قارئ القرآن على كل حرف من حروفه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد نقل إلينا القرآن نقلا متواترا، فقد نقله جماعات عن جماعات يستحيل معهم تواطؤهم على الكذب، وقد تكفل الله تعالى بحفظه. يقول سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. والقرآن هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن جوانب إعجاز القرآن ما اشتمل عليه من البلاغة والبيان والتركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد جاءت نصوص الشرع متوافرة تحض على فضل تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته وتعلمه وتدبر آياته. من ذلك قول المولى عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل تعلم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب القرآن، فيقول عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل القرآن، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لذا كان لزاما أن يتفقه المسلم في هذا الكتاب العظيم، وأن يقف عند أسراره وهداياته، وأن يتدبر حكمه.

0: ومعانيه، ويتأمل ما فيها من الهدايات والمقاصد والمعاني والأسرار. وهذا ما سنستعرضه بإذن الله تعالى في حلقات هذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودليلنا إلى جنات النعيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رحاب القرآن العظيم، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها،
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. في الأسبوع الماضي تحدثت وإياكم بحديث بعنوان رسائل من القلب، وفحوى هذا الحديث أننا جعلنا القلب يتحدث عن نفسه. قلبي وقلوبكم تتحدث عن نفسها، تعرفنا بنفسها على وفق ما جاء في كتاب الله وفي

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معي وأثنوا على ما قدم في تلك الحلقة أو كتبوا لي، وطلبوا أننا نتحدث أيضا زيادة أكثر عن هذا الموضوع. لذا سيكون حديث اليوم بإذن الله هو الجزء الثاني للحديث عن القلب. طبعا تحدثنا عن القلب كثيرا، والقلب يحتاج أن نتحدث عنه كثيرا، لأننا نتحدث عن سيد الأعضاء وعن إمام الأعضاء وعن قائد الأعضاء وعن ملك الأعضاء، هذا الذي إذا صلح صلحت الجوارح. لذا الرسالة الأولى اليوم التي تأتينا من القلب يقول فيها القلب بصلاح تصلح الأعضاء، كل الأعضاء بصلاح القلب يصلح النظر، بصلاح القلب تصلح اليد، بصلاح القلب يصلح اللسان، وما عليك إلا أن ترى هذه الجوارح إلى أين متجهة، ما عليك إلا أن ترى هذه الجوارح كيف هي في الإقبال على الله تبارك وتعالى، وبالتالي ستعرف صحة القلب وسلامته من انحرافه. ولن أقول لك كما يقول البعض انظر في تصرفات الآخرين ومن خلال تلك التصرفات ستعرف سلامة قلوبهم من فسادها، لا، ولكنني أقول انظر إلى تصرفاتك أنت وعليه ستعرف سلامة قلبك من فساده. العبرة في قلبي أنا، وأنا مأمور بإصلاحه. نعم أنا مأمور بإصلاح الآخرين والعناية بقلوبهم، لكن لن يكون ذلك إذا كان قلبي فاسد. والأولى أنني أهتم بنفسي وبقلبي. لذا من الخطأ الشائع أنني أصنف الآخرين وأصنف قلوبهم وأغفل عن خطيئتي وعن تقصيري وعن زللي. الرسالة الأولى يقول فيها القلب بصلاح تصلح الأعضاء. من أين أتى بهذه الرسالة؟ أتى بها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد أن تكون هناك عناية بالقلب. يقول إنسان: أنا ما أجد عندي ذاك الميل الكثير لقراءة القرآن. نقول اعتني بقلبك، في قلبك انحراف، في قلبك شيء من الفساد. يقول قائل: أنا ما أجد نفسي يعني أحرص على الصلاة كثيرا في المسجد وهي صلاة جماعة، لا أجد في نفسي برا لوالدي، لا أجد في نفسي حبا في الصدقة، لا أجد في نفسي حبا في فعل الخير. نقول ارجع إلى قلبك، لأن القلب فيه انحراف، فجاءت الأعضاء تنحرف بقدر ما في القلب، فعلى قدر ما في القلب من صلاح تصلح الأعضاء، على قدر ما في القلب من انحراف تنحرف الأعضاء. وتعرف على سلامة قلبك من تصرفاتك. إي والله. ولا يأتينا إنسان يردد هذه الكلمات الشائعة، يقول أهم شيء ما في القلب، يقول أهم شيء قلبك سليم. يقول صح، قال ما عليك يعني شفتك إنسان ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويشرب خمر ويرتكب الفواحش، بس أهم شيء سلامة القلب. نقول لا يا أخي، اللي ما يصلي ولا يصوم

0: ويشرب الخمر ويزني، هذا دليل على فساد قلبه. قال لكن قلبه طيب وأخلاقه حسنة مع الناس. نقول نعم، حسنت أخلاقه مع الخلق وساءت أخلاقه مع الخالق. حسنت أخلاقه مع الخلق، طيب مع الناس، لكنه ساء خلقه مع خالقه، مع ربه سبحانه وتعالى. نحن نتحدث عن هذه الطاعة وعن العبادة وعن الإقبال على الله تبارك وتعالى. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. في علاقة طردية وارتباط وثيق بين سلامة القلب وسلامة الجوارح وسلامة الإيمان، وهذا يدل على هذا. كل واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورة في الحديث يدل على غيره. من الرسائل التي تأتينا من القلب، يقول لنا القلب: اعلموا أنني كثير التقلب. وهذه ألمحت إليها في الأسبوع الماضي، كثير التقلب. وسبحان الله، اليوم يجد نفسه تقبل على الصلاة وتقبل على الهداية وتقبل على الصلاح، تقبل على الطاعة، ويغفل عن المثبتات التي تثبت الإيمان في قلبه وتثبته على الهداية. لابد من هذه المثبتات، ومنها ومن أعظمها الدعاء وديمومة العمل الصالح. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. انظر إلى القدر، إذا ارتفعت حرارة الماء فيه كيف يتقلب. هذا هو وصف قلب الإنسان، يتقلب، يصبح مؤمن ويمسي كافر. طيب ماذا يفعل؟ يحرص على المثبتات ويحرص على الطاعات، لأن الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. الحسنة تبحث عن أخواتها، والسيئة كذلك تبحث عن أخواتها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، ومثل القلب كمثل الريشة بفلات، يعني في بر، تقلب بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. الرسالة الثالثة من القلب، يقول لنا فيها القلب: الفتن تؤثر فيني. أي نوع من أنواع الفتن؟ أي فتنة تكون قريبة من هذا الإنسان تؤثر على قلبه؟ فتنة النظر، فتنة المال، فتنة الخصومة والجدال، فتنة الأولاد، فتنة الرزق، فتنة الله يكفينا الشر الحروب، فتنة الفقر، فتنة المرض، هذه كلها تؤثر في القلب. فتنة الشبهات تؤثر في القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظر إلى هذا الذي يقوم على صناعة الحصر، كيف يضع العود بجانب العود. الفتن هكذا توضع في القلب عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهكذا أي فتنة تلج في القلب وما انتبه لها صاحبها كما قلت في الأسبوع الماضي، ما استغفر، ما ندم، ما أقلع عن المعصية، تبقى هذه النكتة السوداء في قلبه حتى يعلو هذا السواد فيكون هذا الران الذي أخبر به ربي تبارك وتعالى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا بكسب أيدينا يجتمع هذا الران على القلوب. للحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل فاصل، ثم أتواصل معكم فانتظرونا.
1: نصوغه بقلائد الوقفات.
0: حياكم الأخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب في جزئه الثاني. من الرسائل التي تأتينا من القلب يعرفنا القلب بنفسه، يقول إن الأعمال تتفاضل بما في القلوب. الأعمال هي الأعمال الظاهرة، الصلاة عمل، الزكاة عمل، الصيام عمل، الإحسان، البر عمل، عمل جوارح، تتفاضل في الأداء وتتفاضل في الأجر بحسب ما كان في القلب. يعني إنسان الذي يصلي وقلبه حاضر في أدائه للصلاة مختلف، وفي الأجر الحاصل عليه مختلف، بخلاف الشخص الذي يصلي وقلبه غافل وقلبه لاه. الإنسان الذي يدعو حينما يدعو بقلب حاضر يكون هذا الأداء وهو الدعاء مختلف، والأجر المتحصل مختلف. قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في مقبل عليهما بقلبه، لأن القلوب لها إقبال ولها إدبار. القلوب لها إقبال ولها إدبار، لها إعراض، لها انصراف. إذا أقبل بقلبه أثناء الطاعة الوضع مختلف. قال ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رأيتم؟ رأيتم كيف الأجر؟ إلا وجبت له الجنة، قام صلى ركعتين لكن بقلب حاضر، بقلب مقبل. وأنت تلاحظ نحن أحيانا نصلي، يصلي الواحد ويقول سبحان الله صليت خلف الإمام، يقول أنا أذكر لما كبر الإمام وكبرت معه وما انتبهت أنني أصلي إلا ونحن في التشهد الأخير، وين كنت؟ قال والله كان قلبي مشغول، مشغول بولد ولا مشغول بمريض ولا مشغول بشيء. كلما أقبل القلب على العبادة اختلف الأداء. احفظوها أخواني أخواتي، اختلف الأداء، صار الأداء العبادة، أداء الصلاة مختلف، أداء الوضوء مختلف، أداء الصيام مختلف، اختلف الأداء إلى الأحسن لله. يعني أخرج الشواغل والملهيات والخواطر

والهواجس والهموم. طبعا صعب، لكن كم تستطيع أن تفرغ قلبك؟ 20%، 30%، سينعكس على أدائك في الصلاة، سينعكس على الأجر الذي ستحصل عليه. قال وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. تصوروا هذا الأجر، يصلي ركعتين بقلب مقبل حاضر فارغ لله، ينتهي من صلاته كأنه اليوم مولود، له من الأجر كأنه اليوم مولود. هذا الأجر يحصل عليه الحاج الذي يذهب ويمكث الأيام ويبذل الساعات الطوال مجتهدا في الطاعة، في طواف وفي سعي، حتى يرجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه، فرغ قلبه لله تبارك وتعالى. نعم، هذه فائدة العناية بالقلب، هذه فائدة العناية بالقلب. من رسائل القلب يقول فيها: عبودية القلوب أعظم بكثير من عبودية الجوارح. جارحة العين لها عبودية، جارحة اللسان لها عبودية، جارحة اليد لها عبودية، والقلب له عبودية. أنا أسألكم إخواني أخواتي، فكروا معي، ما هي عبودية القلب؟ ما هي أعمال القلوب التي هي أعظم من أعمال الجوارح؟ خلونا نفكر ونعدد الآن، نعدد. اذكروا معي ما هي أعمال القلوب. 1، 2، 3، تذكرون؟ دعونا نفكر بصوت مرتفع. من أعمال القلوب الخوف من الله، من أعمال القلوب الرضا بقضاء الله وقدره، من أعمال القلوب التوكل على الله، من أعمال القلوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من أعمال القلوب الوجل، الخشية. هذه الأعمال أعظم من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج. والسبب أن أعمال القلوب لا يطلع عليها أحد إلا الله، ما في مجال تمثل تصنع فيها. تبكي لتتظاهر بالخشوع، البكاء عبادة، عبادة جوارح ممكن تخدع الناس فيها، لكن الخشوع والطمأنينة والسكينة هذه من أعمال القلوب لا تطلعها إلا الله. فأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. كلمة رددتها كثيرا وأنا معجب بها، يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لكل امرئ جواني وبراني. جواني يعني داخله، يعني من أعمال القلوب، جواني وبراني. فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه. يعني اللي يعتني بالداخل الله يصلح له اللي في الخارج. ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. يعني لنضع أكثر ما نضع نصلح الداخل، لأن الذي في الخارج دليل على الذي في الباطن. أبدا ما يمكن إنسان يأتي كما قلت قبل قليل وهو مفسد في الظاهر وفاسد في الظاهر

0: في الظاهر، ثم يقول أنا قلبي نظيف، أنا قلبي سليم. والله يقول أن النجاة يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم. نقول لا يمكن، فساد الباطن يفضح فساد الظاهر، وصلاح الباطن يجليه صلاح الظاهر. من رسائل القلب، القلب يقول انتبهوا، فأنا هدف الشيطان. بالفعل، كما أن القلب موضع نظر الرب، فكذلك الهدف الأول للشيطان القلب، لأن الشيطان يعلم إذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. الشيطان يعمل وفق استراتيجية واضحة بالنسبة له، ووفق خطة واضحة بالنسبة له، ووفق هدف واضح بالنسبة له، وهو فساد القلب، وبالتالي سيفسد الجسد كله. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحينما يتكلم ابن عباس هذا الصحابي الجليل، إنما يتكلم عن علم، إنما يتكلم وقد مدح ووصف بحبر الأمة وترجمان القرآن. ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال عند قوله تعالى الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، قال رضي الله تعالى عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يعرف وين يروح، يعرف أين يتجه، الشيطان جاثم. نقول من الكلمات الدارجة، يقولون البارحة صار على نمت يعني جاثوم، جثم يعني جلس متمكنا. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ذكر الله يطرده، أي شيء يقربك من الله يطرده. لهذا قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب التي جثمت الشياطين عليها عند الذكر تنصرف وتهرب فتطمئن، يحصل لها الاطمئنان. هناك أيضا رسائل كثيرة من القلب، أتحدث عنها بعد هذا الفاصل. فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا.
1: نصوغه بقلائد الوقفات.
0: حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب. قلوبنا تحدثنا عن نفسها وتعرفنا بماهيتها. من هذه الرسائل القلب يقول: لسلامتي علامات، فتعرفوا عليها. القلب يقول إن للقلب علامات تدل على سلامته، فما هي علامات القلب السليم؟ أولا، أن يكون سالما من محبة ما يكره الله. القلب الذي يشمئز من الأشياء التي يكرهها الله، هذا قلب سليم. القلب الذي ينفر من الأشياء التي يبغضها الله، هذا قلب سليم. قلب ينفر من فاحش الكلام وبذيئة، قلب ينفر من أماكن الفجور والخنا، هذا قلب سليم، قلب ينفر من رفقة السوء، من الكسالى البطالين، هذا قلب سليم. هذا علامة من علامات القلب السليم. وأحيانا تجد العكس، تجد بعض القلوب تحب الفاحشة فتميل إليها، وتحب أماكن الفجور فتتواجد فيها، كما قال ربي سبحانه وتعالى، آية عجيبة، قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تدبرتم أخواني أخواتي؟ طيب نحتاج نعيد الآية، ما عندي مانع. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه القلوب، شوف هذه القلوب، العبرة بالقلوب، قال: وإذا ذكر الله وحده، ذكر الشرع، شرع الله، ذكر الإسلام، ذكر القرآن، ذكر الخير، ذكر الصلاح، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، تضايقت، نفرت، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون وصفقون وفرحانين. هذا دليل على خراب القلب بخلاف الأول الذي قلبه سليم. يقول عليه الصلاة والسلام، سئل في يوم من الأيام: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ السائل يسأل أي الناس أفضل، يعني في الظاهر، كيف يعني يحكم على هذا الإنسان أنه هو الأفضل، أو من الأفضل عند الله؟ طبعا هذا السائل حينما يسأل يختلف سؤال الصحابة عن سؤالنا، احنا نسأل حتى نصنف الناس، أصنف هذا الأخ وأصنف هذه الأخت، هم يسألون للعمل، يسألون ليمتحنوا نفوسهم. قال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام، شوفوا يا أخواني يا أخواتي، من هو الأفضل؟ يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب. هذه أول صفة لأفضلية هذا الإنسان، كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه بالفعل، يعني في الظاهر صدوق اللسان تعرفه، جربه في بيع وفي شراء وفي معاملة وفي سفر تروح وياه، تعرفه، يعرف الصادق من الكاذب، الصادق والكاذب يعرف، يعني بعض الذين يمتهنون الكذب، بعض الكذابين يتصور أن الناس ما يدرون عنه أنه كذاب، مسكين، وكل اللي معاه ترى حواليه يعرفون أنه يكذب، بس بعضهم يجامله، بعضهم في مصلحة عنده، بعضهم يخاف يقول له أنه كذاب، بعضهم ما يبي المشاكل، بس ترى الكذاب يعرفونه أنه كذاب. لهذا قال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، هم يهمهم الأول مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب، تعبير عجيب سبحان الله، مخموم القلب. قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. من يقدر الآن، من يستطيع أن ينظف قلبه

هذه الملوثات: بغي، غل، حسد. ثم يحلي هذا القلب وينقيه بالتقوى. التقي النقي هذا للتحلية، وتنظفه من البغي والغل والحسد. هذه علامة من علامات القلوب. من علامات القلب السليم أنك تراه دائما مرتحل من الدنيا إلى الآخرة. مرتحل من الدنيا والآخرة لا يعني أنه لا يعيش مع الناس، لا يعني أنه لا يتعاطى الدنيا فيبيع ويشتري ويعمل ويتزوج ويصير عندها عيال ويتاجر ويطور من نفسه ويطور من ذاته ويرتقي من منصب إلى منصب. هذا كله يحصل، لكنه لا يغفل لحظة أنه مرتحل من هذه الدنيا إلى الآخرة. إن تزوج فهو ينظر إلى الآخرة في زواجه وارتباطه مع هذه المرأة. إن أنجب وجاءته الأبناء والأولاد نظر في تربيتهم وصلاحهم إلى الآخرة. إذا باع واشترى، إذا قام بعمله فهو ينظر إلى الآخرة، قلبه مرتحل ما ينصرف عن الآخرة. إذا تكلم فهو صادق، إذا وعد، إذا ائتمن. لذا جميل أن أنقل لكم إخواني أخواتي كلام من أجمل ما تقرأ، ولا يستغرب، ما يستغرب. وقفت كثيرا على الكلمات التي قالها أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبإذن الله أخرج برنامجا كاملا فقط أختار فيها تلك الكلمات التي عليها نور، وفيها تجد أثر الوحي لما هذه المدارسة الكثيرة التي تدارسها الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بهذا الشأن؟ قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. من أول ما خلق الله الدنيا، الدنيا في مرحلة إدبار وتناقص، والآخرة في مرحلة إقبال. ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. الدنيا فيها ناس أبناء الدنيا يعملون لأجلها، وكأن الواحد منهم ما هو ميت، سبحان الله. وهناك في الدنيا معنا، يعيشون معنا، لا أقول يعيشون في العصر القديم، لا، يعيشون معنا اليوم، لكنهم سبحان الله أبناء الآخرة. في حياته، في تعامله مع زوجته، مع زوجها، مع أبنائه، تجد بالفعل أن هذا الإنسان من أهل الآخرة. نحن نقول في كلماتنا الدارجة: هذا من أهل الله، من أهل الآخرة. قال: ولكل واحدة منهما بنون. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من علامات القلب السليم أنه يحيا بذكر الله
ولا يستغني عن ذكر الله. وذكر الله يكون بتلاوة القرآن، بقراءة أوراد الذكر الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون بفعل الطاعات. إذا وجدت أخي

إذا وجدتما أنكما تديمان النظر في كتاب الله وتديمان الذكر لله تبارك وتعالى والقيام بالعمل الذي يرتضيه سبحانه وتعالى، فإن في ذلك حياة للقلب، روح القلب لا تحيا إلا بالذكر. وأنا أسأل نفسي وأسألكم إخواني أخواتي، هل لنا ورد من القرآن الكريم؟ ترى والله يعني فضيحة، فضيحة إذا قال الإنسان لا والله أنا ما أقرأ القرآن، أقرأ أحيانا، يعني أحيانا في المناسبات، إذا عندنا يعني عزاء أحد متوفي، ولا عندنا مناسبة مناسبات الدينية رمضان، ولا يعني أحد الأشهر أقرأ القرآن. ما أقرأ القرآن والله فضيحة، فضيحة كبيرة. هذا كتاب، الكتاب الذي فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بتلاوته وأمرنا بالاحتكام إليه وأمرنا بالتشافي والتداوي به وأمرنا بأشياء كثيرة بالنظر إليه، إذا هجرناه هذا من العيب، وهذه من الشكوى التي شكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قوم اتخذوا هذا القرآن هجورا. وكذلك كم عندي وعندك، أقول عندي أنا، لا تتصورون أن أنا يعني أفضل منكم، بس أنا اليوم وأنتم نتواصى، نتواصى ونصبر أنفسنا على الطاعة. والله ما يدري الواحد متى يذهب من هذه الدنيا، لا أنا ولا أنتم، ونحن على يقين أننا لن ننجو أبدا أبدا، لن ننجو في قبورنا وفي حشرنا وفي آخرتنا إلا بما قدمنا في الدنيا. الموضوع ما هو بصدفة، يعني ما هو بشيء يعني صدفة الواحد يقول أروح اللي يصير يصير، لا، قد بين لنا كل شيء. كم عندي وعندكم من الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار التي جاءت وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الآن مؤلفة في الأذكار الصحيحة، داوم عليها، ففي ذلك حياة لقلبك، وانت لا تحاتي شيء. إذا حيا هذا القلب صلحت هذه الجوارح وصلح مسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. حديث طويل إذا تحدث عن القلب ولا ينتهي، وشيق أيضا، وهو محبب إلى نفسي ومحبب إليكم كما أخبرتموني، لكن أقف عند هذه النقطة فالوقت انتهى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولوالدي والدينا. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أهلنا وفي أولادنا وفي أقاربنا وفي جيراننا وفي سائر المسلمين. أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا بلادنا وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين وولاة أمر المسلمين. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقتين السابقتين أن حب الحق وإيثاره من الأصول الأخلاقية العامة التي يتفرع عنها العديد من الأخلاق الإنسانية. فمن الظواهر التي ترجع إلى خلق حب الحق وإيثاره والاعتراف به والإذعان له، ومن البدهي أن من لا يعترف بالحق لا يذعن له بعد ظهوره واستبانته لأدلته، فهو محروم من جوهرة عظيمة أساسية ورئيسة من جواهر عقد الأخلاق الفريد، ومصاب بداء عمى القلب وقسوته المانعة لقبول الحق والاستجابة لنداء الخير والهداية. وجحود الحق مع العلم بأنه حق انحراف خلقي قبيح، والعوامل النفسية الدافعة لهذا الجحود كثيرة، وكلها لا تعد أن تكون من قبيل الأهواء الجانحة، كما قال الأستاذ عبد الرحمن حبنك في أسس الأخلاق الإسلامية. وكذلك إنكار فضل ذوي الفضل وجحود علم أصحاب العلم بما يوقع الضرر بهم هو أيضا رذيلة جحود الحق وعدم الاعتراف به والإذعان له. وهذا ما نراه قد استشرى بين الناس هذه الأيام، فأول من ينكر فضل أصحاب الفضل العلمي هم التلاميذ، خاصة في الدراسات العليا والوظائف العلمية العالية. والأكثر وأعظم انحرافاً أن ينكر فضل أبويه عليه ولا يذعن لهما ولا يقوم بما عليه من حق لهما. وأقبح من ذلك من يجحد رسالة رسل الله ولا يعترف بها مع ظهور الأدلة ووضوح البراهين. ولهذا الجنوح الخلقي الشنيع سمة خاصة عنوانها الكفر. وأشنع وأقبح من ذلك كله إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، مع أنه تبارك وتعالى